0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا ندور حول هدى القرآن الكريم، دروس رمضان لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. وربما في هذا الحلقة نتكلم عن استخلاف آدم واعتراض الملائكة والجواب عليهم، الموضوع الذي دار حول قصة الملائكة مع أبينا آدم. وما قد عمري يعني رأيت إنسان لا عالم ولا غيره طرح حول هذا الموضوع مثل ما طرح سيدي حسين سلام الله عليه، بما يبين لنا قضية كيف أن الله بيهيئ لنا في كل مرحلة علم من علام أهل بيت رسول الله، يبين لنا الدروس والعبر الذي احنا بأمس الحاجة إليها، يعني خصوصا في مرحلة ناتية. طرح بشكل عجيب جدا، يعني طرح عجيب. الآن ندور حول هذا الهدى وهذا النور وهذا المنبع، نحاول نكتبس بعض الزهور من هذا الهدى. قال الله في القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يعني لما قالوا الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، واضح أنها أن الله قدم لهم شرح عن حالة الكائن الذي يخلقه وأنه يستخلف في الأرض، وشرح لهم حياته، يعني سلبياته إيجابياته شرح لهم الله. وجدوا من خلال استعراض حياة هذا الإنسان أنه يحصل على أيديهم فساد وسفك للدماء، اندهشوا وتساءلوا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. يعني ساعة الذي بيقولوا إذا كانت المسألة من هذا المخلوق أنه يسبحك ويقدسك، والعبادة الطقوسية النمط المعروف من العبادة، هنقوم إحنا بالمهم وفينا الكفاية. يعني قالوا فينا الكفاية ونقدم لك. الله قال لهم: قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الله بيقول لهم إني أعلم ما لا تعلمون. نلحظ من خلال جواب رب العالمين أنه الملائكة هم ظنوا بأن الدور حق آدم مثل ما دورهم، يعني عبارة عن عبادات طقوسية بحتة، يعني صلاة وتسبيح، ما مش دارين أن الإنسان لها أيضا دور آخر، يعني دور آخر إلى جانب هذا الدور نفسه، معه دور آخر غير دور الملائكة. فالله بيقول لهم إني أعلم ما لا تعلمون، معناته كيف إني أعلم ما لا تعلمون. وهذا أيضا هو درس للملائكة، رغم من مستواهم الإيماني العالي، الملائكة أيضا هم بيرتقوا إيمانيا، هم بيرتقوا إيمانيا مع الأحداث مع المواقف. ولا كان المفترض أنهم على طول يستوعبوا، بيقولوا على طول بعدك يا رب العالمين، بعدك أنت أعلم وأحكم. فالملائكة مؤمنين أن الله عليم حكيم، لكن كان المفترض في مثل هذا الموقف التسليم. فإيمانك بأن الله عليم وحكيم بيقتضي أنك تسلم، يعني أمام ما يبدو غريبا، يعني وربما يثير تعجبك واستغرابك، لكن لا تجعل مثل هذا الأشياء التي تثير الاستغراب تنسيك داخل نفسك ما يقتضي إيمانك. أنت مؤمن والملائكة مؤمنين بأن الله أعلم وأحكم، فالمفترض أن أول ما يقول إني جاعل في الأرض خليفة ما عاد يقولوش أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يقولوا أنت عليم وأعلم وأحكم، يعني وش ما قلت إحنا بعدك، يعني إيش ما قلت إحنا بعدك. فلاحظوا الملائكة يعني جاء في جوابهم فيه نوع من يعني وكأنه ما بإدراك لقيمة هذا الإنسان المستخلف، لاحظتوا كيف، وفيها نوع بعيد كذا من الزراء والاحتقار الغير متعمد، يعني الغير متعمد، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. ساعة الذي بيقولوا فينا الكفاية احنا نسبح، ما نش بحاجة لهذا الآدمي ما دام عجيب من تحت رأسك كثير من المفاسد والأشياء. الله قال إني أعلم ما لا تعلمون، ما هاجمهم، شو بيعلم إنهم الكل بحاجة إلى هداية، الأنبياء الملائكة، وهم في مسيرة الحياة في اتجاه تكاملي إلى الله. الكل يتجه نحو التكامل ويستفيدوا من رغم أن مقولتهم ما هي سهلة في الواقع، لكن الله رحيم وبيعرف أنه المخلوق يظل ضعيف وبحاجة إلى هداية باستمرار. وفي نفس الوقت الله يشي يعلمهم أنه لا تكونوا تقيسوا الأمور على نظرتكم أنتم، يعني لأن إذا قستوا بنظرتكم توجد كثير من الأعراق والإشكالات. يعني قد ربما الإنسان عندما يكون في توجه واحد وهدف واحد أحيانا تحصل قضية يستنكرها هذا ويستغرب هذاك ويحاول يتهرب من هذاك، لأنهم بينطلقوا على أساس تقييمهم. قد ربما يكون تقييمك الشخصي للمسألة ما هوش تقييم سليم. وفوق كل ذي علم عليم، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ما لا تعلمون الأدوار والمهام المتعددة في موضوع العبودية لله، لأن العبودية لله تنتهي في الأخير على اختلاف أدوارها إلى شهادة بكمال الله وحدانيته وقداسته. يعني مثلا الملائكة معها دور، ودورها مركز بشكل كبير على موضوع التسبيح والسجود والركوع. هذا دور مهم جدا. يعني دور الملائكة، ربما دور الملائكة فيما يتعلق بالشهادة على كمال الله، ودور سلوكي يعني ذكر صلوات، دور الإنسان فيما يتعلق بالشهادة على كمال الله، إلى جانب هذا النبذة الدارة الباري من التسبيح والصلاة أيضا دوره جانب عملي، ممارسة عملية وشهادة واقعية من واقع الحياة. الله استخلف الإنسان، قال إني جاعل في الأرض خليفة، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض. فدور الإنسان ما هوش مقتصر على تسبيح، يعني هل الله سبحانه وتعالى خلق له السماوات والأرض وسخرها للإنسان من أجل شوية تسبيح شوية صلوات وشوية؟ لا، بيقول لك سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لك ما في السماوات، يعني قائمة طويلة عريضة من ملايين المواد داخل الأرض والسماوات، من معادن، من ثروات، من حيوانات، من حشرات، من طيور، من كلها مسخرة لك. هل سخر لك الله كل هذا الأشياء من أجل يعني شوية صلوات وشوية تسبيح؟ هذا مهمة، الصلاة، التسبيح، الاستغفار، الذكر، مهم جدا أنك في تزكية نفسيتك وفي توظيف هذا المسخرات بما يرضي الله رب العالمين. الغربيين عندما غفلوا عن البعد الإيماني ذي وظفوا المسخرات فيما يدمر البشرية. المسلمين لو كانوا مشوا فاستوعبوا بأن الدور الرئيسي الذي يتميز به الإنسان عن بقية المخلوقات، والذي هو دورهم في في في في أن يكونوا شاهدين على كمال الله، لو فهموا أن الموضوع مرتبط بالاختراع والابتكار وكيف يفكروا تفكير علمي مثل ما فكر الياباني والغربي في الاستفادة من مظاهر الكون، في تفجير الطاقات، الاستفادة من البترول، الاستفادة من الطاقة الشمسية، التأمل في الحيوانات مثلا وصناعة الطائرات والأبحاث العلمية وغيرها، وتبرز كثير من الاختراعات والاكتشافات والعجائب في جسم الإنسان، هذا كلها تبرز على أيديهم شهادة على كمال الله رب العالمين، شهادة على كمال الله رب العالمين. سواء كان الإنسان ذي كافر ولا مسلم، لأن حتى الكافر عندما يخترع ويبتكر هو بابتكاره واختراعه هو بيشهد غصبا عنه، يعني بيشهد على كمال الله رب العالمين، بيشهد على عظمة الله رب العالمين بهذا الاختراعات وبهذا ليش وبهذا الـ الـ الـ وبهذا الابتكارات، يعني بيشهدوا على كمال الله وعظمته. يعني هذا موضوع مهم، يعني هذا من النقاط المهمة التي ينبغي أن نستوعبها، بأن الملائكة ما استوعبوش أن دور الإنسان العبادي يختلف عن دور الملائكة العبادي، يختلف. يعني الإنسان له دور عبادي لا يقتصر على تسبيح وتحميد وصلوات وغيرها، أيضا مرتبط بقضية الاختراع والابتكار والاستفادة من مظاهر هذا الحياة، ويعني شهادة لإبراز شهادة على عظمة الله وكمال الله رب العالمين، وعلى كمال الله رب العالمين. إذا إن شاء الله نستكمل هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع يعني عميق ومهم ويشتي حلقات، ما هما بالله حلقتين ولا ثلاث، لكن نحاول نختصر قدر استطاعتنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خير

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبل

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبنون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

فقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا

فإذا هم خامدون يا حسرة.

الطريق ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم

وآية لهم أن

يشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا

تأخذهم وهم يخصمون تأخذهم وهم يخصمون تأخذهم وهم

إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.

اصلوها اليوم بما كنتم تفرون. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط

نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

0: له كفؤا أحد.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

تشنجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المقيمون الأكارم اليوم جاهدون. سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط بقوة بعزيمة بإرادة، يقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين دور. يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مالميت مالميت مالميت سل نروش سل سلطة الخطوة على الخطوة شمال حول بس يا ليش ما Come.

0: قد يا الله وانصر رسوله احسن نول نول احسن بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن

قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

الموت. هز الأرض. هز.

بط واحد يا فضوح، واحد واحد تهز الحزام، تهز التنظيم، تحت، خش

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور
1: نتكتم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزن صحي النائم اوش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية
0: بطش يا

0: يا بني
1: احسن حال قول قول قول لي مالي مالي ما تدرع الامام احسن فتك قول قول قول قول لي نار نار نار تسأل في الميدان ضد الأمريكان هذا نهي معنويات

0: شد
1: بادي مون
0: احسن
1: بادي مون
2: الله اكبر
1: المغتربيكا المغتزي اللعنة عليك النصر
2: هيهات
1: من عند الله
0: شمال يمين مرحبا

gol!

0: الكشية الأمريكية
1: والكشية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ريح ساعد
1: كاريبور
0: اسمى در ريح
1: ساعد كاريبور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمر الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والأملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة، لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: صيني قشك بنكهة. سام اف ام.
6: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل رواد التنمية في العمل الشعبي التعاوني. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الصباح من صيني قشر، وموضوعها العمل الشعبي التعاوني. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صيني القشرة وفنجان البن المنتج الزراعي اليمني الأصيل، نتكلم في موضوع العمل الشعبي التعاوني. هذا الموضوع التنموي النهضوي الذي عادة ما نتناول بين الوقت والآخر لنتتبع مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في وطن ثورة الإيمان ومسيرة القرآن المجيدتين. وقبل أن نصل إلى سردية اليوم، نؤكد من جديد عراقة شعبنا في الاعتماد على الذات في تنمية وتطوير مجال حياته زراعيا وصناعيا وحرفيا ومنذ أقدم العصور والأزمان، حيث وبفضل الله سبحانه وتعالى الذي حبى بلادنا بمميزات بيئية ومناخية وموقع جغرافي متفرد يجمع بين البر والبحر والسهل والجبل والوديان الخصبة تربتها وصالحة لزراعة وإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية من حبوب وخضر وفواكه، وبإنسانها المثابر والمجد الذي جعل من العربية السعيدة المسمى التاريخي لبلادنا تتفرد بمنتجاتها، ليس الزراعية الغذائية فقط بل والصناعية الحرفية التي مكنتنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتجاوزه لتصدير الفائض للخارج، وبخاصة دول الجوار بالخليج والجزيرة العربية وغيرها وغيرها. يضاف إلى ذلك تمكن الإنسان اليمني من بناء وتشييد السدود والقنوات والكرفانات المائية وبراعته في أعمال البناء والإعمار والتشييد لمختلف المنشآت وتطوير الحرف والمهن اليدوية بصورة تلفت اهتمام الآخرين من سواح وزوار ودارسين وباحثين عبر شتى المواقع الأثرية والتراث التاريخي الأصيل الذي يدلل على عراقة ابن اليمن وكفاءته في صنع وإنتاج وسائل حياته، ولعل الأجداد والأسلاف ونحن نسمع من بعض من لا يزال على قيد الحياة يحدثونك عن براعة ومهارة شعب الأصالة والعراق والجهاد. وقرآننا المجيد حافل بالسور والآيات التي تؤكد حقائق ما نقول. وهكذا كانت يمن الحضارات والأمجاد حتى

هي صدارة اهتمام القيادة الثورية والسياسية والشعب. وبعيدا عن الإملاءات الخارجية، غدا الوطن يعتمد في مشاريعه وخططها التنموية المحلية على العمل الشعبي التعاوني والمبادرات الذاتية المجتمعية والتشارك الفعال بين فئات وشرائح المجتمع ومؤسسات الدولة. وهذا ما نلمسه في تناولتنا اليوم بعد فاصل صينية القشر.

0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان والعمل الشعبي التعاوني، عديدة وكثيرة هي ثمار الجهد التنموي الشعبي، وسنكتفي فقط بتناول نماذج وأمثلة لمنجزات هذا العام لعطاءات الإنسان اليمني في جوانب التنمية المحلية المستدامة، وما يسمح به وقت البرنامج، بدءا بالنشاط المجتمعي لخدمة التنمية الزراعية من مشاريع تنجز هنا وهناك وأنشطة التدريب والتطوير للمهارات في المناطق التي لطالما حرمت من مشاريع الطرقات التي تعتبر بالفعل قصب العمل التنموي، منها إنجاز مثلا جسر بالرجم محافظة المحويت بتكلفة 30 مليون ريال لحفظ مياه الأمطار وحماية الحقول والمدرجات الزراعية من كوارث السيول وانجراف التربة المزروعة، وتنفيذ مشروع المبادرات المجتمعية بقيمة 310 مليون ريال لمواجهة أضرار السيول وصيانة الطرقات المتضررة من الأمطار، ومشروع إسناد المبادرات المجتمعية لبناء وتأهيل 59 منزل متضرر وصيانة المرافق والشوارع المتضررة من السيول، ثم صيانة وتطوير وتوسيع قنوات الري بالعديد من وديان تهامة الغرب كسردد ورماع وزبيد ومور وغيرها، وتنفيذ أعمال توسيع قنوات الري للمناطق والحقول الزراعية ضمن جهود الهيئة العامة لتطوير تهامة ومشاركة مؤسسة بنيان ووزارة الزراعة والري وإسهام المواطنين. وفي منطقة الجند بمحافظة ريمة مديرية الجبين شق طريق بطول 7 كيلومتر في مرتفع جبلي يعتبر من أكثر المناطق وعورة التي كانت تعيق حتى إسعاف المرضى وحملهم على الأكتاف أو على الماشية رافق كل ذلك اختتام دورات رواد وفرسان التنمية الاجتماعية في عدد من المحافظات الحرة الأخرى، وكمناطق معبر ورصابة بمحافظة الضمار ومديرية شعوب بأمانة العاصمة والتي تقيمها مؤسسة بنيان وأكاديمية بنيان لرائدات التنمية الإدارية والعمل الطوعي، وتخريج دفعتين من التمكين الاقتصادي لمحافظتي تعز ولحج، وكل تلك المشاريع طبعا لهذا العام وبدعم مباشر من السيد القائد يحفظه الله والحكومة عبر الهيئة المختصة بالتدخل أو التدخلات الطارئة بوزارة المالية، وذلك عن طريق تزويد المشاريع بكميات المشتقات النفطية ومادة الإسمنت وبمشاركة هيئتي الزكاة والأوقاف وغيرهما لتلتقي كل الجهود الرسمية والشعبية في تطوير وازدهار العمل الشعبي التعاوني الذي تتزايد ثماره في كل مناطق ومديريات المحافظات الحرة، وكإنجاز حقيقي للقيادة الثورية والسياسية في عهد ثورة الإيمان والمشروع القرآني على طريق الاعتماد على الذات وبالمبادرات الشعبية التعاونية التي تعوض الكثير من المناطق المحرومة، والله ولي العون والتوفيق والسداد.
1: يجب التركيز على الوسائل المشروعة التي فوائدها كثيرة، تبني المجتمع، تبني اقتصادا حقيقيا سليما نافعا، وفي نفس الوقت لها آثار إيجابية في الواقع. لاحظوا في بعض البلدان ركزت بعض الشعوب على عملية الإنتاج، الإنتاج أن تكون شعوبا منتجة، هذا هو التوجه الصحيح، أن تكون شعوبا منتجة. تبدأ هذه العملية على مستوى الأسر، تتعود الأسر كيف تنتج ما تستطيع، ويتهيأ هذا في الريف إلى حد كبير ويتهيأ في بعض المدن.
0: أعزائنا جميعا، قبل أن نصغي لكلام السيد القائد حفظه الله كنا قد أوردنا أمثلة فقط لطبيعة إنجازات العمل الشعبي التعاوني في الجبهة التنموية الموازية لجبهتنا العسكرية والأمنية التي عطاءاتهما لا تقف عند حدود معينة، سواء في دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية قضية الأمة الأولى والمركزية، أو في الردع اليمني لعدوان الكيان الصهيوني على بلادنا، والواجب الشعبي الوطني في حماية الجبهة الداخلية وصلابة الصف الوطني ضد الخونة والعملاء والمرتزقة. نقول يا رفاق السلامة أن المهتم بتفاعلات وإنجازات العمل الشعبي التعاوني، وطبعا كلنا مهتمين، يمكنه متابعة الأخبار المحلية خاصة عبر قناة المسيرة وإذاعة سام اف ام وفي وسائل الإعلام الوطنية الحرة الأخرى مرئية ومسموعة، ليتبين للجميع ثبات وصمود وقدرة شعبنا اليمني العظيم بأمجاده دفاعا وبناء للعربية السعيدة على درب ثورة الإيمان ومسيرة القرآن. وبجهد الإنسان وعطاء الأرض وبالاعتماد على الذات والمبادرات المجتمعية التي لا تخلو منها أي من مناطق المحافظات الحرة، وبالإرادة اليمنية الصلبة التي تجعل من التحديات فرص للمزيد من بلورة جبهة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها العمل الشعبي التعاوني بتفاعل خلاق بين فئات الشعب والقبائل الأباء وهيئات مؤسسات الدولة لصنع التحولات الكبيرة التي يتميز بها شعب وطن الإيمان والحكمة والجهاد عبر مختلف المراحل والحقب التاريخية. والله ولي الهداية والتوفيق والسداد. فرسالة محبة وإعزاز وإجلال لكل فرسان التنمية المحلية والمستدامة وشراكة العمل الشعبي التعاوني التي تثمر عطاء وخيرا لليمن الأرض والإنسان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، والعاقبة للمتقين. نترحم على الشهداء في اليمن وفلسطين ومحور الجهاد والمقاومة، وندعو الله بالشفاء للجرحى والفرج للأسرى وعونه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والعزة لله ورسوله والمؤمنين. جدل لقانا مع صين كشف وموضوع آخر في جبهتنا التنموية الشعبية. خاطركم مع الله.
2: صيني قشك بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

مواجهة. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 1000 مشكلة.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله.

0: الله بسم الله توكلنا على الله عليك يا عبد الله
1: اخوتي الاعزاء اخوتي وتاج راسي اناديكم يا يمن الايمان يا احفاد الانصار يا رجال الوفاء والشهامة أناديكم من جديد بدعوة الله امتروا أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف بدعوة القدس بدعوة الشعب الفلسطيني

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

شاغبي مالي دسومه لو شاغبي مالي دسومه تميتي مالي بيومين تميتي مالي بيومين. هذا الكسل بيقول هذا الحكيم اليماني علي ولد زايد لو شاغب مالي دسومه غرها ما نقول أقراح ولا غر شبار دسومه يعني هو الشبار والكروره والكمومه هذا هو التسومه. قال له هكذا ما بأسهل منه لا كملهم في يومين ولكن الشغب ثنيه وقرفه وما بقي بالمقشه. حيا بكم الجميع واسعد الله صباحكم كل المزارعين كل المزارعات كل المستمعين والمستمعات وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم مرة ثانية وثالثة وعاشرة. يقول علي ولد زايد ما رعوي يدخل النار بفضل ربي وجوده. هذا قدود ثقف في الله مطلقة، وإحنا واثقين في ربنا ثقة لها أول ما لها آخر، وماسكين بحبلها المتين ما عم فكه وهو ما يفكنا، ومن ضلب الله ما خاب، وإحنا متوكلين عليه وطالبين له وراجين فيه، وكل أملنا فيها وفي آخرها في الله سبحانه وتعالى، على أن يغفر لنا ويرحمنا ويطرح لنا البركة في مالنا وزروعنا وفي أولادنا. أذره أذره يا ذحين علي بيتابعوني هيقولوا ما الرجال هذا قدو، ما حد أذر كذي بتمشي معه وتصبح معه ويلاكل معه وتشرب معه. شو أقول لكم؟ أيوة أذره قدي كل شيء. أنا بالنسبة لي بين بصره مني أذره هذا لو اهتمينا بها لهزمنا الجوع إلى يوم الدين. يقول علي ولد زايد من لم يسرح موحلة الأضلاف ينجح زمانه للعرب تلطى. والله ما لشي نتلطف للناس ولا نتلطف للعرب، احنا نمسك بحبل الله ونتوكل عليه وننزل مالنا وتبتهم موالنا وأراضينا الزراعية. وقد قالوا حكماء اليمن قسم من المال يكفي ولا ولد لصلح الله، قسم من المال القسم الأرض الزراعية الصغيرة بس كفعة يكفينا إذا هو مخدم خدم الصح، وإذا هو مذبل صح، وإذا هو مشغوب صح، وإذا هو مذري بصيب صحيح ونقي، وإذا هو مذري في موعده وفي نجمه. هذا هو الذي يخلي القسم ذيه يكفيك ويزيد ويفيد، علف وحضب وحب، هذا هي الذرة. طبعا المزارعين كل هذا الأيام مهتم بالذرة وبمواعيد الذرة والكل متوجه، وأنا بيعجبني هذه هي الأيام معاكم على الهواء في برنامجكم الحكيم اليماني. حكى من أيش؟ من الأصياء. أنتوا عارفين طبعا معانا شبوة، هي من المحافظات المبكرة قوي في الذرة، لأنهم بيذروا عندهم البيني صام بصروا اسمها البيني والغربة والسنسليلة وصيف وبكر وعكيمي وسمحي وحضرمي والثلاثي. هيسمعوا يعني ذروا أصحابنا وأخواننا في حضرموت بيذروها. طبعا ليش بيذرة؟ بيذرة للحضب، بيذرة للعلف، بيذرة للحب يأكل، وبيذروهم في فبراير ومارس. فبراير ومارس بيبكروا، وأيضا في مايو ويونيو، وبيذروا في مايو ويوليو، ويذروا في يوليو وأغسطس، ويذروا في فبراير ومارس، ويذروا في يوليو وأغسطس، ويذروا أيضا في فبراير ومارس. إذن هذا الأصناف أنتم بتبصروا لما بنكرر بعضها بتتكرر، مثلا الثلاثي بيذرع في فبراير ومارس، هذا في شبو، والحضرمي أيضا في فبراير ومارس، أما السمحي بيذرع في يوليو وأغسطس، والعكيمي بيذرع في فبراير ومارس، والبكر بيذرع في يوليو وأغسطس، وصيف بيذرع في مايو ويوليو، وأيضا السنسليلة بيذرعها في مايو ويوليو، والغرب بيذرع في فبراير ومارس، وأيضا البيني. هذا المواعيد حق المذرة في شبوة، يعني شبوة ما شاء الله العظيم موسمها في الذرة طويل، وكل سنة لو لاحظتوا في معظم أشهر السنة بيذروا، وموسم الذرة حقهم الأصناف حقهم هذا تتميز عن باقي الذرة في محافظة الجمهورية بأنها تحصد بعد 70 يوم من المذرة، يعني شهرين وعشرية قد الناس بيصرفوا. صرتوا على نعمة وعلى بركة، سمعتوا؟ هيا تتابعوا. وانا اشتي واحد يصير يدور لي الذره البيني، قد شي واحد فكر يدور الذره البيني؟ لو تدور الذره البيني لا يقول لهم ما من حق شبوه، طعيمه طعيمه. اما لو تطعموا الصيف ولا البكر ولا العكيمي حق شبوه فضاك، والسمحي ايضا والحضرمي كلهن هؤلاء خلقه، والثلاثي هذا الثلاثي اللي بتجي على عمرها اطول، يعني يوصل عمرها من 90 يوم الى 108، وهذا اللي بتزرع في فبراير ومارس أيضا في محافظة شبوة. اليوم كنا في المذرة فينه في شبوة، وتحاكينا على أصناف تزرع في شبوة بيزرعوها، وأبناء شبوة قبائل عسرة صقد، قبائل من سلالات حميرية وسبعية وحضارة قوة القوة. هذولا القبائل الذي لا زالوا محتفظين إلى اليوم بأصنافهم الزراعية وبمنتجاتهم الذي فيها بركة لها أول ما لها آخر، الله يطرح لهم البركة. وبعض الأمثلة نتذكرها، بيقول من تعز مثل دك نيسان مثل الشوكة باللسان، دك المنياس ولا توعظه. وأيضا من حجب بيقول حدرك رمك الصيف لويث علان، ومن ذا من خلى بالمال باعه. يا لطيف، هيا جو نسمع على هذا الحكم. بيقول أي يعني رمك المال عندما تكون التربة مبللة، هي عادي سوداء، عادي سيدة راوية وعادي سوداء ما قد بدأتش أيش تحم أو تبيض وتشت تربة. والمنياس شهر نيسان، يعني في ذي الشهر إذا يقع مطر والدنيا سوداء لا تسرد رمك المال ولا تلوته، خلي لو ما يبدأ يحم وابدأ شبر وذرة، ولا ابدأ كر، لأنه الشبر والكرورة ليش قالوا صيف الصيف صيفين بثلاثة، وليش قالوا الشغ بثنيه وقرفه وما بقي بالمقش، ليش قال هكذا، ليش قالوا حكماء الزراعة هكذا، لجل العمليات الثلاث العمليات هي البسيطة اللي قبل المذرة، يعني بيضت وتشتر بالله تحملش غرب الحلي المشبر عام الدولي كالترباها اللي قد تكتن الشمس عندما تجيب الحل يهترين وينزلين هنا ينزلين مع البذرة على ما يقول عنها حاضن للجنين، أو نسمي مهد البذرة مثل ما مهد للجنين مهد البذرة. إذن العمليات الزراعية مهمة جدا، والالتزام بها يزيد لنا الإنتاج ويخلي ثمرة قوية. هذه كانت الفقرة الأولى في برنامجكم الحكيم اليماني، وبعد فاصل قصير لقيت مع عبد القادر بصوت الرائع والمتألق في الزامل هذا حقنا حق الزراعة محمد القحوم، ونعود إلى فقرة التقويم الزراعي الحميري، كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم يا كل المزارعين، يا كل المزارعات، يا كل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. قولوا يا مصلين على رسول الله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله. احنا في شهر ذنابه، صليتوا على رسول الله. انتبهوا لانه ذنابه من النباهة، من الذهنة، من فتاح العيون، من الشمارة. هو ذنابه، الناس كلها تنتبه وكلها تكفز مالها وتحر مالها وتشغب مالها وتذرع مالها. اليوم هو آخر يوم في شهر ذنابة، الشهر الحميري، 30 ذنابة، كم اليوم؟ 30 ذنابة. وشهر نيسان 30 نيسان، الشهر السرياني أو الرومي. إذن 30 ذنابة 30 نيسان. أما الشهر الميلادي مايو فاليوم 13 مايو. 13 أيش؟ مايو، 13 مايو. ومنزلة الشمس، يا مصلين على النبي وآله، احنا في الثريا، واليوم أربعة ايش؟ الثريا. والطالع فجرا للمستغفرين بالاسحار والمبكرين بحي، اليوم أربعة البطين، أربعة ايش؟ البطين. وغروب كامه، هذا المعنى مزرعي صح، اليوم اخر يوم فيه، اليوم اخر يوم في غروب كامه، اخر يوم في غروب كامه. اما الجبهة فهو أيضا آخر يوم، والجبهة هي المتوسط وقت العشاء، اليوم 13 الجبهة. والجبهة هي عبارة عن أيش؟ أربعة كواكب فيها عوجاج، اثنان نيران سرجة قوة، رقم 2 و4 وهن فوق الرأس باتجاه الجنوب شوية، ورقم 1 و3 في الشمال، يعني باتجاه الشمال، وهن متقاربات، وبين كل واحد وآخر متر. أما الشهر القراني فلا نزال في شهر الثلاث، أعانكم وعاونكم وكتب أجركم وطرح الله البركة فيما بتحطوها في أرضكم الزراعية من بذور في هذه الأيام. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير، إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

هذه الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب، كنز الحب ولا كنز

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
2: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير، العدد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم سمعينا إلى جولة إخبارية سريعة من العدد الأخير نطالعكم فيها بأهم وأبرز العناوين الصحفية ليومنا هذا الأربعاء 26 من ذي القعدة لعام 1447 13 من مايو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وما جاء في عناوينها. رأس اجتماع للجنة الدفاع والأمن بحضور الجانب الحكومي رئيس مجلس النواب مشاريع القوانين وتعديلاتها يجب أن تأتي وفقا لاحتياجات ومتطلبات التحديث والتطوير. الانتقال يصعد ضد السعودية، بنك عدن المركزي يحترق. اختتام الفعاليات الصيفية في العاصمة والمحافظات. حزب الله يستهدف دبابتي ميركافا وتجمعات لجنود الاحتلال. الشيخ نعيم قاسم: لن نستسلم وسنحول الميدان رحيما على العدو. أكدت أن أي عدوان جديد سيؤدي إلى دراسة زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 90%. إيران تضيق الخناق على هامش المناورة الأمريكية وتضعها أمام مأزق استراتيجي. قالباف لواشنطن: إما القبول بالنقاط 14 أو المواجهة. فلسطينيون يحيون الذكرى 78 للنكبة بمهرجان وسط رام الله. لجان المقاومة: إنشاء محكمة عسكرية للأسرى يكشف إجرام وفاشية الكيان الصهيوني. إلى موقع المسيرة. رئيس حركة حماس يحيي السيد القائد عبد الملك الحوثي ويشيد بالموقف اليمني لمناصرة غزة. تقرير دولي: ثلثا سكان عدن بلا ماء وانقطاع الكهرباء يعمق المأساة. صعد عرض كشفي لطلاب المدارس الصيفية بمديريات خولان بن عامر. عروض وفعاليات متنوعة في ختام الأنشطة الصيفية بمحافظة صنعاء والحديدة وريمة وحجة. أيضا على موقع المسيرة في الشأن العربي: العدو يوسع دائرة التصعيد وينسف ما تبقى من جهود السلام. قانون إجرامي جديد بحق الأسرى. حماس تدعو لتصعيد العمل المقاوم ردا على جرائم العدو بحق الفلسطينيين. حماس: شرعنة قتل أسرى وطوفان الأقصى تصعيد صهيوني خطير. غزة والضفة: قصف واعتقالات واعتداءات صهيونية مستمرة. الفصائل الفلسطينية تدين شرعنة العدو الصهيوني إعدام الأسرى الفلسطينيين. مفاوضات تحت الضغط الأمريكي واستنزاف في الميدان. المقاومة تفرض معادلاتها والشارع اللبناني يحذر من التطبيع. رسالة أمين حزب الله لرجال الله في الميدان: أنتم المفاوض والضامن لبقاء لبنان. العصف المأكول تفرض حصادا تدميريا على ألوية العدو النخبوية وتدر جدار تفوقه التقني. الخارجية الإيرانية تنفي المزاعم الكويتية: نحترم دول الجوار ويجب تجنب التصريحات المتسرعة. العدو يرتكب مجزرة جديدة جنوب لبنان بعد ساعات من جرائم متفرقة طالت المدنيين.

المليار ومعادلة هرمز يضعان اقتصاد واشنطن أمام الانهيار. باكستان تنفي تقارير أمريكية عن وجود طائرات إيرانية لأغراض عسكرية. متطرف أمريكي يكرر تدنيس المصحف الشريف والجالية المسلمة تتصدى لعنصريته. أكاديميون وسياسيون: الحصار على إيران يتحول إلى عبء والضغوط الدبلوماسية لن تضعف طهران. أيضاً وكالة فارس: إيران تحدد 5 شروط يسبق تنفيذها دخول المفاوضات. طهران ترمي الكرة إلى ملعب واشنطن: شروط الثقة 5 تقيد المناورات بمسار عملي حاسم. الردع الإيراني يضع أمريكا أمام تآكل مفتوح سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. كلفة استراتيجية تهدد الهيمنة. إيران تعلن الجاهزية القصوى وتؤكد على أمريكا الإذعان لحقوقنا المشروعة. الشرعبي: أمريكا استنفذت كل أوراقها في الحرب والمفاوضات. الخارجية الإيرانية تنفي المزاعم الكويتية. نيويورك تايمز تكذب مزاعم ترامب. إيران تحتفظ بقدرات كبيرة والتقييمات الاستخباراتية غير صحيحة. إلى موقع الميادين: استطلاع للويترز: 66% من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب لم يوضح أهداف الحرب على إيران. الصين وباكستان تشددان على أهمية استدامة وقف النار وضمان المرور عبر مضيق هرمز. إعلام إسرائيلي: محلقات حزب الله تكشف عجز الجيش الإسرائيلي والشمال يغرق في الاستنزاف. الغارديان: مسيرات حزب الله تستنزف الجيش الإسرائيلي وتربك أنظمته الدفاعية. بريطانيا تعتزم نشر معدات قتالية في إطار مهمة مستقبلية في مضيق هرمز. مصدر مطلع لفارس: لا مفاوضات مع واشنطن قبل ضمانات بناء الثقة. البحرين تصدر أحكاما بالسجن المؤبد بحق 3 أشخاص بادعاء التعاون مع إيران. رئيس أوغندا يوري موسيفي يؤدي اليمين الدستورية لولاية 7. سلطات شرق ليبيا تعلن إنقاذ 120 مهاجرا محتجزين لدى مهربين. الشرطة الكينية تفرق بالقوة تظاهرات مناهضة لفرنسا قرب مكان انعقاد قمة نيروبي. الهجرة الدولية: نحو 50,000 سوداني في ولاية النيل الأزرق نزحوا منذ بداية 2006. ترامب مغادرا إلى الصين: سأجري محادثات مطولة مع شي بشأن إيران. الخارجية الإيرانية: الادعاءات الكويتية بحق طهران لا أساس لها ونطالب بالإفراج عن المحتجزين. المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعات وتجهيزات الاحتلال جنوبي لبنان. الصحة الإسرائيلية: عدد الإصابات منذ بداية الحرب يرتفع إلى 8692. الرئيس الكوبي عن اتهامه بتهديد الأمن القومي الأمريكي: تبرير لتشديد الحصار الاقتصادي. نيويورك تايمز: الاستخبارات تناقض رواية ترامب طهران استعادت قدرتها العسكرية. وزير الخارجية الصيني يحث باكستان على تكثيف جهود الوساطة في المنطقة. كانت هذه أبرز وأهم العناوين لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا زلفى عبد الملك، وكونوا بخير.

ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن يخطط فلن نخطط، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، إذا ما صمتنا شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثالث عشر من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2026.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدفت طائرات العدوان بعدة غارات معسكر المنطقة الثالثة غرب مأرب، وسقط العديد من المدنيين شهداء وجرحى بقصف العدوان السجن المركزي وأحياء سكنية في حجة، كما سقط عدد من الشهداء والجرحى بغارة استهدفت مدينة زبيد في الحديدة، وشن خمس غارات مستهدفا عقبة لودر بأبين، وغارتين على منطقة بولا جوار مثلث قاعدة العند في محافظة لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارتين مستهدفا مناطق متفرقة بعدن، وشن ثلاث استهدفت منطقة المصينعة في الصعيد بمحافظة شبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدوان بغارتين إحدى المزارع بمنطقة شعب الدالي في الجراح جنوب الحديدة أثناء قيام العمال بجني الثمار، وأدت إلى استشهاد ثلاث عاملين تحولت أجسادهم إلى أشلاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قصفت قوى العدوان بأكثر من 50 قذيفة هاون والرشاشات الثقيلة قرية الشجن بأطراف الدريهمي، ما أدى إلى تدمير واحتراق عدة منازل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف طيران العدوان بغارة سيارة مواطن في الطريق العام بمجز بصعدة، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة آخر بجروح، وشن غارة على منطقة العشاش في كتاف وغارتين على غمر الحدودية خلفت أضرارا فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر واستهدف بغارة أخرى منطقة الفرع بمديرية كتاف، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على منطقة الوتدة بمديرية خولان الطيال في صنعاء، واستهدف بغارتين منطقة قانية بمحافظة البيضاء، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 31 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مارب، واستهدف بخمس غارات منطقة صبرين في خبو الشعب في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 75 خرقا في الحديدة، من بينها محاولة تسلل في مقبنة واستحداث تحصينات قتالية في حيس، وتضمنت الخروقات ثلاث هجمات لطيران تجسسي على حيس والجبلية وتحليق مكثف، بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي وبمختلف الأعيرة النارية في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 61 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 4 ضربات للطيران التجسس المقاتل و5 خروقات بالقصف المدفعي، و41 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، استشهد مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن العدو الأمريكي البريطاني عدوان جوي بعدد من الغارات مستهدفا مطار الحديدة الدولي في محاولة أمريكية بريطانية لإيقاف الموقف اليمني المساند لغزة.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2018، أحبط المجاهدون محاولة تسلل للمرتزقة على أحد المواقع قبالة جبل قيس وكبدوهم خسائر فادحة، كما تم تدمير جرافة عسكرية سعودية بصاروخ موجه في المحروق بقطاع جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، سقط عددا من القتلى والجرحى في صفوف الجيش السعودي والمرتزقة إثر دك تجمعاتهم في ملحمة وقولة شخف ومعريضة بقصف مدفعي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن الجيش واللجان الشعبية من استعادة موقعين واغتنام أسلحة في الطلعة بجبهة نجران المحتلة بعملية هجومية خلفت قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة ودمروا آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في صحراء الأجاشر ما أدى إلى مقتل وإصابة من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير والمدفعية عملية مشتركة استهدفت تجمعات السعوديين والمرتزقة قبالة السديس وكبدوهم خسائر فادحة، وأطلقت القوى الصاروخية زلزال واحد على تجمعات الجيش السعودي في مجمع عاكفة بنجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية هجومية مشتركة للقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير استهدفت شركة أرامكو ومطار نجران وأهداف حساسة في مدينة نجران، وتم تنفيذ العملية بسبع صواريخ باليستية بدر وسعير وخمس طائرات مسيرة نوع قاصف توكي، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي أصاب هدفه بفضل الله، وهرب ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقفت حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
6: بيانٌ صادرٌ عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق الصاروخ هدفه بنجاح بفضل الله، وتسبب في هروب ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة. تأتي هذه العملية تأكيداً على استمرار حظر الملاحة في المطار المذكور، وعلى بقية الشركات التي لم تعلن وقف رحلاتها أن تحذو حظو الشركات التي سبق وأن أعلنت وقف رحلاتها إلى مطارات فلسطين المحتلة. شعبنا العظيم لن يتخلى عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة، وعلى كل أحرار الأمة القيام بواجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها الإسنادية وكذلك حظر الملاحة الجوية على مطار اللد وحظر الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي ستتوقف فور وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 15 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 13 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون والأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
7: سام اف ام، وقفة إعلانية.
8: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة، و والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
9: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
10: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
14: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
15: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
16: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
17: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
16: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
17: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
16: 555-555.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، والعود أحمد.
0: هنا سام،
18: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
18: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
18: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت. إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
19: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
14: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
19: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
14: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
19: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي: يا قدس
14: يا قدس
19: وتحييها.
5: أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم.
14: صباح الخير يا قدس.
19: صباح الخير يا

أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى فترة صباحية مباشرة وجديدة وملتقى جديد من صباح الخير يا قدس عبر إذاعتكم سام اف ام صوت الحكمة اليمنية 99.1 وأيضا بتردداتها العاملة المختلفة التي تصل إليكم 99.3 و 93.5. وكل التحايا للأعزاء المستمعين الذين يستمعون إلينا عبر تطبيقات راديو البث المباشر راديو جاردن ومكسدر واتيون إن أو عبر موقعنا الإلكتروني samyaman.fm. من جديد ملتقى جديد وفترة جديدة من صباح الخير يا قدس، نرافقكم بها من الإعداد والتقديم خديجة النعمي ومن الإخراج زلفى عبد الملك. صباح الخير للخالدين، سلام على تلك الأرواح التي حلقت نحو السماء وتركت لنا عبق طهرها من نسائم الصباح، الشهداء العظماء الذين كتبوا بدمائهم فجرنا القادم. لكم منا عهد ألا تذبل ذكراكم وألا تنحني راياتكم. مع كل صباح نستذكر وجوها غابت لتضيء لنا دروب الحرية، صباح الوفاء لمن وهبوا أعمارهم ليبقى الوطن عزيزا والكرامة شامخة، طبتم في جنان الخلد وطاب ذكركم في الأرض. صباح الأوسمة العظيمة إلى الذين يحملون جراحهم كأنبل نياشين الفجر، إلى من سكن الألم أجسادهم ليسكن الأمان ديارنا. صباحكم شفاء ويقين وعزيمة لا يكسرها عجز وصبر يسبقكم إلى الجنان. سلام على أطراف بترت لتمشي أمة على أعين ضحت ليرى العالم نور الحق. صباحكم عزا يا من تشهد جراحكم أنكم لم تبخلوا يوما بالعطاء، فأنتم الجرح الذي لا يلتئم إلا بالنصر القادم بإذن الله. صباح الثغور والبنادق إلى القابضين على جمر الحق في كل ميادين المحور، من السهول إلى الجبال ومن البحار إلى الخنادق. صباحكم نصر يلوح في الأفق وثبات يزلزل الأرض تحت أقدام كل الطغاة، للمرابطين الذين لا تغمض لهم عين حراس الأحلام والديار. صباح العزة اليمنية والشموخ المقاوم المجاهد، فالفجر الذي ننتظره قد اقترب وعزيمتكم هي الشمس التي لا تغيب. فالصباح سامعينا الذي يشرك بذكر الله ثم بذكر تضحيات المخلصين هو صباح لا يعرف الهزيمة. سلام على المحور الذي جمعته وحدة الدم ووحدة المسيرة ووحدة المصير. في هذا الصباح اللهم ارحم شهداءنا وتقبلهم واشفي جرحانا وداوهم وسدد رمي مجاهدينا وانصرهم، اللهم ثبت أقدامهم وقوي عزائمهم وافتح لهم فتحا مبينا تقر به عيون المؤمنين. صباحكم نصر مؤزر وعزة لا تضام.

إذن مستمعينا الكرام، بإذن الله عز وجل كما أخبرناكم في الأسبوع السالف أنه هنستمر إن شاء الله بإذن الله في موضوع قضاء حوائج الآخرين، كونه موضوع مهم جدا وكونه من المواضيع التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر، وكون هذا الموضوع مهم جدا سنستمر بإذن الله عز وجل في طرق هذا الباب معكم. فعظمة الإنسان كما يقال دائما لا تقاس بما يملكه بل بما يمنحه، وبقدر ما تيسر على غيرك يبشرك يفتح لك الله سبحانه وتعالى أبوابا لم تكن تعلم أنها مغلقة. فالسعي في قضاء حوائج الآخرين من أعظم الأمور التي يمكنك الله سبحانه وتعالى منها، ومن أعظم الأمور التي الله سبحانه وتعالى لا يعطيها إلا لمن كان جديرا بها، لمن كان يستحقها فعلا. فمستمعين الكرام، الحياة رحلة عابرة لا يخلد فيها إلا من ترك خلفه جسرا من المعروف يعبر عليه الناس، وما قضاء حوائج البشر إلا دليل على صفاء المنبت ونبل المقصد. فكل كربة تنفسها عن إنسان وكل عسر تيسره بكلمة أو جاه أو ضياء تدخره لظلمة أيامك وسكينة تبثها في روعك، فاجعل من نفسك مفتاحا للخير يستدل بك على الفرج ويؤمن بك من نوائب الدهر.

مستمعينا، هنالك أثار خفية للمبادرين في قضاء حوائج الناس، من أعظمها أن هناك أناس جعلهم الله كالغيث، أينما وقعوا نفعوا، يمشون في حوائج البشر بصمت ويتركون خلفهم أثر لا يمحى وعطرا لا يزول. فقضاء الحوائج هو الاستثمار الذي لا يعرف الخسارة، فكل تيسير تيسره لإنسان اليوم هو مخرج سيفتحه الله لك غدا في المجهول. من أراد أن تستديم عليه نعم الله فليستدم في السعي في قضاء حوائج الله، فإن في قضاء حوائج عباد الله، فإن للجاه زكاة كما للمال، وكذلك للمال زكاة، فزكاته نصرة الضعيف والوقوف بجانبه والعمل معه. فالقلوب مزارع، فازرع فيها معروفا تحصده حبا ودعاء. عزيزنا المستمع، كن أنت الفرصة التي ينتظرها شخص يائس. عظمة مكانتك لا تكتمل إلا بقدر ما تكون ملاذا لمن هم أقل منك حظا. فجبر الخواطر في قضاء الحوائج أعظم عند الله من نوافل العبادات. نعم أعزاؤنا المستمعين، قضاء الحوائج ليس مجرد تخفيف حمل عن عاتق الآخرين، بل هو سكب السكينة في أرواحهم. فكل معاملة يسرتها كانت في حقيقتها إنقاذ لآمال كادت أن تندثر. عندما تقضي حاجة إنسان فأنت لا تغير يومه فحسب، بل ترمم ثقته بالخير في هذا العالم. كن أنت الدليل على أن الدنيا لا تزال بخير. فالمعروف الذي تبذله في عتمة حاجة الآخرين يرتد إليك نورا يضيء زوايا حياتك التي لا يراها أحد.

ولندرك دائما أن شرف المكان لا يكتمل إلا ببذل الجاه، فالمنصب الذي لا يخدم مكسورا والكلمة التي لا تنصر مظلوما هي أعباء على صاحبها لمكاسب. فمن أعظم صور العطاء هي تلك التي تمنحها وأنت في عز احتياجك للوقت أو الجهد، فالعطاء عن ضيق هو الذي يصنع النبلاء. فكل غيرك ما تحب أن يبعثه الله لك حين تضيق بك الأرض، فالمعادلة بسيطة، كما تعين تعان.

ثم تذكر سامعنا العزيز أن أرقى النفوس هي التي تقضي الحاجة ثم تنسحب في صمت، لكي لا تترك لصاحب الحاجة مجالا لقول شكرا، فالمروءة تأنف من رصد الثمن. فلا تجعل حاجتك لمن قضيت حاجته في قلبه، بل اجعل ثوابها عند الله من استخلفك على قضاء حاجته. فصناعة المعروف بذكاء تعني أن تشعر الطرف الآخر بأنه هو من تفضل عليك بقبول مساعدتك، فستر خجل المحتاج هو نصف العطاء. ثم إن القلب الذي يتسع لآلام الناس يضيق عنه ضيق الدنيا، فمن جعل هم الناس همه جعل الله كفايته من حيث لا يحتسب. الكلمة الطيبة التي تفتح بابا مغلقا هي صدقة جارية في قلوب السائلين. فالمعروف لا يضيع من أحاطه بستر، ولا يخيب من سعى دائما. كان لله دائما في سعيه نصيب ينزله عليه خير وبركة. الخلاصة أنه بين احتياج إنسان وعزة نفسه يبرز الكرام كجسور للعبور. قضاء حوائج الناس ليس وظيفة نؤديها، بل هو رسالة نكتبها بمداد من الإنسانية والمروءة. إننا لا نمنح الآخرين وقتا أو جهدا فحسب، بل نمنحهم أمانا بأنهم ليسوا وحدهم في مهب التحديات. فاجعل مسعاك في الأرض نفعا، واجعل اسمك مقرونا بالبشر والتيسير. فما خاب من كان للناس ملاذا وأمانا.

إذن هنالك دائما يد تمتد لترمم انكسارا، لن تعرف طعم الخيبة أبدا، والبيوت التي تبنى على قضاء حوائج الناس لا تهدمها رياح الزمان أبدا، فكن مفتاحا للخير، فما من باب فتحته لغيرك إلا وفتح الله لك به ألف باب وباب وخفف عنك كل وبال. فجمال الحياة يكمن في أن تكون سببا في ابتسامة إنسان ظن أنها سلبت منه تماما أو أنها قد انقطعت عنه.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: لا تنظر إلى السلع المنزلية على أنها بسيطة، فكبرى الشركات العالمية بدأت من كراجات ومطابخ صغيرة. حين تشتري من أسرة منتجة، أنت تضع حجر الأساس لمصنع مستقبلي يرفع اسم اليمن عالياً. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
1: صباح الخير يا قدس،
11: صباح الخير يا قدس.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام، ووصلنا إلى فقرتنا الرئيسية التي بإذن الله ستكون هذه الفترة استكمالا لفترة يوم الأربعاء الفائت. كنا تحدثنا عن قضاء حوائج الآخرين انطلاقا من مبدأ الرئيس صالح الصماد سلام الله عليه نحو مجتمع يبني ويحمي. فالبناء يبدأ من الوعي والاهتمام بالمجتمع وتنمية القيم السامية والمبدئية على رأسها قضاء حوائج الناس. وهذا ما سنغوص في عمقه وإياكم مع الباحث الكاتب والباحث الأستاذ أمين المتوكل. حياكم الله.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: حياكم الله، مرحبا بكم. إذن أستاذ أمين، كنا قد تحدثنا في يوم الأربعاء الفائت عن قضاء حوائج الناس كقيمة إنسانية عظيمة وراقية ومميزة. هنالك من يقول أن لكل نعمة زكاة، وزكاة الجاه والمكانة هي الشفاعة الحسنة ونصرة من لا صوت له. لماذا تغيب هذه الرؤية أحيانا عن واقعنا المعاصر وفي مجتمعنا ونحن مجتمع مسلم؟
1: أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأسعد الله صباحكم جميعا وصباح الأخوة والمستمعين والمستمعات الأكارم لإذاعة سام اف ام. طبعا الواحد صحيح قد تكون له، مثلا إذا على سبيل المثال، قد تكون له وجاهة. يعني احنا نتحدث عن تعدد نعم الله على الإنسان، من النعم الكبيرة أن تكون له وجاهة، لكن للوجاهة هل لها زكاة؟ هل يزكي مثلا بوجاهته ليكون في خدمة الناس؟ هذا السؤال، أنه ليش فلان عنده وجاهة وما استخدم وجاهته واستغلها لقضاء حوائج الناس، بينما فلان الآخر لديه أيضا وجاهة ولكنه اتجه في حياته العملية أن يكون له اهتمام بالآخرين من حوله. السر هنا أولا هو أن قبل أن نتكلم عن ضعف الوازع الديني، عن ضعف الوازع الإنساني، يعني الإنسان بطبيعته محب للخير. الله سبحانه وتعالى عندما جبل الإنسان على هذه الفطرة، إنما هي فطرة ماذا؟ محب للخير، قريب من الناس، يريد الخير للناس. فالإنسان في معترك هذه الحياة عندما يكون إنسانا أنانيا لا يرى إلا نفسه، الحياة التي عاشها علمته مثلا أن يكون حد نفسه، فبالتالي ستخف عند هذه المشاعر الإنسانية التي يكون قريب من الآخرين. وهذا ما نشوف يعني خاصة في هذا العالم المعاصر، بعكس ما كان زمان نوعا ما في نوع من الإنسانية. ثانيا ضعف الوازع الديني، الإنسان عندما مثلا يرى مثلا مستقبله قائم على ماذا؟ قائم على فعل الخير، على مساعدة الآخرين، على أن يكون قريبا من الآخرين. كم هي الآيات القرآنية مثلا والروايات الشريفة التي تتحدث أن الإنسان لابد أن يكون قريب من الآخر، وأن معيار إيمانه هو القرب من الآخر. الله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لما نجي نفصل الإثم والعدوان، هذا ما هي أسبابه النفسية لدى هذا الإنسان؟ هو مصلحة نفسي، لا يعتدي الإنسان على الآخر، لا يأثم على الآخر إلا عندما يقدم مصلحة نفسه على الآخر. هكذا هي معادلة الحياة. لكن عندما أتعاون على البر والتقوى، المسألة يكون عندي إدراك أولا أن لها هذه آثارها من الله سبحانه وتعالى في الدنيا، في تماسك المجتمع وفي ازدهاره. ثانيا ما له آثار من الآخرة والمراتب العليا في الجنة. هذا الوازع الديني عندما يحضر عند الإنسان ويرى أنه مستقبل حقيقي له، وأن هذا المسألة مسألة وجود ومصير، يعني مش مسألة قابلة لأنه فيها تنازلات، فيها مساومات، فيها مثلا يعني نقدر نقول أنه أرحم الراحمين، مع ذا حين قانون مع الأيام يكون قانون آخر، لا، قانون الله قانون الله
0: ثابت.
1: نعم، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، وحلال وحلال يوم القيامة. هذه مجموعة العوامل تجعل الإنسان يدرك قبل كل شيء إن الله أعطاه نعمة لا يتقرب به إليها. الله ده نعمة يتقرب به إليه، وهي نعمة إيش؟ الجهة. إنه مثل ما احنا ذكرنا في الحلقة الماضية، يعني أمير المؤمنين يقول من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه. حتى يعني أنا ما حفظتها كامل، واليوم للأسف ما حفظتها كامل، بس بما معنى أنه من عرض هذه النعم لخدمة الناس عرض نفسه للبقاء، ومن لم يعمل بهذا الشيء عرض نفسه للفناء. فهذا لابد أن يكون. يعني إحنا نتذكر أنه كان في هناك حادث

0: متغطرس العاص بن وائل، فصاحب أهل مكة إنه أنا الآن مظلوم بين ظهرانكم، ما هو اللي أسوي؟ وظلم صحيح يعني قوي وواضح أمام الناس كلهم. فاجتمع كبار أهل مكة، هذا قبل البعثة النبوية طبعا،
1: في الجاهلية،
0: وتوجهوا إلى دار عبد الله بن جدعان من أجل ماذا؟ أن يعقدوا حلفا لنصرة أي مظلوم قادم من خارج مكة إلى مكة. الآن هؤلاء زعامات ووجاهات موجودة في مكة قبل الإسلام هذا كله. لما اجتمعوا وأقاموا هذا الحلف، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة تحالف أو دخل في هذا الحلف، أنه أي إنسان مظلوم من خارج مكة لابد أن ينصر، ما معه أحد، لا نصير لا عشير لا أهل لا أخوة، فمنع يكون إذا حصل الظلم. ما أعرف كان مكة كلها ملتقى الناس، الأسواق مثلا، المباريات الشعرية وما إليه، كانت ملتقى، خاصة قريش كان ملتقى الناس. بيجوا ناس من خارج مكة، وبه ناس بيستغلوا وجود الناس الغرباء ليظلموهم، فهذه كانت مشكلة عند قريش. هذه قريش رغم مساوئها، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيها ليبدل ما كانوا عليه، لكن أمام هذا المشهد ككل نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شارك في قبل البعثة من دواعي إنسانية، وبعد البعثة بما معناه قال يعني كان هناك حلف الجاهلية أحب إلي من حمر النعم، ولو دعيت له الآن يعني بعد الإسلام لأجبت. هناك مشاعر حقيقية صحيحة، فإذا كان ما هو الدافع الذي جعل قريش آنذاك يكونوا يعني متلهفين لنصرة المظلوم؟
1: الإنسانية. بفطرته فيه مثل هذا الكلام،
0: رغم ما لهم من مساوئ، لكن الإسلام جاي ينمي مثل هذه الأمور، بل وجعل السعي في مثل هذه الأمور من أعظم الأعمال. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بما معناها أنه لأن يعني من يقضي أو يقضي حوائج أخيه المسلم يعني أحب إلي من اعتكاف في المسجد، في مسجدي هذا، أي في المسجد النبوي. إحنا طول اليوم نحلم أن إحنا يا الله بلغنا أن إحنا نزور النبي ونجلس في المسجد النبوي، وإحنا بنشوف الحين مثلا أن الروضة الشريفة بيكون فيها ازدحام، اللي على القالة موضع سجود قلت هو
1: إنسان ما شاء الله عليه،
0: ماذا حين قلت هو ببضايق وحجوزات وكل شيء، الدنيا زحمة. فتخيلوا الإنسان لما بيبقى جنب رسول الله وتلك الروحانية، ومن زار المدينة يعرف هذا الشيء، النبي بيقول أنه قضاء حاجة أخيك أفضل أنك تعتكف في هذا المسجد، بمعنى أن المسألة كبيرة جدا، أنت عاد ترتاح نفسيا، هذا الذي تقضى حاجته عي يرتاح نفسيا، أنا الآن ما هو أسست مجتمع متماسك محب آثر في الدنيا. في الآخرة بيقول النبي أحسن من مسجدي هذا، بمعنى أن الإسلام في حد ذاته يولي هذا الجانب اهتمام خاص، مش اهتمام كبير، اهتمام خاص. فلذلك هذا يؤثر على أن الإنسان يستطيع أن يجعل من جاهه زكاة لأن يكون قريب من الناس وأن ينال الله رضوان الله سبحانه وتعالى.
1: وهنا السؤال الذي بيطرح نفسه، بما أن قضاء حوائج الناس لها هذا المكان العظيم والكبير جدا، كيف يعني الطريقة التي نزرعها أو نغرسها هذه القيمة الكبيرة جدا في عقول ووعي أبنائنا منذ الطفولة وحتى يعني الكبر، وهذا كيف الطريقة المناسبة لغرس مثل هذه القيمة في روحيتهم؟
0: أولا قبل كل شيء أن نبين أهمية هذا الموضوع، أن نبينها أن هذا الموضوع له أهميته عند الله سبحانه وتعالى، أن نحثهم على هذا الشيء، بيكون هناك حث إلى هذا الجانب. الجانب الآخر قبل كل شيء أن نعلم أبناءنا حب الآخرين، أن نمقت الأنانية. طبيعة الحال أنه الابن سواء في سن الطفولة في سن المراهقة

0: تكون عندها الأنا متضخمة وأنا كل شيء وش الناس تكون وأنا أنا أنا في هذا المرحلة. ومثل ما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام لابن الحسن: بادرتك بالأدب قبل أن يكسو قلبك. أنا أشوف الآن ابني هذا عبارة عن عجينة، أنا أشتي أشكلها، أنا الأب أكون قريب منه، الأبناء اللي حولي مثلا، يعني أقاربي مثلا، الناس اللي حولي، هذا أنا كيف أكون قريب منهم، كيف أعطيهم أشياء أو تجارب حياة بما يتناسب معهم. إذا علمنا أبناءنا وعلمنا مجتمعنا، نقدر نقول مش إلا الأبناء بحاجة إلى تعليم، حتى الكبار للأمانة.
1: الكبار هم القدوة للصغار
0: فعلا. نتكلم على موضوع النمذجة. فأنا إذا علمتهم حب الآخرين، هذا يكون لها شوط كبير في إرساء قاعدة قضاء حوائج الآخرين. أنه لا تقف حدك حد نفسك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى علمنا أنه إذا ضبخت مرقة بيقول لأبا ذر: فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، شوف ما هو اللي يحتاج وشوف اللي كذا. لا تبكش حدك حد نفسك، لا ترى حدك حد نفسك، كن إنسان ماذا؟ واسع على الناس، عظيم مع الناس، فهم. يعني احنا انا اتذكر مثلا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم العمق المساله فيها محبه، فيها نظر الاخر. عندما كان يذبح شاة، وهذه لها اشاره ايضا، نرجع ان شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع بشكل مهم ونفرد حلقه خاصه للسيده خديجه عليه السلام
1: ان شاء الله.
0: عندما كان يذبح شاة النبي صلى الله عليه واله وسلم، كان بعض يعني اللحم يقول اذهبوا بها الى صويحبات خديجه، بمعنى ان خديجه كان لها صويحبات وقد رحلت من الدنيا، هذا محبه ومعزه فيها. ثانيا حتى تبقى ذكر خديجه عندهن، وما انسى حتى صاحبات خديجه. يعني المساله بيعطينا رسول الله نوع اخر من الحب ان نعلم انفسنا وابناءنا. فاذا علمناهم الحب سيكون بسهوله ان نعلمهم قضاء حوائج الاخرين، أن نكرس مفهوم الرحمة، هذا المفهوم الذي أصبح الآن غائبا الأمانة للأسف الشديد.
1: بالعكس اليوم في اتجاه إلى العزلة، أنه أنا بدل ما أتألم، بدل ما يقع بي شيء ولا شيء، أنعزل عن هذا المجتمع وخلاص.
0: لو نجي نفكك ما هو سبب هذا أو نحلل هذا المشكلة، سنجد لها ألف شيء وشيء، بس عن نخرج عن موضوع الحلقة. لكن الأمانة موضوع العزلة موضوع عام، أنه ما لي دخل باللي حولي، قلق باب بيتك وعيش حياتك. أصبحت هذه للأسف الشديد ثقافة دارجة حتى نعلم أبنائنا، وكأن احنا نعلمهم أدبيات الحياة الصحيحة. من قال؟ مش صح. الشيء الآخر وهو المهم اللي ما ذكرته أنتو، ما يسمى النمذجة. ما قلش لأولادي أنه ساعدوا الآخرين، كونوا قريبين من الآخرين وما إلى ذلك. وأنا عندما تعرض علي حوائج الآخرين أتململ، أتهرب، أطرح الذرائع مثلا، لا أندفع تلك الاندفاعة. ما الفائدة؟ بيشوفوا أبناءنا بيشوفونا منديلهم نصايح، في نفس الوقت ما بش تطبيق، ما بش نموذج محتذى به، ما بش قدوة. ومش شرط انه انا اساعد الاخرين حتى بس يشوفوني اولادي فينطلقوا وارجع اقفي واقع حاضك المدبر. لا انا اكون مثل يحتذى به، يشوفوني كيف انا، كيف قريب من الناس. عندما اشي اساعد الناس اشرك اولادي انه سيروا سووا، سيروا افعلوا، سيروا اتركوا هذا الشيء. فهذا مهم جدا، انه العلم حثهم على هذا الشيء، زرع المحبة لهم على القلوب الاخرين، أو أنه زرع المحبة في قلوبهم للآخرين، تكريس مفهوم الرحمة في حياتهم، أن نكون لهم نماذج في هذا المسعى وفي هذا المنحى.
1: نعم، وهذا النماذج دائما يعني شاهدناها حاضرة في واقعنا. يعني مثلا الشهيد حسن الملصي عندما انطلق إلى الجبهة أخذ ابنه معه، فكان يعلمه، يروي ما هي الطرق. قال احنا ربيناهم على العادات والتقاليد والقبائل وهذا، لكن عندما قال جاءت المسيرة القرآنية يعني خرجت من أبنائنا شيء آخر. فكان دائما يحاول ويحرص كل الحرص أنه يكون ابنه قريب منه ويتعلم منه كل المبادئ والقيم. وهذا كان حاضر وواضح جدا عندما يعني شاهدنا الأفلام الوثائقية التي تحدثت عن الشهيد حسن المرسي سلام الله عليهم. إذن بناء على فكرة أن المكانة هي ما نعطي لا ما نأخذ، كيف يمكن لأصحاب القرار والوجهة تحديدا في المجتمع أن يردموا الفجوات الاجتماعية من خلال الانخراط الفاعل في قضاء حوائج الناس؟
0: أحسنتم. تعريجا على الشهيد المرسي، طبعا من ضمن الأشياء التي نجب أن نسلط الضوء عليها هي روحية التسامح عند هذا الرجل، وقد يكون لها منحة في قضاء حوائج الآخرين. يعني أن الرجل عنده الإيثار، عندما أبلغه أنه حصل حادث ربما لابنه، ربما أخوه، ما أتذكر من،
1: بنته
0: أو بنته مثلا، والناس شو يحلقوها يخلوها مشكلة ويكبروها ويخلوها حشيرة غبرة، قال لا، قال ما صدمهاش بالعاني، يعني فوق عنا ما صدمهاش بالعاني. جون بسر اللي بيقتلنا بالعاني، هي العدوان السعودي. جون بسر، جون ركز على هذا الشيء، لا تجعله من هذه المشكلة قضية. ليش؟ لأنه أصبح إنسان كبير جدا في رؤيته. ثقافة العطاء عندما نتحدث فيها قد يتم الحديث فيها، ولكن أهلها يعرفوا في أي راحة هم فيها الآن، وفي أي مكانهم فيها الآن، لأنه الآن الإنسان إنما يعيش إما ثقافة الأخذ، أنانية، قيمتك أنت أمامي ما هو اللي أستفيد منك. بعض الناس هكذا بيعيش في حياته، أنت أمامي، إيش أستفيد منك؟ ما هو يمكن أنه أخذ منك؟ عندما تجي تسلم علي ونجي سنوات مثلا نخزن ولا شيء، أشياء أتعرف عليك في أشياء ممكن ما هو أستفيد منك أنت، أن تعمل، ما هو أنت من أي بقعة، ما هي بلادك، ما هو من بتساير. والله إذا شفت أن عندي منفعة لك، يا سلام، حي الله وأهلا وسهلا، وأنت أخي وحبيبي، وهات رقمك وأدي لك رسائل الجمعة حتى. بس لا، شفت أنه إنسان ما منك فايدة، أنا في حياتي لن أستفيد منك، إذا فضها سيرة من ذا الحين، وكل واحد يمشي في طريقة. هكذا بيعيش الإنسان، الأنانية المفرطة. وهذا الأيام نشوف يعني ثقافة الغرب هي قايمة على هذا الشيء، أنهم لا يعيشوا شر روحية الإيمانية، ما بش عندهم هذا الشيء. أنت قيمتك بإيش أستفيد منك؟
1: والمشكلة أن الغرب نفسه بيسوق أنه يعني حين كل واحد بعد نفسه ازدهروا وارتقوا وتنموا أكثر.
0: بالعكس، وإنما شو يسوقوا هذا الشيء من حيث لا يعلموهم، بيدمروا أنفسهم وأنفسنا. إحنا اللي بنلحق بهذه بركبة ثقافة الغرب، عندنا عقدة إنهم هم الناس المتميزين، حتى بما يسمى مثلا. وجميل أن نضع الأمور على أنصابها ونكون صريحين، إن المنبر هذا منبر علم ومنبر فهم، بما يسمى بعض الأحيان بدروس التنمية البشرية. تعالوا إلى تنمية بشرية يدخل فيها الإنسان، إنسان فيه قيم طيبة يخرج بها القيم منتزعة فيما بعد، ضغط عليها الأنانية، قد يكون في نوع من تعليم الأنانية، بس بغطاء التطور، بغطاء التنمية، هنا الإنسان لابد أن يكون كذا وكذا وحدك ومدري أيش، ولا تستحي من قول لا. نعم، لا تستحي من قول لا، أنا معك، معهم في هذا الشيء، بس بيخلق بشكل دائم. ما بيش الإنسان يوازن حياته، الإنسان يكون في شيء، عاد في حياتنا رحمة، تنتزع الرحمة في مثل هذه القواعد التي تطرح بعض الأحيان، وإذا أردنا أن نفصل سنفصل في مرحلة قادمة. فأمام هذا الثقافة اللي الآن دارجة والتي أصبحت الآن موجودة، الإنسان كلما ابتعد عن هدى الله سبحانه وتعالى، كلما قلت قيمته الإنسانية، كل ما يرى الآخرين بعين المنفعة، بعين المنفعة. حتى لما نجي نقول فلان هي نصير نقيل عند فلان ولا نجلس عند فلان، من هو فلان؟ ومع نخرج منه. بعض الآباء للأسف الشديد يقول لي يا ابني لا تسايرش فلان وفلان، سير ساير ابن فلان وفلان. ليش يا أبا؟ لا لا سايره مو بس يعني بصير أبوه ما شاء الله وذاك أبوه ما شاء الله، ممكن يعني تستفيد واستفيد أنا من هذا الشيء، ما تجي تسير لي هذا الإمام منهم أي فائدة. ولذلك الرؤية اللي موجودة في القرآن إنه كانت هذه الرؤية المادية، إنه هذا محمد الفقير الذي ما بيش معه شيء يقع نبي. إحنا عندنا ناس عظماء، ناس أصحاب مكانة وجاهة، كبار أغنياء، لو كان به الله يشدي نبي حدي من هؤلاء لديهم وجاهة، ما يجي هذا الفقير المعدم. هكذا حتى كان فرعون ينظر إلى موسى، أم أنا خير من هذا الذي مهين ولا يكاد يبي؟ إنه شوفوا أنا هذا من هو؟ هذا إيش حجمه؟ والناس أيضا مثله. فلذلك هذه الرؤية إنه هذا ما منا أي فائدة، ما هذا الشيء، ما هذا بتكون ثقافة طاغية. لكن ثقافة العطاء هي الثقافة الإنسانية العظيمة التي تربيها الإنسانية السوية، واللي هي موجودة عند كل إنسان عندما ينميها، ودين الله. هل هناك نماذج مثلا مشرفة في هذا الشيء؟ نعم، أهل البيت عليهم السلام عندما يأتي إليهم يتيم ومسكين وأسير ويعطوا ولا يبقوا لأنفسهم شيء، الله سبحانه وتعالى يسطر هذا في آيات في القرآن الكريم في سورة الإنسان. كم يا مرة يعني الإنسان يخرج من ماله، يعني الإمام الحسن عليه السلام أكثر من مرة يخرج من كل أمواله ويعطيها للآخرين، لأنهم لا يرون مثل هذه الأشياء لها قيمة في الحياة بقدر ما أكون قيمة عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يجد السرور العظيم في قلبه إذا أصبح جائع وأشبع الآخرين. أنا أكون جائع والآخرين أشوفهم شابعين، أكون في راحة نفسية وسعادة دائمة لا مثيل لها. وبعض الناس ما بيسعى شفتهن إلا إذا انتزع حق الآخرين من أيديهم إلى يده،
1: قمة الأنانية
0: فعلا. فلذلك إحنا الآن في هذا المجتمع لابد أن نسلط الضوء على هذه المفاهيم، لأنها قد تستشردون أن نعلم، والآباء قد يعلم أبنائهم أشياء لا يعلم أن هذا الأمر سيحدو بهم إلى أن يكونوا أنانيين، لا سيما في هذا المرحلة. يعني المرحلة اللي الآن هي كيف أبني نفسي ولو حطمت الآخرين، ولو أقصيت الآخرين، ولو أبعدت الآخرين. لا أرى كيف أن احنا تعالوا نشتغل روح جماعية وأن نبني أنفسنا جميعا ونبني مجتمعنا. لأن الإنسان الذي دائما يعيش الخوف على نفسه مثلا من أن يكون غائبا في مسرح الحياة، قد يكون أنانيا بظلمه للآخرين. بعض الناس عندما يريد أن ينمو في حياته مقابل تعاسة الآخرين، وبحناس عندما يريد أن ينمو في حياته يجعل الآخرين سند له وهو سند لهم في هذا الشيء. هذه هو الصح، هذا هو الشيء العظيم. فلذلك نعم، ثقافة العطاء هي ثقافة أصبحت الآن غائبة. ولو جئنا يعني الآن نتكلم عن الآن الشهيد الملصي، الشهيد الملصي تذكر الأحداث أنه استشهد وهو يدافع عن بعض أصحابه، وكثير من الشهداء اللي استشهدوا وهم يدافعوا عن أصحابهم.
1: الشهيد طومر،
0: الشهيد طومر يعني ربما في مقتبل شبابه عاد الحياة موجودة أمامه، يذهب تلك الابتسامة الطيبة والروح المطمئنة ليكون سندا وعونا للآخرين ولو كان في المسألة حتفة. ذاك الشخص لا أتذكر اسمه الذي حمل أخوها المجاهد في كتفه وبين أزيز الرصاص وهو يمشي،
1: كان رصاصة يدعس عليها ورصاصة تمشي من جنب لما خرج.
0: يعني هذا المشهد، بس هذا المشاهد نجعلها أمامنا، أنا لما أشوف فيلم ربما رفقاء الخلود أو ما أتذكر اسمه، الذي حكى عن الشهيد أحمد العزي والشهيد المنصي والشهيد صلاح الجوبري، إحنا نجي نشوف كيف كان الشهيد المنصي قبل أن يكون من أبناء هذه المسيرة، والشهيد صلاح الجوبري هم كانوا يروا كيف كان حياتهم وكيف أصبحت حياتهم الآن مليئة بالمحبة بالخوف بالإيثار. تذكر هذه بكلمة الإيثار. فلذلك ليش جعلهم هكذا؟ هدى الله سبحانه وتعالى، رأوا السعادة في سعادة الآخرين، وهذا ما نجب أن ننميها الآن، لأن هذه الثقافة تواجدت في مجتمعنا لفترة معينة وبدأت تضمحل وتغيب، فلنمسك بأجزاء منها لنعود بها كلها.
1: ومن هنا بتجي أهمية أن احنا ندرك أهمية التواضع. يعني في حال أن الله سبحانه وتعالى أعطاك جاه أو منصب معين، أهمية أنك تكون إنسان متواضع علشان تكون ملجأ للناس، علشان تكون يعني يعطيك الله نعمة أنك تكون سند للناس ومعين في قضاء حوائجهم.
0: نعم، لأنه يعني خلونا نتكلم بس عن ثقافة إغلاق الهواتف. نتكلم عن التواضع، نتكلم عن ثقافة إغلاق الهواتف. مشكلة الكثير للأسف الشديد أنه عندما يكون في مكانة أو أعطي له مكانة بيلف حوله دائما هالة العظمة. أنا من أجل أن أكون إنسان، طبعا هذا بقواعد في علم النفس، بعض الناس بتخذوها ولا يعرف أن الإسلام يمكت مثل هذه الأشياء. أنه شخصيتك، حجمك، تعريفك للناس لا تكون متاحا للآخرين دائما. هذه قواعد يفعلها طبعا. أنه قلل من حضورك وأكثر من غيابك، خلي وصول الناس إليك إيش؟
1: صعب.
0: صعب، أنه صعوبة لما تخلي وصول الناس صعب إليك، بالعكس بيقدروك بيحترموك، بيكون حضورك لحضور كبير جدا. فابدأ في هذا اللعبة حتى تنال احترام الآخرين، ونبدأ في هذا اللعاب الحالية الجميلة، وفلان جاوبني وأخيرا جاوبني وفلان جاء ويلا شفنا، أول ما يدخل بين الناس الحمد على السلامة أخيرا شفناك، وأصبح عملة صعبة وهو إنسان لا يسوى شيء. هذا اللي بيحصل. وعندما طب عملة صعبة، طيب ماشي ليش منشغل؟ أنا مدري أيش، لا منشغل ولا شيء. طيب أنت الآن في مكانة، قدم يعني حاجات الناس، الناس بحاجة إليك. هو بيقول يلا وصلت لهذا البقعة، خلوني أتنفس أشوف أبني لي شخصية جديدة في أعين الناس، في أعين جيراني، في أعين أبي أمي، في أعين عيال عمي، حتى في أعين زوجتي، تشوف والله من زوج رجل ما شاء الله يعني كذا، في وفي وفي وفي. أنا الآن مشغول في بناء نفسي، في بناء شخصيتي، ما نقولش في بناء المالي خلوا على جنب، احنا الآن نتكلم في بناء شخصية. هذا كله أنت الآن هان علشان تخدم الناس، لا لا لا، أنا من الآن حاجة ثانية. فمثل هذا الظاهرة اللي هي موجودة، الناس بتبقى حاجاتهم معلقة وهي بأيدي هذا الشخص، والشخص مشغول ببناء نفسه وبناء ذاته وبناء الهالة اللي حوله. فهذا بعيد عن التواضع. لكن الإنسان الذي يدرك المسؤولية، إحنا عندما نعيش مع مفردات الإمام علي عليه السلام وهو يتكلم، يعني مع مثلا مع عثمان بن حنيف في رسالته، بس وصل له أن عثمان بن حنيف دعي إلى مائدة فاستجاب، مائدة أغنياء، يعني كان هو والي ربما على البصرة ما أتذكر أين، والي الإمام علي، فوصل الخبر أنه في فلان الغني في تلك الولاية سوى وليمة، وعثمان بن حنيف وصل وتغطى معهم وقعد عند الإمام علي. مشكلة أنا نشوف ما قال، يعني إحنا الآن عندما نبني أنفسنا بهذا النموذج العظيم، عندما نذكر مشاكل لابد أن نذكر ما هي الحلول من هذه النماذج. يعني بما معنى قال لو شئت لاهتديت إلى مصفى هذا اللبن، وإلى النسيج يعني هذا الحرير أو ولكن هيهات أن يقودني طمعي. أنا علي بن أبي طالب لو أشتي أكل أجمل أحلى وأطعم العسل بسيط جدا. إذا أشتي البس الحرير بسيط جدا. إذا أشتي مثلا أكل القمح وهذا بسيط جدا. أقدر أعيش أنا ملك وأنا علي بن أبي طالب 50 دولة تحت يدي. أقدر أعيش البذخ كله. لكن ما هو هيهات أن يقودني جشعي. بما معنى أنه لا يكون همي كهم البهائم اللي يكون همها إيش تقممها. يعني البهيمة هي الله تصير تأكل من القمامة أو هذا الشيء. همها الوحيد. والناس بعض الناس هذا ليهم همها الوحيد أن يأكل وأن يتفنتخ وأن كذا وأن كذا هذا الشيء. الإمام علي رأى أن المسألة ما هي مسألة مصير في الآخرة وبناء في الدنيا. لذلك أنا هنا صاحب مسؤولية. يعني كان يسأل الإمام علي عليه السلام أنه يعني كان قليل النوم فسؤال قال إذا نمت النهار ضيعت رعيتي وإن نمت الليل ضيعت نفسي. يعني أمام الله مناجاة صلاة فما أدري أي حين أنو. فلو نشي نرجع إن شاء الله إنه واحد يفرد موضوع أنه مسأل مسؤولية في حياة الإمام علي كيف كان من موقعه مكرس لخدمة الناس في كل شيء. يعني تخيلوا كان يمشي في الأسواق رأى رجلا مسيحيا يتكفف الناس بيضلب. قعد عند الإمام علي هذه إشكالية كبيرة. قال ما هذا؟ ما قالش من هذا؟ ما هذا؟ قالوا رجل كذا كذا أصبح الآن ما مش معه. يعني بما معنى قال الإمام علي أنه الآن شقيته تعبته لما أصبح هكذا تركته فأعضوه من بيت المال. كان يرى المسؤولية في الحياة رغم أنه الصفرة والبيضة يعني الذهب والفضة في حياته. كان يقول غري غيري. كان كل شيء في يده ولكن انتزع من هذه كلها وأصبح علي الشامخ في هذا الحياة. هذا النموذج العظيم، نموذج العطاء، نموذج التواضع، القرب من الناس، أن يكون قريبا من الآخرين، أن يكون قريبا حتى من قلوب الناس ومن فهم الناس. هذا النموذج العظيم الذي للأسف الشديد يتغنى به ويرفع اسمه ولكن في الواقع العملي قد يكون الناس للأسف الشديد ليس لديهم الجرأة أن يكونوا في ممشاه في الجانب العملي.
1: أو يقولوا أنه كان مثل هذا الأمور في هذا الوقت سهل أن الواحد يعيش على هذا المبادئ، بس اليوم إحنا في مجتمع مادي، الحياة مش مثل ما كانت من قبل، فبيخلوها يعني مجرد نصوص نقرأها ونحفظها وخلاص.
0: للأسف الشديد هذا الإنسان الذي يقول هكذا يسيء للدين وللقرآن والأهل البيت على أنهم ناقصين ولا ينفعوا لأي زمان ومكان من حيث لا يشعر. هو يسيء إلى المنهج
1: وهذا خطير فعلا. يعني قد الواحد يتحاكى بها وما ينتبه.
0: نعم.
1: يعني لأنه شيء خطير جدا.
0: والمشكلة أنه إيش يا سيدتي هو الآن بيبرر
1: لنفسه
0: بيبرر لضعفه بيبرر نفسيته التي لا تتحمل ويجي في هذا الاتجاه التبرير السيء والتي قد يخلق مع الأيام عندما لا يرد عليه ثقافة. يعني الآن لما نتكلم عن الجهاد به ناس يحاول أنه يتملص من الجهاد بكذا وكذا وكذا ويضع مبررات سخيفة ضد الجهاد تصبح فيما بعد ثقافة فيما بعد.
1: على سبيل المثال أنتوا لما بتقولوا جهاد أنتوا بتجروهم تقولوا لهم جولة عندنا وتخلوهم يحاربونا، وفي حال نحن جلسنا وسكتنا هم معي حكوناش، مع أنه الشواهد كلها عكس.
0: يعني الإنسان هذا بنفسه مثل ما الآن اللي كارهين الجهاد مثلا في لبنان الآن الأوساط اللي بتكلموا الآن حزب الله هو الذي يجر اللبنانيين إلى الحرب وكان الإسرائيلي جالس في الحدود بتفرج من عاجي يضرب عليه. يا أخي هو اللي بيفعل هذا الشيء فبيضربوا هذا المبررات السخيفة من أجل لا يتحمل المسؤولية فتصبح هذه ثقافة. الناس يقول لك والله أهل البيت زمان كان مع الدنيا حولهم سابرة هادئة مش وهذه المشاكل الآن لا الدنيا تغيرت. شو مبرر هذا الشيء؟ ولكن في الأسف هذه عتبقى فيما بعد عبارة عن ثقافة التبرير السيء اللي في واقعها أصلا وفي طرحها سخيف للأمانة.
1: طيب إذا من هنا نجد أنه المكانة هي ما تعطي لا ما تأخذ. كيف يمكن لأصحاب القرار مثل ما قلنا الساعيين في قضاء حوائج الناس بطريقة يعني نخليها تحيي فيهم روح العطاء في المجتمع نفسه، تقتل فيهم روح السعي إلى أنه أنمي نفسي مثل ما قلتوا أنتوا وأنسى المجتمع؟ كيف نغيب مثل هذه الظاهرة أو نمحوها يعني إن كان هذا ممكنا، مع أنه صعب جدا مثل ما قلتوا في واقعنا اليوم؟
0: هو شوف الظواهر الاجتماعية عندما تحدد مشاكلها، مثلا الآن هذا البرنامج الطيب بيطرح مشاكل اجتماعية تحصل، عندما يكون من هم مثلا العلماء الخطباء المثقفين الثقافيين الكذا الكذا أن يكون جزء من اهتمامهم هذا الجانب الاجتماعي، ومن هذا الشيء أن تحدد المشكلة قبل كل شيء، جون حدد ما هي المشكلة، جون ندرس هذا المشكلة، كيف نشأت هذا المشكلة، ما هي أسبابها، ما هي العوامل التي أدت إلى كبر هذا المشكلة. احنا نتكلم الآن عن الإيثار وعن الطمع، مثلا الإسلام كإسلام كيف حد من هذا المشكلة، هل هناك تجارب مثلا في دول الغرب الغير مسلمة وحدوا من هذا المشكلة، كيف حدوا منها، وهل الإسلام يتوافق مع هذه الحلول؟ نسجد قد يتوافق نعم كثير من الحلول، احنا نتكلم عن الغرب قدروا يكون لهم مثلا حرب ضد ظاهرة معينة نتفق احنا وياهم فيها فيضعوا فلسفة لها الإسلام يضع أفضل منها ويماشيها. عندما تتكامل هذه الأركان نستطيع أن نضع مثل هذه المشاكل في المشرحة وأن نعطيها حقها وأن نكرسها وأن نضع النماذج. نتكلم عن الشهيد الصمات نموذج عظيم، الشهيد المنصي نموذج عظيم، الشهيد صلاح القوبري نموذج عظيم، الشهيد أحمد العزي الشهيد الشهيد الشهيد، هؤلاء عبارة عن نماذج نكرس في هذا الشيء، أن نشجع من يعمل هذا الشيء، أن نكرم، أن نشيد بهذا الإنسان،
1: نحول هذا الشخص الذي قضيت حاجته أنا إلى شخص يمكن أن يعين الناس ويساعدهم على قضاء حوائجهم لاحقا.
0: صحيح. والظاهرة السيئة مثلا اللي تقابل هذه الأنانية وهو أن نجعلها ممقوتة في أعيننا، ممقوتة ممقوتة يعني مستهجنة، الناس يكرهوا من يقوم بهذا الشيء، في الوقت اللي بيكون جهادنا ومسؤوليتنا في الجانب ككل في المجتمع في الأمة لابد أن يكون لنا جهاد في الجانب المجتمعي، لأن الإسلام الذي جاء ليرفع الأمة ويجعلها قوية في مواجهة العدو جاء في نفس الوقت ليجعل المجتمع مجتمع مثالي عظيم جدا، فبناء القوة العسكرية يتماشى مع بناء المجتمع وإثارة الفضيلة فيه وإبعاد الأمور السيئة منه.
1: المشكلة الذي بنلاحظها اليوم هو الترند، عصر الترند للأسف الشديد، أنه بتتحول قضاء حوائج الناس إلى مشهد تمثيلي يوثق بالعدسات أمام الناس. إلى أين تذهب كرامة الإنسان حين تقضى حاجته أمام الملأ؟ انصحت أنه نسميها قضاء حاجة.
0: أحسنتم للأمانة، ضربتم على الوتر الحساس. مهم جدا هذا الإشارة، فعلا صحيح أنه إحنا الآن أصبحنا في عصر الترندات. صدق والله المسألة مؤلمة جدا جدا جدا مؤلمة، وما حد يركز عليها كمشكلة، الناس بيشوفوا أنه لا هذا والله عطاء جميل جدا والمسألة مميزة صدق، لكن فعلا أنت الآن شخصتها كمشكلة شيء عظيم جدا. فلان الفلاني مثلا أنه لا يروق له عمل الخير ولن يتجه إلى عمل الخير إلا إذا حقق له مثلا مشاهدين كذا كذا أو أنه كذا كذا، هذا رئاء طبيعي هذا الشيء.
1: قد يقول لك مش رياء بقدر ما أنه أشتي أكون قدوة بحيث أن الناس يتجهوا في هذا الاتجاه.
0: بهذا المعنى أنه لو أشتي أكون قدوة، أولا أحافظ
1: على ما وجه الشخص الذي أنت قضيت
0: مهم
1: حاجته،
0: جدا مهم جدا. ثانيا في ألف طريقة وطريقة أكون قدوة، شيء عظيم، لأنه القرآن الكريم تحدث عن الصدقة سرا وعلانية، مهم جدا أن يكون هذا الشيء. ولكن صدقوني، أي إنسان يحب أن يجعل من نفسه قدوة سيتجه إلى أقصى حد من التواضع حتى لا يدخل في جانب الرياء. يعني يكون حريص جدا جدا حتى لا يكون هناك رياء، وبالتالي سيكون المشهد أمامنا بعيد عن ثقافة الترندات. يعني يكون نوعا ما فيه نوع من التحرص، لأنه أتخيل هذا الموضوع لو دخل فيه شوية رياء خرب العمل. فعندما أشياء

0: في الرياء وفي الترندات أكثر وأكثر ويغوص أكثر، لأنه هناك من يفعل خطأ وهناك من يعزز هذا الخطأ، فخلاص الإنسان يغيب خلاص في هذا الجانب. حياته حياة ما هي؟ أنا قيمتي وحياتي هم من بفعل لي لايكات، من بيقول لي أحسنت، أنا هنا قيمتي. لو يوم من الأيام لا حد فعل لي لايك ولا حد قال لي أحسنت، أنا ربما أنسحب من هذا الأعمال كلها والزيارات، لأنه أنا شيء بس أتصور والناس يقولوا كذا، والناس يقولوا لي أنت والله مكانتك مش هنا، أنت مكانك مكان ثاني الصدق، لأنه ما شاء الله عليك. فهذه إشكالي، لأنه هذا إشكالي ما كانش موجود الزمان، مشكلة عصرية موجودة.
1: ما كان بس كاميرات وتلفونات.
0: ولا مثلا فلان مظلوم، مثلا فلان مظلوم، أقول والله فرصة، أنا من مكانتي مثلا كشيخ أو كمحامي أو كإنسان لي مثلا جاه هذا الشيء، فرصتي أن أنزل إلى هذا الإنسان المظلوم وأقف معه، بس ضروري أتصور معه وأقول للناس نزلنا وقفنا ولابد ما حل وهذا الشيء، وأطرح هذا الموضوع أمام الناس، وأنك كثر الله خيرك زاد الرجال من أمثالك، ما دام به ناس مثلك في البلاد الدنيا بخير وما شاء الله، والناس يشيدوا به، فلان فلان قام بما لم تقوم به الدولة، فعل حاجة عظيمة ومدري إيش وهذا، ومدري وقد نجح في هذا القضية تجي قضية ثانية ولا أي إشكال ثاني ولا مظلوم ثاني ونزل فرصة سوق يتصور وينتشر
1: ويقع ترند.
0: إذا والله مثلا كي عيقول له أنه عتنزل في هذا حد في هذا المشكلة بس لا ترند عيقو عليك ولا لايكت ولا شيء، يقول خليني من ذا الحين أسحب نفسي، لأن ما هوش هدفي، خلي مظلوم ولا عنا لا ظلم، أنا اشتهي كل لي وجهها أمام هذا الشيء. المسألة ما عاديش حتى العطاء هنا بيكون عطاء معلش بركة، معلش حتى مفعولة في في فيما فعل فيه هو، خلاص تبقى المسألة مسألة إنه هل الإعلام سلط الضوء علي في هذا الشيء أو لا. مع هذا المشهد بيكون هناك مظلومين كثر وبشكل كبير جدا، لأنه من أجل نصرتهم قد لا يكون هناك ترند عشان ينصرنا هذا، لا بس ما بيش ترند في الموضوع، سيترك عيعيش في مظلوميته وشوف أين الخلل. يعني أصبح مجتمع غابة بس بطريقة منمقة حالية طيبة، بالعكس يعني بتغيب الإنسانية كل الإنسان، لذلك إحنا بنشوف شواهد أخرى يبين لنا فظاعة هذا المشكلة اللي هي موجودة.
1: طيب إحنا دحين طرحنا المشكلة والحل.
0: الحل إنه هذا الأشخاص مثلا اللي لمسنا أو ننصح أنفسنا قبل كل شيء، إنه أنت لما بتعذب نفسك على الفاضي، نشي نكلم نفسنا ونكلم الناس جميعا في حاجة معينة، إذا ركزنا عليها ممكن تغير حياتنا، يغير واقعنا، إنه ما قيمتي أنا إذا كل الناس حبوني وأصبحت قريب من كل الناس بمجرد ما أصير أي بقعة يقول والله فلان وفلان وفلان، وقيمتي عند الله صفر.
1: يمكن حتى معي كلش قيمة عند الناس، لأنه المحبة بتجي يعني بقدر ما بيحبك الله بيزرع محبتك في الناس، يعني هتكون مجاملة.
0: تعالوا نفترض أن هناك محبة، الناس يخدعوا، الناس يخدعوا، تعالوا نفرض أن هناك محبة، جو نفترض بيحبوها الناس بيقدروا هذا الشيء، ما قيمتي عند هؤلاء كلهم يحبوني وأنا عند الله صفر، ليس لي قيمة. يعني الإنسان عندما يعيش هذا الحالة والناس والترند وهذا الشيء، ثم ماذا بعدها؟ ما هو هل يعني هل هذه هي الغاية؟ إذا هي هذا الغاية هو دمار، هو دمار. بعدها ما هو؟ ما هو ما القيمة فيما بعدها؟ إذا مش هي الغاية أيضا هي دمار، لأنه عاد في شيء مهم جدا. يعني بعض الناس بيجي يواجه الموت على فكرة، بعض الناس بيجي له أمراض حوادث يواجه فيها الموت، تجي لها قصة حسابات جديدة في الحياة، فلان مثلا فلان جت له جلده حس بالموت، عاش الموت. فلان فلان يجي على حادث دخل عناية، عاش الموت. تصل أشياء حتى واحد ما يشرغ يعيش الموت، يعد له حسابات جديدة، يشوف الله أنه أنا كان عندي حسابات في الحياة ظنيتها حسابات حقيقية طلعت حسابات تافهة. يواقعها الترند هذا ما قيمته تافهة، لما أيش شعر بالحسابات الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى، أنه أنا لما أنزل قبري، أنا لما مثلا أقف أمام الله سبحانه يوم القيامة، ما سألنيش كم معك ترندات،
1: كم معك مشاهدين،
0: كم معك محبين، كم معك كذا، كم معك كذا. هذا الأشياء اللي كنت أنا أكرس اهتمامي فيها في الدنيا وأشغل نفسي ليل نهار في الدنيا، أشوف لا والله عند أرحم الراحمين هذه مشي في في مشي في في في الميزان أصلا، لا وزن لها في الميزان أصلا، في شيء في الميزان الله عيطالب دي بقى أنا ما التفتش له أبدا في حياتي. أنا تعاد الحسابات، أشوف والله أنا الآن في الوقت الذي أظن أني معي شهرة كبيرة أنا مفلس من جهة معينة، هذا الإفلاس عيوديني جهنم.
1: وقبل الوصول إلى جهنم في الدنيا نفسها، يعني الله بيقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
0: أحسنتم. يعني بعض الناس، كثير من الناس المشهورين، أتحدث أنا عن مشهورين مثلا في أمريكا، كانوا أصحاب برامج كبيرة والناس كلهم يحبوهم، انتحروا، قفزوا من عمارة.
1: إيه كثير كثير.
0: المشهور المشهور، إحنا نتكلم عن أشخاص كان إذا دخلوا مسرح أو مكان أو شيء الناس يتجمعوا حولهم، في الأخير فلان هذا انتحر، ما عندهم جمهور، أحمد الله
1: عنده كل متطلبات الحياة،
0: كل شيء عنده، ما هو انتحر. في الأخير يشوف إنه المسألة إنه فعلا هذا الأشياء حتى عند الإنسان الآخر ما عندها قيمة. إنه ثم ماذا الإنسان يوصل إلى مرحلة إنه بعدها بعض الأغنياء هكذا، بعض الأغنياء يجمع أموال، عمر، زوج عياله، كذا، كل شيء، بيجلس في لحظة صادقة مع نفسه، وبعده أنا أشتي مثلا أغنى، أكون إنسان كبير هذا الشيء، وأعمر هذا العمارة، وفعل هذا الأبجورة، كله علشان ما يقولوا عني. وبعده بعده ما هو الناس قالوا عني ما شاء الله، بعده ما هو، عشان في فضاء ما بالاش به، تصبح هذا الأشياء كلها عنده قيمتها صفر. إنه والله في شيء ده، لو ربي أخذ الآن روحي، هذا الجمال وهذا الحوش وهذا الكذا وهذا كل، ما قيمتها هذا الشيء. فيوصل الإنسان إلى مرحلة الحقيقية إنه لا، من الآن لابد أن أعيد حساباتي، فتكون نفسيته، انطلاقته، فهمه للحياة، تقييمه للحياة بشكل آخر، وهذا لابد أن نحن نوصل إليه من الآن للأمانة.
1: حين يهبنا الله سبحانه وتعالى قبول بين الناس، سبحان الله مثل ما قلنا القبول يأتي من محبة الله أحيانا للإنسان نفسه، يزرع في طريقنا دائما كما قلنا فرص للخلود المعنوي عبر قضاء حوائج الآخرين. كيف يمكن لصاحب المكانة أن ينظر لكل صاحب حاجة يطرق بابه كهدية إلهية من الله سبحانه وتعالى إليه؟
0: عظيم. هذه ربما كانت في ثقافة أهل البيت عليهم السلام، إنه أتذكر في رواية ربما عن الإمام الحسن أو الحسين إنه يعني مرحبا بمن عقربني إلى الله، بهذا المعنى إنه أنت باب من أبواب الله. لذلك بعض الناس فعلا يعني عندما كنا نشوف الأولين كان يعني أساريرهم فيها فرحة، إنه لما يقضي حاجة الآخرين، لأنه بيشوف إن هذا باب من أبواب الله، هدية من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله كيف كانت الثقافة الزمان، سبحان الله للأمانة كان زمان يعني عندما نشوف الشيبات أجدادنا، الحياة اللي كان فيها الزمن هذا، كان لا يهدأ لهم بال إلا عندما هم يتحسسوا ماذا يريد الآخرين، مش أني أنا أنتظر لما يجي لعندي الآخر يقول لي هذا الشيء، أنا أتحسس.
1: ولهذا السبب يمكن كانت البركة موجودة في هذاك الأوقات،
0: يعني كان الشيبة مثلا جدكم، جدي، أجداد المستمعين، يصير له بيت أخوه، ما معك يا أخي، ما لي تحتاج، يصير له عند بيت أخته، يزور أولاد عمه، يعني أنا أتذكر بعض الشيبات طبعا في بدايات الهاتف هذا الأرضي هذا اللي كان يلتف الهاتف الأرضي هذا، هذا بعد صلاة الجمعة كان كثير من الشيبات هكذا معه قائمة في ورقة فلان وفلان صديق صديق عزيز أخ موجود كذا كذا، هذا الشيء تصل لهم اليوم أسأل عن حالهم، ما هو اللي يحتاجوا، ما سووا، ما تركوا. الحين قلنا إحنا عندنا الواتس أب وعندنا التليجرام وأصبحنا قريب من الكل وعايشين في عزلة. هذا الهاتف اللي كان يندوره حق زمان هذا في الثمانينات وبداية التسعينات وهذا كان هذا يفعل يحل مشاكل اجتماعية ويقرب الناس أكثر من هذا الهواتف الذكية. سعي سعي أنا أشتي أكون قريب من الله، أسعى بسر من هو، من أسأل أفتش ما عند الناس ما يحتاجوا، مش أفتش معايبهم. لحنا الآن الآن السعي إنه أبصر ما عند فلان ما عند فلان ما عند فلان، فلان مثلا صايح هو مرته ما قلت له من لا يوم قلت الخبر في أمريكا وقلوا في جامايكا وقلوا في كل بقعة، بهناس بيفتشوا عن الثغرات السيئة للناس يا أخي، فتش عن ما يحتاجها الناس. فذلك كان زمن عايشين هذا الروحية. فالإنسان اللي هو مسكين ولا شيء كنت أقول عي جولة عندي الناس الخيرين عي كذا كذا يسألوا عني، ما بينتظرش لما يجي الآخر لا عنده، لأنه هم من يبحث عن أبواب الخير، هم من يبحث عن السداد. فلذلك كان دائما يعني تقابلت أهل بيت علي مسلم أنه كانوا هم المبادرين. الإمام زين العابدين عليه السلام عندما مثلا عندما في الروايات أنه استشهد بسم وما إليه، أنه عند المغتسل عندما غسل كانت آثار الحبال على ظهره موجودة، وعلم الناس أن الذي كان يدق بيوتهم ليلا ويختفي هو زين العابدين علي بن الحسين. ما كانش ينتظر أنه الناس يشتوجه، هو كان يعرف من هم الأشخاص اللي حوله فيعطيهم دون أن يعلموا من لا ترند ولا علي بن الحسين.
1: إذن مستمعينا الكرام سنواصل الحديث معكم ولكن نذهب إلى هذا الفاصل القصير، كونوا في الانتظار.
2: سام اف ام وقفة إعلانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا أساليب الاستدراج والتجنيد، الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي، استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني، استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة، الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل، التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد، وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
4: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول حنلقاهم
6: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
5: حيأخرونا؟
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: سام اف ام، عدنا
1: من جديد. نحن معكم مستمعينا الكرام، نواصل وإياكم في هذه الفترة الصباحية المفتوحة من صباح الخير يا قدس، ونرحب بضيفنا المتواجد معنا من جديد الأستاذ أمين المتوكل. حياكم الله.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: كنا تحدثنا عن النعمة أن الله سبحانه وتعالى يهيئ في طريقك أناس لتقضي حوائجهم. اليوم ينظر إلى هذا كأنه عبء إداري. كيف نغير هذه النظرة إلى هذا المفهوم نفسه؟
0: طبعا من ناحية إنسانية، إنه الإنسان يسأل نفسه هو ليش موظف؟ ليش إحنا الآن نشي نعرف ما هي الوظيفة أو نعرف ما هو المنصب؟ نعيد التعريف. المفهوم الدارج اللي أصبح الآن في مجتمعنا أن الوظيفة أو المنصب هي عبارة عن مكانها الإنسان يضيف إلى شخصيته الشخصية جديدة، ويضيف إلى حياته الشخصية شيء جديد. هذا مفهومنا. لكن الإنسان عندما يسأل ما يتوظف، يشوف ما هي المكاسب الشخصية أولا، ما هي المكاسب الشخصية التي من خلالها أن أبني نفسي. حتى عندما ينظر إلى حاجات الآخرين، ما هو الشيء الذي يمكن أقضيه لحوائج الآخرين بما يعود إلي منفعة شخصية؟ هذه مشكلة. فعندما نركز على المشكلة الأولى، إنه ما كيف أبني نفسي وأبني شخصيتي، خلاص هنا تضيع حاجات الآخرين ككل، ويصبح المسألة فيها إنه تحصيل حاصل، اللي فعلت فعلي ما فعلت فعله، أنا أهم شيء عندي هدف أنا أحققه.
1: ناهيك عن العواقب التي ممكن ترجع عليك.
0: نعم.
1: دعوة مظلوم.
0: نعم.
1: وهذا من
0: نعم هذا أولا. ثانيا أنا كيف أني أستفيد من حاجات الآخرين في بناء نفسي؟ لذلك عندما يجي مثلا شخص لي وأنا في منصب الإداري عنده حاجة، بس هذا الشخص جاء من مكان آخر مرموق كبير مثلا في جهة أخرى، في جهة أخرى مثلا إدارية، أرحب فيه أهلا وسهلا، لأن داري أن هذا شي استفيد منه في مكانه، حياك الله أهلا وسهلا، المكان مكانك وأنت أمور بأيش نحب نخدمك، يلا نجزوله أموره و و و هات رقمك، إحنا الآن من الآن أخوة وحبايب نخزن سوا إن شاء الله، تستفيد مني وأستفيد منك. يأتي شخص آخر لا حول ولا قوة، إنسان بسيط متواضع، لا هذا ما هذا لن يحق لي فيما بعد شيئا، يعني إذن أتركه شأنه خلوه تلبج، هذا لن يضيف لي شيء.
1: وهذا مشكلة في أغلب يعني أغلب مراكزنا، خلونا نقول
0: مؤسساتنا
1: في المجتمع نفسه، مش بس المؤسسة فقط.
0: أحسنتم أحسنتم. لكن عندما نقرأ الأمور من ناحية مسؤولية، بعض الناس لا يعني يزعجهم هذا الكلام لأنه باين حياتهم على هذا الشيء، لا إشكال، هي دعوة للكل أن يعيد حساباته
1: أمام الله أولا،
0: أمام الله نعم، من المسألة مصيرية عند الإنسان. ابن عباس عندما مر على الإمام علي وهو يخصف نعله في ذيقار قال والله ما خلافتكم هذه تساوي هذا، أي النعل، يتكلم عن خلافة دنيوية، إلا أن أقيم حقا أو أبطل باطلا. أنا أرى إلى الخلافة بأنها سعي لإقامة الحق وإماتة الباطل، هذه ثقافة علي عليه السلام، وعليها فلنقس. عندما أكون أنا في من مسؤولية، ما هو أن أقدم الخدمة للناس ولا أنتظر المردود، وأن يكون الناس عندي كلهم سواء، مش هذا فلان قدمه، هذا أخره، هذا نجزه، هذا كذا، هذا والآخرين لا. بعض الناس ونشي نكون صريح يعني يجي يقول يا فلان الفلاني أنت اديتنا عند ابن عمك ينفعنا خلانا آخر الناس، والله لا منك خير ولا منك خير. أصبح معاملة الناس بالعدل وبالمساواة مشكلة، فهذا يجي يتصل ابن عمه الله المستعان، اديت صاحبي المفروض انك يقول والله يا اخي انا عاملت الناس كلهم سواء وانا شخدمه بعيني مثل ما نخدم الناس، لا والله هذا. فجعلوا من هذه الفضيلة مشكلة، شوفوا كيف ترسل المسألة، جعلوا منها مشكلة. لكن انا عندما يكون الناس كلهم في عيني واخدم الناس كلهم وأكون قريب من الناس كلهم، أنا حتى شخلق انطباع عند الآخرين بأنه لا يحسوا بالغبن وبالقهر. أنا عندما تكون لي مشكلة في

0: النموذج الذي أصبحت الآن تحابي فلان وهذا الشيء. فأنا أمام هذا الـ لابد أن نكرس الثقافة. الآن هذا الشخص اللي مثلا بتصل ابن عمنا وش ما تخدم صاحبنا، الآن هو بكرس ثقافة الأنانية
1: والمحاباة نفسها. اليوم يمكن أكثر مشكلة موجودة في القضاء للأسف الشديد،
0: ما
1: اليوم
0: ما
1: تأخير قضايا الناس،
0: ما القضاء
1: بدأ بهذا على هذا وهكذا.
0: ما القضاء خلوه على الله، يعني نكأته جرح كبير. لا نكون صريحين الصدق، يعني مشاكل طويلة عريضة الكل بشكي، مش أنه هذا. ولكن يعني عندما الآن نقول كل إنسان يبدأ في حياته، يعني مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. عندما مثلا نقرأ عهد الإمام علي المالك الأشتر، هذا لابد ما مش نأجس بسر فلان وفلان ما رضوش يعملوا فيه. مأساة للأمانة، مأساة أن يبقى مثل هذا العهد عبارة عن شيء مكتوب لا حضور له في الواقع. لكن في نفس الوقت أنا مطالب أن أبني نفسي من خلال هذا الشيء، أني أنا أبني أموري في هذا الشيء، أن أكون حتى نموذج في هذا الموضوع. لا أجيش أشكي أنا من واقع سيء وأنا من يزيد الواقع سوءا، أو أقول والله مثل ما كان يشكو زمان. أنا أتذكر أنا في عام 2009-2010 شخص كان يشكو من الفساد، وهو مسبب لفساد، نقول الناس كلهم فاسدين ما يصلح شيء، هو فاسد أكبر فاسد. فليش أنا أشكو من واقع وأنا من سنخ هذا الواقع؟ لكن اللي لابد أنه أن نركز عليه في هذا الجانب، أنه فعلا عندما يقرأ الإنسان التاريخ والنماذج الطيبة، عندما نقرأ بس الفترة المرحلة خلافة الإمام علي عليه السلام والدروس التي لابد أن تكون لكل إداري وحاكم، يعني في بعض الروايات أنه حتى على مستوى ماذا ذكرها السيد قبل سنتين في يوم الغدير، حتى أذكر أن أداها.
1: ونحن على مقربة من ذكرى الغدير.
0: نعم. إحنا لما نتكلم عن ذكرى الغدير، هذه ذكرى في الوقت التي هي ذكرى مهمة جدا، هي مسؤولية
1: لتقييم أنفسنا أولا.
0: أنا عندما أقول في يوم الغدير لبيك يا علي، أكون قد الكلمة هذه
1: قولا وفعلا.
0: عندما أنا أدعو، طبعا أنا أدعو من هذا الموقع، وأدعو نفسي أولا. رسائل الإمام علي لولاته في أيام خلافته، هذه لابد أن تدرس وتدرس ويدرس الإنسان نفسه، لا تكون عنده ثقافة لتقييم الواقع الإداري والواقع النفسي حتى له. فيها أشياء عظيمة جدا، حتى في يعني في عنوان برنامجنا قضاء حوائج الآخرين، فمهم جدا
1: إن شاء الله بإذن الله. إذن مستمعينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود.
2: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام، ونواصل في هذا الحديث. أستاذ أمين، يعلمنا التاريخ لا سيما تاريخ أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، الإمام علي، الإمام زين العابدين وقصته الذي تحكينا عنها، أنه عندما استشهد سلام الله عليه وجدوا الحبال على ظهره، وهو كان يسعى في قضاء حوائج الناس بالخفاء. كمجتمع مسلم كيف يمكن لنا أن نكون زين العابدين؟ كل واحد من يعني يبدأ بنفسه، مثل ما قلنا نبدأ بأنفسنا أولا.
0: طبعا هذا مسألة تتعلق قبل كل شيء، نسأل أنفسنا ليش زين العابدين هكذا، يعني ما زين العابدين ليش،
1: مع أنه كان إمام من أئمة أهل البيت. نعم. العظماء جدا.
0: نعم. جدا،
1: والذي قد بلغوا مراتب كبيرة وعظيمة وفي القرب من الله.
0: يعني أكلمكم شيء، يعني أنه لو نفعل لنا كل يوم نقرأ دعاء من صحيفة السجادية لهذا الرجل العظيم، هنشوف مفاهيم جديدة في حياتنا، هنشوف إن لدينا اعوجاج في مفاهيم الحياة وفي علاقتنا مع الله. الصحيفة السجادية كفيلة أن تحل مثل هذه المشاكل.
1: قرأت دعاء الإمام علي الذي تطرقنا إليه في الحلقة السابقة لوالدي.
0: عظيم.
1: للأمانة يعني صدق، صح نحن بنقرأه غالبا، بس أنه لما يتأمل الواحد وجلس يوقف عند كل جملة وعند كل كلمة بيشوف يعني من منظور مختلف جدا
0: جدا. الدعاء الوالدي هذا إن شاء الله رجع نخصص له حلقة
1: إن شاء الله،
0: ما بين رؤية الإمام زين العابدين والدي وكيف الغرب يشوفه، عشان نشوف الإسلام وجمال الإسلام. هذا الرجل لو نجي نسأل أنه ما الذي جعله يتحمل هذا العبء، يعني بالرواية تقول أنه كان يدق الباب ويهرب مش يمشي. بعض الناس يدق ويمشي ويتلفت، هو أنا هو أنا الله جزاك الله خير، لا لا، ويهرب. من هو؟ لا أعلم. كالشبح. ما الذي جعله هكذا؟ نشوف حق مثلا، نشوف الإمام زين العابدين بهذا الروحية، نجي نقول والله صعبة روحية، صعبة الوصول إليها، صعب. ما قدرش واحد يقول إلا وقد شكره فلان وفلان. بعض الناس عندها الشكر، الناس لا منوم، ما دام فلان فلان شكرني. بعض الناس إذا فعل خير وما شكروش الناس يلعن اليوم اللي فعل فيها الخير، ولا عيط عملاقات ولا تخزينة ولا عشاء ولا عشي جابر، ما شكرونيش، بسرعة على أوادم. ما الذي يجعل الإمام زين العابدين هكذا؟ ما هو نجي نسأل هكذا ها؟ المسألة عميقة، المسألة متعلقة بمعرفة الله سبحانه وتعالى، بمعرفة الدين بشكل كبير، بمعرفة المصير. هذه الأشياء كلها عندما الإنسان يكون قريب من هدى الله، وإحنا دائما نسعى أن الإنسان يكون قريب بشكل يومي من هدى الله، هيخلق عنده روحية إنه أهم شيء قربي إلى الله. هذا أهم شيء عندي. كلام الناس عندي لا قيمة له. أنا عندما أعمل الخير وألقى شر ما أتألم، ما أقول ليش الناس ما فعلوا،
1: ولا أقول والله أنه افعل خيرا تلقى شر،
0: ألقى شر. وإذا لقيت شر أنا ما هي نظرتي أمام الله سبحانه وتعالى؟ هو الذي خلقني، هو الذي رزقني، هو الذي أنفاسي ذا الحين بين يديه، هو الذي وكل جمال في هذه الدنيا هو الله أوجده، هو كل الجمال. فما همي إن الناس كذا ولا كذا، أخلص عملي لله سبحانه وتعالى. فلذلك كان يجد اللذة في أن لا يعرفه الناس في الزمن الذي الناس يجدوا فيه اللذة إذا عرفوهم،
1: وفي نفس الوقت بيحصن نفسيته من أنه يدخل لها الشيطان من نعم. ناحية رياء، من ناحية من أي جوانب قد يعني تخرب عليه هذا العمل الذي بيقوم به أمام الله أولا والناس. عظيم. مش
0: عظيم. حتى الناس، يعني هذا الرجل رغم أنه عاش لله، بس أنا أتذكر أن هذا الرجل كيف كان حتى مقامه عند الناس. أنا أعلم كم عباقي من في قصة ربما تناسب هذا الشيء بس طويلة. طبعا الإمام زين العابدين عليه السلام، هذا الرجل أنا أتذكر أنه في الرواية بتقول أنه لما ذهب كان موسم حج، هشام بن عبد الملك بيشوف ذهب إلى الحج اللي كان يعتبر خليفة وكذا، ذهب إلى الحج كان يشتي يدخل، معروف أنه هشام عبد الملك خليفة المسلمين آنذاك، يشتي يدخل قبل الحجر الأسود بين زحام الحجاج، ما استطاع. منها يا احترموا رواحكم، أنا هشام بن عبد الملك، حول الحشم والخدم زحمة، اكتفى بالسلام الحجر الأسود واقف على تلال مكة يشاهد الحجاج. تخيلوا هذا هشام واقف بيشوف مشهد عجيب جدا، الحجاج توقفوا عن الطواف، شوفوا المشهد، وافترقوا نصين، مشهد عجيب ومخيف عنده. فبه الرجال دخل بين الصفوف والناس مفترقين عنه، يقبل الحجر الأسود ويطوف مع الناس. هذا ما أنا ما
1: حصل هذا الشيء. هشام بن عبد الملك الخليفة حقكم،
0: من هذا؟ من هذا؟ أجابه الفرزدق بقصيدة ارتجالية
1: جميلة جدا.
0: قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم إذا رأته قريش قال قائلها، إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، هذا ابن سيدة نسوان فاضبة، وابن الوصي الذي في سيفه نقم، يكاد يمسك عرفان راحته، ركم الحطيب إذا ما جاء يستلم. هذا ابن خير، القصة كبيرة جدا، يعني ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لا هو نعم، يستدفع الضر والبلوى بحبهم، ويسرق به الإحسان والنعم، ومقدم بعد ذكر الله ذكرهم، في كل بر ومختوم به الكلم، من يعرف الله يعرف أولوية هذا، إلى ما في الدين بيت هذا ناله الأمم. تقول من هو هذا؟ هذا الرجل لا يمتلك لا حشم ولا خدم، لكن يمتلك الفضيلة، أصبح هذا المشهد مشهد مزلزل عند هذا الرجل. فهذا هو زين العابدين عليه السلام، الذي كان قريبا من الناس جميعا، يعني حتى في دعاء في الأدعية حق صاحب السجادية، دعاءه لأولاده، دعاءه لأقاربه، لجيرانه، لكل شيء قريب من الناس. وإحنا ذكرنا في الحلقة الماضية أنه مروان بن الحكم عندما طرح أولاده على الإمام زين العابدين، وعندما كانت المدينة مستباحة، عندما سأل أولاده أنه كيف عشتوا عن زين العابدين، هو عدونا، علي بن الحسين هو عدونا، كيف؟ قال: والله وجدناه أفضل منك.
1: كان منتظر أنه ينكل بهم، أيوة، يفعل بهم مدري إيش، وهو عدوه.
0: هو أفضل منك، يعني كان أنت ترعانا رعانا أحسن منك، ما مش علشان أنه يقال عنه ولا شيء، هذه فضيلة. يعني حتى لو كان الإمام زين العابدين وحده في الدنيا لكانت هذا الفضيلة، لذلك ما كانش قيمة أهل البيت الله، ما أنا قيمتي عند الله. لذلك أمير المؤمنين يقول: والله ما كان كثرة الناس حولي أنسى، ولا تفرقهم عني وحشة، أنا مستأنس بالله سبحانه وتعالى. حتى الإمام زين العابدين يقول أنه كيف يستوحش وعنده هذا، يعني القرآن الكريم. فلذلك يعلمنا أن نكون لله سبحانه وتعالى أصحاب عطاء لله سبحانه وتعالى. والسيدة الزهرة عليه السلام صاحبة العطاء الأعظم، عندما كانت تقوم في الهزيعة الأخير من الليل وتدعو للمؤمنين جميعا، فيسألها الإمام الحسن عليه السلام أنه: يا أمة تدعي لنفسك؟ قال: يا بني، الجار
1: قبل الدار
0: ثم الدار.
1: نعم، ومن هنا مهم جدا أن نرتبط بمثل هذه الشخصيات العظيمة جدا الذي بيقدموا لنا القرآن الكريم، الإسلام بأعظم نموذج وبأعظم صورة له. إذن الأستاذ أمين المتوكل، شكرا جزيلا على جميل تواجدكم معنا اليوم.
0: ولكم أيضا حياكم الله.
1: شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، بإذن الله عز وجل سنواصل وإياكم الحديث عن مواضيع أكثر وأكثر في الأسبوع القادم، مواضيع اجتماعية لا شك أنها تهمنا جميعا، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا قد استفدتم من فترة اليوم. نشكر لكم كرم وطيب المتابعة، إعدادا وتقديما خديجة النعمي، وإخراجا زلفى عبد الملك، في أمان الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.
6: تكافلنا
7: متكاتفون.
8: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعينا الأكارم والمستمعات. في هذه الفقرة، فقرة إحسان، التي ننقلها لكم من برنامج متكاتفون، في حلقة الأسبوع الماضي تواصلت معنا أم هدى. أم هدى هذه تعول 4 بنات، زوجها غايب عنها في عمل جهادي، وكانت تشتغل في بعض العطورات وكذا. اليوم معها ديون، عليها ديون وعليها التزامات. اتصلت لنا في البرنامج، اسمعوا ما قالت.
9: السلام عليكم، أنا في سنة في المضى دولة الشرق، أتقدم إليكم أن أنا يعني عندي ظروف صعبة، وهذه الظروف بسبب العدوان على بلادنا والحصار الخانق. أنا عندي يعني 300 إيداع كان يعني قدي 300,000 صاحب البيت بيهددنا يعني شهريا نخرج يعني, وبيقول لنهاية الشهر يعني يخرجوا لو سمحتوا, لأنه يا سعم هو الكل يعني قوت بيته وقوت يوم هذا الإيداع. فأنا يعني كنت يعني الحمد لله كان معي مشروع صغير حتى العضور والبخور, بس بسبب الديون كسبت كل شيء, ثلاثة مسؤولي الديون وكان ذلك يعني الإيداع. الديون يعني سهل والأكل سهل يعني قلت الواحد سهل هذا يعني عادي. لو جيتهم مرابط يعني عندي 4 بنات ما أقدرش يعني أخرج من البيت, ما بس يعني أين في يعني كل بنت
10: بتواصل بش زوجش؟
9: ايه بتواصل بي, بس يعني بنت دارين ببرو يعني أتقدم إلى أصحاب القلوب الرقيقة والعظيمة إنهم يعني يساعدوني, رغم إن إحنا يعني ما كنا أبداً إحنا كان صعب جداً إن أنا أقدم وأتكلم في البرنامج, صعب علي جداً, بس بسبب الظروف هذا يعني كان يعني كل شيء سهله, لكن حتى الإيدر هذا قوي يعني. أيوة يعني أنا الحمد لله في سبيل الله وبين سر مع الله سبحانه وتعالى, بس يعني كان معي هذا المشروع ما نفسي, بس بسبب الديون وبسبب يعني الظروف حتى المرابطين وحتى المجاهدين يعني يلا بلقوت اليوم هذا السحر الرزق هذا يعني عادي يعني. وإحنا دائما السيد حسين يعني برح لنا هذا المسيرة القرآنية إني أول شيء نفرس المستضعفين وإغاثة الملهوفين في جميع البلاد في جميع بلاد العالم يعني عد ما كان وإحنا في بلادنا.
11: تكافلنا
12: متكاتفون.
8: بعد أن سمعتم أم هدى وحالتها, أنا أدعوكم بداعي الخير وداعي الإنسانية أن نفزع معها بقدر المستطاع. أنا أول واحد أوصيكم ونفسي أولا بأن نتعاون جميعا, التعاون وهل الخير يجمعوا لها تقريبا 6,000 ريال. الله يبارك فيك من تعاون, وأيضا الخير فيكم بإذن الله تعالى الله يبارك فيكم. من يجد في نفسه الرغبة الإنفاق, رقم الحساب في مكتب البريد 991-991 أو عبر محفظة جيب تحويل مشترك إلى رقم 77-553-5553 أو الاتصال بنفس الرقم 77-553-5553. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم, كما قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا, إنما نطعمكم لوجه الله, وعملنا هذا هو لوجه الله. حفظكم الله ورعاكم.

ثرب الكلاشينكوف والمحراث فالأمزان من برد وبرق مثقلة، فالطاعمون اللابسون على الخنا جوع عراة بالخنا متسربلة. أطلق عينان العاديات بأحمد واصعد كعيسى في سماء الجلجلة.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000000 مشكلة.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله اش تفهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم،
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخلونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود أحمد.
11: هنا سام،
12: تاريخ حي،
11: ثقافة مكتملة.
12: هنا سام،
11: حياة اجتماعية مرصودة.
12: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
11: سام اف ام،
12: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء تقدم. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. حياكم الله سامعين الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا عبر ترددات إذاعتكم العاملة 99.1 و99.3 و93.5. كل التحايا لكم أعزائنا المستمعين إلينا أيضا عبر تطبيقات راديو البث المباشر راديو جاردن ومكسلر واتيون إن وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني samyaman.fm. من جديد نحن معكم في فترة ظهيرية مباشرة منكم وإليكم وفي مواضيعها المتنوعة التي اعتدنا أن نتناولها بصحبتكم ونتناقش بها وإياكم في المواضيع التي تهم المجتمع اليمني وتواكب كل جديد فيه، سواء مواضيع اقتصادية اجتماعية سياسية وغيرها حسب ما يتطلبه الوضع وما يتطلبه الميدان. موضوع اليوم عن أهل البيت عليهم السلام في واقع حياتنا. كيف بنشوف ارتباطنا بأهل البيت سلام الله عليهم؟ هل هو ارتباط عملي، ارتباط في واقعنا، يعني بكونهم أئمة يهدون إلى طريق الرشاد؟ يعني الحمد لله في معانا مصابيح صنعوا لنا رؤية للحياة من خلال كتاب الله العظيم. هل بتشوف ارتباطك بأهل البيت عليهم السلام ارتباط عملي حاضر في واقعك، أم أنه مجرد نصوص حفظتها؟ ويعني أنا عرفت، يعني مثلا أنا الإمام الحسين قال هيهات من الذلة فحفظتها،

الإمام علي وتتكلم عن الإمام علي وبتحصل ضجة إعلامية، مش ضجة إعلامية، هو الواجب وأقل حاجة تجاه الإمام علي. بس المشكلة أنه بيكون آني، حضور آني فقط بمجرد مناسبة معينة وبيختفي من واقع حياتنا. لو عدنا فعلا إلى أهل البيت سلام الله عليهم واقتدينا بهم في سلوك حياتنا، في منهج حياتنا، لكان واقعنا مختلف تماما عما هو عليه اليوم، لكنا يعني في القمة كما يقال. الارتباط بأهل البيت عليه السلام فيه له جوانب كثيرة جدا، يعني مثلا من خلال المعرفة لأهل البيت عليهم السلام كأناس يهدون بنا إلى سبيل الرشاد، إلى الفوز في الدنيا والآخرة. منهم بنتعلم سلامة الدين أول حاجة وسلامة الدنيا ثانيا، كونهم الأمناء يعني الذي خصهم الله سبحانه وتعالى بخصائص عظيمة وكبيرة جدا، جعلت منهم يعني المستودع للإسلام الحقيقي. سنة النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم عندما حرفت كان أهل البيت الطريق الصحيح، الطريق لتصحيح كل مسارات ذلك التحريف، القرآن الكريم وغوامض تفسيراته هو ما هو موجود فيه أهل البيت عليهم السلام، كانوا هم الدليل لتفكيك كل هذه الغوامض. الإمام زين العابدين سلام الله عليه والصحيفة السجادية بكل ما تحمله من قوة ومن عظمة وكمنهج، يعني الصحيفة السجادية نستطيع أن نقول عنها أنها منهج حياة متكامل سلام الله عليه. الإمام زين العابدين في الصحيفة السجادية وضع لنا كل أسس الحياة، فن الحياة، فن التعامل مع الناس، أهميتهم في حياتنا، دعاء، حتى علمنا كيف نتحدث مع الله سبحانه وتعالى بطريقة مؤدبة، بطريقة بتنمي في واقعنا روحية الارتباط بالله سبحانه وتعالى، بأنه الملجأ الحقيقي لنا الله سبحانه وتعالى. الإمام علي عليه السلام وفي عهده لمالك الأشتر سلام الله عليه، كيف علم مالك الأشتر كيف يكون في تعاملاته مع الناس، في ارتباطه بالناس كوالي من أولياء الإمام علي عليه السلام، أيضا طريقة التربية والحياة والمنهج والدستور في وصيته للإمام الحسن عليه السلام. أهل البيت عليهم السلام كل حياتهم كانت عبارة عن منهج متكامل للفوز في الدنيا والآخرة. المواقف التي تعلمناها من أهل البيت عليهم السلام، السيدة الزهرة سلام الله عليها كيف ربت أبنائها، من أين جاء الحسن ومن أين جاء الحسين، من التربية العظيمة للسيدة فاطمة الزهرة، من أين خلق هذا المنهج العظيم والمتكامل الذي سطره الإمام الحسين سلام الله عليه في عاشوراء، من أين جاءت عظمة السيدة زينب عليه السلام، السيدة رقية، وجميع السيدات أهل البيت سلام الله عليهن، كان لهن مواقف قوية جدا في كل الأحداث التي حصلت. هذه المواقف من أين جاءت؟ هي من العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، من التربية الحسنة، من البذرة العظيمة التي بذرتها السيدة الزهرة سلام الله عليها في نفوس أبنائها وبناتها، وجعلتهم أمة يهدون إلى الحق كما قال الله سبحانه وتعالى وكما هو معروف عنهم. فالمشكلة التي تحضر في واقعنا اليوم أنه لا نرتبط بهم روحيا ارتباط روحي وارتباط عملي. السيدة الزهرة غالبا بنحي ذكرى اليوم العالمي للمرأة المسلمة، ولكن في هذه الوقت نتكلم عن السيدة الزهرة وعن مواقفها، وأني كانت سيدة عظيمة وقدمت للفقراء وجلست جاوعة 3 أيام من أجل تعطي المسكين واليتيم والأسير. بنعرف عن اسمها، يعني المعرفة السطحية جدا، ليش ما بنتعمق أكثر، نبحث أكثر عن سيرة السيدة فاطمة الزهراء، نتعلم منها أكثر، المرأة التي بتقوم آخر الليل من أجل تدعي للمؤمنين والمؤمنات وبتنسى نفسها. طيب هذا شيء كبير جدا، يعني يدعونا للتأمل أكثر في هؤلاء الناس، للتعمق أكثر لمعرفتهم، كونهم مش أناس عاديين أبدا، يعني
هم الثقل الثاني كتاب الله وعترتي أهل بيتي كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هنا هي دعوة لنفسي أولا ولكم مستمعين الكرام إلى أنه نعزز معرفتنا بأهل البيت وبثقافتهم وبروحيتهم بأنه نعيش كما عاشوا عظماء في الدنيا ومن الناجين والسادة للجنة بإذن الله عز وجل. إذا كنا نريد أن نكون في تلك السفينة فيجب علينا دائما الاقتداء بأئمة أهل البيت عليهم السلام، السير بمنهجهم في هذه الحياة، وهم حاضرون في كل زمان ومكان، مثل ما قالوا رسول الله: أهل بيتي فيكم كالنجوم، كلما أفل نجم طلع نجم. وأهل البيت دائما حاضرون في حياتنا وفي واقعنا، فقط المطلوب مننا نحن نتعرف عليهم أكثر، نعرفهم أكثر، نرتبط بهم أكثر، لا نخليهم مجرد حضور في يعني مجرد حضور بسيط في واقع بسيط لنا وفي حياتنا وينتهي بمجرد انتهاء المناسبة. ليش السيدة زهرة بتحضر في واقعنا في اليوم العالمي فقط وبعدين ننسى من هي السيدة زهرة؟ هل احنا في واقعنا في بأنفسنا روحية العطاء التي كانت عليها الزهرة؟ هل في واقعنا احنا روحية الإمام السجاد عليه السلام الذي كان عندما يدعو الله سبحانه وتعالى يغمى عليه من الخشية من الله سبحانه وتعالى؟ هل في روحيتنا احنا تضحية وعطاء الإمام الحسين سلام الله عليه الذي وقف أمام كل تلك الجحافل واستطاع أن يقدم ذلك المنهج العظيم والكبير جدا الذي ما يزال حتى هذه اللحظة حاضر وقوي وعظيم؟ هل نحن بروحية السيدة فاطمة، السيدة زينب سلام الله عليها، قالت: إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى؟ هل نحن بهذه الروحية؟ طيب، هذا مستمعينا الكرام موضوعنا لليوم، أنه نراجع أنفسنا في علاقتنا بأهل البيت، في ارتباطنا بأهل البيت سلام الله عليهم، كونهم حبل النجاة العظيم والكبير الذي مل الله سبحانه وتعالى به علينا في هذه الدنيا، فنحاول بالقدر الذي نقدر عليه، مش بالقدر الذي حتى لو كلفت نفسك فوق طاقتك، مع أنه بالعكس لما يبدأ الواحد يغوص في أعماق سير أهل البيت سلام الله عليهم. وأنا بين حضر لفاصلة ظهيرة أمس كنت بين أقرأ عن السيدة فاطمة الزهراء، عن الإمام الحسن، عن الإمام الحسين، عن الإمام علي سلام الله عليه، مواقف كثيرة جدا وعظيمة وقوية، بس نحن بتتغيب من واقعنا، يا أما في من بيتعمد أنه يغيبها أو أنه ما بنفكرش بها بهذاك القدر الذي يمكن، بنتوه في الحياة وفي واقع الحياة وبننسى منهم أئمة أهل البيت فعلا، ما بندور على يعني على علاجات نفسية ولأنفسنا، على حاجة صحح واقع مسارنا، وبننسى ما هي الطريقة الأولى، أنه من كتاب الله عز وجل أولا ومن ثم من أهل بيت رسول الله سلام الله عليهم، نتعلم منهم المنهج الصحيح للحياة. شاركونا أنتم أيضا سامعين الكرام على 70-991-991 للرسائل وأيضا للاتصالات 01-322-653.

0: التخاذل والرضا.
1: إذن مستمعينا الكرام نبدأ باستقبال المكالمات والرسائل، وهنا لدينا أول اتصال. ألو. إذن انقطع الاتصال. مستمعينا الكرام، إحنا جميعا مقصرين للحقيقة في هذا الجانب، في جانب التعرف على أهل البيت عليهم السلام والارتباط بهم أكثر، ولكن نبدأ من اليوم نفعل لنا خطة معينة. أنه في بالي اليوم أننا أقرأ عن الإمام كذا والإمام كذا، يعني مثلا البداية نتعرف على رسول الله صلوات الله عليه بشكل أفضل من خلال القرآن الكريم، مش من خلال الثقافات المغلوطة اللي جاءت لنا من خارج كتاب الله. نتعرف اليوم على الإمام الحسن، نتعرف على الإمام الحسين، نتعرف على السيدة زينب عليه السلام. اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم.
2: ألو.
1: أيوة، من معنا؟
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
2: معكم حسن محمد.
1: تفضلوا، سمعتوا موضوع اليوم؟
2: والله على البيت نقتدرهم مجعلهم في قلوبنا.
1: جميل.
2: نقتدر بالسنة ونمشي على ما نمشي على ونمشي على ما ساروا عليه.
1: إن شاء الله بإذن الله.
2: مجعلهم لنا قدوة.
1: طبعا أكيد. شكرا جزيلا.
2: مشكورين على هذا الموضوع.
1: شكرا جزيلا.

0: إذن مستمعين الكرام، هذه رسالة تقول: السلام عليكم، وتحية لك أستاذة خديجة، وتحية للمخرجة. طبعا اليوم المخرجة معنا زلفاء، بتقول التحية للمخرجة، وأولا نرتبط بالله، وثانيا نرتبط بأهل البيت، وأطلب زامل ساد السنة سلمان وابنه، والخبر نفس الخبر. معكم منتصر عدنان من وصاب الأسفل. شكرا جزيلا. طبعا الارتباط بالله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء، وإذا ارتبطنا بالله سبحانه وتعالى تلقائيا نشوف أنفسنا مرتبطين بالهداة إلى منهج الله سبحانه وتعالى، إلى أهل البيت سلام الله عليهم. كون الارتباط بهم يؤدي إلى تزكية النفس وتهذيبها، يعلمنا فعلا الحب الحقيقي لله سبحانه وتعالى، ويدفعنا للتمسك بالفضائل والخير في أنفسنا أولا. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير، أهل البيت قدوتنا، وتحياتي للسيد عبد الملك، ونشكركم على هذا البرنامج المتميز دائما، وتحياتي لكم طاقم الإذاعة. سماء، معكم أخوكم شنان عبد الله الوصابي، وأطلب زامل أبشر بعزك سيدي. شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة: السلام عليكم، كيفك يا خديجة؟ شكرا جزيلا، الحمد لله. الرسالة تقول: يكون ارتباطنا بأهل البيت بكل شيء، مثل القوة والعظمة والدين الصحيح والتضحية ونصرة الإسلام. معكم شيماء المعافى. شكرا جزيلا يا شيماء. اتصال جديد. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: عشان نسمع صوتك. سعد الله صباحك استاذتي.
0: حياك الله. حياك وصباحك بكل خير وعافية.
1: كمان تحية إلى الأستاذة رحاب، معكم جيهان الصبري من محافظة أب.
0: حياك الله يا جيهان، أهلا وسهلا. سمعتي موضوع اليوم؟
1: لا والله، أنا فتحت الآن الراديو.
0: شوفي يا عزيزتي، بنتحدث عن علاقتنا بأهل البيت سلام الله عليهم. هل بتشوفي إني في واقعش علاقة عملية أم إني مجرد شعارات؟ نتمنى يا جيهان إن شاء الله أنه تعاودي الاتصال. طيب، هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي. سلام الله على أهل البيت جميعا، أهل البيت يعلمون إحنا كيف الإسلام، لأن الأعداء تحياتي للمجاهدين من القوى البحرية والجوية والبرية، الله يحفظ حفيد رسول الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. شكرا جزيلا. اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
2: ورحمة الله وبركاته، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا وسيد الكون وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن معنا؟
2: الله يبلغ أبا خديجة، وأنت حتى اسمها أبا خديجة، يسمى الناس باسم خديجة، بس ما يقولون من هي خديجة الأساس، وما كان هي يدوى للأمهات حتى تقوم الساعة. وفاطمة، أنتوا اللي بتتكلموا عن يعني ما هو
0: عن أهمية الارتباط بأهل البيت في واقع حياتنا.
2: للأسف ما ضر المسلمين إلا أنهم ارتبطوش من وتأسسوا، يعني جيل ولا جيل، يعني مسلمين بس مشهم قدوة هذه، يعني يتكلموا أنهم سيدين أهل البيت لكن ما بشر ارتباط حقيقي بكل شيء، هذا للأسف. لكن الآن مع المسيرة إن شاء الله، يعني مع تاجراتنا اللي بيحي سيرتهم، بس الناس تحيي سيرتهم وتعمل بهم، يعني تعمل من عفتهم، من زهدهم، من صبرهم، من تضحياتهم، من تربية أولادهم بالقرآن الكريم، ومن هو الله ومن هو ننشى على طريق رسول الله. شوفي، أنا لما سمعت الحديث عن النبي لما قال لبنته فاطمة: يا فاطمة لو ما تعملي يعني انت عبد لله لما يرضي الله أنا لا أغنى عنك شيء، أنت مستوعبة هذه؟ أنت لما يستوعب واحد أنا انزهلت، يعني رسول الله ما يقدر يعمل لبنته شيء لو ما عملت شيء مع الله في حياتها، عبادتها لله في كل شيء، مش العبادة نحن نصلي وخلاص، يعني في كل شيء.
0: أيوة، سلام الله عليك.
2: هذا قدوتنا فاطمة، في الستر في العمل، يعني نعمل مهما كان، يعني المشقة، يعني أشياء كثيرة،
0: وهذا ونستشعر أن هذه النعمة علينا من الله سبحانه وتعالى، أنه يكون في حياتنا قدوات معينة نرتبط بهم ونقتدي بهم. هذه نعمة جليلة وعظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى علينا، نستشعر وجودها في حياتنا.
2: وعلى منهج القرآن، الله كيف يشتينا إحنا لما نعرف كلام الله إحنا ليش ما هو هذا المشكلة، يقرأوا القرآن وما يعملوا به، هذا اللي ضررني. لكن الله ما يشتينا، يشتي أموالنا وأوقاتنا وحياتنا مع الله، ما يشتينا مع حياة الدنيا. قدي بحذرنا، الدنيا هي دار عمل، دار سنة، ولا تتخذ الشيطان يزيل لكم حياة الدنيا. أشياء كثير يعني المزيل أقول في هذا، أقول إن شاء الله يحفظك، يعني أنتم بديتوا تام والإذاعة تواضن، لكن المدارس لازم تأهل على القرآن الكريم، العلماء لو لها دور كبير. مثلا إحنا كم يعني كم ما تصاطمة صح، بعضهم سيدات، لكن عندهم تكثير عن آل البيت واتباع آل البيت، كيف أولادهم كيف شبابهم، لازم يكونوا زي الحسن والحسين، ما يكونش إيش حياتك زي ما مع زي ما أبوك زي ما خالك زي ما، لا نحنش عبيد لا للأب ولا
0: أيوة فعلا ولا الإنسان للأب. الإنسان أول حاجة يبدأ بنفسه، ابدأ من نفسك أنت، يعني لا يجلس ينتقد ليش هذا خارب وهذا مش صابر وهذا مش صابر، ابدأ من نفسك أنت، يمكن أيوة. ما درك يمكن تكون قدوة لغيرك ويصحح من نفسه، يمكن يبصرك بطريقة يعني الله أعلم، مش أنت داري كيف عيكون الوضع، فأنت ابدأ من نفسك وخلي الباقي على الله. ما عرفتوناش عليكم،
2: الله يسلم بنت الوضن ويمن الصمود واخت الأنصار
0: ما شاء الله كلهن، الله يطيلش العافية، وشكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة.
2: النصح أهم شيء ومنهج الحياة، النبي قراني إن شاء الله إذا ما مشيناش على البيت وطننا مناسبات وحادث عادات تقاليد اللي دمرت اليمنيين، أقول لهم الله يحفظكم، خلاص نزرع في اليمنيين من أي زمان ابعدوا عشان تكونوا رجال زي ما أهل البيت رسول الله عليه ومن معه، والنساء نفس نسائهم نضبط، نقدر لا نقول احنا في هذا الزمن ما نقدر، طب احنا عبيد لله وعبيد للدنيا في كل زمان.
0: احنا عبيد لله اكيد وبدون شك، وان شاء الله باذن الله انه تكون هذه الفتره نقطه انطلاقه للتغيير في واقعنا.
2: الله يسلمك عباقي، شوفي احنا لو ما نتبع مسألة البيت اجلسوها تجي الوالي يتبعوا
0: عنجلس متخبطين يعني، ايوه عنجلس متخبطين
2: في كل شيء لا لها
0: قيمة. صحيح. طيب شكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة.
2: تسلم وتسلم جميع الطاقم من مديركم الله يحفظه إلى أصغر واحد فيكم ورجال ونساء وكلكم ما شاء الله، هذا اللي يبيع الزنا. وتسلم وتسلم وفي دعاء الله وحفظه.
0: في أمان الله ورعايته، شكرا جزيلا.

0: اتصال جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف الأستاذة خديجة؟
0: حياك الله في خير. من معنا؟
1: بنت حجة.
0: بنت حجة يا عزيزتي صوتش بعيد لو ترفعي شوية.
1: لا.
0: أي اتفضلي.
1: نعم، أولا نقول السلام على أهل البيت الذين تعلمنا منهم أن نصطح بالحق في وجه كل طاغية، وأنه لا يوجد شيء يخيفنا إلا الله العزيز القهار. السلام على آل بيت رسول الله الطاهرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. ونحن ننظر إلى أهل البيت، إلى أهل بيت رسول الله، بداية من الإمام علي عليه السلام وزوجته فاطمة الزهراء عليه السلام وبنيهما الحسن والحسين إلى أعلام الهدى في عصرنا هذا، كمنهج متكامل للحياة والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. كذلك لو نظرنا إلى مقام وحضرة السيد القائد يحفظه الله، الذي دائما نراه متحركا قائما بالحق واثقا بالله ومستشعرا للمسؤولية في هذه الحياة. وما علينا أن نقول في حضرة السيد القائد: السلام على علم ينهض مستشعرا للمسؤولية ومدركا للحتمية ومواجها للصهيونية، واثقا بالله وخطى قرآنية، محطته إيمانية وعزيمته حيدرية. ما وهن يوم وهن الآخرون، ولم يخضع يوم خضع الخاضعون. علم متحرك وليه الله ونهجه القرآن، وقدوته محمد العدنان. نصر الحق يوم خذله الكثير، ووقف إلى محور الحق وإن كان قليل. فليس الغلبة لكثرة العدد كما ظن المطبعون. أرادوا عزتهم من أمريكا وإسرائيل، أتبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. نعتز بعزة الله ورسوله، وهذا العلم القائد يحفظه الله. أدامك الله تاجا على رؤوسنا يا سيدي، وارواحنا لك الفداء. تحية لكم جميعا.
0: يا رب يا الله، شكرا جزيلا يا بنت حجة على هذه المشاركة القيمة، ولا تحرمينا من مشاركاتك.
1: شكرا إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، في أمان الله.
2: لما أنزل الله
0: مستمعين الكرام، يقطعنا هذا الفاصل القصير عنكم، ومن ثم نعود. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات: الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
2: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام FM عدنا.

من جديد نعود إليكم سامعين الكرام لاستقبال اتصالاتكم ورسائلكم. وهنا لدينا رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم بكل خير وتحياتنا لكم. بالنسبة لعيد الغدير هو عيدنا كلنا، والسيدة الزهرة قدوة كل المؤمنات من جيدة، وبتطلب نشيد بنت الإسلام. شكرا جزيلا لك يا جيدة. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، البث مقطوع في ساعته. إن شاء الله بإذن الله يتصلح البث قريبا إن شاء الله في ساعته. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيفكن يا غاليات خديجة وزلفة، الله يحفظكن، ما حفظ لنا ما في السماء. بالنسبة للموضوع، نحن نتبع أهل البيت والسيدة فاطمة الزهراء، ونربي أبناءنا على التعاون مع المساكين. معك أم طهران وزامل حيدر حيدر. شكرا جزيلا يا أم طهران. اتصال جديد. ألو، السلام عليكم. طيب، هنا رسالة تقول: السلام عليكم، معكم بندر الوصابي. قال الإمام علي بن أبي طالب: أمران لا يدومان للمؤمن شبابه وقوته، وأمران ينفعان في كل مؤمن حسن الخلق وسماحة النفس، وأمران يرفعان شأن المؤمن التواضع وقضاء حوائج الناس، وأمران يدفعان البلاء الصدقة وصلة الأرحام. زامل رضاك يا ربي رضاك. التحية للأخ رمزي محمد الوصابي ولجميع أهل وصاب الشامخة، وشكرا لكم جميعا. وهذا فعلا ما يربينا عليه الإمام علي عليه السلام، وهذه مقولة بسيطة للإمام علي. ولو تعمقنا أكثر فيما يقوله الإمام علي سلام الله عليه لوجدنا الكثير من الكثير الغائب عن واقع حياتنا. هنا اتصال. ألو، ألو، السلام عليكم. يا ألو، ألو. طيب، هنا رسالة تقول: السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. وين رحاب غايبة؟ موجودة رحاب. بتقول: نحمد الله أن جعلنا ممن يتبع أهل البيت الذين جعلونا نقف مع المستضعفين في كل مكان بفضل هذا الهدى الذي قدموه لنا. اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام علي. وتحية للسيد القائد نطلب زامل إلى الجبهات ربي ناديني. وتحية لكن غاليتنا خديجة وللغالية زلفة، الله يسلمكن. شكرا جزيلا. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال منورات، هم القدوة الحسنة، تحياتي لكم وللبنات المشاركات، معكم آيات. شكرا جزيلا يا آيات.

هنا رسالة من وصاب الأحرار والشموخ لكاتبها وليد الوصابي، يقول: السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسيدة نساء أهل الجنة، حياتها قصيرة لكنها مدرسة كاملة نتعلم منها أشياء كبيرة. أولا القوة الشخصية مع الحياء والوقار، كانت فاطمة سلام الله عليها شديدة الحياء لكنها إذا تكلمت في الحق ما سكتت. نتعلم منها الحياء، ما يمنعك من المطالبة بحقك بأدب. القوة الحقيقية تجتمع مع الأدب، مع ليس مع الصوت العالي. ثانيا الصبر والرضا وقت الشدة. بعد وفاة النبي صلوات الله عليه وعلى آله مرت بظروف صعبة جدا لكنها صبرت واحتسبت. نتعلم منها الابتلاء، ما يكسر المؤمن الذي متعلق بالله. الصبر ليس ضعف، هو قوة داخلية. وشكرا للأخوة المتألقين، شكرا جزيلا لكم. وأيضا هنا رسالة أخرى تقول: السلام عليكم أستاذة خديجة والمتألقة المبدعة الراقية، شكرا جزيلا. الرسالة تقول: أهل البيت عليهم السلام علينا أن نرتبط بهم ارتباط وثيق، وعلينا أن نسير على نهجهم بأخلاقهم الفاضلة وجهادهم الصادق وتربية الأبناء التربية الصحيحة. علينا أن لا ننسى أهل البيت، يجب علينا أن نتذكرهم في كل لحظة ودقيقة وساعة ويوم وأسبوع وسنة، لا ننساهم. علينا أن نكتدي بهم. المرسلة محبة القرآن وزامل أقدس مهمة، شكرا جزيلا.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالك يا أختي العزيزة؟ الحمد لله، شكرا جزيلا. رسالة تقول: صحيح، أهل البيت هم سفينة النجاة، فنحن يجب أن نحمل روحيتهم والاقتداء بهم في كل تحركاتهم، وكذلك أنصح كل أخت بالالتحاق بمدارس الكوثر، لأنها هي التي تربطنا دائما بالله وأهل البيت معا. خالص تحياتي معكم أخت الشهيد إدريس، شكرا جزيلا. هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيد أضحى مبارك مقدما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهم لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فيجب علينا أن نقتدي بهم في جميع نواحي الحياة. معكم مستمعكم إبراهيم الفقيه وأطلب زامل ما هزني، شكرا جزيلا. إليك فوضت أمري، عليك كل اعتمادي. أيضا رسالة تقول: تحية إجلال وإكبار للسيد القائد، وتحية ملؤها الفخر والاعتزاز لجميع الأبطال والمجاهدين في الميادين، نرجو منكم تزويدنا بزامل سياسة أمريكا، مع خالص تحياتنا وتقديرنا لإذاعتكم سام اف ام، معاكم مشتاق فؤاد، شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول: قدوتنا رسول الله وأهل بيت رسول الله، ولا نقتدي بالغرب والمسلسلات الغربية، وشكرا لكم وتحياتي لآلة تقريبا يمكن، وأقولها ربي يحفظك حيث ما كنت، وزامل البراق اليماني من أخت مروان، شكرا جزيلا.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال أستاذتنا الغالية والمخرجة؟ شكرا جزيلا، الحمد لله في خير. أهل البيت عليهم السلام هم منا، علمونا المحبة والرحمة، وكيف نسعد أخوتنا المسلمين، وكيف نحارب أعداء الله ومن تحالف معهم. وسلام الله على أهل البيت رسول الله، وتحياتي لكم هاجر صدام. وشكرا، شكرا جزيلا لك يا هاجر. هنا أيضا رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات أختي خديجة النعمي وأختي المخرجة. أكيد حب أهل بيت رسول الله، أهل بيت رسول الله كانوا هم القدوة الحقيقية، وهم الأمان الجامع الإسلامي، علينا أن نقتدي بهم. وجهت تحية للسيد، ووجه تحية لكل الأخوات المشاركات. تحية مجاهدة مع الله أخت الشهيد من الدريهمي، شكرا جزيلا. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. نعم، أعلام الهدى هم القدوة لنا في الحياة، إذا لم نتحلى بصفاتهم فنحن إما منافقين، إذن نحن نريد أن نكون من المتوليين لأهل البيت عليهم السلام. علينا أن نعمل في سبيل الله مثلهم، أن نضحي بأنفسنا وأموالنا كما ضحوا من أجل هذا الدين. والسلام مع تحياتي لجميع المشاركات كلا باسمها وصفتها، من بنت القديمي، وأطلب زامل لولاك يا الله ما كنا رقم يذكر، شكرا جزيلا. هنا أيضا رسالة تقول: سلام الله عليكم عزيزتي خديجة، أخبارك يا غالية؟ شكرا جزيلا. هنا بتقول: أهل البيت هم الأسوة الحسنة، وقد خصهم الله للأمة المسلمة، وسلام الله عليهم وعلى من خطي في نهجهم وعلى طريقهم. وأنشودت يا ملاذي بنت أبو نجوم المحاقري، وتحياتي، شكرا لك.

هنا أيضا رسالة تقول: أسعد الله أوقاتك غاليتي وعزيزتي خديجة، وأسعد الله أوقات الغالية زلفاء. كيف حال شي غاليتي وعزيزتي وصاحبة الصوت المذهل الغالية المجاهدة خديجة؟ شكرا على هذا الإطراء. وكيف حال المخرجة زلفاء؟ الرسالة تقول: نكون كل صفات آل البيت في صفاتهم الخلقية، مثل أن نكون صادقين، أن نكون ممن يؤدون الأمانة، ونكون ونتعلم منهم الحياء والصبر والرحمة والعبادة. علينا أن نكون كأهل البيت في كل صفاتهم. مع خالص تحياتي لك غاليتي وعزيزتي والغالية على قلبي دوما والحبيبة الرائعة خديجة، وكذلك زلفة. وأتمنى من الغالية زلفة أن تطلع زام رضاك يا ربي رضاك يا منعة. مع خالص تحياتي حفيدة الزهرة. شكرا جزيلا يا حفيدة الزهرة. وعدو قبل شوية كمل الزامل، تسلمي، شكرا جزيلا.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أنا أحب الله ورسوله وآل بيته، وسلام الله على سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، تحياتي لكم جميعا من رؤى. شكرا جزيلا لك يا رؤى. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولا نرتبط بالله أو القرآن الكريم وآل بيته من بشار الوصابي وزامل مع الله. شكرا جزيلا.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أختي المبدعة خديجة النعمي، منورة بنورك الاستوديو أنت والمخرجة زلفة عبد الملك، شكرا. وبتقول: تحياتي للبنات المشاركات على رأسهن أم عمران وأم منهاد، وموضوعك الذي تطرحيه في الصباح وفي الظهر يا خديجة، إحنا مقتدين بفاطمة الزهراء وبالإمام علي عليه السلام وبمحمد رسول الله. هذا الرسالة من بنت القناوس، وأطلب من المخرجة فضلا وليس أمرا زامل حسين الطير، سلام السيد الكرار. شكرا جزيلا لكم. وهذه رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته على أهل البيت، هم قدوتنا ونحن نمشي على منهج رسول الله محمد وعلى أهل بيتي أجمعين، اللهم صلي على محمد وعلى أهل أجمعين. الرسالة من أم عمران، وبتحيي المشاركات وعلى رأسهن بنت القناوس وأم نهاد وكل المشاركات والمشاركين، وبتطلب زامل على ذوقش يا أختي خديجة. طيب، وهذا الزامل اللي تفضلي.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير إلى آل البيت قدوتنا، وتحياتي للسيد عبد الملك، ونشكركم على هذا البرنامج المتميز دائما، وتحياتي لكم جميعا طاقم الإذاعة. معاكم أخو شنان عبد الله الوصابي، وأطلب زامل أبشر بعزك سيدي. أيضا رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لآل البيت قدوتنا، وتحياتي لكم طاقم الإذاعة سام اف ام، وتحياتي لكل المستمعين، معاكم أخوكم مازن عبد الله الوصابي، وأطلب زامل يا رافض الصرخة.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم. الصراحة إذا نظرنا إلى واقعنا الحقيقي نجد الارتباط بأهل البيت عليهم السلام ضعيف جدا، لكن من اليوم إن شاء الله تعالى نغير واقعنا من واقع خال من الارتباط بأهل البيت إلى واقع مليء بحب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وعدا منا إن شاء الله أن نكون كما أراد لنا الله ورسوله وأهل البيت، وإن شاء الله نركب سفينة النجاة. تحياتي لكم وتحية لجميع البنات المشاركات، وأقول لهن يجب أن لا ننسى أختنا غزاوية من همدان من الدعاء، وتحياتي من وجدان الهاجسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك يا وجدان. هنا أيضا رسالة تقول: إن الله ميزهم واصطفاهم لأنهم من أعلام الهدى المستمدين علمهم وارتباطهم بالقرآن والإمام علي من باب من أبواب علم رسول الله إلا الذي اقتدى برسول الله وطبقه في واقع الحياة. ربنا يوفقنا ننهج في طريقهم لينور بصيرتنا ويحفظ علمنا. وقائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هم رحماء في واقع حياتنا ومحسنين وقلوبهم طيبة وزكية. ورسالة بدون اسم، شكرا جزيلا.

0: هون أيضا رسالة بتقول: معكم قاصف الكندي. إن الارتباط بأهل البيت هو السبيل الوحيد والمخرج الذي يحصن الأمة من التبعية العمياء لأعداء الأمة، وهو الارتباط الوثيق به ننتصر على أعدائنا، ولن ننتصر لأمة على تنتصر الأمة على أعدائها إلا بالتولي لأهل البيت وأعلام الهدى عليهم السلام. ولنا الفخر أن يكون السيد القائد قائدا لنا أنفسنا، لك الفداء يا تاج رؤوسنا. شكرا جزيلا. هنا أيضا رسالة تقول: تحياتي لطاقم الإذاعة، نحن نحبكم كثيرا وسلامي للجميع. ممكن زامل لقيس الرصاص ورجاء أن طلبته أكثر من مرة ولا بتشغلوها. تحياتي لطاقم الإذاعة، نحن نحبكم كثيرا، سلامي للجميع. إيش هو الزامل؟ المشكلة ما قلت لنا إيش اسم الزامل. من عز الجنوب، شكرا جزيلا.
1: أنت مسلم أو يهودي جا من المكسيك، جا من المكسيك يا رافض الصلخة.
0: هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيفك يا مبدعة منورة؟ شكرا جزيلا. بتقول: نعم، موضوع جميل جدا ومهم جدا. نعم، يجب أن يكون ارتباطنا بأهل البيت ارتباط صحيح، فهم من علمونا معنى الصبر، معنى الجهاد، معنى الثبات، معنى الإحسان، وعلمونا معنى الثقة بالله. فسلام الله على كل أهل البيت الأنصار، ولك جزيل الشكر والتقدير والاحترام يا شمعة الإذاعة خديجة. شكرا جزيلا، وكل تحية للمخرجة المبدعة. معاكم محبة سام وجمهورها العزيز، معاكم محبة سام وجمهورها العزيز شذا الأزهار. شكرا جزيلا يا شذا. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله. إذا اهتمينا بهذا فسنجد الخير والنصر والعزة والكرامة. وأنا الحمد لله تعرفت عليهم الكثير من خلال المدرسة الصيفية، وتحياتي للجميع من رقية العرار. شكرا جزيلا يا رقية. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، إذا لم نكن متولين لأهل البيت فمن سنتولى؟ هل بقي أحد نتولى غير أهل البيت؟ لا والله. والتحية لك أختي الغالية، وأجمل تحية لأختي المخرجة المتألقة، وإذا أمكن منها زامل حشد مليون للمنشد قيس الرصاص، وأهدي لصديقتي ضياء الجنوب من أختكم ليان صلاح الدين من الضالع. شكرا جزيلا لك يا ليان.

أيضا هنا رسالة تقول زامل سليل النبوة يا خديجة، وتحياتي لكم ولكل البنات المشاركات من بنت حجة، شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول أقول لوليد الوصابي ألف ألف مبارك عليك يا غالي على التخرج وحصولك على شهادة الماجستير في جامعة إب، طموحك يستحق التشجيع، تحياتي للجميع من أبو المجد الوصابي. هنا أيضا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آل البيت فينا كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، ورسالة من ابن الحديدة، شكرا جزيلا.

وصلنا للدقائق الأخيرة، سأحاول أنه أقرأ أكبر قدر ممكن من الرسائل. هنا رسالة بتقول: سلام الله عليكم وسلام الله على علي بن أبي طالب الكرار الذي قهر اليهود والمشركين، فعلينا أن نقتدي به من ماجد الأديب من إب القفر. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم. رسالة مشوشة: السلام عليكم وعلى آل بيت رسول الله أعلام الهدى وقادة أهل التقى الذين يحيون الدين في كل زمان ومكان ويدافعون عن الحق، والذين غاب منهجهم عن حياتنا زمنا طويلا تقصيرا من الولاة، حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله ثبات على الحق. تحياتي من بنت العروبة والإسلام. أيضا رسالة تقول بيجي والخط متشابك جدا يعني الكلمات نفسها، فأتمنى من المرسلين أنه يقرأوا الرسالة قبل ما ترسلوها مرة ثانية من أجل نقرأها. هنا رسالة بتقول: السلام عليكم منورات، شكرا جزيلا. بتقول: أهل البيت عليهم السلام مدرسة معطاءة ويجب علينا أن نقتدي بهم في كل مجالات الحياة. بالنسبة لي أنا بحاول بكل جهدي أن يكونوا أهل البيت قدوتي. أنا طبعا أحب أن أدرس عن أهل البيت، عن عطائهم وتضحياتهم وصبرهم وعزمهم وإيمانهم بالله وثقتهم الكبيرة بالله، ودائما بكون متأثرة بقصص أهل البيت وصفاتهم المميزة سلام الله عليهم. فربي يوفقني وإياكم دائما لأن يكونوا أهل البيت قدوتي وقدوتكم في كل شيء. خالص التحية والتقدير لك أستاذتي العزيزة خديجة وللعزيزة زلفة، والتحية إلى كل المشاركات أخص الغاليات على قلبي: حفيدة الزهراء وأخت الشهيد وفتاة المسيرة وإسراء وآيات وغزة وملاك وشذا الأزهار وحوثية حيس. ربي يحميك ويرعاك من كل شر من فداء أهل البيت. شكرا جزيلا لك يا فداء، وبالتوفيق دائما وأبدا.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، علينا أن نكون مثل أهل البيت قولا وفعلا. أيضا رسالة تقول ما شاء الله الرسالة طويلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد أن أهل البيت قدوتنا وأسنتنا، وعلينا أن نتمسك بهم ولا نتركهم أبدا، وكما قال رسول الله: أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. أجمل تحية لجميع المشاركات، كل واحدة باسمها وصفتها. وأجمل تحية لك أستاذتي خديجة وزلفة من إسراء، شكرا جزيلا لك يا إسراء. هنا أيضا رسالة تقول: تحياتي لطاقم الإذاعة، نحن نحبكم كثيرا. زامل الجمعة بنحتشد كل جمعة، حشد مليوني لقيس الرصاص إن شاء الله. طيب هنا رسالة تقول: المعذرة على الرسالة، كنت أشتي أشارك بنفس الموضوع بس ما بش وقت من تسبيح. طيب يا تسبيح. هنا رسالتها بتقول أقرأها: سلام الله عليكم، كيف أنتوا عزيزتي خديجة وكيف المخرجة المبدعة زلفة؟ نتوجه إلى أستاذاتي الأستاذة فتحية حجر وبقية معلماتنا حق المركز الصيفي برحبان مركز يافا، وذلك بمشيئة الله تم اختتام الصيفي. ونشكر معلماتنا الأستاذة بشائر، وتم تكريمنا من هيئة المستشفى الجمهوري، وشكرا لهم. وتسابقنا بمسابقة القرآن وحصلنا على الترتيب الثاني، وتعلمنا الكثير الكثير. كانت أيام قليلة بس لقينا فيها الهدف من هذا من الحياة والله. ونشكر السيد القائد الذي أسس هذا المشروع القرآني، ونشتي زامل رضاك يا ربي رضاك من تسبيح حسن، وشكرا جزيلا لك يا تسبيح. إن حبي. طيب مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة، شكرا جزيلا لكل من شاركنا بالرسائل أو بالاتصال، ونشكر لكم كرم وطيب المتابعة. كنا معكم أعدادا وتقديما خديجة النعمي، ومن الإخراج زلفة عبد الملك. إلى ملتقى جديد، دائما وأبدا كونوا بخير.

نقول لسيدنا وقائدنا نحن يا سيدنا أنصار الله تحت أمرك، نحن يا سيدنا جاهزين بأن نضحي بأن نستشهد لنتحرك نقاتل أعداء الله لنواجه المنكر والفساد بكل عزم وبكل ثقة بالله وبكل إرادة نواجه المنكر حتى لا يبقى في أرض الله الفساد.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نجتمع على آيات الله ونقرأ كتاب الله وآيات الله، نتدبر معاني هذه الآيات من خلال الكتاب الذي بين أيدينا، مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء، ما أعظمه من وقت أن نستمع فيه لكلام الله، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة يوسف، والآيات تتحدث عن قصة نبي الله يوسف مع امرأة العزيز. وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 29، وفي حلقتنا هذه كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، إنكار منهن على امرأة العزيز، يعنين أنها تنازلت عن درجتها في الشرف بمراودتها لعبدها. والفتاة الحدث الشاب. قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. شغفها أصاب شغاف قلبها، أي حجاب قلبها، وكان هذا منهن احتيال ليرين يوسف، لأنه يبلغها كلامهن فيها، فتطلبهن لتعاتبهن على هذا الكلام وتعتذر مما وقع منها. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. المعنى تأملوا معي أحبة الكرام: فلما سمعت بمكرهن، أي كلامهن الذي هو حيلة للتوصل إليها ورؤية يوسف، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، أعدت لهن فراشا يتكئن عليه عندها، وآتت كل واحدة منهن سكينا ليقطعن الفاكهة من تفاح أو نحوه، وقالت اخرج عليهن، فخرج بإذن الله له لأنه نبي. فلما رأينه أكبرنه، أي عظم في نفوسهن وكبر لجماله وكماله ونور النبوة والفضل في الدين، وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. الأقرب أنهن كن يحاولن قطع الفاكهة مع اشتغال أبصارهن وقلوبهن بالنظر إلى يوسف، فقطعن أيديهن. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه، فهو صادق ولا أزال في محاولة أن يفعل، فاستعصم، توصل إلى ما يعصمه أن ينجيه امتناعا وفرارا مما أريد، ولئن لم يفعل ما آمره وأيست من أن يطيعني فيما آمره ليسجنن، تهدده بالسجن ظنا منها أنه يكبر عليه بعد عيشه في المثوى الكريم ورغد العيش، وليكونا من الصاغرين، لما عرفت أن من شأنه طلب العلا، ظنت أن تهديده بالصغار يؤثر فيه، والصغار الذلة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. المعنى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يفيد أن النسوة المذكورات عاونن امرأة العزيز وطلبن منه أن يطيعها، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أمل إليهن وأطاوعهن، وأكن من الجاهلين، وهذا لجوء إلى الله ليعصمه، ومعناها الدعاء أن يصرف الله عنه كيدهن واحتيالهن عليه ليفتتن. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وهذا مما يرغب في الدعاء لحفظ الدين والسلامة من مضلات الفتن، وإن كان لابد من ابتلاء الله لعبده ليتبين ويظهر صبره، فيكون أهلا للطف الله، يكون أهلا للطف والوقاية من مضلات الفتن. إذن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. نستفيد من هذه الآية أحبة الكرام أن الإنسان، أن العبد يدعو الله سبحانه وتعالى، يلتجئ إلى الله أن ينجيه من مضلات الفتن، من شهوات الدنيا، من أن يقع في المعصية، أن يلتجئ إلى الله، يطلب منه عصمة، أن ينجيه من هذه الفتن ومن هذه الشهوات التي تودي به إلى سخط الله وإلى غضب الله، والعياذ بالله. نسأل الله أن يدفع عنا وعنكم كل سوء، ينجينا من مضلات الفتن بحوله وقوته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أحبة الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا ليومنا هذا. نسأل الله أن يجعل هذه الآيات نورا في قلوبنا، وأن يرزقنا العمل بما فيها، وأن يزيدنا بها نورا وهداية وطريقا توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله أحبة الكرام، وإلى حلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، تسألونه الفرج والنصر القريب، تذكرونه، تسبحونه، تستغفرونه. وأستمد منكم أحبة الكرام الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

التنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأخوة الأعزاء المستمعون والأخوات العزيزات المستمعات، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر، وأبرز هذه الدروس أولاً الدرس الأول استراتيجية العدو تقوم على إفراغ الشعائر بمحتواها السياسي. آل سعود لم يكتفوا بقتل الحجاج، بل حولوا منابر الحرمين من مؤتمر للوحدة الإسلامية إلى منصة للتكفير والتفريق والتبديع، وظفوا قدسية الحج لخدمة المشروع الاستعماري. هذا الدرس العملي يقول لنا اليوم إنه يجب على المسلمين استعادة الحج كقوة سياسية ووحدوية، وعدم السماح بتوظيفه لصالح أعداء الأمة. الدرس الثاني أن تسييس المقدسات بالسياسة اليهودية والأمريكية، بمعنى أمركة الحج، يهودة الحج، هذا يعتبر خطرا على وحدة الأمة وظيفتها الحضارية. فتحويل الحج من مؤتمر للوحدة إلى أداة تفريق وتكفير يفقده رسالته الحقيقية. إن استغلال الدين والمقدسات لتحقيق أهداف سياسية يهودية أمريكية يؤدي إلى تمزيق الأمة. في واقعنا اليوم يجب تحصين القيم الدينية من التوظيف السياسي الأمريكي اليهودي الصهيوني المنحرف. الدرس الثاني أو الثالث إن تكرار الجرائم مؤشر على منهج مستمر وليست حوادث عابرة. فحينما نرى تتابع الاعتداءات التي حصلت على الحجاج عبر الزمن من قبل النظام السعودي وآل سعود، هذا يدل على وجود سياسة ممنهجة. فهم هذا النمط يساعد في تفسير الحاضر والاستعداد لمواجهة المستقبل. إن التعامل الواقعي يقتضي اليقظة الدائمة وبناء القدرة على الردع والمواجهة. الدرس الرابع الصد عن المسجد الحرام يعتبر جريمة تستوجب التحرير، تحرير الحرمين الشريفين. فحينما يصد العدو حجاج اليمن وسوريا وإيران ومن قبلهم مصر وتركيا وغيرهم، حينما يصدونهم عن البيت الحرام، فإن حكم الله في من يصد عن سبيله هو الإذن للمؤمنين بفتحه. لذلك فإن الجهاد في جبهات العزة والشرف هو الحج الحقيقي في زمن العدوان، والمرابطة في الجبهات هي الوقوف بعرفة والمبيت في المشاعر، وعلينا أن نطوف حيث يطوف المجاهدون. كنا قد سألنا أيضا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف مهدت الأوضاع السياسية المضطربة في اليمن ونجد والحجاز الطريق لوقوع مجزرة تنومة، وقلنا أيضا ما دور الاحتلال والصراعات الداخلية والتحالفات في تشكيل المشهد الذي سبق كارثة مجزرة تنومة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا تعد الفترة بين عامي 1918 ميلادية و 1923 ميلادية عام وقوع مجزرة تنومة أخطر مرحلة في تاريخ اليمن المعاصر. والواقع أن الأوضاع السياسية في اليمن وفي نجد وفي الحجاز قبيل وقوع المجزرة كانت تشكل حالة مضطربة ساهمت في وقوع هذه المجزرة، وسنعرض على لكل مكان بالتفصيل، وهذا لابد أمر لابد منه. فقبل أن نشرع في تفاصيل مجزرة الحجاج ووقائعها ونتائجها، لابد أيضا أن نتعرف على الواقع السياسي العام الذي كان عليه كل من اليمن ونجد والحجاز، لما لهذا من علاقة بالحدث المراد الحديث عنه والبحث فيه. أولا اليمن. اليمن خضع جنوبه للاحتلال البريطاني منذ عام 1839 ميلادية، وكان الإنجليز قد أنشأوا إمارات وسلطنات وسموها بالجنوب العربي، إمارات الجنوب العربي، وكانت تدين لهم بالولاء والطاعة مقابل التزامات مادية ومعنوية يتقاضاها هؤلاء الأمراء والسلاطين لتلك الإمارات وتلك السلطنات التي بعضها كان لا يتجاوز بضعة كيلوهات في مساحتها. هذا بالنسبة لجنوب الوطن. أما في شماله فقد بويع الإمام يحيى حميد الدين إماما بعد وفاة والده الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين في شهر ربيع الأول سنة 1322 هجرية الموافق 1904 ميلادية. طبعا الإمام يحيى كانت قد توفرت فيه الشروط الواجبة في الإمام، وقد ولد في عام 1286 هجرية الموافق 1869 ميلادية. نشأ في صنعاء، أخذ العلم عن والده وعن جمهرة كبيرة من علماء عصره حتى صار من العلماء المجتهدين الذين كانوا مؤهلين لأن يكونوا يعني كان حتى وصل إلى حالة التأهيل لأن يكون حاكما لعصره وإماما لليمن. كان معظم شمال اليمن يرزح تحت الاحتلال العثماني، ولكن ثورات اليمنيين بقيادة الأئمة وعلى رأسهم الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين، ثم ابنه الإمام المتوكل على الله يحيى بن محمد حميد الدين، هذه الثورات زعزعت كيان الاحتلال التركي العثماني، وألحقت بالأتراك خسائر فادحة. اضطرتهم لعقد صلح دعان عام 1911 ميلادية، والذي بموجبه انتزع الإمام يحيى اعتراف الخلافة العثمانية بزعامته الروحية والسياسية والثورية لكل اليمنيين أو لليمنيين الذين كانوا في منطقة شمال اليمن. غير أن هزيمة الأتراك العثمانيين في الحرب العالمية الأولى التي اشتعلت ما بين عام 1914 ميلادية و1918 ميلادية، هذه الهزيمة عجلت بخروجهم من اليمن، فأعلن استقلال اليمن. ودخل الإمام يحيى صنعاء في صفر سنة 1337 هجرية الموافق نوفمبر 1918 ميلادية. طبعا الإمام يحيى في تلك الحرب كان موقفه موقفا مشرفا حقيقة، موقفا إسلاميا، فيه مروءة، فيه شرف خصومة. الإمام يحيى كان خصما شريفا. فحينما وقعت الحرب بين بريطانيا من دول الحلفاء وتركيا من دول المحور، وجاء البريطانيون ليعرضوا على الإمام يحيى أن يدخل معهم في حرب ضد الأتراك بحجة أن هؤلاء الأتراك هم خصومك وخصوم أبيك من قبلك وخصوم اليمن، ونحن مستعدون أن ندعمكم وأن نشجعكم وأن نعطيكم الأموال والسلاح وغير ذلك. لكن موقف الإمام يحيى كان موقفا إسلاميا مشرفا حقيقة، وهذا أمر يعرفه حتى الأتراك، ولا يزالون يشكرون هذا الموقف ويعتبرون اليمن موقفه موقفا رجوليا شريفا. ورغم ما كان من خصومة بيننا وبينهم باعتبار أنهم كانوا يحتلون أرضنا ويظلمون رجالنا وينتهكون حرمات بلدنا، إلا أنه اليمن وقفت موقفا مشرفا في تلك المعركة. الإمام يحيى يخير بين أن يكون مع البريطانيين الكفار وبين أو أن يكون مع الأتراك العثمانيين، وهم مسلمون لكنهم بغاة ظلموا اليمن وأهله. فهذا الموقف يحكيه القاضي الشماحي في كتابه اليمن الإنسان والحضارة، يقول بالتحديد أو بالنص: ولكن الإمام يحيى كان أعمق القادة فكرا وأشرفهم موقفا، فوقف موقف الحياد ولم يطعن الأتراك لا من الأمام ولا من الخلف، التزاما منه باتفاقية دعان وبأنهم مسلمون يحاربون مستعمرا كافرا هم الإنجليز أو الإنجليز وحلفاؤهم. ولم يقف به هذا الاعتقاد عند حد المتارك للأتراك، بل أمدهم بالمال، ولم يعارض من أحب تطوع من اليمنيين للقتال معهم ضد الإنجليز. وبالتالي استقر الإمام يحيى في صنعاء، ذهب لإخضاع وإصلاح القبائل والمناطق اليمنية الأخرى التي كانت خارج سيطرة نفوذه، مثلا لواء تعز وصابين زبيد. كانت بريطانيا في ذلك الحين قد احتلت ميناء الحديدة في عام 1337 هجرية الموافق 1918 ميلادية، ثم سلمته في 22 جماد الأولى 1339 هجرية الموافق 31 يناير 1921 ميلادية لحليفها محمد بن علي الإدريسي حاكم المخلاف السليماني في ذلك الحين. أي أن بريطانيا احتلت مدينة الحديدة من عام 1918 حتى عام 1921. في عام 1921 سلمتها لمن؟ لحليفها محمد بن علي الإدريسي، السيد محمد بن علي الإدريسي الذي كان يتمرد وينازع اليمن في حكم المخلاف، وينازع الإمام يحيى حميد الدين في حكم المخلاف السليماني. ومن العجيب أن يحاول الحلفاء مرة أخرى احتلال الحديدة في عام 2018 ثم ينسحبون منها في عام 2021، وكأن الخطة واحدة. لا تلاحظون هذا الموضوع؟ على كل حال، هنا عندما سلمت الحديدة للإدريسي من قبل بريطانيا اشتدت المواجهة بين جيش الإمام يحيى حميد الدين وعساكر هذا المتغلب الإدريسي في تهامة. والإمام يحيى رد على تسليم بريطانيا الحديدة إلى حليفها الإدريسي باستعادة الضالع والشعيب والأجعود أيضا، حينما شن الحرب في تلك المنطقة واستعاد كل من الضالع والشعيب والأجعود. كانت تهامة وبعض المرتفعات المطلة عليها من جنوب الحديدة جنوبا إلى القنفذة شمالا كلها كانت تحت حكم هذا السيد محمد بن علي الإدريسي، وكان حليفا لبريطانيا وعميلا لها. سلمت بريطانيا ميناء الحديدة مكافأة له على خدماته لها في الحرب العالمية الأولى وبعدها، ونكاية بخصمها اللدود الإمام يحيى الذي رفض أن يكون معينا لها في الحرب العالمية الأولى، وأيضا الذي يرفع شعار تحرير عدن ومحميات الجنوب بين الحين والآخر، وهو الأمر الذي كان يزعج بريطانيا دائما. ومع ذلك فقد كانت هناك بعض الاضطرابات والتمردات في مناطق حكم الإمام يحيى، فمثلا أرسل في عام 1337 هجرية الموافق 1919 ميلادية سيف الإسلام أحمد بن قاسم حميد الدين لإتقان أمور لواء إب، حيث كانت هناك بعض النزاعات والاختلافات والتمردات. وأرسل أيضا في نفس السنة الأمير علي بن عبد الله الوزير لإخماد فتنة في حبيش والمقاطرة. كذلك أيضا مما يدل على أن الوضع الداخلي لم يكن وضعا متماسكا في ذلك الحين، حيث كان الإمام يحيى لا يزال في وضع بناء الدولة، فبعض من أعوان الإمام يحيى ورفقاء دربه في جهاد الأتراك ربما تخلوا عنه أو سجلوا امتعاضهم ضد بعض سياساته، لا سيما بعد دخوله صنعاء. فهذا القاضي عبد الوهاب الشماحي مثلا كان قد فارق الإمام يحيى مغاضبا له عام 1331 هجرية 1913 ميلادية منصرفا إلى التدريس في ضفير حجة، ومثله فعل سيف الإسلام أبو نيب محمد بن الهادي شرف الدين، حيث تفرغ في منطقة الأهنوم للدراسة والتدريس. وكذلك القاضي علي بن عبد الله الإرياني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العشائرية والأمراء، كل هذا طبعا بحسب روايات القاضي الشماحي. وهذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الوضع لم يكن مرتبا بالطريقة التي تجعل من اليمن قوة تستطيع أن تفرض ما تريده في ذلك الحين، ونحن نتحدث عن الظروف السياسية قبيل وقوع مجزرة تنومة. في تلك الفترة أيضا حدثت عدة تمردات ومشاكل داخلية، منها مثلا تمرد أمير حجة السيد يحيى بن ناصر شيبان وأخيه محسن في حجة، اللذين أعلن التمرد في عام 1337 هجري 1919 ميلادية، ووصل بهم الحال إلى التعاون والتراسل والتواصل مع حاكم المخلاف السليماني الذي هو الإدريسي. وكذلك تحالف مع هذين السيدين يحيى شيبان وأخيه محسن شيبان الشيخ حاشد الشيخ ناصر بن مبخوت الأحمر، ونفذ حركة قتالية في إحدى مناطق حجة، أراد منها الاستيلاء على مدينة حجة بالتعاون مع السيد يحيى شيبان وأخيه محسن شيبان. ثم لما هزم الشيخ ناصر فر ابنه لاحقا إلى ابن سعود، ابنه فر إلى ابن سعود. وكذلك حركة السيد محمد بن علي الوزير في وادي السر ببني حشيش عام 1341 هجري 1923 ميلادية، وكذلك أيضا تحرك الشيخ علي مطلق في همدان صنعاء، وكذلك وقعت حركة لبعض السادة من آل النعمي عام 1339 هجرية ضد عام الإمام في الشرفين، وكذلك موالاة الشيخ أحمد الزيحي في الشرفين للإدريسي. هذا الوضع العام الذي كان يحيط باليمن في ذلك الحين لم يكن يسمح بوجود يمن قوي، يعني حتى هؤلاء المقربون من الإمام يحيى بهذا التحرك لم يكونوا يساعدونه على أن يبني دولة قوية. وهذا درس عظيم جدا يجب أن نفهمه اليوم، أن نفهمه، أن لا نكون وأن نكرر هذه الأخطاء مرة أخرى، أن نعمل على التماسك، على أن نكون قوة، على التسليم للقائد، على التحرك، حتى لا نوجد وضعية ضعيفة تجعل من العدو يتجرأ على قتلنا وعلى قتل حجاجنا وعلى مهاجمة بلادنا وغير ذلك. على كل حال، لقد كانت الفترة من عام 1918 ميلادية إلى عام 1923 ميلادية أهم وأخطر ما مر على اليمن في تاريخها المعاصر بسبب جسامة الحوادث التي تعرضت لها البلاد. فالأخطار المحدقة باليمن كانت عظيمة، القوى المتربصة كانت كبيرة، معاول الهدم والتجزئة كانت مشهودة، والباحثون عن الزعامة والمنافع كانوا متربصين أيضا بالدولة اليمنية وبالإمام يحيى الدوائر. والآن نصل إلى فقرة إضاءة من شهداء تنوم. الشهيد حسين ابن محمد الكبسي من هجرة الكبس خولان محافظة صنعاء، هذا الشهيد بقيت تركته 70 سنة لم تقسم، لأنه كان في حكم مفقود وتريثوا لعله يعود لعله يعود لعله يعود، ثم قسمت بعد أن مر به يعني بعد أن يئس أهله أنه لن يعود. أيضا من الشهداء الشهيد حسين ابن محمد الوشلي، هذا ولد في قرية القابل ثم انتقل إلى الطويل المحويت مع والده، طبعا استشهد وهو شاب قبل أن يتزوج، وقد استشهد معه رجلان وامرأة من أهالي الطويلة، طبعا لم أتمكن من التعرف على أسمائهم حتى الآن، ولكن هكذا وصلني من أحد أحفاده وأخبرني بذلك. أيضا من الشهداء الشهيد حسين مرشد ثوابه من برط العلان محافظة الجوف، أيضا من الشهداء الشهيد حسين بن مقبل حاتم الذرحاني من قرية ذرحان عزلة عيال حاتم مديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران، أيضا من الشهداء الشهيد حسين بن منصر بن هادي أبو شيحة قرية دنان مديرية قفلة عذر حاشد قبيلة حاشد من محافظة عمران. هؤلاء الشهداء استشهدوا، وترون أيضا أنهم متنوعون، ونحن نريدهم بحسب أبجدية أسمائهم أسماء الشهداء. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: كيف ساهمت الانقسامات الداخلية وطلب بعض المشايخ الحماية البريطانية في إضعاف مشروع الدولة اليمنية قبل المجزرة، مما أضعف اليمن وأضعف موقف اليمن أثناء تلك المجزرة وبعد تلك المجزرة؟ السؤال الثاني: من هو الرحالة أمين الريحاني الذي جاء يحمل وعود التحالف بين اليمن والحجاز ثم سرب تفاصيل الاتفاقية إلى ابن سعود وأصبح بعدها من أشد المدافعين عن الملك عبد العزيز في كتابه تاريخ نجد الحديث؟ وهل كان يؤدي مهمة استعمارية أمريكية بريطانية لتفرقة العرب والإيقاع بينهم؟ السؤال الثالث: كيف تحول الإدريسي حليف بريطانيا المخلص من دمية طيعة إلى أداة لتمرير منطقة جيزان إلى السعودية؟ وكيف انقلب عليه السعوديون لاحقا وقضوا على إمارته المتطفلة نهائيا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هو ما سنحاول الإجابة عنها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1999.

0: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً وتحول التطوع إلى راثد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام، والعود احمد.
10: تكافلنا
4: تقابلنا.
10: متكاتفون
2: متكاتفون.
11: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأكارم والمستمعات. في هذه الفقرة فقرة إحسان التي ننقلها لكم من برنامج متكاتفون. في حلقة الأسبوع الماضي تواصلت معنا أم هدى. أم هدى هذه تعول أربع بنات، زوجها غايب عنها في عمل جهادي، وكانت تشتغل في بعض العطورات وكذا. اليوم معها ديون وعليها ديون وعليها التزامات. اتصلت لنا في البرنامج، اسمعوا ما قالت.
12: السلام عليكم، أنا في سنة في المضى دولة الشرق. أتقدم إليكم أننا يعني عندي ظروف صعبة، وهذه الظروف بسبب العدوان على بلادنا والحصار الخانق. أنا عندي يعني 300 إيداء، كان يعني جدي 300,000 صاحب البيت بيهددنا يعني شهريا نخرج يعني، وبيقول لها نهاية الشهر يعني يخرجوا لو سمحتوا، لأنه يا عم هو الكل يعني قوت بيته وقوت يوم هذا الإيداء. فأنا يعني كنت يعني الحمد لله كان معي مشروع صغير حتى العذور والبخور، بس بسبب الديون كسبت كل شيء، ثلاثة مسوي بيديون وكان ذلك يعني الإيجاء. الدنيا يعني سهل والأكل سهل يعني قلت الواحد سهل هذا يعني عادي. لو جدهم مرابط يعني عندي أربع بنات، ما أقدرش يعني أخرج من البيت، ما بس يعني أين شيء يعني كل بنات
13: بتواصل بش زوجش؟
12: ايه بتواصل بي، بس يعني جدهم سودارين بالظروف يعني. أتقدم إلى أصحاب القلوب الرقيقة والعظيمة أنهم يعني يساعدوني، رغم أن إحنا يعني ما كنا أبداً إحنا كان صعب جداً أن أنا أقدم وأتكلم في البرنامج، صعب علي جداً، بس بسبب الظروف هذا يعني كان يعني كل شيء سهله، لكن حتى الإدارة هذا الدوي يعني أيوة. وعني أنا الحمد لله في سبيل الله وبين سر مع الله سبحانه وتعالى، بس يعني كان معي هذا المشروع ما لبسي، بس بسبب الديون وبسبب يعني الظروف حق المرابطين وحق المجاهدين يعني يلا والقوت اليوم هذا السهل الرزق هذا يعني عادي يعني. وإحنا دائما السيد حسين يعني ضرح لنا هذا المسيرة القرآنية، يعني أول شيء نفرس المستضعفين وإغاثة الملهوفين في جميع البلاد، في جميع بلاد العالم يعني عد ما كان وكنا في بلادنا.
4: تكافلنا
10: متكاتفون.
11: بعد أن سمعتم أم هدى وحالتها، أنا أدعوكم بداعي الخير وداعي الإنسانية أن نفزع معها بقدر المستطاع. أنا وأول واحد أوصيكم ونفسي أولا بأن نتعاون جميعا. التعاون وأهل الخير يجمعوا لها تقريبا 6,000 ريال. الله يبارك فيك من تعاون، وأيضا الخير فيكم بإذن الله تعالى. الله يبارك فيكم. من يجد في نفسه الرغبة الإنفاق، رقم الحساب في مكتب البريد 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل مشترك إلى رقم 77-553-5553، أو الاتصال بنفس الرقم 77-553-5553. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم، كما قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، وعملنا هذا هو لوجه الله. حفظكم الله ورعاكم.

0: متكاتفون
1: متكاتفون. هنا سام.
2: تاريخ حي.
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام.
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام.
3: FM.
2: إذاعتك أنت.

0: إذاعة سام أفهم من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: اسمعوا أيها الأخوان، قد علم الله جهادكم وصبركم. انظروا هذا العدو تساقها الله غنيمة لكم، شدوا عليهم شدة الغنيمة. هالغنيمة الجهاد الجهاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
2: قوة قوة قوة يا يحيى، سر بسر خالي مالهم تأخر.
3: حجاج اليمن الزيوت وصل وصل الوقت وحطوا الحال.
1: إلا قل لي صليت الضحى يا عتيبان؟
3: لا يا شيخ، كنت أرتب الجيش.
1: صلى
3: الضحى طال عمرك.
1: الله أكبر.

تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 20.

0: شيخ يا شيخ خالد.
1: اهدى يا تيبان.
0: يا شيخ خالد يا شيخ خالد.
1: اصبر يا تيبان اصبر.
0: نهجم الحين؟
1: اقول لك اصبر يا تيبان اصبر. خلهم ينشغلون شوية، نريدها تكون عليهم مثل الصاعقة.
0: اللي تشوفه يا شيخ، حنا جاهزين.
1: أكيد يا تيبا تحلم بالغنيمة.
0: لا يا لا لا يا شيخ خالد، حاشا لله.
1: حلالك حلالك يا تيبان حلالك. اسقل لي الإخوان جاهزين؟
0: جاهزين يا شيخ خالد، خلنا نتوكل على الله ونهجم عليه.
1: أجل خليك صاحي يا تيبان وانتظر مني الإشارة.
0: إيه يا شيخ، إيه يا شيخ، حنا والإخوان منتظرين منك الإشارة.

0: اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: وجهت وجهي لله الذي فضل السماوات والأرض حنيفا مستقيما وشكرا. إن صلاتي ونفسي وحياتي
2: الله أكبر
3: الله أكبر.

0: أكبر
1: الله
2: ابن جامع. يلا يا شيخ خالد يلا اخواني نصير منك الإشارة. يلا يا شيخ خالد يلا يا شيخ خالد الجماعة منتظرين منك الإشارة. يلا يا ابن جامع.
3: الله أكبر. اقتلوهم اقتلوهم اقتلوا المشركين الزيون. الله أكبر الله أكبر. الإشارة وصل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا الجهدين يا خلال الجهدين اقتلوه ترمي يتحمل. الله أكبر الله أكبر. اهجموا يا أخوان اهجموا على اليمن اهجموا على المشركين.
4: محمد فاضل يا أحمدي محمد فاضل
3: يا الله صدرك
0: بلدك
3: يا صدرك عندنا الفاطمة يا أحمدي
0: بلدك يا أخي
3: هيا تخبى يا أحمدي هيا تخبى يا أحمدي الرصاص من كل بقعة هول الغربان هول الغربان الذي يحلمهم خالي حسين هول الغربان الذي يحلمهم خالي حسين والله أنهم الوهابين الملاعين يا أعداء الله يا أعداء الله يا عبد الله
0: وقف يا اخيها وقف خلف الحجر انزل عند الحجاج اخيها وهابي يا وهابي ابصر في عين
3: وقف وقف ابصر اجي اخرج ايش يا ملحو وانا ابو محمد
0: تسلم يدك يا اخيها تسلم يدك ذبحت راس ابو محمد
3: حسين وفاطمة ومحمد يا أحمدي قلبي يعيق حالهم تعلم الله حالهم يا أحمدي
0: لا تقلق لا تقلق يا أخي إن شاء الله أنهم بخير أهم شيء أنت من نفسك يا من حي يا أخي
3: خير مني خير مني يا عدو الله يا عدو الله يا شيخ خالد
1: الله أكبر
3: يا شيخ خالد
1: اقتلوهم
3: والله هذه خطة المباركة يا شيخ خالد
1: اقتلوهم اقتلوا المشركين الزيون
3: والله خطة المباركة مباركة
1: الله
3: اقتلوهم الله. اقتلوهم يا رجال النشاط اقتل اليمن اقتل الحجاج
1: لا احد يعود الله اكبر
3: والله خطة مباركة خطة مباركة يا شيخ خالد
1: لا خلوا احد منهم حي اقتلوهم
3: اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين
1: اذبحوهم
3: اه بارك الله فيك يا شيخ خالد اه خطة محكومة موزونة خطة محكومة موزونة
1: انتبه يا تيبان لا تغرك الدنيا ولا تعجب بنفسك وارسل الفرسان والهجانة يقطعون الطريق على الفارين توكلوا على الله توكلوا على الله
3: تمر يا شيخ يا اخوان الحق المشركين واحد واحد صغير وكبير دقوهم دق لا يرجع اليمن من يخبر انا عند الله وعندكم تكفون يا المياجين
1: لا تخلوا حد يعود لا تخلوا حد منهم
3: الحق ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبان حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود يا حامي الحجة يا حامي الحجة يا حامي بيت الله وحجاج بيت الله يا حامي بيت الله وحجاج بيت الله اقتل المشركين اقتلوهم دقوهم
1: الجهاد يا رجال الغنائم
3: ساري يا لبت تتكلم كلام الدين وتمجد
4: يو يا الله يو بتسمعي يا خديجة بتسمعي رصاص يا خديجة بتسمعي يو يا الله استرك يو الله استرك يا الله استرك يا الله استرك يمكن انه من هابل يا الله استرك والله انا بنسمع رصاص جاي نتخبى يا فاطمة جاي
5: أين محمد؟ محمد يا محمد
6: عزيمة لا صيح عزيمة لا صيح عزيمة
5: ما بي يا محمد ما بي
6: أسا لا تصيحوش هيسمعوكم
5: منهم يبني منهم اللي يسمعوني
6: الرجال اللي فوق الجبل يما الرجال اللي فوق الجبل معهم بنادك خيرة يشبهوا الوهابيين اللي بسرناهم في أبها يما
4: الوهابيين ما هم جيجي يا فاطمة نخبى بين الشجر يا الله استر
5: لكن يحيى وخالي حسن يا خديجة الله يستر
6: أنا
5: الله يستر جيجي يا محمد جي
6: هيا
5: الله يستر على يحيى الله يستر على خالي حسين الله يستر على الحجاج يا الله سترك يا الله سترك ما هو هذا يا الله سترك يا الله سترك جي يا محمد جي يا الله سترك سالك يا محمد سالك ابني محمد يا الله سترك
6: ابشر بي وانتو رعوا لي هاني.
5: ماشي يا محمد ما بيش تصير.
6: رعوا لي هاني.
5: ماشي يا محمد ماشي ما بيش تصير من الخبالة. أبوك رجال قادر يحمي نفسه. جي والله ما تصير.
7: من عسكر يو يعلم الله معك على الصالح. الله يستر عليك. ما نفع يا اختي.
5: نجلس هنا متخبين ولا ندي حركة. عمد لحد يسمعنا.
6: أصيب أصيب أصيب أصيب العسكر فوق عشان معهم بلادك خيرة.
7: اي والله انهم الوحابين لعنة الله عليهم حول الغدارين. كان صالح بيقول لي انهم عيغدروا بنا.
5: اجلس يا ابني محمد اجلس اجلس هاني.
6: انا حد اجيب ابسلمي
5: كوا يا محمد لا تجنن اجلس.
6: اصيب ما اصيب.
5: الله يستر الله يستر لا يجي. وهذا تفسير الحلم حق خالي حسين ان بغربة نسود معها مناكر حديد بتهجم علينا. اللهم اللهم اللهم يا خديجة.
7: الله يستر الله يستر يا نانسي يا صالح. الله يستر يستر يا صالح.
5: عليكم لعنة الله.
7: عليكم
5: لعنة الله في قتل الحجاج. عليكم لعنة الله في قتل الحجاج.
7: ارفعوا اولاد الحجاج.
6: صايم
7: الله يسيبكم يا عجوز.
6: سكتي تنسوا سكتي لو ما بسرعة تنسوا سكتي لو ما بسرعة
7: تنسوا سكتي لو ما بسرعة
6: تنسوا سكتي لو ما بسرعة.

0: نتحرك اليوم من أجل مواصلة الطريق. تسمعون؟ صح صح صح. تسمعون؟ وقفون اسمع. تسمعون؟ صوت رصاص.
1: أمانة صوت رصاص. خيرات يا جماعة.
2: صوت رصاص. رصاص خيرات. من هذا؟
1: لا يجوهم الوهابيين.
0: فاطمة ويحيى ومحمد والحجاج كلهم دلحين بين الرصاص. كيف نفعل يا حجاج؟ كيف نفعل؟
2: شد حزامك يا نقيب حسين. شد حزامك. بعدك ما تشي نسوي يا حجاجي. بعدك.
0: اربط البغال. اربط البغال هنا بين الشجر. بعيد من الطريق. وخطوا بعدي. نسلم ترمابح. يلا.
1: عندي انهم الوهابيين. يا جماعة الوهابيين غدارين وقتل. ضروري نكون حذرين وتحذروا يا رجال.
0: فعلا فعلا يا احمد اسماعيل. مش اللي معانا الماء والزاد والباقي نخليه هانا. انتبهوا يا خبر الله حد يبسرنا.
2: انا انسر الله هانا في نقب حسين.
0: اخطا يا حج علي.
1: هم في وادي تنومة. اذا حاصروهم هناك الوهابيين والله انها كارثة. الله يلطف بنا. اسمع يا نقيب حسين.
0: ما هو يا احمد؟
1: اسمع انا قلت احس ان الخاتمة قريبة. ساعتي قربت.
0: ما هو هذا الخبر حقك؟
2: الاعمار بيد الله يا احمد. شجع.
1: لا يهمك والله اني ان شاء الله عند حسن ظنك بي. انت لي ما وساب نرجع ورا. ابشر برجل. لكن انا عمي لك وصية يا نقيب حسين.
0: خير. ما وصيتك يا احمد؟
1: اذا امد الله في عمرك تي ختمة خط الوالد الله يرحمه تسلمها الجهال.
0: حاضر يا احمد. حاضر. هات. ايمد الله بعمرنا جميعا ان شاء الله.
2: والله يا نقيب حسين ان جهاد هول الخوارج واجب.
0: ماذا الحين قد احنا بندافع على نفوسنا واعراضنا؟ شدوا اموركم. هاي تحركوا.
2: يا ليت والله معانا معابر خيرات يا نقيب حسين. يا اسفا.
0: ذا الحين خلونا نقلب نبتر اين معداء الله حوله واعرفوا بنادق ومعابر. والله والله لا ندخل لا وسطهم ولا نستسلم لهول الملاعين. القتله

0: واو ياي، من بقى في الشجرة؟ يا الله استر علينا، يمكن هم سرق. ما حدا شاش حطب. أقوم رحلة لعد فتجوع على أيابي. حاجة مال أنت؟
1: اسكت اسكت يا ابني قوة.
0: فلتني.
1: مش أنا منهم.
0: والله ما معي لا حطب.
1: اسكت
0: يا ابني
1: قوة.
2: اسكت عيب سرونا.
1: مش أنا منهم مش أنا منهم. أنا عمك أحسن الفقاي.
0: عمي أحسن. وباسمها أحسن.
1: وأنت باسمك؟
0: قاسم بن أحسن. ما بي يا عم. ما هو هذا الرصاص؟
1: نعم أنت بتبصر الجبل كفي ملن عسكر وهابي. عصاي يا ابني. أصايا قاسم اجلس اجلس ولا حركة. والله لو يبصرونا لا يذبحونا
0: ذبحها. لكن ما فعلنا بهم يا عم، ما فعلنا بهم هذول الكلاء. أبي يا عم، أبي هونك مراعي لي. أبي يا عم
1: اجلس يا قاسم، صدقني اجلس. لو ما ندرى ما يفعلوا، يمكن شوية ويهربوا هؤلاء القتلة، يهجموا على حجاج بيت الله. بتبصره ماشي.
0: أيوة بين أبصر يا عم. يا عم أحسن، قلتوا لي باسمكم؟
1: أحسن الفقي يا قاسم، اهدع شوية.
0: لكن أبي يا عم، أبي مسكي، أي افتجع علي، كيف أفعل؟ كيف أسوي؟
1: أصبر أصبر أصبر، جننتني. أصبر شوية، وما يكون إلا ما كتب الله. شاء الله إن احنا نكون هانة.
0: يا الله يا الله، اغفر لي.

0: الماضي حصل وصالح اليمني أرجلهم بكسرات من الرصاص. ما نتعلم يا دكتور.
1: تجلس بعدك يا حمادي وقرا ياسي. والله ما أنا داري من عي عيش من عي موت. أنا أحس إن قدي النهاية. يا الله أسترك، يا الله أسترك، يا الله احفظ حجاج بيتك. يا الله يا الله
0: أنا في يد الله يا دكتور.
1: بسير بسير يا حمادي، بسير بسير. كذا قتلوا وصال حجاج والذي هربوا تقطعوا لهم في طريق الوادي. هؤلاء القتلة الملاعي أعداء الله.
0: قاتلهم الله، اقتلوا ضيوف الرحمن. معقولة
1: حمادي؟ حمادي اذكر الله وقرأ سورة ياسين يا حمادي. كيف أنت من الهدى تسمع الناس كيف يكبروا ويقرأوا؟
0: يا الله
1: هيا خليني أكمل أدرس سورة ياسين. مدري وقدي ساعتي يا حمادي. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب.
0: دكتور

0: حقيقة. انزل حمادي يا شوعي، انزل حمادي يا شوعي، انا مجنون. انا اسمع صوت ابي سيده، انزل هذا المجنون، انزل
1: سريع بسرعة. الدكتور صالح اليمني والقاضي حسن مصاب قوي.
0: الله يستر يا شوعي، الله يستر. يا الله ما عدنا شوية معابر يا شوعي، ما عدنا شوية معابر. يا الله سترك، يا الله عين، يا الله الضف.
1: الحين كيف حنفعل يا عمي؟ هي قاعد ينزلون الجبل يقتلونا، ابشر كم بها.
0: ينزلوا ينزلوا يا شوعي، حرمنا نقاتلهم بالجنابي. انا قلك على فاطمة ومحمد يا شوعي، قلك على فاطمة ومحمد، صار بيتو حطب ما عاد رجعوا. يا الله لطفك، يا الله لطفك.
1: لا تقلقش يا عمي هي، لا تقلقش عليهم ولا شيء، اقلق علينا احنا، اكيد هم هناك في امان، ما حد حينتبه لهم يا عمي هي.
0: يا رب استر عليهم، يا الله يا رب استر على فاطمة ومحمد، يا الله استر على جهالي ولطفهم. يا الله
1: انتبه يا عمي هي، انتبه يا عمي هي، واحد كفاتيك الشجرة بيبسر لعنا. يا الله استر.
0: يا الله جباري، يا جهنم يا عدو الله،
1: في راسي يا عمي،
0: يا جهنم يا عدو الله.
1: انا اشتدر انقد احنا يا عمي هي، انا مجرم صدق، ان بقى وادي يفعلوا هذا الجريمة بحجاج بيت الله الحرام. الله المستعان، الله المستعان.
0: هولاهم الوهابيين يا شوعي، هولاهم الوهابيين، الوهابيين يا شوعي. عبارة الله ان جهادهم واجب لا يوم القيامة.
1: السرق قطع الطرق بيجلوا حاجتهم ويروحوا، اما هؤلاء ما يشتوا قتل عباد الله، ما يشتوى نشتدري، ما يشتوى، ما يشتوى.
0: لأن الله الواحد يفعل براسه ويتبقى الله.
2: تتابعون في الحلقة المقبلة.
0: يا شوعي، شوعي، شوعي، يا ساتر يا ساتر، ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا.
3: خلصوا الباقين وبعدها ذبحوهم، ما يمشي معاهم إلا قطع الرقاب، فهمت يا عتيبان؟
4: إيه يا شيخ، الإخوان متعطشين لدماء الزيوت،
3: الإخوان متعطشين للغنيمة.
5: صوتك لا يسمعون، خلين مغروس بين الشهداء يا حماتي، يمكن ربي ينجيني بدماءه من طارق.
6: يا قاضي،
7: ما عاد فيني يروح للسحبان.
6: قاضي حسن،
8: رجلي على رجلك يا نقيب حسين، عليها العار من فلت رفيقه.
9: انا قصدي انتو،
8: توكل على الله يا نقيب حسين، قد زلت علينا يمين.
10: يا نقيب حسين، الموت حد على كل انسان.
11: يا شر، كان يقول لي ان الطريق خطيره، انا ما صدقتش، انا ما صدقتش. يا الله ما معانا الا انت يا رب.
12: اماني يما لا تبكوش، الله معانا، الله معانا.
13: يا عم احمد،
14: يا شوعي خير منا، يا عم خير منا، يا عدا الله، يا عدا الله، يا كسر، يا فجر.
2: كنتم مع تنومة، الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
7: سام اف ام، وقفة إعلانية.
15: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
16: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
15: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
17: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
18: سبافون، أصالة وتواصل.
19: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
20: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة، حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
7: سام اف ام والعود احمد.
16: هنا سام،
1: تاريخ حي،
16: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
16: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
16: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
21: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
7: فخر. سام اف ام من صنعاء تقدم.
21: حارس الازدهار الأمريكي
22: from the US prosperity guardian
21: إلى اعتراف أدمج فشل.
7: الحقيقة
21: من غد إلى الإعلام الدولي محاصرة
7: بلسانين.
21: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
7: الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
21: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ دهوته، فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي
22: from the US prosperity guardian.
7: الحقيقة بلسانين.
23: في حلقة اليوم لا نكتفي بملامسة السطح، بل لنغوص في أعماق الحقائق التي يحاول الضجيج طمسها. هنا حيث تتمايز الصفوف وتنكشف الوجوه المستعارة. Tonight we go beyond the headlines and into the deeper realities buried beneath the noise, where alliances are exposed and political masks begin to fall. نبدأ من مسرح الثرثرة الممقوتة هناك في واشنطن، حيث يمارس المجرم ترامب حربا نفسية لم تعد تنطلي حتى على الداخل الأمريكي نفسه. تصريحات متناقضة وسطحية مفرطة وأوهام يحاول من خلالها ترميم كبريائه الذي غرق في مياه مضيق هرمز. We began in Washington, where Donald Trump continues a media-driven campaign built on contradiction, spectacle and political theater, rhetoric that increasingly fails to convince even the American public. لكن العجيب ليس في بهلوان البيت الأبيض، بل في إعلام الانبطاح العربي، تلك الشاشات التي تحاول صناعة أسطورة خارقة من ورق وتسطير الثرثرة كأنها قدر محتوم. إنهم يحاولون انتشال صورة القوة الأمريكية الغارقة، وهي مهمة مستحيلة، كمن يحاول قبض الماء بالغربال. But the real surprise lies elsewhere, in parts of the Arab media still trying Project American dominance as untouchable. They continue selling illusion and strategy, even as Washington's image of power visibly weakens across the region. لقد انقشع غبار التزييف، اكتشفت الشعوب أن الجميع مستهدف، حتى تلك الأنظمة التي ظنت أن ارتماءها في حكم واشنطن سيمنحها الأمان. The illusion is fading. More people across the region now believe that no ally of Washington is truly protected, regardless of how closely they align themselves with the US policy. انظروا إلى الجنوب السوري، حيث سقطت رهانات الجماعات التي استرضت المحتل. اليوم يعبث الصهاينة بالأرض، يشترون المزارع لتقطيع أوصال المنطقة، سعياً وراء خرافة مملكة باشان اليهودية المتخيلة. In southern Syria, groups that once sought accommodation with occupation are now watching the region slip further under Israeli influence through land control, economic penetration, and long-term strategic expansion. إنه مشروع إسرائيل الكبرى الذي يتحرك ببطء الأفعى لعزل الجغرافيا وخلق أحزمة نفوذ جديدة. إنها عبرة تكتب بالدم. سقوط هذا المشروع لا يكون على طاولات الدبلوماسية الباردة، بل في ميادين المواجهة الساخنة. Critics describe its supportive broader vision aimed at reshaping regional geography and influence. And for many, the lesson is becoming clear. These confrontations are unlikely to be settled through diplomacy alone. من شرق العالم إلى غربه، تضيق الخناق على المأزق الأمريكي. لم يعد هناك مجال للتعويض أو المناورة. ففي جنوب لبنان ينازع العدو لإفراغ الأرض من الحياة، محاولاً رسم جغرافيا جديدة عبر التفاف ناري يهرب به من المسافة الصفر. Across the region, pressure continues mounting on the United States and its allies. In southern Lebanon, Israel is accused of escalating military operations in an attempt to alert the balance on the ground and to push communities out of the frontline areas. إنه يخشى أنياب حزب الله التي سترصد فريستها وتبحث عن قطف الرؤوس بتكتيكات تجعل من كل شبر في الجنوب مقبرة للغزاة. Supporters of Hezbollah argue that Israel remains deeply concerned about the group's military capabilities, particularly its close-range combat tactics and deterrence strategy along the border. وفي غزة الملحمة مستمرة، حرب أيديولوجية معلنة، واحتلال ينهش 60% من الجسد الجريح، وهدم منهجي لما بعد الإبادة. In Gaza, the war continues with devastating humanitarian consequences. Large areas remain destroyed or under military control, while Palestinians face what as systematic displacement and long-term devastation. والعدوان ذاته يمتد للضفة الغربية، حيث تهدم المنازل تحت تهديد الحديد والنار، ويجبر الأهالي على اقتلاع جذورهم. عدوانية متنقلة كمرض عضال تهدف لتثبيت واقع معيشي أقرب إلى العدم. The same pressure is intensifying in the West Bank, where demolitions, military raids and forced displacement are reshaping daily life for thousands of Palestinians. هذه العدوانية في الشام تجد صدى لها في ديار نجد. بنو سعود لا يخفون أطماعهم في ثروات اليمن، يحاولون خنق شعبنا من المهرة إلى صعدة، ويمنعون اليمنيين من خيرات سيادتهم. Meanwhile, tensions between Yemen and Saudi Arabia remain deeply tied to questions of sovereignty, resources and regional influence, with occasions that outside powers continue trying to control Yemen's strategic and economic future. يظنون أن بضعة تواقيع مع حفنة من المرتزقة والخونة يمكن أن تشرعن السطو على مقدراتنا. غاب عنهم أن حقوق الشعوب لا تلغيها الأوراق، وأن الميدان له كلمة فصل. For many Yemenis, political agreements made without the will of the people carry little legitimacy. They argue that real authority is ultimately decided on the ground, not through externally backed deals. يمكرون ويخططون ويحلمون ويمكر الله والله خير الماكرين. ستبقى الحقيقة ساطعة وسيبقى الحق لأصحابه مهما تلون الغزاة. Strategy are drawn, alliances are built, and agendas continue to unfold. But across the region, one belief still drives many movements and communities, that power shifts, narratives collapse, and in the end, no occupation or force remains forever.

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
1: فشل
2: الحقيقة
3: من غرب إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
3: Two of these advanced aircraft And even the US had more
2: الحقيقة بلسانين
4: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
5: اليوم داي العز الإسرائيلي
3: بلغ دولة فلم يعد
5: يستهدف
3: المطارات والمصانع
5: والمستشفيات
0: الحارس الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين
6: سام اف ام
7: كادر ومعرفة
6: خطة ومنهج
7: علوم ومعارف
6: قضايا وتواصل
7: جماهيرية تامة
6: ومنوعة بامتياز
7: سام اف ام
6: إذاعتك أنت
8: جارح بشليل
9: بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله على رسول الله وعلى آله قال الله في محكم كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم ما يخاف من الله حق خوفه من عباده من العباد إلا العلماء داري بكل صغيرة وكبيرة داري ما يمحق وما يضر ما يسبر ولي ما يسبرش وأكثر ما عصي الله به وهو الجهل وأعوذ بالله من الجهل هذا الياء والناس في جهل في ضلاء في ضياع بيبصروا الجرائم بتقع بيبصروا الظلم بيقع بيبصروا المصايب البلاوي ولا واحد بيفتح له لقف ولا يدي كلمة ولا يقول هذا باطل ولا هذا منكر ولا هذا ما يسبرش هذا الياء كم يا ظل كم يا جرائم كم يا مآسي بتقع وعلماء المسلمي ولا واحد بيفتح لكفه ولا يصدر بيان ولا فتوى ولا يستنكر للمه ما أنا ما استرى حالي وهم علماء علماء أنجوا هذا لك العلماء الذي كان يخلوا هانو في الأرض ومنوري علماء الأسهر كان قدم القدوة كان قدم النموذج علماء الأسهر أينهم هذا الأيام ما يسطروا بيان على ما بيقع في غزة ولا على ما بيقع من اعتداء على الشعب الإيراني ما لهم ما يفعلوا فتوى ولا حد أينهم باقي علماء المسلمين يا خلق الله إنهم علماء مسلمين أو علماء زلط أو علماء سلطة أو ما هم من علماء هذولا هذا الجرائم كدو يفتي فيها الجاهل فتوى التحية والشكر والتقدير للعلماء حق عماء بيان استروا بيان استنكروا ما بيقع في غزة واستنكروا ما بيقع في إيران من اعتداء عليهم من أمريكا وإسرائيل وباقي العلماء بيفتوغر في الترفيه والملاهي والطبور والذنوب والمحرمات فتواهم غير للملاهي والترفيه ما هم هذا من علماء أمانة ما هم من أوادم كيف عاد واحد يتبعهمها ياي كفاية كفاية ما قد خطا على الناس من ضلال ومن ضياع وهو بسبب العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء عقل هذا ولا لو في قلوبهم خوف من الرحمن الرحيم والله ما يسكت واحد على هذه الجرائم لا يقوم يوم ثاني مجرد ما تقع الجريمة وذك الساعة يخطأ يدي الفتوى ويدي البيان إن هذا منكر وإن هذا ما يسبرش والله قال كذا كذا ويبين الآيات القرآنية والأحاديث يبينها ويتحاكى ولا هما يشلوا راسه يوم ثاني يشلوا رحم الله السيد كشك ولا كان يهجع كان يطلع يختطب بفراشه قدو دارين نوعا يوكرها الحبس أوادم دارين ما قال الله باطن ظاهر صد لا يخاف من سلطة ولا من رئيس ولا من زعيم هذا كلمة حق كلمة حق فما بالك الذي بيغوى الأم كاملة ودنحرف بعدهم أمام على ما هي من تحتروا السم هذولا نا الذي في غزة أمانة عليكم يا ناس هو حق والله باطل أنتوا أتحاك ولا عاد نقول شنتوا علماء أنتوا ناس بسطة الجرائم الذي بتقع في غزة الاعتداء على الشعب الإيراني هو حق ولا باطل؟ يهودي ونصراني الذي بيقاتلها واللي بيقوم بالجرائم ويفعل المحرمات يهودي ونصراني، ماذا حين كفيتوا أن نقول كفيتوا أنتوا عن رتها لذمتكم؟ فما بالك من عالم ناوي يطلعوا المنابر يخطبوا، وفي تهي الفترة ولا سمعنا لهم زجمة ولا احتى بيان ولا حاجة. هذا لا علماء زلط، علماء سلطة. إنا لله وإنا إليه راجعوا، لكن المخرج سيء ما يحيد الله بهله، وحسبي الله ونعم الوكيل. إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمن.
8: جارح بشليل.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
10: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
11: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
12: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
13: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
12: بصف لي المسألة عشان أفهم.
13: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
12: ما لها؟
13: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
12: وما؟
13: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
12: أوهو.
13: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
14: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
15: يقول عن القاهم
16: متواجدين على مدار 24 ساعة.
15: عاي أخرونا.
16: بالعكس، سوي فحصك وروح.
15: والنتائج
16: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
12: أوهو.
16: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
17: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
18: الوطن الذي يأكل مما تزرع وتصنع أيدي أبنائه هو وطن يمتلك قراره. دعمك للمنتج المحلي هو فعل مقاومة اقتصادية يحمي كرامتنا من التبعية. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
2: سام اف ام، والعود أحمد.
4: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: متكاتفون.
1: متكاتفون.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأكارم والمستمعات، في هذه الفقرة، فقرة إحسان، التي ننقلها لكم من برنامج متكاتفون. في حلقة الأسبوع الماضي تواصلت معنا أم هدى. أم هدى هذه تعول 4 بنات، زوجها غايب عنها في عمل جهادي، وكانت تشتغل في بعض العطورات وكذا. اليوم معها ديون وعليها ديون وعليها التزامات. اتصلت لنا في البرنامج، اسمعوا ما قالت.
3: السلام عليكم، أنا في سنة في المضى دولة الشرق، أتقدم إليكم أن أنا يعني عندي ظروف صعبة، وهذه الظروف بسبب العدوان على بلادنا والحصار الخانق. أنا عندي يعني 3 إيجاء، كان يعني جدي 300,000 صاحب البيت بيهددنا يعني شهريا نخرج، يعني هو بيقول له نهاية الشهر يعني يخرجوا لو سمحتوا، لأنه يسعم هو الكل يعني فوت بيته وفوت يوم هذا الإيجاء. فأنا يعني كنت يعني الحمد لله كان معي مشروع صغير حتى العذور والبخور، بس بسبب الديون كسبت كل شيء، فلاك مسوي الديون وكان ذلك يعني الإيجاء. الديون يعني سهل والأكل سهل يعني قلت الواحد سهل هذا يعني عادي، لو جيهم رابط يعني عندي 4 بنات ما أقدرش يعني أخرج من البيت، ما بس يعني أين شيء يعني كل بنات
4: بيتواصل بش زوجش؟
3: إيه بيتواصل بي، بس يعني بنات دارين بضروا يعني أتقدم إلى أصحاب القلوب الرقيقة والعظيمة إنهم يعني يساعدوني، رغم إن إحنا يعني ما كنا أبداً إحنا كان صعب جداً إن أنا أقدم وأتكلم في البرنامج، صعب علي جداً، بس بسبب الظروف هذا يعني كان يعني كل شيء سهله، لكن حتى الإيجار هذا قوي يعني. أيوة يعني أنا الحمد لله في سبيل الله وبين سر مع الله سبحانه وتعالى، بس يعني كان معي هذا المشروع مالكي، بس بسبب الديون وبسبب يعني الظروف حق المرابطين وحق المجاهدين يعني يلا القوت اليوم هذا السهل، الرزق هذا يعني عادي يعني، وإحنا دائما السيد حسين يعني ضرح لنا هذا المسيرة القرآنية يعني أول شيء نفرس المستضعفين وإغاثة الملهوفين في جميع البلاد، في جميع بلاد العالم يعني عد ما كان وإحنا في بلادنا.
0: تكافلنا متكاتفون.
2: بعد أن سمعتم أم هدى وحالتها، أنا أدعوكم بداعي الخير وداعي الإنسانية أن نفزع معها بقدر المستطاع. أنا وأول واحد أوصيكم ونفسي أولا بأن نتعاون جميعا، التعاون وأهل الخير يجمعوا لها تقريبا 6,000 ريال. الله يبارك فيك من تعاون، وأيضا الخير فيكم بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. الله يبارك فيكم من يجد في نفسه الرغبة الإنفاق، رقم الحساب في مكتب البريد 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل مشترك إلى رقم 77-553-5553، أو الاتصال بنفس الرقم 77-553-5553. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم، كما قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، وعملنا هذا هو لوجه الله. حفظكم الله ورعاكم.

0: متكاتفون
1: متكاتفون.
0: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1999.

0: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم
3: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربع وطننا الحبيب والغريب. في معانا طالبة يمنية حصلت على 18 جائزة من جامعة باكستانية وهي بتدرس في باكستان. حصلت 18 جائزة في كل التخصصات مع ترخص لزملائها. زملائها كان المفروض ينجحوا جنبها ويحصلوا على ميداليات. ما في، هي الوحدة اللي حصلت على 18 جائزة في كل التخصصات الدراسية في جامعة باكستان. في شيء عظيم، شيء جميل. اليمني عندما يلاقي المرتع أو الإمكانيات اللي هيروح يدرس فيها ويوجد إمكانيات تطور عقله وتنمي ذكائه وكذا، بيبدع، بيصبح مبدع من الدرجة الأولى، لأنه شعب ذو حضارة، ذو ثقافة، ذو تاريخ، ففرضا عليه لازم يكون عبقري، لازم يكون ذكي، لازم يكون فاهم. هي مشكلتنا احنا في التعليم عندنا أنه في قصور في وجود الإمكانيات في المدارس أو الجامعات، ما فيش للأسف الشديد. فهذا مجرد ما راحت مسكينة هذه درست في هذا الكلية في هذا الجامعة ونبغت في كل تخصصات الجامعة وحصلت على 18 جائزة. العجيب أنه رئيس الجامعة كان بيقلدها الأوسمة، الوسام الأول والثاني والثالث والرابع والخامس خامس وسادس وسابع وبيعلق فرزة زي اللي في حصرة في نفسه، انه ما فيش طلبة باكستانيين حصلوا على جائزة او طلبة من اي دولة اخرى حصلها. ايش معنى هذه الحرمة بالذات اللي حصلت على 18 جائزة؟ ولذلك انا اقول يعني وجد مع احترام يعني اطرح ملاحظة لوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، انه وجدوا الامكانيات في المدارس او في الجامعات او في الكليات. وجدوا لما تشوفوا ناس نوابغ عطوهم مفكرة، عطوهم الامكانيات اللي من خلالها يطوروا معلومات، يطوروا ثقافتهم، يطوروا تعليمهم، يطوروا ابتكاراتهم، يطوروا اختراعاتهم. في مخترعين شباب، ممكن أنا زي هذا اللي اخترع سيارة الآن وصلح سيارة، والثاني فعل طائرة من أشياء بدائية يعني. وفروا لهم الإمكانيات وهيعملوا حاجة، هيعملوا شيء يعني زي ما عباس بن فرناس فعل الأشنعة حقي هذه وطربها وطرح فكرة الطيران للعالم وأصبح الطيران مشهور في العالم الآن. وكله أول من طار هو عباس بن فرناس. فإحنا ليش ما نعطي شبابنا وأطفالنا وبناتنا الإمكانيات والقدرات والأشياء اللي تتم التعليم سواء كان في المدارس أو في الجامعات؟ وأنا اللي بيحس في نفسي الآن المدارس الحكومية للأسف الشديد ما عاد بيش هذاك المدرسين اللي بيغطوا الكمية المطلوبة، يعني الكمية المطلوبة من المدرسين ما عاد بيش، لم بيروح المدارس الأهلية. والمدارس الأهلية لا تقدم تعليم صحيح. اللي بيفتح مدرسة أهلية هذه الأيام بيفتحها عشان يحصل فلوس، بيفتحها عشان عمل تجاري مش عمل وطني، يقدم فيه خدمة اجتماعية للوطن وفي نفس الوقت يحصل. ما بنقولش لا يحصل، يحصل بس بالعقل بالمنطق ويهتم بالتعليم. ما بيش اهتمام بالتعليم حتى في المدارس الخاصة، وفي بعض المدارس بيطلب مبالغ خيالية. وأنا سبق وقلت على وزارة التربية والتعليم أن تحدد الأسعار، وزارة التربية تحدد الأسعار بالنسبة للمدارس الخاصة الابتدائية كذا، مهما كانت المدرسة عالية أو واطية أو شرقية أو غربية أو يعني مبلغ معين في الابتدائية، مبلغ معين من إعدادية إلى ثانوية، مبلغ معين بس، أو تحدد على ثلاث ابتدائية إعدادية ثانوية، يعني ترفع على شوي شوي، مش ترفع بالمبالغ هذه. أنا لما يجي يقول لي طالب في الابتدائية عاد صف أول ولا ثاني وشني 150 200 ولا 120 ألف، ليه؟ أنت بتدي المدرس 30 ألف، مع أن المدرس هذا المفروض يحصل عندك أقل حاجة 150 120 ألف أقل حاجة حق رسوم الطالب واحد. فليه يعني التعنت هذا بالنسبة للمدرسين في المدارس الخاصة؟ المدارس الخاصة يجب أن تدفع مبالغ كويسة، لأنه أكثر من بيتعب. يعني لما يقول لي وزير المالية مع احترامي له، وزير المالية يقول لك لا المدرسين لا يحصلوش رواتب في العطلة الصيفية، ليه يا أخي؟ مش من حقك تمنع، هذا من حقه يحصل على الجائزة لأنه بيتعب طول السنة، بيقدم خدماته من روحه ومن عقله ومن أعصابه، بيدرس ابنك وابني وابن هذا وابن هذا وعلى أعصابه. مع أن معانا هذا الأيام للأسف الشديد معظم الطلبة ما عاد مش عندهم هذا اللي كنا زمان عليه، بنشوف المدرس ونرتعب، لا الآن بيتحدى المدرس ويزيد يسبه ويأير له. معظم الطلبة عندنا، فالمدرس بيجتهد بدنيا وفكريا وعقليا، من حقه يحصل الإجازة ويحقق المرتب. قال لك لا هم ما بيدرسوش غير ثلاث أشهر. شيء عجيب، منطق مش معقول، منطق خارج العقل والمنطق. دمت هذه الماضي حرا بين ودائما الوطن حرا مستقرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: إذاعة سام اف ام 99.1 من صنعاء.
1: تكافلنا
2: متكاتفون.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأكارم والمستمعات. في هذه الفقرة فقرة إحسان التي ننقلها لكم من برنامج متكاتفون. في حلقة الأسبوع الماضي تواصلت معنا أم هدى. أم هدى هذه تعول 4 بنات، زوجها غايب عنها في عمل جهادي، وكانت تشتغل في بعض العطورات وكذا. اليوم معها ديون وعليها ديون وعليها التزامات. اتصلت لنا في البرنامج، اسمعوا ما قالت.
4: السلام عليكم، أنا في سنة في المضى دولة الصرخ. في أتقدم إليكم أن أنا يعني عندي ظروف صعبة، وهذه الظروف بسبب العدوان على بلادنا والحصار الخانق. أنا عندي يعني 300 إيداء، كان يعني قدي 300,000 صاحب البيت بيهددنا يعني شهريا نخرج، يعني بيقول له نهاية الشهر يعني يخرجوا لو سمحتوا، لأنه يسعم هو الكل يعني قوت بيته وقوت يوم هذا الإيداء. فأنا يعني كنت يعني الحمد لله كان معي مشروع صغير حتى العطور والبخور، بس بسبب الديون وال كسبت كل شيء، فلاك مسوي الديون وكان ذلك يعني الإيداء. الديون يعني سهل والأكل سهل وال يعني قلت الواحد سهل هذا يعني عادي. لو جيهم رابط يعني عندي 4 بنات، ما أقدرش يعني أخرج من البيت، ما بس يعني أين في يعني كل بنات
5: بتواصل بش زوجش؟
4: بتواصل بي، بس يعني جدًا سودارين بضروا يعني أتقدم إلى أصحاب القلوب الرقيقة والعظيمة إنهم يعني يساعدوني، رغم إن إحنا يعني ما كنا أبداً إحنا كان صعب جداً إن أنا أقدم وأتكلم في البرنامج، صعب علي جداً، بس بسبب الظروف هذه يعني كان يعني كل شيء سهله، لكن حتى الإدارة هذا قوي يعني أيوة. يعني أنا الحمد لله في سبيل الله وبين سر مع الله سبحانه وتعالى، بس يعني كان معي هذا المشروع مالك فيه، بس بسبب الديون وبسبب يعني الظروف حتى المرابطين وحتى المجاهدين يعني يلا بلقوت اليوم هذا السحر الرزق هذا يعني عادي يعني. وإحنا دائما السيد حسين يعني ضرح لنا هذا المسيرة القرآنية، إني أول شيء نفرس المستضعفين وإغاثة الملهوفين في جميع البلاد، في جميع بلاد العالم يعني عد ما كان وإحنا في بلادنا.
1: تكافلنا
2: متكاتفون.
3: بعد أن سمعتم أم هدى وحالتها، أنا أدعوكم بداعي الخير وداعي الإنسانية أن نفزع معها بقدر المستطاع. أنا أول واحد أوصيكم ونفسي أولا بأن نتعاون جميعا. التعاون وأهل الخير يجمعوا لها تقريبا 6,000 ريال. الله يبارك فيك من تعاون، وأيضا الخير فيكم بإذن الله تعالى. الله يبارك فيكم. من يجد في نفسه الرغبة الإنفاق، رقم الحساب في مكتب البريد 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل مشترك إلى رقم 775535553، أو الاتصال بنفس الرقم 775535553. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم، كما قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، وعملنا هذا هو لوجه الله. حفظكم الله ورعاكم.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله أكبر. الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نجتمع على آيات الله ونقرأ كتاب الله وآيات الله، نتدبر معاني هذه الآيات من خلال الكتاب الذي بين أيدينا، مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء، ما أعظمه من وقت أن نستمع فيه لكلام الله، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة يوسف، والآيات تتحدث عن قصة نبي الله يوسف مع امرأة العزيز. وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 29، وفي حلقتنا هذه كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، إنكار منهن على امرأة العزيز، يعنين أنها تنازلت عن درجتها في الشرف بمراودتها لعبدها. والفتاة الحدث الشاب. قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. شغفها أصاب شغاف قلبها، أي حجاب قلبها، وكان هذا منهن احتيال ليرين يوسف، لأنه يبلغها كلامهن فيها، فتطلبهن لتعاتبهن على هذا الكلام وتعتذر مما وقع منها. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. المعنى، تأملوا معي أحبة الكرام، فلما سمعت بمكرهن، أي كلامهن الذي هو حيلة للتوصل إليها ورؤية يوسف، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، أعدت لهن فراشا يتكئن عليه عندها، وآتت كل واحدة منهن سكينا ليقطعن الفاكهة من تفاح أو نحوه، وقالت اخرج عليهن، فخرج بإذن الله له لأنه نبي. فلما رأينه أكبرنه، أي عظم في نفوسهن وكبر لجماله وكماله ونور النبوة والفضل في الدين، وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. الأقرب أنهن كن يحاولن قطع الفاكهة مع اشتغال أبصارهن وقلوبهن بالنظر إلى يوسف، فقطعن أيديهن. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه، فهو صادق ولا أزال في محاولة أن يفعل، فاستعصم، توصل إلى ما يعصمه أن ينجيه امتناعا وفرارا مما أريد، ولئن لم يفعل ما آمره وأيست من أن يطيعني فيما آمره ليسجنن. تهدده بالسجن ظنا منها أنه يكبر عليه بعد عيشه في المثوى الكريم ورغد العيش. وليكونن من الصاغرين، لما عرفت أن من شأنه طلب العلا، ظنت أن تهديده بالصغار يؤثر فيه، والصغار الذلة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. المعنى، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يفيد أن النسوة المذكورات عاونن امرأة العزيز وطلبن منه أن يطيعها. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أمل إليهن وأطاوعهن وأكن من الجاهلين. وهذا لجوء إلى الله ليعصمه، ومعناها الدعاء أن يصرف الله عنه كيدهن واحتيالهن عليه ليفتتن. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وهذا مما يرغب في الدعاء لحفظ الدين والسلامة من مضلات الفتن. وإن كان لابد من ابتلاء الله لعبده ليتبين ويظهر صبره فيكون أهلا للطف الله، يكون أهلا للطف والوقاية من مضلات الفتن. إذن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. نستفيد من هذه الآية أحبة الكرام أن الإنسان، أن العبد يدعو الله سبحانه وتعالى، يلتجئ إلى الله أن ينجيه من مضلات الفتن، من شهوات الدنيا، من أن يقع في المعصية، أن يلتجئ إلى الله، يطلب منه، يلجأ إلى الله أن يطلب منه عصمة، أن ينجيه من هذه الفتن ومن هذه الشهوات التي تودي به إلى سخط الله وإلى غضب الله والعياذ بالله. نسأل الله أن يدفع عنا وعنكم كل سوء، ينجينا من مضلات الفتن بحوله وقوته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أحبة الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا اليومنا هذا. نسأل الله أن يجعل هذه الآيات نورا في قلوبنا، وأن يرزقنا العمل بما فيها، وأن يزيدنا بها نورا وهداية وطريقا توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وإلى حلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، تسألونه الفرج والنصر القريب، تذكرونه، تسبحونه، تستغفرونه. وأستمد منكم أحبتي الكرام الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
4: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
5: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الإرهاب والسلام، وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن علينا أن نبادر دائما إلى الحديث عن الإرهاب ما هو، وأن نربطه دائما بأمريكا. وإذا ما سمعنا عن كلمة إرهاب وجذور إرهاب فإن علينا أن نتحدث عن اليهود والنصارى كما تحدث الله عنهم في القرآن الكريم من أنهم منابع الشر ومنابع الفساد من لديهم، وأنهم من يسعون في الأرض فسادا، وحينئذ سننتصر في معركة المصطلحات. ثانيا أكد أن الشعار لا بد منه في معركة أن يسبقنا الأمريكيون إلى أفكارنا وإلى أفكار أبناء المسلمين، وبين أن نسبقهم نحن ونرسخ في أذهان المسلمين أن أمريكا هي الإرهاب، هي الشر، أن اليهود والنصارى هم الشر. وأكد أن هذا الشعار يترك أثرا في نفوسنا وحتى في نفوس من لا يرددون هذا الشعار. هذا الأثر الذي يتركه الشعار هو أن اليهود ملعونون. حتى من لا يردد هذا الشعار عندما يسمعك وأنت تهتف بالشعار من جنبه ثم يعود إلى القرآن الكريم، خصوصا الآيات في سورة البقرة وآل عمران والنساء التي تحدث الله فيها عن اليهود، سينظر إلى اليهود بشكل آخر ويفهمهم بشكل آخر. ثالثا أكد أننا إذا أصبحنا إلى درجة لا نعي ولا نفهم ما يعمل الآخرون ولا خطورة ما يدور من حولنا، فإن ذلك يعني أننا سنعيش في حالة أسوأ مما نحن فيه. على كل واحد منا أن يتحرك، وعندما يتحرك سيجد أن باستطاعته أن يعمل الشيء الكثير في مواجهة أولئك. الخطر هو في القعود، في الصمت، في السكوت. رابعا أكد أننا إذا كنا نبحث عن السلام، إذا كان زعماء العرب يبحثون عن السلام فإن عليهم أن لا يبحثوا عن السلام من أمريكا أو من إسرائيل أو من بلدان أوروبا. إن الله سبحانه وتعالى قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فلماذا لا نعود إلى القرآن لنعرف السبل التي يهدي إليها؟ أليس هذا هو الحل؟ الله ومن سمى نفسه السلام وسمى جنته دار السلام وسمانا نحن المسلمين، فلماذا لا نبحث وننشد السلام من الله ومن كتابه الذي نزله إلينا لنحصل على السلام؟ نبدأ من قوله رضوان الله عليه اليوم: فنحن كل واحد منا أيها الإخوة أمام أي حدث يسمعه عليه أن يعود إلى القرآن قبل أن يفكر هو، قبل أن يفكر ويضع لنفسه تفسيرات قد تجعله يتخذ قرارات يظن أن من ورائها السلامة، وهي في الواقع إنما تكون عاقبتها الندامة. إذا كنا نريد السلام فلنعد إلى القرآن ليهدينا هو إلى السلام، ولنسر على هديه ليتحقق لنا السلام. فلا أحد منا ينبغي أن يعود إلى نفسه أمام أي حدث. عندما نسمع أن هناك اتفاقا على أساس أن اليمن فيه إرهابيون، وأن هناك اتفاقا على أن يكون هناك حرب للإرهاب ومنابع الإرهاب وجذور الإرهاب بالمعنى الأمريكي، أليس هذا حدثا يخيف؟ فالكثير قد يفكر إذن، فإذا كانت كلمة الموت لأمريكا قد تثير الآخرين علينا فإن السلامة هي ألا نتحدث بها. أليس هذا الشعور قد يحصل عند أي واحد منا؟ فإذا كان دخول الأمريكيين إلى اليمن، نحن نعلم أنه بداية شر في هذا البلد الميمون، ثم نرى بأن علينا أن نسكت لئلا نثيرهم فيدخلوا من جنودهم أكثر مما قد وصل، فحينئذ سيكون كل واحد منا يرى أن السلام سيتحقق من خلال السكوت، وأن السكوت وأن الصمت وأن الجمود هو وسيلة السلام. لا لا، إن هذا ليس منطق القرآن أبدا. ومن هو الذي يمكن أن نسمي قراره بأنه قرار صحيح؟ من يتخذ قرارا من عند نفسه فيقول لنا بأن السلامة من وراء ذلك القرار الذي اتخذه، من وراء تلك الحكمة التي وضعها، أم من يعود إلى القرآن الكريم ليبحث عن سبل السلام التي يهدي إليها؟ إذن هذا نقطة أولى، أنه أمام أي حدث على الإنسان أن يعود إلى القرآن قبل أن يفكر هو ويضع المبررات والتفسيرات التي يعتقد أن من ورائها السلامة ويظن أن من ورائها السلامة، أن يعود إلى القرآن، والقرآن هو الذي سيحقق لك السلام، لأنه من عند الله السلام لك أيها المسلم. الآية صريحة: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فلنرجع إلى القرآن الكريم، هل طلب الله من عباده المؤمنين أن يصمتوا أمام الظالمين، أمام الكافرين، أمام اليهود والنصارى، أم أوجب عليهم أن يتكلموا، أوجب عليهم أن ينفقوا، أن يجاهدوا، أوجب عليهم أن ينفقوا في سبيل الله؟ وجاء الأمر في ذلك بعبارة صريحة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ألم يقل هنا إنك إذا كنت تريد السلام فإن عليك أن تنفق في سبيل الله، إذا كنتم تريدون السلام فإن عليكم أن تتوحدوا فيما بينكم، أن تعتصموا بحبل الله جميعا وألا تتفرقوا، أن تنفقوا في سبيل الله، أن تتحركوا، أن تعدوا ما تستطيعون من قوة؟ أليس هذا منطق القرآن؟ إنه بكل هذا يهدي إلى السلام، يهدي إلى السلام. وإذا كنا نحن لا نفهم منطق القرآن فإن الأمريكيين هم يفهمون ذلك. لديهم مثل يقول: إذا كنت تريد السلام فاحمل السلاح. عندما يقول القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عندما يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عندما يقول أيضا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عندما يقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. عندما يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إنه بكل ذلك يهدينا إلى السلام، يهدينا إلى سبل السلام. فكل من ينشد السلام، كل من يريد السلام، كل من يعرف أن ربه هو السلام، فإن عليه أن يتحرك على أساس القرآن، لأن القرآن يهدي إلى دار السلام. بدل ما تكي أنت تفكر وتتخذ قرارات تعتقد أو تظن أن من ورائها السلامة، وهي في الحقيقة إنما من ورائها الندامة. ومن هو الذي سيحقق لنفسه السلام؟ الذي ينظر من خلال عقله ونفسه، أم من يلتفت إلى القرآن ويتحرك على أساسه؟ والقرآن هدى بكل ما ذكر من آيات، إنه بكل ذلك يهدينا إلى سبل السلام. ولنرى مصداق ذلك ماثلا أمام أعيننا: حزب الله في لبنان، أليس الآن يعيش في سلام؟ حزب الله في لبنان هل التزم الصمت والسكوت؟ أم أنه مجاميع من المؤمنين تشبعوا بروح القرآن الكريم التي كلها عمل وجهاد، كلها وحدة، كلها أخوة، كلها إنفاق، كلها بذل؟ ها هم الآن، على الرغم من أن إسرائيل وأن أمريكا يعلمان أنهم هم الإرهاب بعينه وفق مفاهيم أمريكا وإسرائيل، ها هم الآن يعيشون في سلام. حزب الله عايش في سلام ليش؟ لأنه اهتدى بهدى القرآن، أنفقوا، جاهدوا، قاتلوا، اعتصموا، توحدوا. والقرآن يحقق للإنسان السلام، يهدي إلى سبل السلام. والإسرائيليون والأمريكيون ها هم يضربون الفلسطينيين ويضربون أينما شاءوا، ها هم يذلون زعماء تلك الملايين، زعماء يمتلكون مئات الآلاف من الجيوش المسلحة بأحدث الأسلحة، وذلك الحزب يعيش رافعاً رأسه، مجاميع من المؤمنين تعيش رافعة رأسها تتحدث بكل ما تريد ضد إسرائيل، تمتلك قناة فضائية تسخرها كلها حتى فواصلها ضد إسرائيل. ها هي إسرائيل لا تجرؤ أن تضربهم بطلقة واحدة، أليس هذا هو السلام؟ ها هي إيران نفسها وأمريكا وإسرائيل تعلمان أن إيران هي الإرهاب بكله، هي الإرهاب بعينه، وأنها ليست فقط دولة إرهابية بل أنها تصدر الإرهاب حسب ما يقولون، حسب ما يقولون. ها هي دولة إيران، ها هي دولة عندما وجهت بتهديد أمريكي تجريبي، لأن الأمريكيين قد عرفوا الإيرانيين وعرفوا الثورة الإسلامية وعرفوا قادتها، لكن هذا الرئيس الأمريكي جاء ليعمل تهديدا تجريبيا لينظر ماذا ستكون ردة الفعل. والإيرانيين يفهمون كيف يقابلون الأحداث وكيف تكون الردود الصحيحة. خرجوا زعيمهم، قائدهم، رئيسهم، كل مسؤوليهم والشعب كله خرج في مسيرات صاخبة تتحدى أمريكا. ما الذي حصل بعد ذلك؟ هل تحركت أمريكا أو كررت شيئا من عباراتها الجارحة لمشاعر الإيرانيين؟ أم أن الرئيس الأمريكي نفسه وجه بكلام قاس من أعضاء الكونغرس الأمريكي نفسه، فقالوا له إنك تثير الآخرين ضد مصالح أمريكا؟ ألم يتحقق بتلك المواقف العملية السلام للإيرانيين؟ الجهاد، الإنفاق، الأخوة، التحرك على أساس القرآن حقق لهم سلاما، مصداق لقول الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. حزب الله مصداق في الواقع، إيران مصداق في الواقع. من الذي يعيش الآن يتلقى الضربات الموجعة من الإسرائيليين؟ هل هم حزب الله أم الشعب الفلسطيني؟ لأن الشعب الفلسطيني كانوا كمثلنا، يتوافد اليهود بأعداد كبيرة من كل بلد إلى فلسطين ولا يهتمون بذلك ولا يتدبرون عواقب ذلك، كانوا كمثلنا. وما أكثر من يرى هذه الرؤية ولا يأخذ الدروس من الأحداث التي قد وقعت. كان الفلسطيني يبيع منزله بمبالغ كبيرة يدفعها اليهودي، يدفعها اليهود، يعني الفلسطيني يبيع بيته من اليهود بمبالغ كبيرة يدفعها اليهود، يبيع منزله ويراه مكسبا، كما يبيع الناس هنا في بلدنا يبيعون الكتب من تراثنا، يبيعون كتابا من تلك الكتب الزيدية المخطوطات القديمة يبيعها بمبلغ كبير من الدولارات. أليس الناس هنا مستعدين أن يبيعوا منازلهم بمبالغ كبيرة؟ لا نتدبر العواقب، ما يعني ما احنا دارين بخطورة ما وراء ذلك. الفلسطينيون كانوا يبيعون منازلهم ويبيعون أراضيهم، كان اليهود يتوافدون إلى بلدهم ولا يحسبون لذلك حسابا، كما يتوافد الأمريكيون الآن إلى اليمن ولا نحسب لذلك حسابه ولا نفكر في عاقبته. الحال واحدة. ما الذي حصل؟ تحول اليهود إلى عصابات وضربوا الفلسطينيين. كان بيدخلوا مبلغ، أفراد تحولوا إلى عصابات، اشتروا البيوت ثم بعدها ضربوا الفلسطينيين. وعندما يواجه الناس أيضا إن كل من لا يرى أن عليه أن يتخذ موقفا في بدايات الأمور فإنه قد لا يتخذ موقفا حتى وإن أصبحت الأمور بالشكل الواضح. لو أصبح هناك ضرب من الأمريكيين لليمن أو لمناطق في اليمن تحت مسمى أنهم يحاربون الإرهاب، فسنجد أن هناك من يقول لا، لا ينبغي لأي شخص أن يتحرك، عندما تتحرك ستثيرهم أكثر. تبريرات لا تنتهي، أن البعض يقول أين أمريكا وأين نحن، ثم عندما بدأوا يتوافدون لم يتحركوا، وهكذا. ولو يحصل ضرب ستظل التبريرات لا تنتهي. لكن ماذا كان عاقبتها في فلسطين؟ عندما توافد اليهود بأعداد كبيرة من كل بلد، وكان الفلسطينيون صامتين، وكانوا هكذا يسيرون على هذه الحكمة التي تقول إن السكوت من ذهب، إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. هل هي حكمة؟ سكت الفلسطينيون فإذا بهم يرون أنفسهم ضحايا لعصابات اليهود، وإذا بهم يرون أنفسهم أيضا مواطنين غرباء تحت ظل دولة يهودية، وإذا بهم في الأخير يرون أنفسهم كما نراهم اليوم على شاشات التلفزيون. أليس هؤلاء يضربون كل يوم؟ هل تظن أن الفلسطينيين أنفسهم ليس فيهم من يقاتل؟ فيهم الكثير ممن يمكن أن يقاتل، فيهم الكثير ممن يمتلكون الأسلحة. منظمة التحرير تمتلك أسلحة وتمتلك جيشا وتمتلك خبرات قتالية، كانت بعض الحركات في البلاد العربية تتدرب على أيدي الفلسطينيين، لكنهم يمسكون بهذه الحكمة، السكوت من ذهب، والجمود هو الحل والسكوت هو الحل، والمطالبة بالسلام من أمريكا هو الشيء الذي سيحقق لنا السلام. هؤلاء يضربون يوما بعد يوم. لو تحرك هؤلاء كما تحرك حزب الله في لبنان، لو انطلقوا وهم الآلاف وفيهم الشباب وفيهم من يعرف كيف يستخدم الأسلحة، لو انطلقوا كما انطلق حزب الله في لبنان لحققوا لأنفسهم السلام كما حققه حزب الله لبلده ولشبابه ولمواطني جنوب لبنان. أليس هذا هو ما نشاهده ماثلا أمامنا؟ نحن علينا أن نأخذ الدروس ونحن في بداية الأحداث. لا يجوز بحال أن نسكت ونحن نسمع أن الأمريكيين يدخلون إلى اليمن. لماذا جاءوا وماذا يريدون أن يعملوا؟ نحن أيضا من نردد كلمات التبرير لدخولهم، فنقول إنما جاءوا ليدربوا الجيش اليمني. هل أن اليمن إنما تحول إلى دولة وتحول إلى بناء جيش من هذه السنة؟ أم أن لديه جيش تكون منذ سنين وتدرب الكثير منه في بلدان أخرى ولديه هنا مراكز للتدريب؟ هل الجيش اليمني بحاجة إلى الأمريكيين أن يأتوا ليدربوه؟ ومن أجل ماذا يتدربون؟ لمواجهة من؟ الرئيس يقول هناك فقط 3 إرهابيين ادعى الأمريكيون أنهم في اليمن. هل مواجهة 3 إرهابيين تحتاج إلى كتائب من الجيش الأمريكي وخبراء أمريكيين يدخلون اليمن؟ وهل 3 إرهابيين في اليمن كما يقولون تحتاج إلى أن ترسو السفن الحربية في سواحل اليمن؟ أم أن هناك نوايا أخرى؟ ونحن لأننا قد اتخذنا قرار الصمت والجمود وإغماض الأعين، من ستسكتنا؟ من سترضينا؟ من سنتشبث بكلمة مثل هذا؟ لا يمكن أن تكون واقعية. 3 إرهابيين في اليمن، نحتاج إلى جيش أمريكي يأتي ليدرب الجيش اليمني على مواجهة 3 إرهابيين. ألم يدخل اليمن في حرب عام 1994 ميلادية، حرب الشمال والجنوب، ألم تكن حربا شديدة؟ هل احتاج اليمنيون للأمريكيين أن يدربوهم؟ لم نحتج إلى ذلك. بفضل الله عندما وصل الأمريكيون إلى صنعاء في شيراتون وفي أماكن متعددة، رحلوا منها عندما وصل المشروع القرآني، ولكن نواياهم لا زالت وأعمالهم الدؤوبة لا زالت نراها ونلمسها في الواقع. هم يحاولون أن يحتلوا البلد، أن يهيمنوا على ثرواته، أن يدخلوا لانتهاك الأعراض وفعل الأفاعيل، وهم ينظرون إلى اليمن نظرة متميزة ونظرة أخرى، فيجب علينا أن نحسب حسابهم وأن نعد أنفسنا دائما لمواجهتهم، اقتصاديا من خلال الاهتمام البالغ بالزراعة، وعسكريا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم، من خلال دعم التصنيع ليصنع أكثر وأكبر، وكذلك من خلال إعدادنا لأنفسنا عسكريا ليكون الشعب كله مقاتل، وكذلك أن نهتف بهذا الشعار وأن نردده في كل اجتماع وجمعة بسخط وليس بطريقة روتينية عادية، بل كل ما نهتف بهذا الشعار نهتف به وأفواهنا وقلوبنا ممتلئة سخطا عليهم. هذا هو المطلوب، أن نهتم بمسألة المقاطعة، لأن نوايا أمريكا للدخول لا زالت وستبقى، والذي يجب علينا أن نتحرك دائما لمواجهتهم، أن نهتدي بهدى القرآن ليتحقق لنا السلام، وعودتنا إلى الله وإلى كتابه والتحرك والعمل سيحقق للشعب اليمني السلام، وشعوب العالم ليس أمامها إلا هذا الخيار، أن تهتف بهذا الشعار، أن تقاطع البضائع الأمريكية، أن تهتم ببناء نفسها اقتصاديا وعسكريا لتكون بمستوى المواجهة. ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأنصار دينه، إنه سميع قريب مجيب، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هم الأعداء، هم أهل الشر والإفساد والطغيان.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي، وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين. فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
1: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز، جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت، أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عيأخرونا
7: بالعكس سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو
7: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
9: سام اف ام والعود احمد.

0: الراشد.
1: بتوقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات التصعيد. بسم الله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية، سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبعفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: الريال الذي تدفعه لجارك أو لابن وطنك في سوق الأسر المنتجة لا يخرج من الدورة الاقتصادية لبلدك، بل يعود إليك لاحقا على شكل استقرار معيشي وقوة شرائية للجميع. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام، والعود احمد.

عنا يهدك لله اكبر طاعه فاجئ مدهش وذهل وبهب افدي تصفيق.

من استوديوهات سام اف ام، نشرة مفصلة لأهم وآخر الأنباء، والبداية بالعناوين. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة لن تسمح للعدو الإسرائيلي بتحقيق أهدافه. المقاومة تواصل الاستهداف والتصدي لقوات العدو الإسرائيلي جنوب لبنان. استشهاد طفل بهجوم للمستوطنين شمال رام الله. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة وشعبها عصيان على الاحتلال، مشددا على أنها لن تستسلم ولن تسمح للعدو بتحقيق أهدافه رغم حجم التضحيات التي قدمت خلال المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. وفي رسالة وجهها إلى مدير الحوزات العلمية الإيرانية سماحة آية الله الشيخ علي رضا العرافي، قال الشيخ نعيم قاسم إن العدو لن يجد أمامه سوى اليأس وإيقاف العدوان والانسحاب وتحرير الأسرى، معتبرا أن صمود المقاومة والشعب أفشل رهانات الاحتلال على كسر إرادة المواجهة. وأشار إلى أن دعم إيران للمقاومة مكن حزب الله من التصدي للاعتداءات المتكررة حتى اليوم، معربا عن شكره لطهران لتحملها أعباء كبيرة نتيجة هذا الدعم. كما اعتبر أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران يستهدف ضرب راية التحرير والاستقلال ونصرة المستضعفين وفلسطين والقدس، مؤكدا أن المواجهة الشجاعة للشعب الإيراني وقواته المسلحة وقيادته الحكيمة ستقود إلى نصر كبير ومرحلة جديدة في المنطقة والعالم. أعلنت المقاومة اللبنانية استهداف دبابة ميركافة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة عينة جنوب لبنان باستخدام محلقة انقضاضية، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة في الهدف. وفي سياق العمليات الميدانية، أوضحت المقاومة أن مجاهديها نصبوا كمينا لقوة تابعة للعدو حاولت التقدم من بلدة رشاف باتجاه محيط بلدة حداثة، حيث تم تفجير عبوة ناسفة بالقوة المتقدمة. وأضافت أن الاشتباكات مع القوة التابعة للعدو تواصلت بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ما أدى إلى إصابات مؤكدة في صفوفها. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 12 مدنيا بينهم أطفال جراء غارات العدو الإسرائيلي على عدة مناطق في البلاد اليوم. أكد المساعد السياسي لقائد بحرية حرس الثورة الإسلامية العميد محمد أكبر زادة أن إيران وسعت نطاق مضيق هرمز بشكل ملحوظ ضمن خطة جديدة ليشمل المنطقة الممتدة من سواحل جاسك وسيري إلى ما بعد الجزر الكبرى. وأوضح أكبر زادة أن مضيق هرمز كان يعرف سابقا كنطاق محدود حول جزر مثل هرمز وهنقام، لكن الأمر اختلف الآن وأصبح المضيق أكبر وتحول إلى منطقة عمليات واسعة. وشدد على أن إيران تراقب التحركات في المنطقة بدقة واقتدار، مؤكدا أنها لن تسمح بأي اعتداء على مياهها أو مصالحها. وفي السياق، كشف أكبر زادة أن القوات الإيرانية رصدت مؤخرا فرقاضة أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز، مشيرا إلى أن القوات البحرية أطلقت تجاهها طلقات تحذيرية أجبرتها على تغيير مسارها. استشهد طفل فلسطيني اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي قرب بلدة جيليليا شمال رام الله خلال هجوم واسع نفذه مستوطنون على عدد من المناطق في المنطقة. ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، شهدت بلدات سنجل وجيليليا وعبوين هجمات للمستوطنين شملت سرقة مئات رؤوس الأغنام ومعدات زراعية، إضافة إلى الاعتداء على منازل المواطنين وسط مواجهات مع الأهالي. الخبر الأخير في الشأن المحلي، نظم طلاب مركز شهداء بني غانم في عزلة بني السياغ بمديرية الحيمة الداخلية في محافظة صنعاء مسيرا راجلا واستعراضا كشفيا في إطار الأنشطة الختامية للدورات الصيفية. وخلال المسير رفع الطلاب المعلمين العلمين اليمني والفلسطيني ورددوا الهتافات المؤيدة لانتصارات محور المقاومة والمنددة باستمرار الإبادة الإسرائيلية في غزة ولبنان بدعم أمريكي.
وتخلل المسير والزيارة استعراض كشفي عكس المهارات البدنية والرياضية التي اكتسبها الطلاب خلال الدورات الصيفية. النشرة انتهت، تذكير بالعناوين. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة لن تسمح للعدو الإسرائيلي بتحقيق أهدافه. المقاومة تواصل الاستهداف والتصدي لقوات العدو الإسرائيلي جنوب لبنان. استشهاد طفل بهجوم للمستوطنين شمال رام الله. كانت هذه نشرتنا الرئيسية، نشكر لكم كرم وطيب المتابعة وكونوا بخير.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثالث عشر من ايار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدفت طائرات العدوان بعدة غارات معسكر المنطقة الثالثة غرب مأرب، وسقط العديد من المدنيين شهداء وجرحى بقصف العدوان السجن المركزي وأحياء سكنية في حجة، كما سقط عدد من الشهداء والجرحى بغارة استهدفت مدينة زبيد في الحديدة، وشن 5 غارات مستهدفا عقبة لودر بأبين، وغارتين على منطقة بولا جوار مثلث قاعدة العند في محافظة لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارتين مستهدفا مناطق متفرقة بعدن، وشن 3 استهدفت منطقة المصينعة في الصعيد بمحافظة شبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدوان بغارتين إحدى المزارع بمنطقة شعب الدالي في الجراح جنوب الحديدة أثناء قيام العمال بجني الثمار، وأدت إلى استشهاد 3 عاملين تحولت أجسادهم إلى أشلاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قصفت قوى العدوان بأكثر من 50 قذيفة هاون والرشاشات الثقيلة قرية الشجن بأطراف الدريهمي، ما أدى إلى تدمير واحتراق عدة منازل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف طيران العدوان بغارة سيارة مواطن في الطريق العام بمجز بصعدة، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخر بجروح، وشن غارة على منطقة العشاش في كتاف، وغارتين على غمر الحدودية خلفت أضرارا فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر، واستهدف بغارة أخرى منطقة الفرع بمديرية كتاف، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على منطقة الوتدة بمديرية خولان الطيال في صنعاء، واستهدف بغارتين منطقة قانية بمحافظة البيضاء، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 31 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مارب، واستهدف ب5 غارات منطقة صبرين في خبو الشعب في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 75 خرقا في الحديدة، من بينها محاولة تسلل في مقبنة واستحداث تحصينات قتالية في حيس، وتضمنت الخروقات 3 هجمات لطيران تجسسي على حيس والجبلية وتحليق مكثف، بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي وبمختلف الأعيرة النارية في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 61 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 4 ضربات للطيران التجسسي المقاتل و5 خروقات بالقصف المدفعي،

0: عملية هجومية مشتركة للقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير استهدفت شركة أرامكو ومطار نجران وأهداف حساسة في مدينة نجران، وتم تنفيذ العملية بسبع صواريخ باليستية بدر وسعير وخمس طائرات مسيرة نوع قاصف توكي، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي أصاب هدفه بفضل الله، وهرب ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقفت حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق الصاروخ هدفه بنجاح بفضل الله، وتسبب في هروب ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة. تأتي هذه العملية تأكيداً على استمرار حظر الملاحة في المطار المذكور، وعلى بقية الشركات التي لم تعلن وقف رحلاتها أن تحذو حظو الشركات التي سبق وأن أعلنت وقف رحلاتها إلى مطارات فلسطين المحتلة. شعبنا العظيم لن يتخلى عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة، وعلى كل أحرار الأمة القيام بواجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها الإسنادية وكذلك حظر الملاحة الجوية على مطار اللد وحظر الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي ستتوقف فور وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 15 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 13 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، والأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرض.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: Motion. هنا سام.
1: تاريخ حي.
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام.
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. احنا الآن موضوعنا هو التساؤلات ومنهجية المعرفة، تساؤلات ومنهجية ومنهجية المعرفة. احنا ما زلنا الآن نغترف من دروس رمضان لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي، وهذه الدروس مهمة جدا، يعني دروس مهمة جدا ومليئة زخم من الهدى، زخم من المعلومات والمعارف. ومن يريد فعلا أن يتعرف على هدى الله رب العالمين ويتعرف على درر من هدى الله رب العالمين، يتأمل ويطلع على مثل هذا الدروس المهمة الذي هي دروس رمضان. هذا موضوع مهم جدا. احنا الآن إن شاء الله نتحدث ونغترف قطرة من بحر هذا الهدى حول موضوع التساؤلات ومنهجية المعرفة. البعض من الناس يعني فضولي أو كثير تساؤلات، يعني تساؤلاته ما هيش تساؤلات مقبولة، ما هيش تساؤلات، التساؤلات منبنية على حاجة عملية، يعني تساؤلات منطقية مرتبطة باحتياج عملي، بواقع عملي يعني، وإنما تساؤلات بدافع الفضول، يعني ما قبه واقع عملي يفرض هذا التساؤل، ما قبه واقع عملي بيفرض عليه إنه يشي يعرف إيش الموقف الذي ينبغي أن يتخذه في مثل هذا، ليش في مثل هذا الحالة، وإنما بدافع الفضول. والتساؤلات بهذا الدافع بتكون سلبياتها أكبر من إيجابياتها. والقرآن الكريم يا أخوة يعني تطرق لنا إلى مواضيع مهمة حول هذا الجانب فيما يتعلق بمنهجية المعرفة وموضوع التساؤلات. مثلا بيقول لنا الله في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. لاحظتوا الآن كيف القضية؟ يعني التساؤلات هذا ما قد وقتها، يعني ما قد وقت. يقول وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، يعني لما يجي وقتها. والقرآن هو كان بينزل على حسب الواقع العملي والأحداث والأحط وكيف، بمعنى هناك واقع يفرض المعرفة في تلك اللحظة. هذولا كانوا يستبقوا المسألة، وبعض الأحيان قد تسأل سؤال ما قدوا وقته، يعني إما ما قدوا وقته باعتبار ما بشي احتياج عملي للموضوع، أو ما قدوا وقته باعتبار المجتمع ما قد مهيئ للجواب حول تلك المواضيع، وربما أن عندما يسمع الجواب يكفر بالموضوع يرفضه، ها؟ فأصبحوا بها كافرين، يعني عرفتوا كيف؟ فالقرآن بيعلمنا أنه لا تكون تساؤلات الإنسان فضولية ولا في غير وقتها، لا تكون في غير وقتها، لاحظتوا كيف؟ مثل ما الزرع لما الإنسان يقوم يزرع حاجة ولا يبذر بذرة ويقوم يبذر في غير الوقت، يعني تنتهي البذور كلها، والجهد والطاقة التي بذلت والأموال التي بذلت في البذرة والتعب ذا كله سار على الفاضي، ما له أي قيمة يعني. فالقرآن الآن يشتي علمنا قضية مهمة جدا، كيف منهجية المعرفة، كيف منهجية المعرفة في الإسلام. مثلا كان القرآن الكريم بيهاجم بعض أسلوب بعض من أصحاب رسول الله لما يجوا يسألوه عن أشياء بديهية ما هي ذات أهمية، يعني ما هي ذات أهمية، مثل سؤالهم عن الأمثال كيف يتصرف بها، مع أن من البديهي يعني النبي عارف كيف يتصرف بالأمثال كيف هيكون. ولا لما يجوا يسألوا عن الأهلة، ليش الهلال بهذا الشكل، يعني ليش الأشكال حقه بتتغير طوال يعني سؤال ما له داعي، يعني هم عمليا ما همش بحاجة الآن يعرفوا ليش بيجي شكلها بهذا الشكل. ولذلك جاء الجواب فيه نوع من التأديب لهم: قل هي مواقيت للناس،
2: هذا تأديب، لأنهم عارفين وما يشوش يجاوب عليهم أن هذا مواقيت للناس، هم عارفين أنه مواقيت وهم بيستفيدوا منه في المواقيت، يعني هذا شيء بديهي معروف عندهم. لكن ساعة الذي بيقول لكم، يعني لو كان التساؤل هذا مهم ولا ذا قيمة، كان يطلعهم عليه، كان يقول لهم الهلال بيقع كذا بهذا الشكل في هذا اليوم لأنك كذا، وفي هذا بيتغير شكله لأنك كذا. لو كان ذا قيمة في تلك الفترة كان يطلعهم على الموضوع. وهنا القرآن الكريم بيقول لنا، يشي يقول لنا بأن اتساع معارف الإنسان مرتبط مع اتساع حركته، يعني كلما اتسعت حركة الناس وانطلاقتهم الصحيحة كلما اتسع تعاملهم مع الأشياء كثيرة من مظاهر الحياة وتتسع معارفهم. هذا أحسن طريقة للمعرفة، هذا يسمونه البحث العلمي. يعني مثلا السوفيتي عندما طلع إلى القمر وطلع إلى الفضاء ما طلع بدافع الفضول يعني، وإنما صراع عملي، احتياج عملي، صراع مع الأمريكا. الأمريكي طلع قبله وقد بيفكر أنه يفعل منصات إطلاق صواريخ ولا يفعل أشياء معينة ولا أمور معينة على أساس تكسبها الأفضلية في الصراع مع السوفيتي. السوفيتي طلع للفضاء، يعني ما هيش القضية أنه فضول، ها نتيجة احتياج عملي، نتيجة احتياج عملي واتساع دائرة الصراع. فآثار استباق الإنسان للأشياء في موضوع المعرفة ترجع تتحول الأشياء عند الإنسان مجرد جدل ونظريات وأبحاث جامدة، يعني أبحاث جامدة ما لها أي فائدة. إما أن تدخل لك في مواضيع نظرية ما هو وقتها، تضيع وقت الناس وذهنهم وطاقاتهم في مواضيع ما لها احتياج عملي، ويرجع الناس في أخذ ورد وجدال ونقاش في مواضيع ما لها داعي، يعني الناس ما هم بحاجة الآن. وإما مثل ما قال الله فيصبحوا بها كافرين، يعني تتساءل عن أشياء ما قد وقت الجواب عليها، نعطوا كيف ولا قد الناس مهيئين لاستيعاب الجواب في تلك الفترة، وما تصبح المسألة جدل ونظريات. مثل ما أتذكر أنه في ثالث إعدادي كانوا يقرونا أيام عفاش في صف ثالث إعدادي صناعة القنبلة النووية، يعني بين أتذكر الموضوع ذا وضحك، يعني صناعة القنبلة ما كان نقدر نصنع ملخاخ، الدولة اليمنية بكلها ملخاخ ما تقدر تصنع، صلصة ما بتصنعش صلصة، يعني إيش الفائدة العملية تجي تقريني صناعة القنبلة النووية في المنهج، يعني إيش الفائدة العملية في الأخير؟ المعرفة هي الذي تديها لي، هل هي معرفة نتيجة جهودي أنا العملية في الواقع العملي ولا جهود الآخرين؟ جهود الآخرين يعني المفترض المسألة عندنا تكون مجرد نظريات نقاش وجدل فاضي لأبحاث حق آخرين، ما إيش نتيجة جهود بالنسبة لنا إحنا. يعني لا بأس أن تكون بعض المواضيع كثقافة عامة تعرف ثقافة، أما كمنهج يعني مفترض أن المنهج يرتقي، يعني يجي وفق الاحتياج والإنتاج، المنهج يكون وفق الاحتياج والإنتاج. يعني أنا مثلا في اليمن إيش إحنا بحاجتها الآن؟ إحنا بحاجة مثلا الزراعة، هناك مخاطر زراعية كبيرة وأخطاء زراعية كبيرة، أنا بحاجة مشاريع صغيرة، مثلا أنا بحاجة مثلا اكتفاء ذاتي. طيب هذا المواضيع يجب أن تترسخ في السياسات الإعلامية، ترسخ في المناهج المدارس، يجوا معنا في المناهج عن الزراعة عن الاكتفاء الذاتي وكيف نحصل على الاكتفاء وكيف تصبح ثقافة عامة والطالب. أنا بحاجة مثلا مدارس مهنية، كيف يهندس، كيف يعمل، كيف يسوي، بحيث أنه احتياجي أنا في الميدان الآن في الجمهورية اليمنية، الاحتياج حقي تكون معارف كلها موجودة في المدارس، بحيث يخرج الطالب من الجامعة من المدارس وعندها القدرات والفهم لاحتياجي أنا داخل البلد دي، لاحتياجي داخل البلد. ما يجي والقضية الاحتياج والإنتاج، الاحتياج والإنتاج في وادي والمناهج إيش في وادي آخر. فالأمور يجب أن تكون بهذا الشكل. يعني مثلا إحنا الآن في اليمن كمناهج ملحة ما احناش بحاجة الآن قضية تنظيب اليورانيوم مثلا، يعني يبقى نقطة بسيطة كفقر كثقافة بس، ما هوش كمنهج يستغرق في مواضيع كثيرة وفي كذا ويتعبوا الطلاب. ما قد وصلنا لموضوع تنظيب اليورانيوم، هذا احنا على الكهرباء التقليدية اللي ترحم الله تيه، يعني هذا بالتدريج. من الذي أي وصلنا إلى الكهرباء بالطاقة النووية وتنظيب وغيره؟ عندما تتوسع حركتنا احنا في الحياة، حركتنا العملية وتطورنا وإن ما جاء من وقت معرفتنا وإيش حتتوسع وإلى أن نصل إلى حتى المواضيع الكبيرة والمهمة. إذن هذا باختصار الموضوع، وإن شاء الله إذا أتيح لنا مجال نواصل الموضوع في حلقات قادمة سنتحدث، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
3: قرآنيون.
0: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي تابعتم في الحلقة الماضية
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
2: يلا يا شيخ الجميع منتظرين منك الإشارة يلا يا بن جامد
1: الله أكبر اقتلوهم
3: حول الغربان الذي يحلمون خالي حسين حول الغربان الذي يحلمون خالي حسين والله انهم الوهابين
4: ابسلمي وانتوا راعوا لي هاني
5: ماشي يا محمد ما بيش تصير
4: راعوا لي هاني
5: ماشي يا محمد ماشي ما بيش تصير من الخبالي ابوك رجال قادر يحمي نفسه جي والله ما بيصير
6: اسكت الحجاج يا
7: طيب ما وصيتك احمد
8: اذا امد الله في عمرك تي ختمه خط الوالد الله يرحمه سلمها الجهال
7: حاضر
9: يا عاجز يا ناس صدقني اجلس لو ما ندري ما يفعلوا يمكن شويه ويهربوا هؤلاء القتله يهجموا على حجاج بيت الله بتبسره ما يشوف
10: خطه محكومه موزونه خطه محكومه موزونه
11: لا تخلوا احد منهم
10: الحق الحق الحق
7: هذا الحين احنا بندافع على نفوسنا واعراضنا
10: ولا نستسلم لهول الملاعين القتلة
0: تنومة الحقد الدفين اخراج محمد شرف الحلقة 21
10: يا الله يا الله
7: يا الله يا عمي حي جين خرجنا هذا الوادي جين خرجنا هذا الوادي ابصر هكذا قتلوا خيرت من الحجاج
10: النسر يا شبعي عينك كرها لقى ابصر حاضرين ولا من كل بقعة
7: فنجين احتمي بالجمال ولا نسر نتخبى في الوادي تحت الشجر هناك شجر خيرها
10: خالي حسين يا شبعي خالي حسين وحمادي وفاطمة ومحمد هؤلاء الحجاج العزل كلهم نفلتهم نهرب لو سنة والله ما نهرب ولا نتي خطبة يا عراه يا عراه ولا نتي نطة يا شعيب
7: كان خاطرك أنا يصير احتميلي بالجماعة والمسامحي
10: هاي انت يا مجنون يا شعيب شعيب شعيب يا ساتر يا ساتر ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانفرنا على القوم الكافرين انزل حمادي هذا الله يهديك يا حمادي الله يهديك
9: نزل رأسك نزل رأسك يا أخي نسمع الرصاص بتوز من جنب رأسك نزل
10: اقرب
9: راسك
10: اقرب كده راح تجي لك جنبي اقرب اقرب قبل ما يرموك
9: الحين نبسل ما نسوي مع القتله هؤلاء وحاك معابر خيرات مالك بتبسمني سكتة هكذا؟ عرفتني ولا ما؟
10: شكلك مشو غريب، مشو غريب علي.
9: علي أبو طالب وضك برنا زي جمعة الله يرحمه.
10: أيوة أيوة، أنت والحج حسن هذه من الروضة ما؟
9: إيه.
10: وأين صاحبك الحج حسن؟ أين هو؟
9: سر سريتي لنا خطب من الوادي الله يستر عليه.
10: ريت من يوصلني للوادي ده الحين، نفسي ينبع للوادي يا حج علي، ضروري.
9: خير، وانت ما معك في الوادي وقصتك نهرب من هنا؟ انت حمادي ولا يحيى؟
10: يحيى يحيى يحيى حمادي صاحبي.
9: ايوه يا يحيى، ما معك في الوادي قل لي.
10: ابني ومرتي ابني محمد ومرتي ساروا يدوا حطب من الوادي، واكيد أكيد إنه محان بين هالك ذا الحين.
9: والله والله ما حان بين إلا إحنا، الوهابين محاصرين لنا من كل بقعة.
10: الله يستر الله يستر. كيف يقع يا أخي علي؟ ما رأيك؟ ما نفعل ذا الحين؟
9: ما نفعل ما نفعل. أنا من رأيي نصبر هنا نجلس وما ينزلوا ينهبوا الحجاج ويروحوا لهم، وبعدين
10: ينهبوا الحجاج
9: نفسر كيف نفعل.
10: ينهبوا الحجاج حدا ينهبوا حول الشهداء ومجندلين في دماهم. يا عراب يا عراب،
9: طبيعة الأعراب القتل وبعد الغنيمة.
10: عليهم لعنة الله، عليهم غضب الله. والله والله ما أقدر وقع هكذا بحد إلا بأصحاب الأخدود. لعنة الله عليهم،
9: قاتلهم الله. اهدأ اهدأ، ما معانا الله الصبر والثبات. أنت بالبندق وأنا بالجنبيه.
10: يا الله توكل عليك.
12: يا شيخ خالد، منظر يشفي الصدور.
13: صدقت يا تيبان، صدقت. السيف يا تيبان، السيف وسبيل الحق والرشاد.
12: انظر يا شيخ خالد، انظر انظر طول الزيود قاعدين يقاتلون الخيال والهجنة في طرف الوادي. ما عندهم حتى السلاح، محاصرين مكبودين.
13: خلصوا الباقين وبعدها ذبحوهم، ما يمشي معاهم الا قطع رقاب. فهمت يا تيبان؟
12: ايه يا شيخ، الاخوان متعطشين لدماء الزيود.
13: الاخوان متعطشين للغنيمه، هذه غنيمتنا حلال. عجل يا تيبان عجل.
12: ابشر بالنصر يا شيخ، ابشر بالنصر.
13: يا تيبان باقي الزيود اللي في سدوان خلصتوا عليهم؟
12: ايه يا شيخ ابشر، الاخوان لحقوهم وذبحوهم كلهم مذبوحين.
13: الله يبشرك الله يبشرك، ما يجزاك الجنة يا تيبان.
12: أبشر بالنصر يا شيخ، أبشر وبشر الصابرين بأن لهم الجنة. إيه الله الله الله أكبر الله أكبر.
14: اقتلوهم، الجهاد الجهاد يرجع والغنائم الغنيمة. الله أكبر الله أكبر.
15: صالح كيف كيف رجلك؟
16: رجلي مكسورة يا حمادي. رجلي مكسورة يا حمادي، ما قدرت أتحرك.
15: وماذا القاضي حسن؟ ما حد يتحرك أو قد ما
17: صح يا حمادي، أصعدنا بخير. يوم ما يخرج الله.
15: جو جو جو جو، نسحب لعند أخي يحيى ونتخبى دفع هذه الحجر الذي عندي حياء كبير. جو هيا هيا جو، نسحف هيا اسحفوا.
16: وين نسحف يا حمادي؟ والله ما أتحرك، زوجتي راحت الوادي مع زوجتي يحيى، وأكيد بترجع تدور عليا.
15: هيا هيا يا حج صالح، سكف قدم ملان دم ونسحف.
16: وطي صوتك لا يسمعوك، خليه المغروس بين الشهداء يا عمادي، يمكن ربي ينجيني بدماهم الطاهرة يا عمادي.
15: كما أنت يا قاضي حسن، أخطى مصحف لا عندك يحيى، أبصرك في قدر جلد من الدم وقدر قادص بين الجذب حق الشهداء. أسحبك معي، هيا هيا هيا يا
17: قاعد فيني يروح للسحبة.
15: قاضي حسن
17: الله يكتب لنا يا خير.
15: يا الله يا الله يا الله فرجها يا رب علينا يا الله. انتبهوا انتبهوا، إذا نزلوا ينهبوكم الوهابين. لا تتحركوا من مكانكم تمام، وأنا أتسحب أتسحب لحمد الله. يا الله يا الله يا رب.
16: انتبه انتبه يا عمادي، وجاي عندك لا يشوفوك.
15: لا تخافش لا تخافش يا حج صالح. يا يا فرس بك يا
16: الرحمن الرحيم، واجعلنا بيت عبسته عبسته عبسته.

0: أصوات الرصاص من أي جهة بالضبط؟
1: حصل الحجاج من كل مكان يا نقيبة، من كل مكان، والرجلة الرجلة أنا مسلم قبل نشم رائحة الجنة.
2: أنا من رأيي نختم قف الطريق، لا عاد لقونا هانا، ما رأيكم؟
1: أنا عارف للطريق، الحقوا بعدي، لا نلتف عليهم من قف الواد. يلا بعدي، يلا يا رجال بعدي.
0: بعدك يا أحمد، الله يستر. معقول؟ معقول إن بهناس بهذا القسو والحد الحجاج، حجاج بيت الله الحرام؟
1: يا جماعة هذول الوهابيين سفاكين دماء، مجرمين، يا ما قتلوا من البدو في نجد وكل المخالفين لبن سعود، وعلى ويش بفتوى من مشايخهم الوهابيين عليهم قضفوا.
0: أيوة يا أحمد، هؤلاء خوارج يكفروا المسلمين ويتعاملوا مع الإنجليز. حسبنا الله ونعم الوكيل،
1: حسبنا الله ونعم الوكيل،
0: حسبنا الله ونعم الوكيل،
3: حسبنا الله،
0: حسبنا الله ونعم الوكيل.
2: خير يا نقيب حسين، دحين ما نفعل.
0: والله إنها معركة خاسرة إذا خطينا على المكبر جنة.
2: ما قصتك يا شيخ حسين، ما قصتك.
0: نفترق، أنتو من طريق وأنا من طريق. أنت تعرف طريق تهامي يا أحمد؟
1: أيوه يا نقيب حسين أعرفه، نتوجه إلى الغرب وبنوصل تهامي ونلتقي بمفارز الجيش الحجاجي.
0: إذا توكل على الله أنت والحج علي، وأنا أسير بسري إحياء وعائلته والحق بعدك.
2: رجلي على رجلك يا نقيب حسين، عليها العار من فلت رفيقه.
0: أنا قصدي أنتو
2: توكل على الله يا نقيب حسين، قد زلت علينا يمين.
1: يا نقيب حسين، الموت حق على كل إنسان، ولو كتب الله لنا النجاة ما نكون إلا جمع ولا نضيع جمع في وقت واحد.
2: بسم الله، هي
1: توكلنا على الله من هنا
0: بعدكم. يلا بسم الله،
2: يلا بسم الله،
1: الحقوا بعد، الحقوا بعد.

0: الرصاص كله على حتى يجيبوا مخاطركم. أتحدثين أبشربي.
1: أجلس قلت لك لا تحرق دمي يا محمد. تفلتني هنا يا محمد بغير محرم. تفلتني هنا يا ابني بين هذه الغابة وحدنا.
0: كلمة علي الله محمد. تحنبي كدوم عيجننوا علينا.
2: اصبر يا محمد اصبر. أبوك داري إنكم حالة بتدوروا حطب. يمكن يجي يدوركم مع بحط مشيحة علي كواتي.
1: لا يا خديجة. هو داري نحنا جينا ندور هنا حطب. اصبر اصبر يا ابني محمد اصبر. بصير كيفهم مثل الكلاب. مثل الكلاب في كل بقعة.
0: خلاص يما. جو نزير طرف الوادي. أول ما يجو أبي لا عندنا نبشرهم وندعيهم. جو نزير طرف الوادي يما.
1: أي طرف الوادي يا محمد؟ جيجي جو نبصر لنا بقعة ما حد ينتبه لنا فيها. هؤلاء مجرمين مجرمين والله لا يذبحونا.
2: نجلس هنا يا فاطمة بين الوحش والثعابين. جاي نخطى يا فاطمة. نبصر لنا قريب قريبة نجلس عندهم للصبح. أنا تعبة أنت دارنا أنا تعبة ماشي أقدرش أتحمل وجلس هنا. وهؤلاء الكلاب القتلة مدري حين عيخطوا من هنا.
1: والله ما اقولش الا كل خير يا اختي خديجه. خلاص ما دام انت تعبه اخطئ من هنا ياها وبصري ليش بقعه. ما انا وابني محمد والله ما نخطئ الا بعد ما يجي يحيي.
2: اموت هنا من الجوع والعطش يا فاطمه. صدقيني اهل المنطقه هنا طيبين وهم مننا يمنيين مثلنا.
1: والله لو هو بيدي يا خديجه لهجم عليهم هؤلاء الكلاب بسناني. لكن ما فعل اش اجلس هنا لو ما يفرجها الله علينا ويسيروا هؤلاء المجرمين القتلة.
2: يعني مصمم تجلسي هنا يا فاطمة.
1: سيري سيري يا خديجة ما دام انتي تعبة. الله معش في امان الله.
2: ناي انا شخطالي لكن اسألش بالله لا تسيري لعند القافلة الا بعد ما يسيروا هؤلاء العسكر الكلاب. امانة علش امانة.
1: تمام تمام ان شاء الله يا خديجة. انتبهي على نفسك في الطريق. الله ما اشياء خديجة. الله ما اشياء خديجة.
0: وحنا يما ما نفعل.
1: احنا يا ابني محمد احنا ابن ابوك الله يحفظه من كل شر. كان يقول لي ان الطريق خطيرة. انا ما صدقتش. انا ما صدقتش. يا الله ما معانا الا انت يا رب.
0: اماني يما لا تبكوش. الله معانا الله معانا.

0: بين الجماع شكله يشتي رب اصحف له عنده وبسر ما بفعل اصحف له عنده يا الله يا الله يا الله كم يا دخله يا الله يا الله كم يا دماء من جديد يا الله يا الله يا رب سترك يا الله يا الله الله يبحكم حسبي الله ونعم الوكيل يا الله ارحم يا رب رحمتك شوي شوي بتبصر على دماء وعلى جنة قدفي بتبصر على قدفي أقول لي أنت يا شوعي أو عد هروب
1: أي نهرب يا مجنون أفلتكم يا عيبة أنا بين ربط الجمال أحميكم وأحمي نفسي وأحمي باقي الحجاج
0: ناي قل لي وين أخي يحيى
1: أمي يحيى بضعة من الولد بيدوره أم كنت يا عم حمادي نزلوا يا محمد
0: من هم الذي نزلوا
1: وهابي اسمع
0: شوعي اسمع أقول لك حن يا شوعي الله يفتح عليك رحلك بالجمال يا شوعي أذبحونا
1: أين رحلي يا مجنون والجمال والبضاعة حقك
0: أنت يا شوعي إذا نجان الله أنا نذرت نمص البضاعة
1: ما هو هذا المجبر يا عم حمادي ما هو هذا المجبر مش وقت المجبر هذا
0: يا الله
1: أبسر أبسر كبي ذبح الحجاج يا عم حمادي أبسر كبي ذبحوه
0: يا الله كبي ذبح الحجاج يا رب
1: ما عد منها يا عم حمادي ما عد منها يا عم حمادي والله لا أدسحهم بالجمال والله لا أدسحهم بالجمال يا عم حمادي غير مني يا عم حمادي
0: يا شوعي
1: غير مني يا عم حمادي غير مني
0: يا عدا
1: الله يا عدا الله يا كسرة يا فجرة
2: تابعون في الحلقة المقبلة.
3: أسود الرعوم شوعي استشهد يا حتى علي شوعي استشهد يا حمادة انظر الله وانظر الوجه
4: هيا ابصروا يما، هذا حرب لكم. ها اشبحوا اذا حد قرب مننا اطعنوا في بطنه، وانا اذا حد قرب مننا شطعن ابو بشريبه.
5: لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله.
6: والله ما يخطو من هانا الا فوق جثه يا نجم حسين. الحق الجهاد،
7: اجعلوا
6: يلحقهم يا نجم حسين.
7: لا ننزل،
6: هم امانه في رقبه هاشم.
8: انظر دم مغطي الوادي بكمل.
9: خلهم بالوادي يا شيخ عتيبان تاكل هالضباع والغربان.
8: ايه خلهم
7: اجعلوا
10: الكل ما يقربوه، اجعد الا فوقهم هذا الحجر
7: خليهم غير يقربوه، وانا شطحنهم تحت الطحن.
10: مادي
2: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نجتمع على آيات الله ونقرأ كتاب الله وآيات الله، نتدبر معاني هذه الآيات من خلال الكتاب الذي بين أيدينا، مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء، ما أعظمه من وقت أن نستمع فيه لكلام الله، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة يوسف، والآيات تتحدث عن قصة نبي الله يوسف مع امرأة العزيز. وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 29، وفي حلقتنا هذه كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، إنكار منهن على امرأة العزيز، يعنين أنها تنازلت عن درجتها في الشرف بمراودتها لعبدها. والفتاة الحدث الشاب، قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. شغفها أصاب شغاف قلبها، أي حجاب قلبها، وكان هذا منهن احتيال ليرين يوسف، لأنه يبلغها كلامهن فيها، فتطلبهن لتعاتبهن على هذا الكلام وتعتذر مما وقع منها. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. المعنى، تأملوا معي أحبة الكرام، فلما سمعت بمكرهن، أي كلامهن الذي هو حيلة للتوصل إليها ورؤية يوسف، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، أعدت لهن فراشا يتكئن عليه عندها، وآتت كل واحدة منهن سكينا ليقطعن الفاكهة من تفاح أو نحوه، وقالت اخرج عليهن، فخرج بإذن الله له لأنه نبي. فلما رأينه أكبرنه، أي عظم في نفوسهن وكبر لجماله وكماله ونور النبوة والفضل في الدين، وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. الأقرب أنهن كن يحاولن قطع الفاكهة مع اشتغال أبصارهن وقلوبهن بالنظر إلى يوسف، فقطعن أيديهن. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه، فهو صادق ولا أزال في محاولة أن يفعل، فاستعصم، توصل إلى ما يعصمه أن ينجيه امتناعا وفرارا مما أريد، ولئن لم يفعل ما آمره وأيست من أن يطيعني فيما آمره ليسجنن. تهدده بالسجن ظنا منها أنه يكبر عليه بعد عيشه في المثوى الكريم ورغد العيش، وليكونا من الصاغرين، لما عرفت أن من شأنه طلب العلا، ظنت أن تهديده بالصغار يؤثر فيه، والصغار الذلة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. المعنى، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يفيد أن النسوة المذكورات عاونن امرأة العزيز وطلبن منه أن يطيعها. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أمل إليهن وأطاوعهن وأكن من الجاهلين. وهذا لجوء إلى الله ليعصمه، ومعناها الدعاء أن يصرف الله عنه كيدهن واحتيالهن عليه ليفتتن. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وهذا مما يرغب في الدعاء لحفظ الدين والسلامة من مضلات الفتن، وإن كان لابد من ابتلاء الله لعبده ليتبين ويظهر صبره فيكون أهلا للطف الله، يكون أهلا للطف والوقاية من مضلات الفتن. إذن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. نستفيد من هذه الآية أحبة الكرام أن الإنسان، أن العبد يدعو الله سبحانه وتعالى، يلتجئ إلى الله أن ينجيه من مضلات الفتن، من شهوات الدنيا، من أن يقع في المعصية، أن يلتجئ إلى الله، يطلب منه، يلجأ إلى الله أن يطلب منه عصمة، أن ينجيه من هذه الفتن ومن هذه الشهوات التي تودي به إلى سخط الله وإلى غضب الله والعياذ بالله. نسأل الله أن يدفع عنا وعنكم كل سوء، ينجينا من مضلات الفتن بحوله وقوته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أحبة الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا اليومنا هذا. نسأل الله أن يجعل هذه الآيات نورا في قلوبنا، وأن يرزقنا العمل بما فيها، وأن يزيدنا بها نورا وهداية وطريقا توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وإلى حلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، تسألونه الفرج والنصر القريب، تذكرونه، تسبحونه، تستغفرونه. وأستمد منكم أحبتي الكرام الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
4: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

جماله وحصن ثغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على

حي على خير العمل. حي على

صلى الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نجتمع على آيات الله ونقرأ كتاب الله وآيات الله، نتدبر معاني هذه الآيات من خلال الكتاب الذي بين أيدينا، مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء، ما أعظمه من وقت أن نستمع فيه لكلام الله، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة يوسف، والآيات تتحدث عن قصة نبي الله يوسف مع امرأة العزيز. وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 29، وفي حلقتنا هذه كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، إنكار منهن على امرأة العزيز، يعنين أنها تنازلت عن درجتها في الشرف بمراودتها لعبدها. والفتاة الحدث الشاب. قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. شغفها أصاب شغاف قلبها، أي حجاب قلبها، وكان هذا منهن احتيال ليرين يوسف، لأنه يبلغها كلامهن فيها، فتطلبهن لتعاتبهن على هذا الكلام وتعتذر مما وقع منها. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. المعنى تأملوا معي أحبة الكرام: فلما سمعت بمكرهن، أي كلامهن الذي هو حيلة للتوصل إليها ورؤية يوسف، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، أعدت لهن فراشا يتكئن عليه عندها، وآتت كل واحدة منهن سكينا ليقطعن الفاكهة من تفاح أو نحوه، وقالت اخرج عليهن، فخرج بإذن الله له لأنه نبي. فلما رأينه أكبرنه، أي عظم في نفوسهن وكبر لجماله وكماله ونور النبوة والفضل في الدين، وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. الأقرب أنهن كن يحاولن قطع الفاكهة مع اشتغال أبصارهن وقلوبهن بالنظر إلى يوسف، فقطعن أيديهن. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه، فهو صادق ولا أزال في محاولة أن يفعل، فاستعصم، توصل إلى ما يعصمه أن ينجيه امتناعا وفرارا مما أريد، ولئن لم يفعل ما آمره وأيست من أن يطيعني فيما آمره ليسجنن، تهدده بالسجن ظنا منها أنه يكبر عليه بعد عيشه في المثوى الكريم ورغد العيش، وليكونن من الصاغرين، لما عرفت أن من شأنه طلب العلا، ظنت أن تهديده بالصغار يؤثر فيه، والصغار الذلة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. المعنى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يفيد أن النسوة المذكورات عاونن امرأة العزيز وطلبن منه أن يطيعها، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أمل إليهن وأطاوعهن وأكن من الجاهلين. وهذا لجوء إلى الله ليعصمه، ومعناها الدعاء أن يصرف الله عنه كيدهن واحتيالهن عليه ليفتتن. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وهذا مما يرغب في الدعاء لحفظ الدين والسلامة من مضلات الفتن، وإن كان لابد من ابتلاء الله لعبده ليتبين ويظهر صبره فيكون أهلا للطف الله، يكون أهلا للطف والوقاية من مضلات الفتن. إذن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. نستفيد من هذه الآية أحبة الكرام أن الإنسان، أن العبد يدعو الله سبحانه وتعالى، يلتجئ إلى الله أن ينجيه من مضلات الفتن، من شهوات الدنيا، من أن يقع في المعصية، أن يلتجئ إلى الله، يطلب منه، يلجأ إلى الله أن يطلب منه عصمة، أن ينجيه من هذه الفتن ومن هذه الشهوات التي تودي به إلى سخط الله وإلى غضب الله والعياذ بالله. نسأل الله أن يدفع عنا وعنكم كل سوء، ينجينا من مضلات الفتن بحوله وقوته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أحبة الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا اليومنا هذا. نسأل الله أن يجعل هذه الآيات نورا في قلوبنا، وأن يرزقنا العمل بما فيها، وأن يزيدنا بها نورا وهداية وطريقا توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله أحبة الكرام، وإلى حلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، تسألونه الفرج والنصر القريب، تذكرونه، تسبحونه، تستغفرونه. وأستمد منكم أحبة الكرام الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في خفض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: هنا سام.
10: تاريخ حي،
9: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام،
9: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.
11: جارح بشلي.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. قال الله في محكم كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. ما يخاف من الله حق خوفه من عباده، من العباد، إلا العلماء. داري بكل صغيره وكبيره، داري ما يمحق وما يضر، ما يسبر ولا ما يسبرش. وأكثر ما عصي الله به وهو الجهل، وأعوذ بالله من الجهل. هذا الرياء والناس في جهل، في ضلاء، في ضياع. بيبصروا الجرائم بتقع، بيبصروا الظلم بيقع، بيبصروا المصايب البلاوي، ولا واحد بيفتح له لقف ولا يدي كلمة ولا يقول هذا باطل ولا هذا منكر ولا هذا ما يسبرش. هذا الرياء كم يا ظل، كم يا جرائم، كم يا مآسي بتقع. وعلماء المسلمين ولا واحد بيفتح لك فيه ولا يصدر بيع ولا فتوى ولا يستنكر للمه ما أنا ما استرى حالي. وهم علماء علماء أنجوا هذا لك العلماء الذي كان يخلوها هانو في الأرض ومنوري علماء الأسهر كان قدوم القدوة كان قدوم النموذج علماء الأسهر. أينهم هذا الأيام ما يسطروا بيان على ما بيقع في غزة ولا على ما بيقع من اعتداء على الشعب الإيراني؟ ما لهم ما يفعلوا فتوى ولا حد؟ أينهم باقي علماء المسلمين يا خلق الله إنهم علماء مسلمين أو علماء زلط أو علماء سلطة أو ما هم من علماء هذولا؟ هذا الجرائم كدو يفتي فيها الجاهل فتوى. التحية والشكر والتقدير للعلماء حق عماء. بيان استروا بيان استنكروا ما بيقع في غزة واستنكروا ما بيقع في إيران من اعتداء عليهم من أمريكا وإسرائيل. وباقي العلماء بيفتوا غرفية الترفيه والملاهي والطبور والذنوب والمحرمات. فتواهم غير للملاهي والترفيه. ما هم هذا من علماء أمانة؟ ما هم من أوادم كيف عد واحد يتبعهمها؟ ياي كفاية كفاية ما قد خطا على الناس من ضلال ومن ضياع وهو بسبب العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. عقل هذا ولا لو في قلوبهم خوف من الرحمن الرحيم والله ما يسكت واحد على هذه الجرائم. لا يقوم يوم ثاني مجرد ما تقع الجريمة وذك الساعة يخطأ يدي الفتوى ويدي البيان إن هذا منكر وإن هذا ما يسبر والله قال كذا كذا ويبين الآيات القرآنية والأحاديث يبينها ويتحاكى ولهما يشلوا راسه. يوم ثاني يشلوا رحم الله السيد كشك ولا كان يهجع كان يطلع يختطب بفراشه قدو داري إنه عاي وكرها الحبس. أوادم دارين ما قال الله بعضهم ظاهر صد لا يخاف من سلطة ولا من رئيس ولا من زعيم. هذا كلمة حق كلمة حق. فما بالك الذي بيغوى الأم كاملة ودنحرف بعدهم أمام على ما هي من تحتروا السم هذا لا نا الذي في غزة أمانة عليكم يا ناس هو حق والله باطل. أنتوا أتحاكوا ولا عاد نقولش أنتوا علماء أنتوا ناس بسطة. الجرائم الذي بتقع في غزة الاعتداء على الشعب الإيراني هو حق والله باطل. يهودي ونصراني الذي بيقاتلها ولي بيقوم بالجرائم ويفعل المحرمات يهودي ونصراني ماذا حين يكفيتوا أن نقول كفيتوا أنتوا عن ردها لا ذمتكم. فما بالك من عالم ناوي يطلعوا المنابر يخطبوا وفي تهي الفترة ولا سمعنا لهم زجمة ولا حتى بيان ولا حاجة. هذا لا علماء زلط علماء سلطة. إنا لله وإنا إليه راجعوا. لكن المكر السيء ما يحيد الله بهله وحسبي الله ونعم الوكيل. ادليت بأكثر من عباره فوائد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمن.
11: جاره بشلي
9: سام اف ام تقدم
13: ذاكرة العدوان والانتصار الثالث عشر من آيار مايو. ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
14: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدفت طائرة العدوان بعدة غارات معسكر المنطقة الثالثة غرب مأرب وسقط العديد من المدنيين شهداء وجرحى بقصف العدوان السجن المركزي وأحياء سكنية في حجة كما سقط عدد من الشهداء والجرحى بغارة استهدفت مدينة زبيد في الحديدة وشن خمس غارات مستهدفا عقبة لودر بأبين وغارتين على منطقة بولا جوار مثلث قاعدة العند في محافظة لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان غارتين مستهدفا مناطق متفرقة بعدن وشن ثلاث استهدفت منطقة المصينعة في الصعيد بمحافظة شبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدف طيران العدوان بغارتين إحدى المزارع بمنطقة شعب الدالي في الجراح جنوب الحديدة أثناء قيام العمال بجني الثمار وأدت إلى استشهاد ثلاث عاملين تحولت أجسادهم إلى أشلاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قصفت قوى العدوان بأكثر من 50 قذيفة هاون والرشاشات الثقيلة قرية الشجن بأطراف الدريهمي، ما أدى إلى تدمير واحتراق عدة منازل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف طيران العدوان بغارة سيارة مواطن في الطريق العام بمجز بصعدة، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخر بجروح، وشن غارة على منطقة العشاش في كتاف وغارتين على غمر الحدودية خلفت أضرارا فادحة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر واستهدف بغارة أخرى منطقة الفرع بمديرية كتاف، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على منطقة الوتدة بمديرية خولان الطيال في صنعاء واستهدف بغارتين منطقة قانية بمحافظة البيضاء، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان 31 غارة على مناطق متفرقة من مديرية سرواح بمحافظة مارب واستهدف بخمس غارات منطقة صبرين في خبو الشعب في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 75 خرقا في الحديدة، من بينها محاولة تسلل في مقبنة واستحداث تحصينات قتالية في حيس، وتضمنت الخروقات 3 هجمات لطيران تجسسي على حيس والجبلية وتحليق مكثف، بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي وبمختلف الأعيرة النارية في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 61 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 4 ضربات للطيران التجسسي المقاتل و5 خروقات بالقصف المدفعي و41 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استشهد مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن العدو الأمريكي البريطاني عدوان جوي بعدد من الغارات مستهدفا مطار الحديدة الدولي في محاولة أمريكية بريطانية لإيقاف الموقف اليمني المساند لغزة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2018 أحبط المجاهدون محاولة تسلل للمرتزقة على أحد المواقع قبالة جبل قيس وكبدوهم خسائر فادحة، كما تم تدمير جرافة عسكرية سعودية بصاروخ موجه في المحروق بقطاع جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 سقط عددا من القتلى والجرحى في صفوف الجيش السعودي والمرتزقة إثر دك تجمعاتهم في ملحمة وقولة الشخف ومعريضة بقصف مدفعي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن الجيش واللجان الشعبية من استعادة موقعين واغتنام أسلحة في الطلعة بجبهة نجران المحتلة بعملية هجومية خلفت قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، ودمروا آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في صحراء الأجاشر، ما أدى إلى مقتل وإصابة من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير والمدفعية عملية مشتركة استهدفت تجمعات السعوديين والمرتزقة قبالة السديس وكبدوهم خسائر فادحة، وأطلقت القوى الصاروخية زلزال 1 على تجمعات الجيش السعودي في مجمع عاكفة بنجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية هجومية مشتركة للقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير، استهدفت شركة أرامكو ومطار نجران وأهداف حساسة في مدينة نجران، وتم تنفيذ العملية ب7 صواريخ بالستية بدر وسعير و5 طائرات مسيرة نوع قاصف توكي، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
11: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
13: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرد صوتي أصاب هدفه بفضل الله، وهرب ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقفت حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
15: صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقد حقق الصاروخ هدفه بنجاح بفضل الله، وتسبب في هروب ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة. تأتي هذه العملية تأكيداً على استمرار حظر الملاحة في المطار المذكور، وعلى بقية الشركات التي لم تعلن وقف رحلاتها أن تحذو حظو الشركات التي سبق وأن أعلنت وقف رحلاتها إلى مطارات فلسطين المحتلة. شعبنا العظيم لن يتخلى عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة، وعلى كل أحرار الأمة القيام بواجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها الإسنادية وكذلك حظر الملاحة الجوية على مطار اللد وحظر الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي ستتوقف فور وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 15 ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 13 مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
13: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي قادمة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات: الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بسط لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: سابر سابر يلا. مستمعينا الكرام، نبقى في ربض إذاعي ومع نشرة الأخبار قناة المسيرة.
1: أتحدث عن الأحياء الشرقية في مدينة غزة، حي الزيتون وحي الشجعية. يعمل جيش العدو الإسرائيلي في الآونة الأخيرة بطريقة مكثفة وبطريقة كبيرة جدا في عمليات الحفر والتجريف وعمليات التوسيع وعمليات النسف والتدمير لما تبقى من وحدات سكنية تقع ضمن الخط الأصفر شرق مدينة غزة. يقوم جيش العدو الإسرائيلي بعمليات التوسيع للمنطقة الصفراء وأيضا اقتطاع مساحات جديدة عبر الخط الجديد، وهو الخط البرتقالي الذي يتقدم الخط الأصفر. ومع هذا الخط الجديد نتحدث عن ما نسبته 64% من مساحة أراضي قطاع غزة اليوم تحت سيطرة العدو الإسرائيلي. الواقع الإنساني هنا واقع مأساوي جدا. نتحدث عن أزمات إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم، أيضا نداءات الاستغاثة والضغوطات من أجل إدخال الإمدادات الطبية إلى مشافي قطاع غزة في ظل منظومة صحية منهارة. وزارة الصحة الفلسطينية التي تطلق النداءات، نداءات الاستغاثة، وأنها تطالب المجتمع الدولي وأيضا الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار أن يتم الضغط على العدو الإسرائيلي وإلزامه بإدخال الإمدادات الطبية إلى مشافي قطاع غزة، وأيضا المساعدات الإنسانية فيما يتعلق بحركة المسافرين. اليوم أغلق معبر رفح وقام جيش العدو الإسرائيلي بإرجاع عدد من الجرحى والمرضى مع المرافقين بعد عدة ساعات من رحلة السفر. لم يسمح بسفر الأعداد بشكل كامل وتم إرجاع عدد من المرضى والجرحى مع المرافقين. يتحكم العدو الإسرائيلي بأعداد المرضى الذين يغادرون، وأيضا يضيق الخناق ويفرض قيود مشددة على حركة المسافرين هنا في القطاع. حتى وإن فتح المعبر لا يفتح بالشكل المطلوب، لا يفتح بالشكل الاعتيادي، وإن فتح يتحكم العدو الإسرائيلي بالأعداد التي يسمح بها بمغادرة القطاع، وأيضا يرفض بعض من الأسماء، أسماء المرضى والجرحى مع المرافقين دون أسباب واضحة. يتم رفض المريض مع المرافق دون وضوح لسبب الرفض، وهذا يعني يؤدي إلى تدهور الأوضاع الصحية هنا في صف المرضى والجرحى. نتحدث عن أكثر من 20,000 مريض وجريح يحتاجون بشكل عاجل وطارئ لتلقي العلاج خارج القطاع. لكن العدو يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والعرافة الدولية، وأيضا يضرب بعرض الحائط ما يتعلق ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ الاتفاق في شهر أكتوبر عام 2025 وحتى اليوم، لكن على أرض الواقع لم يطبق أي بند من بنود هذا الاتفاق.
2: من غزة زميلة دعاء روقة، شكرا جزيلا لك. وأشكر أيضا من طهران الزميل علي جعفر، وكذلك موفدنا من بيروت الزميل محمد الزبيدي، شكرا جزيلا لكم. وهذا وقد شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن العدو الصهيوني لن يحقق استقرارا ولا أفقا بعدوانه وجرائمه في لبنان. الشيخ قاسم أضاف أن المقاومة وشعبها عصية على الاحتلال، وهي لن تستسلم ولن تحقق للعدو أهدافه بإذن الله، ولن يكون أمام العدو إلا اليأس وإيقاف العدوان والانسحاب وتحرير الأسرى. وأشاد الشيخ قاسم بالدعم الإيراني الذي مكن حزب الله من مواجهة العدوان المتكرر حتى الآن، كما أكد أن العدوان على إيران يستهدف ضرب راية التحرير والاستقلال ونصرة المستضعفين وفلسطين والقدس، قائلا إن المواجهة الشجاعة للشعب الإيراني وقواته المسلحة وقيادته الحكيمة سيحقق نصرا مؤزرا لمرحلة جديدة في المنطقة والعالم. ونفذ حزب الله سلسلة عمليات خلال الساعات الماضية استهدفت تجمعات وآليات للعدو الإسرائيلي. وأعلن حزب الله استهداف دبابة ميركافا في بلدة عيناتا، كما نفذ مجاهد المقاومة كمينا لقوات العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة رشاف. وأكد حزب الله إعطاب آلية خلال محاولة تقدم في حداثة، وأضاف أن الطيران الحربي والمسير للعدو تدخل لتأمين سحب الآلية المدمرة والتغطية على توغل آلية مفخخة تعمل بالتحكم عن بعد باتجاه وسط بلدة حداثة. وأشار حزب الله أن العدو نفذ غارة على الآلية التي تم إعطابها. ووزع حزب الله مشاهد لعمليتي استهداف جندي إسرائيلي في محيط موقع خربة المنارة على الحدود مع فلسطين المحتلة، واستهداف آلية هندسية من نوع D9 تابعة لجيش العدو الإسرائيلي على طريق الناقورة جنوب لبنان بمحلقات انقضاضية.

هذا وقد بث الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا وآلية همر تتبعان جيش العدو الإسرائيلي في محيط موقع خربة المنارة وبلدة طير حرفة.

0: حالة ذعر كبيرة تعيشها المؤسسة العسكرية والأمنية للعدو الصهيوني في من محلقات حزب الله الانقضاضية الأكثر تطورا، في ظل عجز جيش العدو عن التصدي لها وغرقه في حرب استنزاف لا يمكن احتمالها.
1: نقاشات مكثفة على المستوى العسكري والأمني في الكيان المؤقت حول المخاوف من امتلاك حزب الله محلقات انقضاضية أكثر تطورا من المحلقات التي يستخدمها اليوم، وتكمن الخشية في أن الحزب يملك محلقات قادرة على تخزين صورة الهدف عبر الذكاء الاصطناعي، سواء للدبابات أو الجنود أو المنظومات الدفاعية، في وقت لا يزال العدو عاجزا عن التعامل مع المحلقات الموجودة اليوم في الميدان.
2: انظر، هناك بالفعل بداية مناقشات في الجيش الإسرائيلي، مخاوف من جيل جديد من الطائرات المسيرة المتفجرة. طائرات مسيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. أي طائرات مسيرة؟ أنت تحدد لها ما المفترض أن تهاجمه. دبابات، ناقلات جنود، مدرعات، مواقع، بطاريات القبة الحديدية، وفي الواقع يتم إطلاقها ولا يمكن إسقاطها وهي تبحث بنفسها عن الهدف.
3: المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كانت تدرك منذ سنوات تنامي خطر المسيرات، إلا أن الواقع الميداني كشف عن فجوة واضحة بين التقديرات النظرية والقدرة العملية على المواجهة. فالقوات العاملة في جنوب لبنان باتت تعتمد على وسائل حماية بدائية ومؤقتة مثل الشباك ووسائل الرصد الميدانية نتيجة غياب حلول دفاعية فعالة، والجهد الحالي يتركز على تحسين قدرات الكشف المبكر باعتبار أن اكتشاف المسيرة قبل وصولها إلى الهدف يشكل العامل الحاسم فقط في تقليل الخسائر.
1: وشددت الأوساط الصهيونية أن أحد أبرز عوامل الاستنزاف اليومي لقوات العدو في لبنان هو المحلقات الانقضاضية، والذي أدى إلى تحول تدريجي في طبيعة المعركة من مواجهة تعتمد على الصواريخ التقليدية إلى حرب قائمة على أدوات صغيرة الحجم منخفضة التكلفة لكنها عالية الدقة والتأثير، في ظل غياب رؤية واضحة لدى متخذي القرار في الكيان العدو.
4: نحن نواجه حالة عجز واضحة في التعامل مع تحدي المسيرات سواء على المستوى الميداني أو السياسي، فالأزمة لا تتعلق فقط بالخسائر البشرية بل أيضا بتراجع حرية الحركة العسكرية في المنطقة التي نحتلها جنوب الليطاني، وهذا الواقع يضع القيادة الإسرائيلية أمام مأزق متزايد من التعقيد.
5: ما الجدوى الفعلية من استمرار وجود القوات الإسرائيلية داخل جنوب لبنان في ظل استمرار الاستنزاف الأمني والميداني؟ فسكان مستوطنات الشمال يعيشون حالة ضغط دائم نتيجة الإنذارات المتواصلة والهجمات المتكررة، وهناك حالة تململ متزايدة لدينا جميعا بسبب غياب أهداف واضحة لهذه الحرب. فالمؤسسة السياسية والعسكرية لم تقدم حتى الآن تصورا واضحا لمستقبل المواجهة أو نهايتها.
1: ونقلت وسائل إعلام العدو عن أوساط وصفتها بالأمنية الرفيعة أن جيش العدو بات يعمل في بيئة شديدة الحساسية والخطورة والتعقيد في لبنان، وهو ما يفرض نمطا من الاستنزاف لا يمكن تحمله.
0: في غزة أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد شاب متأثرا بإصابته في قصف للعدو قبل أيام على مدينة غزة، كما أصيب آخرون في مخيم المغازي وسط القطاع. وألقت مسيرة للعدو قنبلة في محيط دوار أبو ناموس بمخيم المغازي، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، كما أصيب اثنان آخران بنيران مسيرة صهيونية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. واستشهد فلسطينيون وأصيب آخرون الليلة الماضية جراء غارة شنها طيران العدو في محيط عمارة بشارع صلاح الدين شرق مخيم النصيرات. إلى ذلك، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل 6 اعتداءات صهيونية أسفرت عن استشهاد 26 من أفراد الشرطة. وخلال شهر أبريل تؤكد الأمم المتحدة استشهاد 122 فلسطينيا على يد قوات العدو والمغتصبين في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، من بين الشهداء ما لا يقل عن 22 طفلا وثمان نساء وصحفيين اثنين وستة من أفراد الشرطة. استهجن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم تغاضي الممثل الأعلى لمجلس ترامب عن خروق العدو الإسرائيلي، داعيا إلى الضغط على العدو لتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق.
6: حماس اتخذت كل الخطوات الميدانية والسياسية والقانونية اللازمة لنقل كل مجالات الحكم إلى اللجنة الوطنية في القطاع بما فيه المجال الأمني. حديث السيد ميدانوف عن خروقات الاتفاق وقف إطلاق النار بهذه الصيغة العامة منافية للواقع والحقائق، لأن الاحتلال هو الذي خرق الاتفاق وقتل أكثر من 850 مواطن وقيد المساعدات وأزاح الخط الأصفر باستمرار إلى جهة الغرب، وكان على السيد ميدانوف أن يشير بشكل واضح إلى هذه الخروقات الإسرائيلية في مقابل التزام كامل من حركة حماس والفصائل الفلسطينية. يجب الضغط على الاحتلال من أجل ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى، ثم الدخول في مناقشات منطقية ومعقولة فيما يتعلق بمسارات المرحلة الثانية.
0: كثف العدوان الإسرائيلي من الغارات والقصف على غزة خلال الأسابيع الخمسة الماضية ما تسبب وفق وزارة الصحة الفلسطينية بارتقاء 120 شهيدا. في هذا التقرير تذكير بحرب منسية بين عدوان إسرائيلي مستمر وحلم فلسطيني يكبر كل يوم بصباح من دون قصف ولا وداع ولا حصار.
7: في غزة الألم لا ولم يغادر المكان، أصوات الطائرات الحربية، زنين المسيرات ودوي الانفجارات، رائحة الدخان والدمار ومشهدية الخيام والركام تؤكد أن الحرب لا تزال مستمرة، وأن اليهود الصهاينة لا يزالون يقاتلون ويقتلون أهل القطاع حتى يفصلوهم عن حقهم أو يبعدوهم عن أرضهم إن استطاعوا. في خان يونس جنوب القطاع يجلس الفلسطيني الكفيف لافي النجار داخل خيمة مهترئة فقد فيها الأمان، كما فقد ابنه في غارة للعدوان الإسرائيلي أواخر إبريل الماضي، ومنها يؤكد بصوت مثقل بالحزن أن الحرب لم تنتهي بعد.
8: لسه الحرب ما زالت شغالة، يعني هي وقفت على الإعلان لكن على الطبيعة وعرض الواقع ما وقفتش الحرب.
7: مشهدية النزوح لم تتغير في ظل إغلاق المعابر ومنع إعادة الإعمار. آلاف العائلات الفلسطينية لا تزال تعيش على الأنقاض، ومليوناء فلسطيني يواجهون الجوع والخوف وانعدام المأوى في قطاع أنهكه العدوان وأثقله الحصار.
9: الحرب ما وقفت عشان أني أخاف من عودتها.
7: خلال الأسابيع الأخيرة صعد العدو الإسرائيلي من غاراته على القطاع بعد توقف العدوان على إيران وإعلان وقف إطلاق النار. انتقلت الجريمة من القتل بالجملة والإبادة الجماعية إلى القتل بالمفرق، لكن حصيلة الضحايا تبدو صادمة للغاية. فمنذ 8 إبريل وإلى اليوم ارتقى أكثر من 120 شهيدا فلسطينيا بينهم نساء وأطفال وفق معلومات وزارة الصحة في غزة.
10: كل يوم هناك شهداء فلسطينيين، أكثر من 854 شهيد منذ وقف إطلاق النار وحتى اللحظة، ولعل شهر إبريل كان أكثر الأشهر دمويا حيث ارتفعت نسبة الشهداء بما يزيد عن 50% مقارنة بالأشهر السابقة.
7: يزعم العدو الإسرائيلي أن عدوانه يستهدف مقاتلي حماس حصرا، مع أنه لا يحق له ذلك في ظل وقف إطلاق نار مزعوم، لكن القصف لم يستثني مدنيا ولا مراكز مدنية ولا مراكز شرطة ولا أحياء مكتظة بالسكان. المشاورات الأخيرة في القاهرة لم تحرك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق نار متعثر أعلنه ترامب من شرم الشيخ المصرية قبل أكثر من نصف عام. الجهود الدولية والوسطاء عاجزون عن وقف خروق العدو وعدوانه بشكل كامل، فغزة اليوم تبدو عالقة بين هدنة معلنة شكليا وعدوان لا يشعر السكان أنه انتهى ولا يرون أفقا لنهايته. حتى في وسائل الإعلام العربية والإسلامية والمحافل الدولية بما فيها قمة ترامب شي باتت غزة منسية. لا أحد يسمع أصوات الطائرات المختلطة ببكاء الأطفال ودمائهم، لكن الفلسطينيين لم يفقدوا الأمل بالنصر، ولا يزالون يحلمون بصباح صيفي جميل بلا قصف ويوم جديد من دون وداع.
0: استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون في هجوم لميليشيات المغتصبين الصهاينة على التجمع البدوي في قرية جلجلية غرب رام الله، بينما أكدت حركة حماس أن عمليات الإعدام الميداني المتكررة التي يرتكبها جيش العدو بما فيها قتل شاب في بلدة الرام تضاف إلى سجل الجرائم الصهيونية الوحشية المتصاعدة بوتيرة خطيرة. وشددت حماس على أن هذه الجرائم لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، بل ستزيد من فاتورة الحساب التي سيدفعها العدو، ودعت إلى تصعيد حالة النفير والتصدي للجرائم الصهيونية. وفي سياق الانتهاكات اليومية، تعرضت المنطقة الشرقية في نابلس ومحيط قبر يوسف لاقتحام عشرات الصهاينة، تقدمهم وزير مالية العدو المجرم سموتريتش، واقتحمت قوات العدو وسط مدينة دورا جنوب الخليل ومدن وبلدات في جنين، مع الإعلان عن اعتقال 5 أشقاء خلال اقتحام بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الكويت هاجمت دون سند قانوني زورقا إيرانيا واحتجزت 4 من الرعايا الإيرانيين في الخليج. وأكد عراقجي أن على الكويت عن الإفراج عن المختطفين، مضيفا أن طهران تحتفظ بحق الرد. وكانت الكويت أعلنت أمس الثلاثاء أنها اعتقلت 4 أشخاص زعمت أنهم ينتمون إلى الحرس الثوري حاولوا التسلل إليها عن طريق البحر. وكشف مكتب مجرم الحرب بنيامين نتنياهو أن نتنياهو زار الإمارات خلال العدوان على إيران، وأضاف خلال بيان أن مجرم الحرب نتنياهو التقى خلال زيارته للإمارات أثناء العدوان على إيران محمد بن زايد، مشيرا أن العلاقات مع الإمارات تشهد تحسنا تاريخيا حسب وصفه. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن زيارتين أجراهما رئيس ما يسمى جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع إلى الإمارات خلال شهري مارس وأبريل الماضيين في إطار ما وصفته بتنسيق الحرب ضد إيران. إلى ذلك كشفت قناة كان الصهيونية أن وفدا أمنيا رفيع المستوى يتبع العدو زار الإمارات في الأيام التي سبقت الحرب على إيران، حيث عقد الوفد لقاءات مع مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الإماراتية في أبوظبي. إلى ذلك نقلت شبكة CNN بأن السفير الأمريكي لدى الكيان مايك هاكابي دعا دول الخليج إلى الاختيار بين إسرائيل وإيران، معتبرا أن الحرب أظهرت فوائد تطبيع العلاقات مع الكيان. تكشف تقارير أمريكية إذن أن إدارة ترامب سوقت للجمهور صورة نصر حاسم وتدمير واسع لقدرات إيران، بينما تؤكد التقييمات الاستخبارية أن طهران احتفظت بمعظم قدراتها الصاروخية ومنشآتها، بما يقوض أكاذيب ترامب ويكشف أن واشنطن بالغت في تقدير قوتها وآثار ضرباتها، وقللت في المقابل من قدرة إيران على التعافي والمناورة.
1: سريعا فضحت أكاذيب ترامب الذي لم تصمد روايته أمام القدرات الإيرانية. التقييمات الاستخبارية الأمريكية كشفت مدى هشاشة الرواية الرسمية الأمريكية، وبعد أسابيع من الترويج لانتصار حاسم وتدمير كامل للقدرات الإيرانية، تقول نيويورك تايمز إن إيران استعادت الوصول العملاني إلى 30 من أصل 33 موقعاً صاروخياً على امتداد مضيق هرمز، ما يشير إلى أن جيشها لا يزال أقوى بكثير مما أكده ترامب، كما أنها تحتفظ بنحو 70% من منصات الإطلاق المتحركة ومخزونها الصاروخي قبل العدوان، فيما عادت نحو 90% من منشآت التخزين والإطلاق تحت الأرض للعمل. أرقام نيويورك تايمز المنقولة عن تقييمات استخباراتية سرية لا تكشف فقط مبالغة الإدارة الأمريكية في تقدير الضرر اللاحق بالجمهورية الإسلامية، بل تفضح أيضاً هشاشة الخطاب الأمريكي الذي تحدث عن سحق كامل لقدرات إيران. فقد أضافت الصحيفة أن التقييمات الاستخبارية الجديدة تشير إلى أن ترامب ومستشاريه العسكريين بالغوا في تقدير حجم الضرر الذي يمكن للجيش الأمريكي أن يلحقه بالمواقع الصاروخية الإيرانية، وقللوا في المقابل من قدرة إيران على الصمود والتعافي. واعتبرت أن الصورة العلنية التي تقدمها إدارة ترامب عن جيش إيراني محطم تتناقض بشدة مع ما تقوله وكالات الاستخبارات الأمريكية لصناع القرار خلف الأبواب المغلقة. وفي السياق نفسه نقلت واشنطن بوست عن تقييمات استخبارية أن طهران لا تزال قادرة على الصمود أمام الحصار البحري الأمريكي لأشهر، وأنها احتفظت بمعظم منصاتها ومخزونها الصاروخي، لا كما صور ترامب أنها باتت على حافة الانهيار. أما الهدف النووي والذي سوقته واشنطن ذريعة لشن العدوان فلم يتحقق بدوره. فوفقا لرويترز لا تشير التقييمات الأمريكية إلى تغير كبير في المدة التي تحتاجها إيران لإنتاج سلاح نووي إذا قررت ذلك رغم العدوان الأخير. في المقابل تبين أن القدرات الأمريكية هي التي تراجعت فعليا في ظل استنزاف هائل للذخائر الحيوية وقلق من صعوبة تعويض المخزونات وتبعات اقتصادية يلمسها الأمريكيون يوميا عبر ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، حيث تقول وول ستريت جورنال إن التضخم يتجاوز نمو رواتب الأمريكيين لأول مرة منذ 3 سنوات، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين بزيادة تتجاوز 50% منذ بدء العدوان على إيران. فالتقارير الأمريكية تكشف فجوة بين الدعاية السياسية والواقع الاستخباري، بما يقلب الصورة من انتصار مزعوم إلى مأزق استراتيجي، حيث لم يتحقق أي من أهداف العدوان، فيما تحتفظ طهران بمعظم قدراتها وسط استنزاف أمريكي دام وكلف بمئات المليارات من الدولارات.
0: من المقرر أن يعقد الرئيسان الأمريكي والصيني محادثات رسمية في بكين وسط تصدر ملفات إيران والتجارة وتايوان أجندة قمة مرتقبة سبق وأرجعها ترامب من مارس الماضي بسبب العدوان على الجمهورية الإسلامية.
2: بعد أشهر من هدنة الحرب التجارية تعاود أمريكا مد الجسور نحو الصين في اعتراف مباشر وليس ضمنيا ببيجين كقوة منافسة يجب على واشنطن التعامل معها، ووسط تعقيدات الوضع في غرب آسيا وتعثر مفاوضات إنهاء الحرب على إيران يبحث لقاء الرئيسين الأمريكي والصيني نقاط التقاء تدفع نحو حلول سريعة لأزمة تعصف بأمن وإمدادات الطاقة. وفيما تأتي الزيارة في وقت يحتاج فيه ترامب إلى تحقيق انتصار في السياسة الخارجية لتخفيف سخط الشارع الأمريكي بسبب حربه الفاشلة على الجمهورية الإسلامية، يتوقع في المقابل أن يسعى شي جين لتحقيق مكاسب في قضايا ملحة تشمل التجارة والمعادن النادرة واعتراف الولايات المتحدة بسيادة الصين على تايوان، وهذا أحد أهم الملفات الشائكة. يصف مراقبون الزيارة بعملية استطلاع استراتيجي وفيم التضاريس وإدارة وتيرة الأحداث، يحاول كلا الجانبين قراءة آخر

0: من كونها مهيمنا وحيدا. وبينما يمكن للبلدين الحفاظ على قنوات اتصال بشأن قضايا مثل أمن الذكاء الاصطناعي، يستبعد أن تقبل أمريكا بهدوء الصين كشريك تكنولوجي واقتصادي وعسكري حقيقي. لكن نفعية ترامب وحبه لإبرام الصفقات على المدى القصير من شأنه المساعدة في خلق مناخ مغاير، لكن ضمن مسافة بعيدة عن نقطة تحول في العلاقات الأمريكية الصينية التنافسية. يبقى على الطاولة الصينية الأمريكية ملف الساعة، وهو الحرب على إيران والمأزق الأمريكي الراهن، وحوله سيجري الحديث المطول بين دونالد ترامب وشي جي بينغ في بيجين. في هذا السياق من المتوقع أن تلعب الصين دورا نشطا في الوساطة لتسوية الأزمة بين إيران وأمريكا، وأكثر من ذلك يمكن أن تكون وسيطا وضامنا يقود لإحداث انفراجة قريبة. هذه الانفراجة مشروطة لدى من يتوقعها من المحللين بسعي واشنطن إلى جر بيجين للضغط على طهران لتقديم تنازلات على طاولة التفاوضات، واندفاعة بيجين نحو هذه اللعبة بعصا وجزرة أمريكية تتمثل الأولى في الحصار الأمريكي على السفن الصينية في خليج عمان والإغلاق المطول لمضيق هرمز، والثانية في حوافز متعلقة بالتكنولوجيا وملفات أخرى. هذه المحصلة يستبعدها مراقبون بالنظر لانعدام المصلحة الصينية الاستراتيجية، وفي ظل امتلاك الصين أوراقا كثيرة للتأثير على واشنطن، تبدأ من الحاجة الأمريكية لبيع المنتجات الزراعية وطائرات الركاب لبيجين، ولا تنتهي عند الضوابط الصينية على صادرات المعادن النادرة، ما يؤثر على سوق الأسهم الأمريكية وبالتالي على حظوظ ترامب السياسية. من هنا يتوقع أن أصحاب الأرض سيحددون شروطهم في إدارة الأزمة وتطورها، كما أن ترامب في موقف خاسر بسبب مضيق هرمز وبسبب الآثار على الاقتصاد العالمي. وعندما تكون في موقف خاسر لا روافع لديك لتنفيذ أو ممارسة أي نفوذ ضد الآخرين، خاصة مع جغرافيا سياسية حديثة باتت تعمل بصورة متزايدة وفق معادلة الضغط مقابل الضغط.
1: أثارت تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة جدلا واسعا بعد ظهوره بمظهر اللامبالاة تجاه المعاناة المالية اليومية للمواطن الأمريكي.
2: تشهد الساحة الأمريكية غليانا اقتصاديا غير مسبوق، حيث أدى العدوان على إيران إلى قفزات تاريخية في معدلات التضخم أثقلت كاهل المستهلك الأمريكي. وفي ظل هذه الأزمة المعيشية الخانقة خرج ترامب بتصريحات جديدة يؤكد فيها عدم مبالاته بالمعاناة المالية اليومية للمواطنين الأمريكيين.
3: عندما نتفاوض مع إيران يا سيادة الرئيس، إلى أي مدى يؤثر الوضع المالي للأمريكيين على قرارك بالتوصل إلى اتفاق؟
4: ولا حتى قليلا. الأمر الوحيد الذي يهمني عندما أتحدث عن إيران هو منعها من امتلاك السلاح النووي. لا أفكر في الوضع المالي للأمريكيين ولا أفكر في أي شخص آخر. كل ما أفكر فيه هو أمر واحد، لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي. هذا كل شيء، هذا هو الدافع الوحيد لي.
2: تصريحات ترامب أثارت جدلا واسعا وردود فعل غاضبة واتهامات بانفصاله عن واقع المعاناة للمواطنين الأمريكيين.
5: That sound bite from Donald Trump.
6: هذا التصريح من دونالد ترامب يضاف إلى قائمة التصريحات غير المسؤولة وغير اللائقة التي سمعناها من كبار موظفي إدارة ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية. أشخاص ككيفن هاسيت مدير المجلس الاقتصادي الوطني الذي تتمثل وظيفته الرئيسة في الاهتمام بالوضع المالي للأمريكيين قال إنها علامة جيدة أن الأمريكيين ينفقون مبالغ قياسية على بطاقات الائتمان، مما يراكم ديون بطاقات الائتمان إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
7: الاقتصاد على وشك الانهيار وترامب يقول بشكل واضح إنه لا يهتم. هل تعرفون لماذا لا يهتم؟ لا هو ولا عائلته ولا حاشيته، لأنهم يجنون المال. نتنياهو يريد الاستمرار في الحرب حتى تعود إيران مستوية على الأرض كغزة.
8: لقد أظهر أنه لا يهتم بالأوضاع المالية للأمريكيين منذ بداية هذه الحرب، حيث ارتفعت أسعار البنزين والغذاء، والآن يقولها بصوت عالي: أنا حقا لا أهتم.
9: هذا كابوس للأمريكيين الذين قالوا لا نريد التورط في الحرب، اهتموا بنا في الداخل، وترامب يقول لنا حرفيا أنا لست قلقا عليكم، لا أفكر بكم حتى، أنا قلق بشأن حرب لا نهاية لها.
10: يسمع الشعب الأمريكي ما يقوله عن تكلفة المعيشة وتأثيرها على أوضاعهم المالية، ويعتقدون أن ما قاله اليوم من أغبى ما سمعوه على الإطلاق من دونالد ترامب.
2: بات المواطن الأمريكي يدرك تماما أن شعار أمريكا أولا الذي طالما تغنى به ترامب قد ذاب فعليا لصالح أجندة إسرائيل أولا. وتجلى ذلك بوضوح في العدوان الأمريكي على إيران دعما للمصالح الصهيونية، متجاهلا الآثار الكارثية لهذا التصعيد على الاقتصاد المحلي والمستهلك الأمريكي.
1: بعد شهرين من العدوان الأمريكي على إيران تراوح خيارات الحرب والسلام مكانها، وبينما يعمل الوقت لصالح إيران لا تحتمل واشنطن كلف البقاء في المنطقة الرمادية. التفاصيل في التقرير.
11: حرب بلا اشتباك وسلام بلا اتفاق، هكذا آل حال العدوان الأمريكي على إيران بعد شهرين من وقف إطلاق النار في مشهد رمادي يحبس فيه الطرفان نفسيهما مهددا بالحرب أكثر مما هو مؤملا للسلام. واشنطن تريد نصرا كامل، وطهران تريد حقوقها غير منقوصة، مضافا إليها نظام جديد للملاحة في هرمز. بين هذا وذاك يتجمد المشهد على حالة لا حرب ولا سلم. الصحافة الأمريكية ترسم صورة قاتمة، ترامب يتمسك بخطاب النصر لكن وقف إطلاق النار على أجهزة الإنعاش. في المقابل تثبت الوقائع أن طهران تنتقل من التماسك أمام العدوان إلى استثمار صمودها دبلوماسيا، وهو شكل من أشكال الحرب بأدوات مختلفة، ومنها تأكيدها هرمز المختلف إيرانيا عما كان عليه قبل العدوان، وفيه يدفع العالم ضريبة صمته بقدر ما دفع الأمريكي كلفة حربه. ترد واشنطن بتشديد قبضتها على موانئ إيران، فلا تبدي طهران أي تنازل بمرفق الطاقة الأكثر حساسية في العالم، وبينهما تبقى كلمة الفصل في عامل الوقت، وفيه ترجح كفة إيران حيث لا يحتمل الأمريكي خوض حرب بلا أفق ولا سقف ولا هدف، وتعارض أهداف إدارته الموضوعة ووضع مؤسسته العسكرية المستنزفة، وتهدد مستقبل ترامب من انهيار شعبيته إلى احتمال عزله ومساءلته. جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق يصف ورطة ترامب بالفخ الإيراني الذي صنعه بنفسه، ويضيف أن الرئيس الأمريكي لم ينهي المهمة ومنح النظام الإيراني فرصة لإعادة ترتيب صفوفه.
2: يتخبط ترامب في مأزق لا مهرب منه، وما سيل تدويناته المتلاحقة إلا انعكاس لخيبة أمل بالغة، لذا يسود الاعتقاد لدى الجانب الإيراني بأن زمام المبادرة أصبح الآن في أيديهم.
11: المفاوضات غير المباشرة هي الأخرى اصطدمت بأهداف صفرية، حقوق طهران الأساسية ومنها رفع الحصار مطلب منطقي وحق لا خلاف عليه، بينما تريد واشنطن النيل من حق إيراني آخر هو برنامج طهران النووي. وأمام هذين المطلبين تبدو كل محاولة للتسوية من الجانبين تراجعا، وتجعل من احتمالات الحرب ضرورة اندفع الأمريكي إليها في ظروف أخف منها. حرب قصيرة تقطعها هدنة طويلة، وسلام مهدد بحرب مؤجلة. يعلق الطرفان في المنطقة الرمادية، يصعب على الأمريكي تحملها، ومن السهل على إيران التأقلم معها.
1: كشفت وكالة بلومبرغ أن السعودية أبلغت منظمة أوبك أن إنتاجها من النفط تراجع إلى أدنى مستوى منذ عام 1990 بسبب تداعيات الحرب على إيران. بلومبرغ أضافت أن خسائر إنتاج النفط السعودي بلغت 42% منذ فبراير الماضي، في أكبر تراجع منذ حرب الخليج عام 90. أعدت مجموعة من الإيرانيين المقيمين في الدول الإسكندنافية رسالة مفتوحة تطالب بوقف استهداف المنشآت والبنى التحتية العلمية في إيران. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن هذه الرسالة حظيت بتأييد واسع ونطاق عالمي من الأوساط العلمية، حيث جمعت حتى الآن نحو 1500 توقيع لشخصيات أكاديمية وبحثية بارزة من مختلف أنحاء العالم. وبرز من بين الموقعين على الرسالة عالمان حائزان على جائزة نوبل من النرويج، وفيزيائي بريطاني بارز، إلى جانب أحد زملاء العالم النووي الإيراني الشهيد الدكتور علي محمدي. ويأتي هذا التحرك للاحتجاج على الأضرار التي لحقت بالمراكز العلمية والجامعية والبحثية الإيرانية جراء التطورات الأمنية الأخيرة. وأكد القائمون على هذه الحملة أنه لا ينبغي للمجتمع الدولي الصمت إزاء تدمير البنى التحتية العلمية لأي دولة. نظمت دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالعاصمة صنعاء ندوة نقاشية حول الدور اليمني في مواجهة الهيمنة الأمريكية، معركة البحر الأحمر انموذجا.
12: منطقة البحر الأحمر من أن تكون مسرح
13: دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية تقف في ندوة نقاشية عند الدور اليمني في مواجهة الهيمنة الأمريكية، متخذة من معركة البحر الأحمر وإسناد فلسطين مرتكزا لهذا الدور الذي برز بقوة لليمن وكسر الردع الأمريكي وكشف أيضا هشاشة قواته البحرية.
14: ما حاول العدو الأمريكي وأيضا بمشاركة بريطانيا وعدد من الدول أن يثبته في البحر الأحمر وهو بكسر الحصار اليمني الذي فرض على العدو الإسرائيلي قد فشل فشل ذريع. هذا الفشل يعني أولا كان انتكاسة كبيرة جدا لاقتصاد العدو الإسرائيلي الذي يعتمد اعتماد كبير على التجارة البحرية بأكثر من 85%.
15: هذا المسار أنه بعد أن تم إسقاط الردع الأمريكي نحن أمام تحولات استراتيجية على المستوى العالمي. اليمن أظهر محدودية القدرة الأمريكية وأظهر أيضا أن البحرية الأمريكية ليست على مستوى الجاهزية الذي يؤهلها لخوض حرب مستدامة.
13: معركة البحر الأحمر شكلت مرحلة.
16: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1999.

0: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، والعود أحمد.
8: هنا سام،
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
10: ساعة
7: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر الهامة التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر. أبرز هذه الدروس: الدرس الأول أن الوحدة الداخلية في أي مجتمع كان هي الحصن الحصين أمام التدخلات الخارجية والاضطرابات الداخلية، لا تساعد على إيجاد موقف متماسك داخل البلد ضد العدو. اليمن عانى بين عام 1918 ميلادية و1923 ميلادية من تمردات داخلية متفرقة، وعانى من خيانة من بعض القادة والزعماء الذين فضل بعضهم اللجوء إلى ابن سعود بدلا من دعم حكومتهم ودولتهم، وعانى أيضا من انكفاء من بعض العلماء وابتعادهم عن القيادة، وهذا أدى إلى إضعاف الموقف اليمني. هو درس يعلمنا أن تشرذم القوى الوطنية وتفرق الكلمة والباب الذي يدخل منه الأعداء والطامعون لتدمير الدولة بدون جبهة داخلية متماسكة، يصبح أي انتصار على الاحتلال مؤقتا وقابلا للانقلاب. الدرس الثاني أن الاستعمار يخلق أطرافا محلية تابعة له لاستنزاف الدول المستقلة. بريطانيا لم يستمر احتلالها للحديدة مباشرة، بل سلمتها للإدريسي كحليف لها، عميل لها، وأشعلت بذلك صراعا مع الإمام يحيى لشغله عن تحرير عدن ومحميات الجنوب. هذا الدرس يقول إن الاستعمار الجديد لا يحاربك مباشرة دائما، بل يستخدم عملاء وكلاء بأجندات محلية ليستنزف قوتك ويشتتك عن أهدافك الكبرى. الاحتلال غير المباشر أخطر بعض الأحيان من الاحتلال المباشر، وهذا ما يعاني منه اليمن منذ 2015 ميلادية وإلى اليوم مع هؤلاء العملاء الذين جندوا أنفسهم للسعودية وللإمارات ولغيرهم ولأمريكا ولإسرائيل. الدرس الثالث أن الانقسامات والتمردات الداخلية تضعف الدولة أمام الأخطار، فتعدد التمردات والولاءات المتباينة أضعف الجبهة الداخلية في تلك المرحلة. الخصوم كانوا يستفيدون من التفكك الداخلي ولا يزالون حتى الآن يستفيدون لفرض نفوذهم أو تحقيق أهدافهم. واقعنا يؤكد أن وحدة الصف الداخلي أساس لأي صمود وأي مواجهة ناجحة. الدرس الرابع الحنكة السياسية تتطلب موازنة بين الثوابت والمتغيرات دون تفريط بالمبادئ. لاحظنا المبدئية الدينية التي كان عليها الإمام يحيى عليه رضوان الله عليه في عدم تحالفه مع بريطانيا ضد الأتراك الذين كانوا مسلمين، صحيح أنهم كانوا بغاة وظلمة لكنهم كانوا مسلمين، ما تحالف ضدهم والتزم أيضا بالصلح وبالعهد الذي بينه وبينهم في صلح دعان. وهذه مسألة مهمة في السياسة الشرعية. الإمام يحيى وقف مع الأتراك ضد الإنجليز في الحرب العالمية الأولى معتبرا أنهم مسلمون يحاربون كافرا رغم احتلالهم لليمن وظلمهم لأهل اليمن. هذه المواقف الدقيقة تعلمنا أن السياسة ليست بيضاء أو سوداء دائما، فمن الممكن أن تدعم طرف في قضية وأن ترفضه في قضية أخرى. المهم هو تحديد المصلحة العليا للأمة التي تنبني على الدين، على التمسك بالثوابت. يعني حينما يكون هناك معركة بين كافر ومسلم، أنا يجب أن أكون مع المسلم حتى ولو كان بيني وخلاف وبين هذا المسلم. وهذا ما يجب أن يفهمه الآن الإسلاميون المعاصرون الذين أعمدتم المناصب والتي لم يصلوا إليها. المهم هو تحديد الواجب المبدأ الديني في هذه القضية، وبالتالي التمسك بهذا المبدأ بهذه الثوابت مع القدرة على قراءة المشهد المعقد دون انقياد أعمى لأي طرف. كنا قد سألنا أيضا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا كيف ساهمت الانقسامات الداخلية وطلب بعض المشايخ الحماية البريطانية في إضعاف مشروع الدولة اليمنية قبل المجزرة، وسألنا أيضا وقلنا من هو الرحال أمين الريحاني الذي جاء يحمل وعود التحالف بين اليمن والحجاز ثم سرب تفاصيل الاتفاقية إلى ابن سعود وأصبح بعدها من أشد المدافعين عن الملك عبد العزيز بن سعود في كتابه تاريخ نجد الحديث. هل كان يؤدي هذا الرجل مهمة استعمارية أمريكية بريطانية؟ سألنا أيضا وقلنا كيف تحول الإدريسي حليف بريطانيا المخلص من دمية طيعة إلى أداة لتمرير منطقة جيزان إلى السعودية، تسليمها إلى السعودية، وكيف انقلب عليه السعوديون لاحقا وقضوا على إمارته المتطفلة نهائيا؟ ما الدرس الذي يمكن الاستفادة من هذا التاريخ ومن هذه العظة والعبرة؟ والواقع أنه ونحن نتحدث عن الأوضاع السياسية في اليمن عندما خرج الأتراك من اليمن مباشرة كما ذكرنا في الحلقة الماضية، بعث كثير من مشايخ اليمن لا سيما في ما يسمى بمشايخ اليمن الأسفل وفي بعض التهامة، أرسلوا رسائل وبعوث إلى المندوب السامي البريطاني في عدن يطلبون منه الدعم الفوري لمواجهة قوات الإمام يحيى الزاحفة على مناطقهم أو إلى مناطقهم. حتى أن المندوب السامي في عدن علق على سيل الرسائل والبعوث المرسلة إليه في هذا الشأن بقوله: إن الحاصل في تلك المناطق من اليمن أن كل مقدم وكل عاقل حارة وكل شيخ يريد الاستقلال بنفسه، حيث وصله مندوبون لأكثر من 12 شيخا وكلهم يطلبون الاستقلال والدخول تحت الحماية البريطانية. وهذا أيضا مؤشر خطير جدا للنزعة الاستقلالية والانفصالية الموجودة في الكثير وفي بعض اليمنيين، وهو ما يجب أن نتلافاه في التعليم، في التثقيف، بأن اليمن كتلة واحدة، أمة واحدة، وأننا يجب أن نجتمع جميعا تحت الهوية الإيمانية التي تجمعنا. وإلا فستتكرر مثل هذه الظواهر، 12 شيخ يطلبون من البريطاني أن يعترفوا بكل شيخ منهم دولة مستقلة. هذا مسألة خطيرة جدا. على كل حال، أوردت الوثائق البريطانية أسماء الكثير من أولئك المشايخ الذين فضلوا الإنجليز وأن يكونوا تحت حكم الإنجليز الكفار على الاندماج في دولة الوحدة التي كان يسعى إليها الإمام يحيى رحمه الله. هذا هو وضع اليمن، استكملناه في هذه الحلقة مع الحلقة الماضية. أما وضع الحجاز، ونحن عندما نتحدث عن الحجاز نتحدث عن الحرمين الشريفين، مكة المكرمة والمدينة المنورة. فكان يتولى أمره الأشراف العلويون كانوا يحكمون الحرمين الشريفين، وكان آخرهم الشريف الحسين بن علي المشهور بابن عون، الذي ولد في سنة 1270 هجرية الموافق 1854 ميلادية، وعند اشتعال الحرب العالمية الأولى 1914 ميلادي اتصل بالبريطانيون كما اتصلوا بغيرهم من الحكام، كما اتصلوا بالإمام يحيى واتصلوا بالإدريسي واتصلوا بابن سعود. وطبعا هذا الشريف كان ينقم على الأتراك، فثار عليهم في الحجاز وأمته الإنجليز بالسلاح والمال وعدوه بتمليكه على العرب، لكنهم تملصوا عن وعودهم له وذهبوا حتى قبل أن تنتهي الحرب العالمية الأولى، ذهبوا ليقتسموا بلاد العرب مع الفرنسيين فيما بينهم فيما سمي باتفاقية سايكس بيكو التي مزقت البلدان العربية والتي بثرت انقلابا واضحا على وعودهم الجوفاء للملك الذي غدروا به المغدور الشريف حسين بن علي. في عام 1340 هجرية 1922 ميلادية، يعني قبل مجزرة تنوة بسنة واحدة، بعث الشريف الحسين بن علي هذا ملك الحجاز وفدا إلى الإمام يحيى، ورد عليه الإمام يحيى بإيفاد وفد يمني مماثل مع قصيدة غراء تدعو إلى الوفاق بين الأمة العربية. وطبعا هذه القصيدة مستهلها: مغلغلة منشورة في المحافل، تهيم وتدري الدمع تهيام ثاكلي. قصيدة رائعة جدا يدعو فيها الإمام يحيى إلى الوحدة الإسلامية، الوحدة العربية. ثم وفد على اليمن الرحال العربي أمين الريحاني، وهذا الشخصية الإشكالية التي تدور حولها علامات استفهام كثيرة. هذا الرجل ورد ورحالة طبعا وصاحبه قسطنطين يني، هؤلاء هذان وفد على الإمام يحيى، وهما طبعا لبنانيين تقريبا، ولكنهما كان متجنسين بالجنسية الأمريكية. أمين الريحاني كان متجنسا بالجنسية الأمريكية. هذين حمل معهما رسالة يدعيان أنها من الشريف حسين بشأن عقد اتفاقية تعاون تحت شعار: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا أورد الريحاني في كتابه ملوك العرب البنود المقترحة في تلك الاتفاقية ذكرها. وبينما عاد صاحبه قسطنطين يني بذلك المشروع إلى الحجاز، أكمل الريحاني طريق رحلته إلى العراق ثم إلى نجد في تلك السنة. وهذا أيضا لماذا ذهب هذا إلى الحجاز مباشرة، وذلك عاد ذهب أولا إلى العراق ثم إلى نجد، ما الذي كان يعملانه؟ يعني لماذا لا نفترض أن أمين الريحاني وقسطنطين يني أنهما كان مبعوثين لبريطانيا أو لأمريكا لكي يوقع شرخا بين اليمن وبين نجد؟ طبعا حرص الإمام يحيى على سرية مشروع تلك الاتفاقية عن كل أحد، لكن لعل أخبارها قد تسربت إلى مسامع بريطانيا وحلفائها وعلى رأسهم ابن سعود سلطان نجد آنذاك، الخصم اللدود للشريف حسين ملك الحجاز. ومما يدل على ذلك ما صرح به الريحاني نفسه من أن جروترد بيل، هذه كاتبة أسرار المندوب السامي البريطاني في العراق، أخبرته عند لقائها هناك بأمور تتعلق برحلته إلى اليمن. ويضيف الريحاني يقول: لم أستغرب علمها بها لأني أعلم أن وكلاء إنكلترا السياسيين ومندوبيها في البلاد العربية يتبادلون التقارير السرية من حين إلى حين. إذن أنا في الحقيقة يراودني الشك حول الريحاني نفسه، أنه هو الذي ساهم في تسريب خبر تلك الاتفاقية بشكل أو بآخر إلى ابن سعود نفسه في ذلك العام، وأنه كان يؤدي مهمة إنجليزية في إيقاع العرب ببعضهم، وهو الذي كان يحمل الجنسية الأمريكية، والذي كان يحرص على تطويع الحكام العرب لرغبات الإنجليز بمبرر ضرورة التعامل معهم. هكذا خاطب الإمام يحيى، أنه من المهم جدا وضروري، وحتى أنه دعاه إلى أنه سوي اتفاقية مع بريطانيا، ضروري تفعل اتفاقية مع بريطانيا. يعني كان رسولا بريطانيا. جدير بالذكر أنه بعد ذلك طاب له المقام في حضرة سلطان نجد بن سعود، وكتب في سيرته كتابا ملأه بالمديح والتبجيل والتعظيم والثناء والإشادة به وبحكمه وبقيادته وبحكمته وإلى آخره في كتابه تاريخ نجد الحديث. وهذا يشير إلى أن هذا الرجل حقيقة أشك أن له دورا سلبيا في هذه القضية، فهو الذي اشتغل لحساب بريطانيا لكي يفرق بين الحكام، ولكي يقول لابن سعود أنه بالفعل الآن هناك تحالف بين الإمام يحيى وبين الشريف. ومن ثم أراد ابن سعود فيما بعد أن يوجع الإمام يحيى في قتل حجاج اليمن حتى يوصل الرسالة المضمخة بالدماء إلى كل بيت كما سيأتي. ومع ذلك فقد كان الشريف حسين أيضا يحاول إقناع الإمام يحيى بمصالحة الإنجليز. الشريف حسين أيضا هو كان مخدوعا بالبريطانيين وضحكوا عليه كثيرا، حتى أن ولده فيصل كان يحاول عبر مستشار الإمام إقناع الإمام يحيى بأهمية التقارب مع بريطانيا لعلاقات فيها مصلحة الأمتين كما يقول وكما يدعي. على كل حال صرح الريحاني بمهمته لما استثبته الإمام يحيى عن بيت القصيد في رحلته، قال لماذا جئت، ما بيت القصيد؟ فقال ذكر أن الذي حمله على الترحال إلى اليمن قال هما بيتان. قال ما بيت القصيد؟ قال هما بيتان، الأول أن تتفقوا والإنكليز، والثاني أن تعقدوا معاهدة مع ملك الحجاز. إذا تلاحظون أنه هذا الرجل كان يبحث إلى أن يلحق المملكة اليمنية، الدولة اليمنية، الحكومة اليمنية إلى ملحقات إلى قائمة عملاء بريطانيا في المنطقة، وهي الدولة اليمنية الوحيدة التي لم تكن عميلة لبريطانيا. فتؤكد ذلك الوثائق البريطانية المعاصرة لهذه الأحداث، حيث تتحدث أنه إذا تم عقد معاهدة بينهم وبين الإمام فإنهم يقترحون إعطاءه مبلغا معينا من الإعانات الشهرية التي كان يتقاضاها ويتلقاها حلفاء بريطانيا في المنطقة، ولا سيما ابن سعود في نجد، كذلك الإدريسي وغيره. الإمام يحيى كما يقول الريحاني وافق على مشروع اتفاقية التحالف مع الشريف حسين، لكنه لم يتحقق شيء فيما يتعلق ببريطانيا، وهذا بالتأكيد سيزيد من نقمة بريطانيا على دولة الإمام يحيى، وسيؤلبها وسيحملها على أن تنتقم من اليمن ومن حكومة اليمن ومن الشعب اليمني، كما حصل طبعا في مجزرة تنومة لاحقا. هذا بالنسبة لنجد للحجاز. أما جيزان وما جاورها فكان فيها كما قلنا السيد محمد بن علي بن أحمد الإدريسي الذي أعلن دعوته للإمامة في مدينة صبية عام 1906 ميلادية، واعتمد فيها على النفوذ الروحي والثروة المعنوية التي حققها جده السيد أحمد الإدريسي بعلمه وجهوده في الوعظ والإرشاد لأهل منطقة جيزان. السيد الإدريسي عقد اتفاقا أولا مع إيطاليا، معاهدة تحالف عام 1912 ميلادية، ثم وقع معاهدة تحالف أخرى مع الإنجليز عام 1915 ميلادية. كان هذا الإدريسي أول حكام الجزيرة العربية اصطفافا مع بريطانيا في مواجهة الأتراك في الحرب العالمية الأولى. استخدمه الإنجليز دمية طيّة لمواجهة خصومهم، ولم يحرك ساكنا إلا بأوامرهم. مقابل ماذا؟ مقابل حصوله على مساعدة شهرية مقدرة بألف جنيه. طبعا كانت علاقته بالإمام يحيى متسمة بالتفاهم في بداية الأمر، لكنه بعد تحالفه مع إيطاليا ثم مع بريطانيا وإعلانه دولة مستقلة اتسمت هذه العلاقة بالتجاذب والاختلاف حتى وفاته في مارس في عام 1923 ميلادية. عقب ذلك حدثت منازعات شخصية داخل البيت الإدريسي، استغلها الإمام يحيى في تحرير مدينة الحديدة والصليف واللحية وميدي عام 1923 ميلادية. يعني استطاع الإمام يحيى أن يحرر هذه المناطق كلها، الحديدة، اللحية، ميدي، الصليف، حررها من الاحتلال أو من النفوذ أو من الاستيلاء لدولة الإدريسي عام 1925 ميلادية. طبعا لما رأت بريطانيا تقدم جيوش الإمام يحيى في شمال تهامة وتحفزه للانقلاب على ما بقي في يد الإدريسي من أراضي اليمنية، رأت أن أفضل الحلول لمنع حدوث هذا هو كف يدها عن مساعدة هذا الإدريسي الضعيف حتى لا يبقى أمامه سوى اللجوء إلى الحماية السعودية لتقف نجد بدعم بريطانيا في مواجهة اليمن. وبالفعل هذا ما حدث، حيث أعلنت اتفاقية مكة عام 1926 ميلادية بين الإدريسي وابن سعود، وبموجبها دخل المخلاف السليماني تحت الحكم والهيمنة والاحتلال السعودي مقابل احتفاظ الإدريسي بشؤونه الداخلية. لكن السعوديين انقلبوا لاحقا على عملائهم الأدارسة هؤلاء وقضوا على إمارتهم المتطفلة نهائيا وضموها إلى سيادتهم. والآن إلى فقرة إضاءة على شهداء تنومة، سنجد أولا الشهيد حسين ناصر سهيل الحدبة من أهل الجنات محافظة عمران، أيضا الشهيد الحسين بن يحيى بن أحمد بن عبد الله من آل شريف المؤيدي من ذرية الإمام إبراهيم بن محمد المؤيدي المتوفى في عام 1083 هجرية من أهل صعدة. طبعا هذا الشريف السيد الحسين بن يحيى المؤيدي كان عالما من العلماء، وصفه السيد الإمام مجد الدين المؤيدي بالعلامة، وذكر أيضا أنه من شهداء تنومة في كتابه التحف شرح الزلف. أيضا من الشهداء الشهيد حمادي بن سعد التركي من أهالي مدينة صنعاء، طبعا كان من الجالية العثمانية الذي رغبت في البقاء في صنعاء، وهو من أهالي مدينة صنعاء، تعلم بها وكان طبيبا. وطبعا حكى رفيقه الأستاذ غالب الحرازي أحد الناجين من المذبحة أنه لما هجم جنود ابن سعود على الحجاج رميا بالبنادق، كان هذا المترجم له الذي هو الشهيد حمادي بن سعد التركي يتلو سورة ياسين، ولكن التكفيريين كانوا أسرع إلى انتزاع روحه منه قبل أن يكمل هذه السورة، سورة ياسين، حيث أصابه طلق ناري في جبهته وهو يتلو قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، ولفظ فيه أنفاسه، وكان يحمل معه بعض كتب الطب من مؤلفاته، طبعا نهبها النجديون في جملة ما نهبوه على حجاجنا. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: لماذا كان عبد العزيز بن سعود يبكي على جثث القتلى بعد كل مجزرة ينفذها أتباعه وجيشه، ثم يرسل نفس القتلة لاقتحام مدن جديدة وارتكاب جرائم أشد؟ كيف نجح في تسويق نفسه كحمام السلام رغم وحشية هذا الرجل ووحشية جيشه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: كيف تحول عبد العزيز بن سعود من لاجئ فقير في الكويت إلى الحاكم العربي الوحيد الذي يتقاضى إعانات شهرية من الإيرادات الإمبراطورية البريطانية؟ وما سر علاقته الاستخباراتية ببريطانيا؟ السؤال الثالث: من هم إخوان الغطغط الذين قادهم سلطان بن بجاد العتيبي وأخضعوا مدنا عديدة في الحجاز لحكم ابن سعود بارتكاب جرائم إبادة جماعية؟ ولماذا ظل ابن سعود يستخدمهم في كل حروبه ومجازره، ومنها مجزرة تلومة، رغم إعلانه التبرؤ من جرائمهم مرارا وتكرارا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
3: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
4: لا تستهلكوش إلا حبوب بلدي، قوي المناعة، خلي جسمك مثل حديد ولا يقدر لك مرض. واللي مش مصدق اتمل بصحة اجداده اللي تعمروا ولا قسمعناهم شكو ولا منهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، المستمعين والمستمعات، وكل من هو في طرف حقله وجربته وفوق ملكه يقولوا أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم التفاعلي والمباشر التنمية الزراعية والمياه والبيئة. ايوه
1: وحياكم الله، وكيف انتم وكيف كل وحاله؟
0: الحمد لله
1: مكيف يا عم علي.
0: الله
1: حي الله من جد.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا
1: يا معين.
0: يا معين للجميع. احنا يا معين من العمل المكتبي، وانت من العمل الميداني. ايوه نعم.
1: فنرحب بكم اجمل ترحيب في برنامجكم التفاعلي والخدمي كما نوه الاستاذ عادل، والمباشر على اذاعه سام اف ام. ونقول قد عياداته عادي.
0: لا عادوا العيد
1: عادي.
0: عادوا من يوم الاثنين عاد بدا اول العشر.
1: قد ذكرت انا اليوم الربوع.
0: أيوه.
1: جلبوا الغنم وال...
0: ايوه لا ماذا حن قد الجلاب شغالي
1: اليوم سوق الربوع معاه وزحمه
0: اليوم ما شاء الله، ان في سوق الربوع وفي سوق المواشي كلهم ان ما شاء الله عليهم الرعيه والتجار، التجار الجلابين نسموهم
1: الجلابين
0: حق الثروة الحيوانية، مشمرين ويراعوا الناس، إنه يراعوا الناس بالنسبة للأسعار. حالة الناس ماشي هذاك القوية كما اعتدناها.
1: الأسعار عالية شوية اليوم،
0: إنه يمكن يوهوا شوية، إنه لابد ما يقعل يخفوا كذي على الناس.
1: إذن نرحب من الإخراج والتنفيذ والإبداع صهيب الجرافي.
0: من الإشراف العام حمود محمد شرف وإسماعيل المتوكل، أي الله هم وأخوة.
1: ومن المتابعة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قاطب وخالد حسين.
0: ومن الإشراف الفني الزراعي مهندس ماجد هاشم المتوكل.
1: من الإعداد والتقديم والحضور والمواكبة والإثراء الوالد العلامة الأستاذ عادل المظهر في منبره ومترسه سام اف ام التنمية الزراعية.
0: وبالطبع في التقديم جبران الشيخ.
1: من عندك يا أستاذ عادل؟
0: احنا كلنا مجتهدين هذا الأيام ومشمرين في استقبال العيد واستقبال الموسم أيضا. الموسم الدره الكبير إن شاء الله، إن شاء الله أنه الموسم الكبير، ناس قد زرعوا ومشوا، ناس عادوا منتظرين صيفوا مالهم بانتظار موعد الدره اللي عيقلوه كبار السن في محلاتهم. إن شاء الله أنه يكون موسم خير وبركة وموسم عطاء، وكله يعني نقول من خير إلى خير
1: بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله.
1: ونعم الشاملة أرض اليمن هي أرض معضاءة وأرض خير وأرض بركة، ونحمد الله على هذا النعم وهذا الخير الوفير. نفاصل ونواصل
0: إن شاء الله الآن مع فاصل السيد الجاهد. أكيد
2: هذه من المسائل المهمة الاستفادة من الأمطار، هذه من المسائل المهمة الاستفادة من الأمطار في زراعة الحبوب. هذه مسألة مهمة جدا، وسيقدم علينا أو قد أتى أصلا الموسم، وربما في بعض المناطق سيأتي قريبا موسم ووقت البذر للذرة. هذه فرصة كبيرة جدا على المطر، على نعمة المطر. هذا شيء مهم جدا.

0: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، وبعد موجه السيد القائد الذي بيحث على زرع الذره، ذري الذره، وبيحث على المواسم أيضا. كل المزارعين
1: واستغلال مياه الأمطار
0: بيهتموا مع استغلال أمثل مياه الأمطار، وخصوصا محصول الذره، لأن المحصول اللي بيعم البلاد كلها على المطر. هو مهم، ليش بنتكلم على المطر؟ ومهم للإنسان ومهم للحيوان، إن علاف ممتازة جدا ونهتم به لنحصل على كمية كبيرة من العلاف، ونحصل على كمية كبيرة أيضا من البذور. إن ما شاء الله الذرة الآن اللي قد سبقوا قدموا الآن بدأوا يشذوها أو يبتدوها أو يخفوها بالمعاني كلها، والجاي والجايين منتظرين أن عدم ضاحين صيف، والمنتظرين لو ما يجي الموعد، لأن الموعد عندي في 15/6 الآخر موعد لعني لذري الذرب في اليمن كلها، 15/6 الناس بيوقفوا عن الذري. والآن اللي بيذروا بيهتموا بالصيب، يهتموا من الآن بصيابهم أن تكون جيدة، خالية من الأمراض، خالية من الكسور، قوية الإنبات، يعني ذري الذرة مثل الجوهرة، كما هو مثل الجوهر في الأوعية حقه، يعني كأنه بيتكلم.
1: وهي تستاهل،
0: إنها تستاهل، تستاهل العمل الكثير والحب الجمع من الناس. نعم، الذرة هي كل شيء بالنسبة لليمن. لا نقول بقية الحبوب صحيح مهمة، لكن ليست بأهمية محصول الذرة. الذرة محصول موسمي وواعد، وإن شاء الله هذا الموسم يكون موسم خير وبركة، ويكون الناس زرعوا وتوسعوا في الزراعة.
1: نذكر بأرقام التواصل.
0: أكيد،
1: لمن أراد الاتصال ما عليه إلا أن يدق على الرقم 01-322-6533. هذا الاتصال.
0: نعم، هذا الاتصال.
1: أما الرسائل والذي بدأت هنا الآن على 720-991-991 يراسلوا ويثروا ويسألوا ويناقشوا.
0: نعم،
1: أو ميام معدل
0: كل رعوي بما عنده من مشكلة، أو بما معن من معلومة، من تبادل خبرات. ان هم ضاحين بالرعي، يسألوا عن شيء بتجي الإجابة الصح من الرعوي،
1: من نفيه.
0: ايوه نعم، احنا هلا نسوق السيارة مثل ما يقولوا، احنا غير نوازنا سكنهم من عندهم، اللي بيعرضوا المشكلة والذي بيجاوبوا عليها ايضا من الميدان، وايضا ما صعب على الطرفين.
1: وفينا
0: عن وفي، أكيد عن وفي والتوفي من عندنا، أكيد ما نقصرش فيها، ولا إحنا من البخلاء، إحنا وجدنا هنا ليل المزارعين، والكل نهتم بكل قضاياهم وكل مشاكلهم الحيوانية. نعم، الزراعية، النحلية، البيئية، بالنسبة للبيئة، لحراشنا، لغاباتنا، أيوة للمحميات الطبيعية في بلادنا. نعم، كل الأشياء التي بتخدم المزارعين والرعويين أينما كانوا في. نعم، البرنامج وجد من أجلكم ومنكم وعليكم.
1: نعم، حتى الذي عدوى ناوي يعمر نقول له المثل الذي قال، ما يعمر الا غني ولا غبي.
0: والله غوي،
1: والله غوي،
0: والله غوي.
1: أيوة، ما ادري احوال الامثله. الا
0: وقيس
1: شغيل بيقع في
0: الا ان جغره، كيف تقع بعدها جغره؟ ان حاليه كل ما بيبصر واحد بدعله، وكل ما بيبصر جهازات، لو ما قد البث مثل القمري ما شاء الله.
1: لكن قال حج علي بعد ما صلوات الله على محمد.
0: اللهم صل وسلم عليه الطيب والطاهر.
1: إذن ما زلنا معكم، ونذكر بأرقام التواصل على الرقم 01-322-6533، والرسائل 720-991-991. قلنا عن جيلنا قوزي ولا توسي يا أستاذ عادل اليوم.
0: أيوه،
1: ونن غالية شوية.
0: أيوه،
1: كنا بعدين وين يا بقري؟ ايوه
0: سبع ولا سبعين ان شاء الله. الله سبع انت يكفيك. ما
1: العام يقول كلام ما يصور،
0: ما هو كلام باهر كما شي شراكه في راس بقر باهر ولا في قعود.
1: نعم
0: الناب يقع باهر ان شاء الله، يعيدون الناس كلهم متراضين وكلهم اكلين لحم.
1: نعم
0: احنا ناكل جمعه، احنا كل واحد لي قدوة.
1: الله اغنوا كل واحد يغني في قريته،
0: علي في قريته
1: القناعة والني نعم الشاملة.
0: نعم الشاملة نعم الشاملة
1: ويعتم اللحمة ورجعنا طريق البضاء الطبيخ
0: بعدها
1: تبوخ
0: يرجع الواحد لاحظك.
1: ما هو الغداء؟ قال فتوش. ما هو العشاء؟ قال ما هو الغداء؟ قال سوسي. ما هذاك عادتنا،
0: هذاك العادة اللي نعرفه. قلنا نسيت العصيد وعصيد الدره ايامه.
1: ما هو
0: ما هو انت نسيت منا قلت غير بس العصيد
1: الطبيخ
0: والفتوت والسوسي ونسيت العصيد.
1: العصيد
0: العصيد هي الرئيسية في اليمن كلها،
1: على ما تتعادي دوي
0: الوجبة الغذائية الرسمية لليمن كلها العصيد، والعصيد من محصول الدره.
1: العصيد على مضيت يخلق من العصيد على مرق الدجاج.
0: الله ان على مرق الدجاج ولا مرق الغنمي ولا البقري اين ايان ما كان ما بدسبر العصيد. العصيد بدسبر باي شيء،
1: لكن الدجاج يصير عندك كذا
0: ما شيء غير انك هدا والمساكن ما ياكلوا. كيف ما يسبر لا نشجع المساكين.
1: انا بنقول من مضيت
0: أن يأكل مطيط ويأكل إذا شيء قضى الله حاجتهم دجاج بغنمي بقري.
1: سمعت الدكتور هذا هذه في مصر،
0: هذا بس ما نشتيش نتكلم في الموضوع هذا لأنه إحنا ما إحنا شواثقين في معلوماته. المعلومة حقه جت أن كان واحد التصيب وعشر خيبة فلذا نترك كل الغائبين والذي بيتفاعلوا معي يتفاعلوا
1: كلام.
0: وهو قد قالوا مات أو قالوا مات خلاص يعني ما فت مات ما فت مات. وكل من لديه مشكلة زراعية ما عليه إلا أن يتصل على 3-22-653 أو يكتب رسالة نصية 7-970-991-991.
1: نعم يصروا ويتروا ما
0: ايوه ويقدوا ما في روسهم ولو شي فاصل دحين.
2: سام اف ام وقفة اعلانية. الساعة الان 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: سام اف ام والعود أحمد.

0: صلوات الله على محمد وعلى آله.
1: اللهم صل.
0: عدنا من جد يا سيد العادل.
1: أكيد عدنا.
0: ذكرتني بالعصيد وال أذره
1: والكفر والجحيم.
0: الله
1: أن هذا ولا ما بش أبرك منها ولا أفيد منهن. ذا الحين هالعلم أثبت لنا أن كان أجدادنا على حق،
0: على الصح،
1: أو أبانا على حق، عاشوا مئات السنين ما عرفوش المرض، ما كان الخبيض والأكل حقه صحي 100%. الآن ذا الحين عندما بيجي لا واحد قد في السكر ولا عندها الضغط ولا بيدور على الأكل الذي معي
0: نكاح،
1: أيوة بتجيله وانه بيوصف لها الدكتور الذره، بيوصف لها الشعير، وانه سابر بياكلهن، وانه سابر
0: جنب الشقاء والعمل،
1: ايوه لا عاد بعد لا سكري ولا ملحي.
0: كان ذكرتني بالحج حسن الله يرحمه،
1: الله يرحمه.
0: من عندنا كان جثه واكا كل بلدي ما اصابوش مرض، ابو
1: ماشي ما
0: دلائد. ما اصابوش مرض، فقام زوج الجهال وذبح لهم غنمي جالال ناي ناي يوم،
1: ايوه
0: مركز معي،
1: ايوه مركز.
0: بعد يوم ثاني محراوه تقول لها المريحة حجه، قالت الجهل مدري ما لهم، مدري احد فعل لهم شيء ولا شيء، ما بش ولا حاجه. قال ما مه قد الباطل باطل، اين الاكل البلدي؟ لو جو سحرة فرعوا يفلخطوا فوق حكاوي ما يضلوا
1: ما علقوا شيء
0: ما يضلوا
1: شيء. ايوه
0: نبتعني قريمه
1: الله بسم الله. اذا نبدا مع اول الرسائل، قد الرسائل خيرات بس صارت اسكاء.

0: في جبل الشرق المنطقة الغربية الواضي شوية.
1: ايوه
0: مغربة العنب. ارض سابر وضخمة جدا.
1: بس دحين فتحنا غلساقة متاع الف قريش هذا لاي.
0: ما شاء الله نعمة.
1: ودحين قد معين 100 قريشة بيبسين. ما انا داري ايش السبب.
0: هذا بيبسين سبب الملوحة في الترب والماء. لكن استخدم لهن الهيومك.
1: الهيومك
0: علاج ايوه اسمها الهيومك. جر من عند اللي بيبيع المواد الزراعية واستخدمه مثل ما موصوف عرض العلبة بالضبط ولا عرض الكيس. وما شاء الله ان ما شاء الله عليك دري يعني غرس 5000 مغرس شهادة كبيرة ان البن من اشهر الزراعة المحلية وانت تعتبر من انشط المزارعين.
1: اكيد اكيد هذا اللي انا غرست ولا بس معنا كبير بعد بن 5 أو 6 جيلات فداء.
0: ما شاء الله ما شاء الله البقعة حقك مناسب جدا لزراعة البن.
1: ايام عندنا بس هلا بن عندي ما بن
0: هذا ابشر جر الهيومك وضع مع الماء وسقيهن ولا وقبل ما تعمل العملية جر احفر عند كل واحدة شبر يعني حق 20 سنتي كذا الشبر. اقول لك من عند العروق بعد التراب وحط لهن تراب جديد من اي جربة.
1: لا شايف تمام.
0: يلا تمام وان شاء الله نسمعك وتقول لنا النتيجة جيدة
1: ان شاء الله. بعد الزراعة عندنا بدلينا جديد مناسبة البداء.
0: أيوة عندكم أنتم بتقدموا لأنه هي مواسم معلومة.
1: أيوة عندنا يشرو. أيوة. على فيه.
0: أيوة الله ما شاء الله عليكم. الله ما شاء الله عليك.
1: الله
0: يلا.
2: جمال الله.
0: يلا في مع الله مع الله.
2: نستوي صلاة الرسالة.
0: أيوة الله عند الرسالة أول رسالة.
2: أول رسالة يقول السلام عليكم وتحية لك أستاذ جبران وتحية للأستاذ جمال وتحية للأستاذ نبيل وتحية للوالد عادل ربنا يحفظه ويطول في عمره وأطلب زامل على ذوق الولد صهيب معكم على ذوق الوالد عادل معكم منصر عدنان من وصاب الأسفل.
0: أهلا وسهلا بأهل وصاب علمكم يا أهل وصاب.
2: ما نتصال
0: ما مدري شي باتصال كن أشر لنا بيدك كذية.
2: معنا السؤال. ألو
3: السلام عليكم.
2: سلامة الله
3: لكم بالخير بنتي يا سادة.
2: حيابك
3: لكم.
2: حياكم الله. من معنا؟
3: والله معنا نشي استفسر منكم.
2: تفضل.
3: معنا سيدنا بن رمان يعني الأحوام الله كانت تتلينا والعام كان يتشطخن وأخذنا من الله حاجة. ما هو السبب؟
0: السبب الماء. السبب الماء كان يعطشن وانتسقيهن وهن يتشطخين. لو انت بنظم المالهن كل 15 يوم سقية. هذا السنة عملها كل 15 يوم سقية عاد بصيرهن متجانسات النمو وعيقومن ما بش تشكك ولا بتفكك.
3: تمام. لا عفوا لا عدوك عندنا بدر دحين قد فرق قلنا نسقيهن دالحين.
0: لا سقيهن نعم.
3: تمام. ومعانا الفرسك
0: ماله
3: كان يبتين وده
0: يعني يسمى غين ايوه بيزغ غين. هذا السمق حق العلاج حق السمق حق التسمق دسلة عند صاحب المبيدات اللي في منطقتك وتقول لي يدي لك علاج التسمق حيدي لك وانت تستخدم علبة صلصة لكل شجرة دعمل اندرار تحتها وبعدها تسكي الماء وعاد بسرعة السمغ يذوب كر واحدة.
3: عفوا كان معنا تفاح بيضاء كانت تبتيه ذحن مع عبد التنش واحدة حمراء كانت تبتيه ذحن مع عبد التنش.
0: هذا ما هش مشكلة إذا ما بش فيهن هذا السنة خليهن يرتاحين ويعني جر قلمهن لا شيخ صان متشابكة وتركن لا وقت الشتاء وعطشتن ما تسكيهنش وقت اللقاح حق الطفح سكيها.
3: أيوة تمام.
0: المرمان سقيان دالحين وتنزل شارم سقيان. أيوة كل البستان حقك.
3: يلا شكرا لكم.
0: الله يحفظك مع السلامة.
3: ويحفظك
0: إن شاء الله. مع سلامة الله. الله معك. مالك قلقت البيوة يا ولدي. فتح الباب ننفخ. انما الرساله الثانيه ايوه.
2: السلام عليكم جبهه نزرعي وعلى سال واد عادل مطهر لا جدي ديدان البيضاء متواجد في بلد الارض عبد الفتاح الصبري.
0: الديدان البيضاء هي أرضة، إذا كانت الأرضة وبدأ كل الجذور بننخرها، دنخر الأرضة هي دنخر الشجر النخل، لو ما توصل للقلب اللي فيها وداكله لو ما بتميت الشجر. إذا كانت الأرضة العلاج حقها عند أصحاب المبيدات، سر لا عندك كل تيلي علاج الأرضة الذي في التربة، واستخدمك كما هو مكتوب عرض العبوة حقك تماما.
2: كلام.
0: يلا الله معك.
2: مساء الخير، كيف عمي عادل؟ معي برقوقي بتحمل صغير عبد المحسن سمسار.
0: أهلا وسهلا. الصغير يكبر سهل، الصغير يكبر وال
2: وانطعيمات الصغير.
0: أيوة انطعيمات، بس هذا يشتن تسميد قبل ما ذا حنقدو طيب البرقوق كله. إن السنة لا يعجبون ويعمل من ذا الحين، عمل 23 لكل شجرة، عمل لها ربع كيلو لا قدي كبيرة، وإن عادي صغيرة عمل لها ملان العلبة حق صلصة صغيرة. نعم.
2: سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته، كيف الحال؟ حياكم الله جبهة زراعية. الريح بتكسر علينا المثنى
0: المثاني
2: مع صاحب دار الحيد.
0: اهلا وسهلا يا صاحب دار الحيط. اما الريح قديم من الله، ما نقول ما عن واحد يغلب الله في ملك، الريح من الله. وانت عندما بتجي تكسر العودي، هذا معلوم له ولكل المزارعين، عندما تكسر العودي تبصر الاتجاه الذي تسر منها الريح هذا السنه، تعمل عكس تقطفه وتعمل الكسره حق العودي عكسه، عكس الريح. نعم. هذا معلوم لكم كلكم.
2: كيف حالك يا عم عادل؟ متى موسم الذريع؟ هل هو وقته ولا عاده؟ وتحياتي لكم جميع طاقم الإذاعة شنان عبد الله الوصابي.
0: من أين هذا هو؟ من وصاب. إذا كان في وصاب عندكم قدروا وبيذروا وفي موسم عندكم. نعم.
2: صالح الوجيه من البخاري من أب.
0: أهلا وسهلا.
2: بس قال هم.
0: أهلا وسهلا بأصحاب أب كلهم.
2: معنا القبر بصفري وأيضا مغارس القات بصفري قوي، ما الحل؟
0: الحل فيهن أول ما ما عنقول الشكاف يختبر، عنقول بالعلاج على طول. استخدم 23 سماد متوازن.
2: نعم.
0: سماد متوازن ناد عمل للكل، للقضب ولا القات، ولا استعمال هو عرض شوالك كم لكل شجرة، كم لكل مندب، يعمل للقضب ويعمل للقال.
2: كلام.
0: نعم.
2: وزيت قال
0: ما عاد
2: معنا شجرة لوز لهن سنة من حين غرسناه، وذا الحين مدري ما هي الحشرة دي بدها كل الورق حقهن.
0: ما دي دنقارضة ولا لا شي فيهن نسب ولا ذحل، إذا شي فيهن بياض ولا ذحل بياض دقيقي وغيره، هي كلفة الورقة ويبدأ دهتر، هذا إذا هو ذحل. فأعتقد أنه ما يجي فيها إلا الذحل فقط. فالذحل يستخدم أي مبيد جهازي فطري، جهازي فطري، وحسب المكتوب في عرض العبوة الاستخدام ومقادير. نعم.
2: أبو هيلال، ما هو السبب في أن التربة لا تقبل الماء؟ عندما نصب فيها الماء لا تمتصات التربة بسهولة، كأنها ترفض الماء، ما هو لا؟
0: ما شو ترفض الماء، قدوم نازل قدوم مقضف تحت، لو دجر دم بشوية النازل قدو قطفي. أيوان بتشغب غر فوق التراب، غر مسحة فوق تكوب علينا التربة، تبدأ دكسا من تحت، يعني جر خيس، بس الخيس ده الحين ما عيصحش، لو ما يعني يبدأ الجحر.
2: كلام.
0: في الجحر. أيوان.
2: صعب خمر، مساكم الله بالخير يا عمل قتل زراعة.
0: مساء النور.
2: دورت السماد والأحماض الأمينية والطهالب الحرة عندنا في خبر، ما حصلت، لقيت سائل فقط للرش، دلوني عليه من أي محل في صنعاء أحصل عليه السماد.
0: موجود في كل المحلات، في صنعاء، في ريدة، محلات موجود فيها الأحماض الأمينية الحرة ال كل المركبات اللي تشتيها. الو
4: مصطفى الله ابو خير من جهاز عمك عبد العاطف.
0: اهلا وسهلا
4: سيد القائد. يا رب يا الله احفظوا لنا واحفظوا للبلاد هذه ويحفظ ايمان ويحفظك انت وجبران وسلطان بيخ المهندس الله يحفظه ويحفظ حفظ الشباب وعرض ولا فساد المرتزقة على الضيف علوم وكان الله ينهبهم وعطل الحيثي.
0: معك
4: وتحياتي لك.
0: الله
4: أكبر. الملك أمريكا ملك إسرائيل اللعنك على اليهود.
0: الله صلى الله عليه وسلم. مع السلامة يا عبد عاطف الله يفتح عليك. إنا بتعجبنا المشاركات حقك بس لو ما يدخلنا في المشاكل الخاصة ما بيعجبنا.
2: مشوا علينا احنا.
0: ايوه مشوا علينا احنا. ايوه.
2: كيف حالكم معنا عنب مصفر الخل؟ ما هو سبب صالح شاكر؟
0: يا صالح ايوه ما هذا صاحب البلد.
2: داري.
0: يا صالح شاكر جر السماد 23 متوازن. 23 متوازن ودعم لك كمية بسيطة جدا للكول علي قدو كبير حق الصلصة ونفق ردحته ورجع يعني اسكي النا بعد اسكي. نعم
2: جميل نحن حي.
0: اهلا يا جميل حياك.
2: قال العربية البلس ملان صنعاء ما لما يخرجوا عندنا في البلسين هناك وفي الربوع بالعربية بيكون يبيعوا لما هناك ما بيش
0: أنه عاي خرجوا وهذا اعتبرها أنه تقدم تعول لأصحاب العربية أنه عن قلت لهم خرجوا صليهم هناك حيث ما أين أين أين جميلا نحن
2: بيت نعم
0: في بيت نعم. أيوه
2: بالسوق في الربوع في البلزي.
0: أيوه أيوه تمام
2: يشتغلوا
0: لا يشتغلوا. نعم
2: كنت وقت مدري البلسن الخماسي أحمد اللكمي حمدان غرب
0: مكتب مكتب من الآن مكتب ولو تأخر شوية لكن أدرى. نعم
2: اللي بعده الرسائل خيرة سعادة.
0: يلا هاتك ضب.
2: مساء الخير من عبد الله السلا منيح المدامي وقاسم المزيجي معنا مشتل جوز.
0: ما شاء الله الله يزيد ويبارك في الجوز. نعم بس ذي هالرسالة قال لنا أن مع مشتل بشارك جيدة وإن عدم فعل مزارعين كلهم.
2: مساء الخير يسبر مدرة دره من دون وشاء.
0: ما يسبر لأنه التوشين هو على يعني علامة مهمة لاختبار الحيوية لاختبار الحيوية. الدرة إذا كانت قوية وما مشوا الجنين ميت تسطل ولي بتجي في فوق في في في وجه الماء بعدها تأكلها وذراب اللي بخيره. نعم
2: قرسنا ضماضم في المحميات ذو الحين ببسين ومن ساك
0: ببسين. الطماطس هذا هي سببها مشكلة بيجي الدودي أو بيجي لهن النوع من أنواع اللفحة فعدو لو زدت وضح أكثر بس شيء عمارية لحشرة بتخطى ولا خزقي ولا إذا بل لها علامة للحشرة قلته وإني غربت بتضمر الشجرة من الأوراق ووصولا للساك في لفحة أن إذا كان تودي ما عليك علاجهن بمبيد حشري من عند أقرب محل وإذا كانت اللفحة فاستخدم علاج اللفحة المبكر والمتأخرة إنها موجودة في المحلات واستخدمهن كما هو موجود عرض العبوات.
2: السلام عليكم يا مهندس معادل معك حسيب وحشان محافظة أبيريم وادي صراحة معنا شجرة الأنجاس مثمره لكن يوجد بقع بيضاء في ثمره وبعض الثمر بتساقط قبل نضوجها.
0: أيوة هذا بقع بيضاء البيضة الدقيقي. نعم جر علاج مبيد فطري جهازي للبيضة الدقيقي وعمل لها رشة لكن الآن الرشة علامة تصبر لو ما يزيد يعني لو ما فترة الأمان قبل ما يضيبين وإن قد انضيبت أكلتهن بعدتهن وأكلتهن. نعم وتستخدم العلاج بعد ما دجنيها تستخدمه في شجرها الأصل. نعم
2: اشتغرس اشتي اغرس بضاضه قد وقت غرس ابراهيم حيدان
0: دغرس فينه فينه ما وين وما ذكر شيء انه
2: ماشي ببيت حيدان في صعدو ببيت حيدان عندنا
0: ان اذا كان في صعدو فهو هذا موعد المدرع نعم
2: منتظرين رحمه الله منتظرين ايضل علينا المجاهد المستمع باستمرار ابو صقر السعيدي خولان اطياب
0: اهلا وسهلا يا ابو صقر نعم
2: وديه من ابو ضياء القرماني مثل الخير مكيفي وقت مثلات القله والرومي والارض ما هي راوية ندري عفو او ما رايكم
0: لا على الله وكبر. على الله نعم جاء الوقت حان وقت المذرة تذرع وانه واحد يتوكل على الله نعم
2: معنا بضاضة فيها لفحة ما نفعل لها سلطان البياضي
0: علاج اللفحة موجود في المحلات اللي بتبيع المبيدات الحشرية بس استخدم العلاج الجيد والممتاز واستشير صاحب المحلة ايا هو وهو عايد لك على العلاج وطريقة الاستخدام حقه يعني بالطرق الآمنة والطرق الصحيحة مكتوب في عرض العبوة كيفية الاستخدام بالتفصيل نعم
2: كيف نزرع البصل الطويل وهل البصل الطويل هو عبارة عن ذري أو مشاتل وإن توجد مشاتله
0: ما بش أسهل من البصل الطويل جر عصر من السوق انضلك بتجرهن عاد بسره أنا اشتري عصره وذرع على على خصلة خصلة أو على فرع فرع يعني وذرع نافذتين أنت وقسمه وغرستن هانك أمامك وقصيت البصل الأخضر نعم قصيت الأخضر فقط
2: عيدكم مبارك مقدما بالنسبة لابناء السدود مهم جدا نحن قادمون على أمطار غزيرة في موسم الله
0: إن شاء الله أنهم يهتموا ببناء السدود والحواجز والبرك وكل الأشياء التي تعمل على حفظ المياه نعم
2: أنا محمد مرشد الحضرمي أي أحسن إذا الذريه مغسولة أو بدون غسل
0: أن هو بيقول يوشنها التوشين هو من فائدتين الفائدة الأولى تدرى أين هي صاحية بخير ولا ميتة والشيء الثاني ساعتها على النمو في التربة لو ما تكون الدر موشنة نعم
2: يا مساء الخير كيف الحال يا عم عادل معك إبراهيم الغفاري ما نفعل العنب إذا حلو ونشغاب
0: العنب إذا حلو ونشغاب ما هو ذا فوق الرزامة حجر قالوا هكذا إذا هن حلت خليهن من الشغب وجر العلاج حق الكلاح وحق الذحل في العنب من عند أقرب محل عندكم في المنطقة والمهم أنه تكفيه ما عاد تشعل علاج منتي ولا من المهرب واستخدمه حسب التعليمات الموجودة في عرض العبوة
2: كلام نعم
0: هذا يزمن
5: ذهب من يزرعه في أرضها أغناه يسمى فرصويا عاشت اسماه مصنف صنف نادر وإن لهجة وهو ذاها أمام العين شفناه وأما الفايدة الله الله ومن بها يشتريه يهناه يهنا محلي من يمنا

0: ومع الرسائل. نعم
1: معنا فركس وفي غفنه مثل الحازي في الحمل نفسه
0: والحزاز. نعم هذا تستخدم المبيض فطري جهازي من عند أقرب محل تستخدمه ورشه إنه في وقت ماش وقت الطل في من نص النهار ومن آخر اليوم. نعم
1: مساء الخير معنا قات مقطوف كنت القفال على 7 أوارض لكن دق لا ما نفعلم من كيماوية
0: على السماد 20 23 السماد 23 متوازن بتعمل التربة بيعمل على نفخ المحصول بيكون جيدنا
1: ما نتصل سهل صار. ايش علاج الغفران الذي هو رماد
0: رماد مثل الرماد بيجي هذا مرض فطري. نعم تستخدم المبيض فطري جهازي تشتري من أقرب محل عندك ويكون المحل محل ثقة مش أي محل. نعم واستخدمه كما هو مكتوب في عرض العبوة. نعم
1: يسعد مساك مهندس عادل. اليوم 24 الثور من أول يوم من الثور إلى الآن لم نمضر الأشجار هل نسقيها ولا ننتظر انتهاء؟
0: لا تسقي إلا إذا قد بصرت يعني فرقت الدنيا سكيت. نعم
1: يوسف القراتلي ما بش مطر نثري الدره ما رايكم
0: أن ما مدره كدي مصيفة كدي أنها سابرة هي على الدلو الباري لا تعلمها شل الماء. أيوة نعم
1: سلام الله على طاقم البرنامج وخصوصا والد العلام عادل المظهر. معنا شجرة خوخ وشجرة برس كيف يتم غرسن وهل يصح نضيف لهن سماد بلدي عند الغرس؟
0: نعم السماد البلدي أساسي والغرس غرسن مثل أي شجرة ثانية على 3 متر 3.5-4 متر وغرست. نعم
1: مساء الخير لو سمحتم كيف حالكم؟ هارون عادل الأصابي أتحيى لك والسيد القائد يسبر نزرع ويتلموا به يقولون 10 أواخر
0: على ما بيقولوا عندك إذرع على ما بيقولوا الشيبات استمعهم وذرع
1: الملح حقنا في عدار ما هو علاجه عدار دي ما هو العدار هذا
0: العدار هذا هي عضاية عندكم هي عضاية ولا بيجي مثل الوبل ولا ما هو ما احنا داري ما هو العدار. نعم
1: سمعنا قال محمد علي الجعفري قال الجعنبض اظن هو زمج.
0: ايوه
1: يشتيك حلها
0: ايوه عماها وهو بيقول العدار ايا كان
1: ايوه
0: نوع الحشائش او النبات اللي في الارض عنده يقلعها ويطيرها لو ما يوصل للعرق.
1: زراعة نعم. الذرع عندنا درجة أولى والآن وقتها البديد والحرث. حياتي لكم من الحيمة الداخلية.
0: ما شاء الله الله يعينكم يا أهل الحيمة.
1: عبد الله من سحول بن ناجي متى موسم زراعة شجرة البن؟
0: موسم زراعة البن كان من قبل والآن إذا لحقت ذاحم بالحق ولو متأخر زرع 60 × 60 سنتي واحفر لها 60 × 60 وجهز الذبل والتراب وجرع بها الحفرة وطرح الشجرة وتفن. نعم
1: نزرع الرواء في المال العقر قلي نتوكل على الله أو نزرع لو ما يقع رواء خيرا
0: ما لا توكلوا على الله لما ما وقت الذري إذا جاء وقت الذري ذريته. نعم
1: جزاكم الله بالخير. سؤالي بخصوص دودة الحلزون عندي في حوش البيت أصبحت آفة تأكل الخضروات وتنتشر بشكل كبير أيام الأمطار ما هو العلاج؟ أخوكم عبد العزيز الفاهق.
0: القواقع هن الحلزون أيوة. هو القواقع هذولا علاجهن بعد المغرب جر غلالتريك وجر مغرف وفعل بهن القض لا وسط المغرف وخرجهن مخرج وهي مع الذبالة لأنه أي مبيض بيكون ضار عليكم. نعم
1: معلقة بي بس بيجي للمرض أحمر مثل العطب يتكون أسفل الغرسوي دي بس
0: المرض مش مرض، هو هي الحشرة بتسبب أو أتأكد إذا شيء ملوحة في التربة والماء. نعم هذا ما يجي إلا من ملوحة لو ما بتبصر المغرس. نعم.
1: وبعدها ما جاء كم باقي في شهر الثلاث ونشغب اللوز في المضار؟
0: ما تشغب اللوز ذا الحين إذا هي مفرقة شغبت ولا بشي عادي.
1: ايش انا اتصال
0: ما ادري شي بتصال. الو
1: الو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مساكم الله بالخير.
0: بالخير والعافية، حي الله من جاء.
2: حياك الله، كيف انت يا شيخ عادل؟
0: الحمد لله، وان كيف حالك؟
2: والله تمام الحمد لله.
0: واهل بيت الفقيه
2: كلهم بخير
0: ما شاء الله، الله يجعلكم بخير دائما.
2: آمين يا رب العالمين.
0: نعم هات ما عندك.
2: أول التحية لكم والتحية لكل المبذلين أنفسهم في الجبهة الزراعية.
0: الله
2: كمان التحية لكم، والتحية هي موصولة لتاكم إذاء السام FM الذي هي تقدم البرامج للزراعية وتكافح بما تملك.
0: الله
2: بس نبغى نستعلك، بس عندنا يعني ليمون بس في أسال يعني من مبذل نستعمل لك
0: عسل. هو استخدم لي ميتالكسين، اسمع العلاج ميتالكسين محبب 5%، استخدم العلاج دي، استخدم الذرار تحتن بكميات بسيطة، كل واحد نص علبة الصلصة الصغير ولا جرة حق المدخنة، التون استخدم نصها لكل شجرة. نعم
2: أيوة، بس الليمون كبير هو فيه يعني جدنا
0: ثمرة. هو أنا داري إن قدو كبير حتى لو قدي ساعة عينة استخدم لها نص العلبة حق التونة الصغيرة هذاك المدخنة نص المدخنة، واستخدمه تحت يعني لكل مغرس نص علبة نص علبة، وارجع اشقال انت عاد شقاها كذي قليل بس نغبش النغباش مع العلاج ودلحر قلمة ودلجع تسكي.
2: يا الله طيب ما تنام إلا من دواء علشان يعني تثمر زيادة.
0: ما أثمر كذو على الله من الله. نعم
2: يا الله طيب شكرا
0: مع سلامة الله. المهم المكافحة أني ما أتقنش فيها أصابة. نعم
1: إيش علاج الكنمة ذي في القاء أبو أحمد؟
0: علاج الكنمة مبيت حشري جهازي نص ملي لكل الترمة زائد 2 ملي زيت معدني، زيت معدني 2 ملي ونص ملي من العلاج، واستخدم الرش على الشجرة هذا العلاج. نعم
1: معي جربة قات بتأخر بالطلعة، ايش السبب؟
0: ما هو بيتأخر والله بتقدم، اذا يعني بتأخر عليها انت في الماء ولا في الشقاء ولا في التغذية، انما قدي تشتي قلب الارض تحته وجر استخدم السماد العشرينات وبشربها. نعم.
1: يا بشمهندس احنا في بني مطر قد درينا الذريح قدو وقت مذرة البلسن والقلاء او ماشي
0: ما شاء الله عليكم، ما قد ما دم ذريتوا اسأل الشيبات اللي عندك في القرية هم عيقولوا يحن مذرة البلسن. نعم
1: ما بلاش اسألك من ذرة الذريح، عادوا وقت صالح العجل صالح
0: عادوا وقت. نعم
1: الذي بعده مساكم الله بالخير، معنا بلسن اسود لهن سنتين جلستها ولا ما عاد تنشف ايش نفعلهن؟
0: بلسن مو مسودة تصيب ثاني وذراء وذراء جديد مذراء بصيب جديد مو قوي، اذا اصيب معك قد انتعبت ولا شيء. نعم
1: اول مشاركة محمد صالح سرحان الجندلي، ما سبب عفن الجذور في القات وما هو علاجه؟
0: هذا سببها الملوحة، استخدم علاج الملوحة، ولكن قبل ما تستخدمه ابدأ بعزل النبات عن بقية الأشجار المريضة، واحفر حول الجذور حق 20 سنتي وبعد الترب هذا ودي ترب جديد وحطيته مكان الأول واستخدمه لهيومك، وبعد ما انتهي من الاستخدام هذا تصير لا عند صاحب المحل وقلت علاج الملوحة وعيتي لك العلاج. نعم
1: كلام أنا معي حوش صغير مترين في مترين، أحب أزرع فيه حاجتي اليومية مثل الكزبرة والثوم والطماط، بس ما بيسبرين أي شغال هم البراء من مدينة ذمة.
0: لا يسبرين ما دم معاكم حش صغير، جروا غرق فعلوا له عربية الذبل وقلبتوها سوا مع التراب وحوطوا وذريتوا جديد. نعم.

0: الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: تفضل يا عم عادل.
0: الله يحفظك. من معي؟
1: احمد غانم من حي متاخلي.
0: اهلا وسهلا، حيابك يا اخي.
1: الله يحييك. معنا اللي
0: الورقه حقها.
1: ايوه
0: هي استخدم لها مبيض فطري، مبيض فطري جهازي، ورش علامه ما مكتوب في عرض العبوه، استخدم المقياس المكتوب في عرض العبوه وخلطته ورشيته، وان شاء الله يكون خير.
1: بارك الله فيك.
0: وياك الله معك.
2: معكم سامي. اشكرك يا عم عادل. معنا ثمرة حقها ضعيف منجو، أنا في لحج مانو.
0: أن ثمرة ضعيف الثمرة هذا من بداية الموسم، كن اهتمها اهتم بها من بداية قبل الإسهار، اعمل لها سماد واعمل لها اسقيها صح، وقت الماء ما تحتاج اسقيها، وطالما وقت فيها ثمرة ذحين اعمل لها سماد 23 والحق الماء. نعم.
2: محمد قرسه. مساء الخير يا استاذ عادل.
0: مساء النور.
2: قال ما عنده حج مع عيال، الحين قال زواج الثانيه من المغرب، وقلت بين عسل النسوان اولاهم من العمل طول اليوم، ما هو تقول
0: قد انت اخبر
2: خذوا هذا ما.
0: ايوه
2: فركه.
0: ايوه نعم.
2: ما هو الذي بيجي في عود العنب الدودي ابو ينخره؟
0: الدودي هذا دودي، ايا كان نوع الدودي استخدم له علاج من حق الدودي، اي نوع من العلاجات الذي تقضي على الدودي بس الاستخدام لقراء العبوة كما هو مكتوب في عرضها بالضبط.
2: صفوان الحضرمي. لا واحد يشتي يغرس عنب من العنب الكبير، كيف يفعل واحد لما تكون الغرسة؟
0: جرورة، جر نكس جرورة في من الشجرة ودفنته وفلتها، لو ما تعرق له سنة لا يعجي، وغرس غرس جاهز. نعم.
2: معانا الفرسك في بسين وعمره صغير، قالوا ناقز بنقرش الساك والدود الابيض بياكل الساك،
0: هذا
2: ما بس الشيء ما نفعل.
0: هذا مشو ناقز. نعم. هذا تستخدم له علاج الارضه، استخدم لها علاج الارضه، جر العلاج من عند اصحاب المحلات التجاري، بس الاستخدام يكون كما مكتوب في عرض العبوه. نعم.
2: يحيى الحمزي من بني مطر قرية المصنعة.
0: أهلا وسهلا.
2: معنا موضوع بينه السعيد، الصلبة ما نفعل مع علاج السعيد.
0: السعيد والله ما علاجها إلا قلب دقلعها قلوع من عرقه، سواء بالمفارس ولا بلا شيء حراثة فعاد وحسن. نعم. بس في الجحر دحين تصبر له الجحر وبعد هذا وهي مفرقة تماما. نعم.
2: مساء الخير. أريد منكم أن تحثوا المزارعين أن يخرجوا أصوات الاستسقاء بعض المناطق مع مدرج. معاكم فارع علي محمد العودي إب صحبة.
0: حياك الله. ندعو كل المزارعين، وهي نعتبرها دعوة منك أنت كذا دعيتهم. نعم إحنا نضم صوتنا على صوتك.
2: الشغرس 100 بنة، من أين أحصل عليهن وكيف أزرعهن ومن أين ومتى أغرسهن؟ معكم سلطان سعد فاضل وصاب العالي.
0: ان في وصاب العالي في الجهة الغربية. نعم. ولا الشرقية، المهم الجهة في عرض الجبل عندك الذي بيجي فيها ظل نص النهار، وجرهن من مشت الأب، من مشت الأب جرهن موجودات الشجر مضمونات وموثوقات ومشت الحكومي. نعم.
2: كيف انت يا عم عادل وجبران؟ نحمد الله مستعدين نذرى ذرى. أنا من مجاهد منصور القديمي من ضروان همداء.
0: أي والله.
2: وعلى جينت وجبران دعشاء عصي ذرى.
0: ما شاء الله ما شاء الله. ونعم
2: خلقة.
0: أيوة كما بنت حاكة. إنه بعدها يسألوا التكاتر وبسر معي يقولوا لهم إنه ينصحب وقال الذرى والشعر وبس. ألو
3: مساك بالخير والعفو من النخيل ومغطونا على السماء تردنا على السيف على المعطة واحد يحفظك الله.
0: الله يفتح عليك يا عبد الله يفتح عليك.
2: قال بيدر الله يرحمه من عندنا. الله يزكينا عقولنا.
0: الله يزكينا عقولنا ناصر.
2: وأبي يخزنوا فترة ثانية يكون يبطل وقت ما
0: إلا كذا، وبعدها بيخزن ما هو الصبح ولا كل وقت، لأنه في كل وقت بينسمع في جميع الإذاعات.
2: هو ينشف واحد
0: إنه بينسمع في كل الفترات المفتوحة في جميع الإذاعات. نعم.
2: أسعد الله مساءكم أستاذ عادل وأستاذ جبران وتحية للمخرج المقتدر البارسي صهيب الجرافي. أنا زرعت نعناع ما شاء الله نجت بس أشتي يكون كثير، وهو ينفع أشيله من الوعاء وأنقله في الأرض الحوش وضروري السماد وأسقي يوميا. وأخي أتمنى لكم كل خير ويشهد الله أنكم علينا من أقرب قريب. واطلب نشيد لك الحمد بصوت عبد الوهاب الجلال يا صهيب.
0: أي أن ذا الحين النعناع إني في الوعاد بقيت والنقع عاد نقولها نقلتها لا للأرض المستديمة، بس تفعلوا دحتا ذب البلدي، جروا شوية ذبل وخلطوه مع التراب وغرستوها. نعم.
2: عيدكم مبارك مقدم يا مهندس عادل والأستاذ جبران الشيخ. بالنسبة للسكر قد حاصرنا من جميع الأكل، باقي ناكل جحين وبسبس فقط، لكن في المس حقها الزحاوق مش عصارة. حياتي قاسم لكمي
0: ما شاء الله وانعم ما دم قدم ترجعت للذرة حياة. هذا أي واحد بيأكد الكلام
2: قال قري يا جبران مش مثل الأسبوع الأول، حولت هنا لا مدري فينا كذا قرينا ها
0: كذا قريها.
2: نقلم هذا اليوم فرسك والبرقوق معك صاحب الحمداء.
0: إذا قد تم جنيتن مع بشفين قلمتن تقريم تربية جر الأغصان اللي متداخل ولا المتشابك ولا اللي وسط الشجرة وقلمت هذا الحين. نعم
2: نعي فرس كل بها عساء خلاص
0: دقيقة
2: عسال وهي ضامرة كيف عملها معاك لطف مهدي من البخاري
0: عسال ميتالكسيل 5% محبب واستخدم للعسال في كل الأشجار. نعم
2: الوقت أهمنا
0: باقي دقيقة كترجلنا دقيقة
2: قلت هو هانا دقيقة أنا قلت هو رسالة
0: مع دقيقة دقيقة كترجلنا
2: كان بدنا نعزمكم على عصير ذره ومع صوبه محمد ناصر الكبودي وصاب العالي
0: ما شاء الله كلها أنت كان إحنا أكلنا معه. الله يفتح عليكم.
2: إحنا صيفنا الماء ونذري حمراء وبيضاء قدرينا البيضاء باقي الحمراء المرسل أبو عاطف بني عباد بني مضر
0: إن شاء الله باقي البيضاء وإن شاء الله توفقوا في الذري إن شاء الله يكون مدراكم خير وبركة.
2: خلاص
0: ماذا حين قد انتهى الوقت طبعا لا هنا وانت كم رقم العملية يعكسوا الرسالة اللي ما قريناش الرسالة حقي يعكسها على رقم العمليات وعي جاوبك بالرسالة اللي ما بتسأل عنه رقم 7222655288 7222655588 رقم العملية هذا حق عملية الجبهة الزراعية. أتينا إلى ختام هذا الحلقة، نتمنى من الله أن قد استفادوا الناس كلهم المتصل والمستمع كل الناس استفادوا مننا في هذا الحلقة. كان معكم من الإخراج
2: صهيب الجرافي ومن الإشراف العام أستاذ إسماعيل توكل والأستاذ حمد محمد شرف
0: ومن المتابعة البرامجي محمد عبد الله قاضي وخالد حسين.
2: إشرافا فنيا زراعيا مهندس ماجد المتوكل، وإعدادا وتقديما وحضورا ومواكبة الوالد العلامة الأستاذ عادل مظهر
0: وجبران الشيخ. نلقاكم على خير واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
4: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
5: أخي المواطن
6: حاضر.
5: العودة لزراعة حبوبنا المحلية لها فوائد عظيمة، ففي جانب الثروة الحيوانية يفيد إنتاج العلائق وتغذية الحيوانات مثل المواشي والدواجن.
4: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادل مطهر.

0: سام تقدم.
1: سام في أسبوع.
2: أسبوع في سام اف ام اجتمعت فيه الحكمة والتعبئة العامة للجهاد والإنفاق. اجتمع فيه رجال الرجال ليتشاوروا علنا لكي يخرجوا بصورة ذهنية هي الحقيقة بعينها. على ضوئها اتحد الجميع ضد عدوان توحد على اليمن، وحمل كل الأحرار بنادقهم وأرواحهم على أكفهم ليبنوا دعائم الصمود التي تكفل الوصول باليمن وأبنائه إلى زمن النصر، الزمن الذي يرتفع فيه
3: صوتها وصوتك
2: أيها اليمني بلا خوف ولا مداهنة، لأن هذا الزمن أصبح فيه المواطن يمني حر لا يخاف في الله لومة لائم، بل إنه يدعو المخالف له إلى كلمة سواء تجمع ولا تفرق.
4: 99
2: سام اف ام في ليلها ونهارها تصدح بالحق وتصدع به في عز الظهيرة وفي جوف الليل، لأن توجهها قرآني ورسالتها إنما المؤمنون إخوة متكاتفون على البر والتقوى
5: والانتصار،
2: يصدرون حقائق الانتصارات وما تلهج به ألسنة المجاهدين وما يسطرون، سواء كان ذلك ذكرا لله أو شعرا أو نثرا أو أي فن من أنواع الفنون. ليس ذلك فحسب، بل إن سام اف ام تضع المسؤول أمام مرآة أعماله في دائرة التسعين، تصوب نحوه سهاما إن لم يكن ثابتا أصابته بلا رحمة، ولهذا فليعمل العاملون. وفي إطار السعي يبث الأثير وينثر الرياحين والعبير من القيم والأخلاق والتعاليم ما يجعل الأسرة اليمنية أنموذجا للأسرة المسلمة المتمسكة بقرآنها، وللمرأة في ذلك الدور الكبير، فهي أول مدرسة يتعلم فيها الطفل أبجدية الدين والخلق. وفي إطار السعي أيضا لا بد من أن نستحضر الحكمة اليمانية بما يجلبه معه من خير يكلل الجهود بنجاح ورزق وفير. يكفينا الاستجداء من الغير الذي ابتزنا عن طريق أقواتنا للنيل من كرامتنا. كل هذا وغيره الكثير في أسبوع واحد من أسابيع سام اف ام الزاخرة بالمعارف والمنافع والخيرات.
0: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
1: هاشم الدرة،
0: يشارك في الإعداد
1: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
0: سام في أسبوع، إشراف
1: الإدارة العامة.
2: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
0: سام في أسبوع،
1: منبر سام اف ام.
2: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، نهي إلهي للمسلمين عن طلب السلم في زمن المواجهة، لأن ذلك وهن وضعف، وما علينا كمسلمين هو أن نثبت ونجرع العدو العلقم حتى يطلب هو السلم، لأن الله مع المؤمنين وهم بقوته وعدله الأعلون. فهذا تحذير واضح لمن يلقون في قلوب الناس الأراجيف والخوف من إعلام الهوان التابع لمرتزقة العدوان وأتباع الكيان الصهيوني في كل مكان. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين في خطبة الجمعة وعلى منبر سام اف ام:
6: إن لوم المجاهدين في سبيل الله والمقاومين والمحاربين لأعداء الله أشد عليهم، أشد على المجاهدين من ضعن السيوف والرماح والسهام والقنابل أشد عليهم إن طعن المجاهدين في ظهورهم ولومهم في مثل هذه الظروف لا يجوز. بالأمس عقد اجتماع لعلماء لبنان المقاومين المؤمنين الحق الصادقين، وأفتوا بوجوب دعم المقاومة، وهذا هو الواجب الشرعي الذي يجب أن يقوم به العلماء، لأنه كلام الله وكلام رسول الله وهدي الله، ولأن الواقع يقتضي ذلك، لأن أناساً أثبتوا جدارتهم في مواجهة أعداء الله لا يجوز لنا أن نطعن في ظهورهم، لأن الطعن في ظهورهم والتشكيك في أمرهم معناه إعانة لخصومهم وأعدائهم عليهم، وإعانة الخصوم ليس إعانة على هؤلاء المجاهدين فقط، بل على أنفس هؤلاء الناس الذين يطعنون، لأنهم لن يسلموا أبداً من شر الأعداء، لأنهم ينظرون إلينا بعين واحدة، فلا فرق عندهم بين سني ولا شيعي ولا مذهب ولا مذهب، أبداً الكل عندهم سواء، العرب والمسلمون عندهم سواء، ينظرون إلينا بعين واحدة، بعين البغض وعين الحقد وعين الكراهية وعين العداوة، وهذا ما يصرحون به ليلة صباح مساء، فلا يجوز أن نطعن في ظهور المقاومة ولا في ظهور المجاهدين في سبيل الله، ولا أن نشككهم أن نشكك فيهم ولا أن نلومهم، هذا مقام يجب أن نكون الناس فيه كلهم على سواء، يد واحدة وظهر واحد وسند واحد وقلب واحد في مواجهة أعداء الله. وأنا أحذر كل من يتكلم في أعراض المجاهدين والمؤمنين والصابرين في المقايل في المجالس فوق السيارات في الأماكن العامة في الأماكن الخاصة، عليهم أن يتقوا الله، في قنوات الإعلام عليهم أن يتقوا الله، قنوات الإعلام التي دائما ما تبرز ما يخيف المسلمين ويضعف قلوب المسلمين ويثير الرعب في قلوب المسلمين، عليهم أن يتقوا الله، عليهم أن يتقوا الله، إنهم بفعلهم هذا يخدمون أعداء الله ويتولون أعداء الله، والله تعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قوله ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، سؤال خضر ببالي وأنا أقرأ هذه الآية، هذا الكلام يوجه لمن؟ ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. لو فرض أن هذه الطائفة التي وجهوا إليها هذا الكلام هي الغالبة والقاهرة والقوية وذات الشوكة وهي المهيمنة والمنتصرة على أعداء الله، هل الكلام يوجه إليها بهذا الكلام؟ ليس بحاجة إلى توجيه هذا الكلام إليهم، لأنهم في حالة نصر، في حالة قوة، في حالة تمكين، في الشهية مفتوحة لهم بأن يستمروا في هذا الحرب وفي هذا الجهاد، لأنهم يتغلبون على العدو ولأنهم ينتصرون على هذا العدو، وهذا ما تقتضيه الفطرة السليمة، والناس يفهمون هذا الكلام. هذا الكلام في الآية الكريمة إنما يوجه لمن خالط الشك قلبه وتسرب الخوف إلى قلبه، يقول الله تعالى لا لا لا لا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. نعم فيكم قتلى، فيكم جرحى، فيكم إصابات، دمرت بيوتكم، بنيتكم التحتية دمرت، لكن عليكم أن تصبروا. لماذا؟ لأنكم أنتم الأعلون. أعلون بماذا؟ العدو بسلاحه بطائراته بما لديه من تكنولوجيا حديثة قوي وعالي، لكن في الحقيقة أعلى من حيث ماذا؟ أعلى من حيث الحجة، من حيث الحق، من حيث الصدق، من حيث أن الله تعالى معنا، لأنه ختم الآية والله معكم، فمن كان مع الله فهو الأعلى. وفي الآية إشارة إلى أن العاذبة ستكون لكم وإن كنتم في ظاهر الأمر ضعفاء، لكنكم في الحقيقة مع الله أنتم الغالبون وأنتم الأقوياء وأنتم الأعلون. إذن فلا يجوز أن نطلب السلم من أعداء الله ونحن في حالة المواجهة، نجعلهم هم يطلبون السلم. افهموا هذا جيدا، افهموا هذا جيدا، فطلب السلم من أعداء الله حالة المواجهة معناه الضعف، معناه الخور، معناه الاستسلام لأعداء الله، هذا ما له الله تعالى عندي أكثر من مدى.
0: سام في أسبوع تنومة، كم خبأت في ترابك من أنين القوافل وكم شربت من دموع المسافرين. من هذه المنطقة مر الحجاج يحملون الدعاء على شفاههم والحنين إلى الله في قلوبهم، فاستقبلتهم البنادق بدل السلام والرصاص بدل الأمان. هناك عند منعطف الجبل سقطت الأرواح كأوراق الخريف، وتناثرت الأمنيات في صخور الطريق حتى صار الصدى يردد أسماء الغائبين
2: وصار الليل في تنومة شاهدا على فاجعة لا تنام. وفي عصرنا هذا عادت تنومة بثوب جديد حين استيقظت المدن اليمنية على الدم، وارتجفت البيوت تحت هدير الطائرات والصواريخ، وسقط الأبرياء بين الركام، كأن التاريخ يعيد نفس المأساة بوجوه مختلفة. الدكتور حمود الأهنومي يقدم قراءة في سلسلة من الحلقات لتنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
3: في التاريخ دروس وعبر، ومن لم يعتبر من دروس التاريخ يظل أعمى ويظل غبيا ومحدود الخيارات. ولهذا هناك أحداث في التاريخ الماضي القديم الوسيط الحديث والمعاصر ما نحتاج إلى معرفته والتعرف عليه، لأنه يؤثر بشكل أو بآخر على واقعنا الذي نعيش فيه. من أحداث التاريخ ما لا نزال إلى اليوم نعيش مأساته وأحزانه، وفي الوقت الذي يتحرك البعض من أبناء وطننا بعيدا عما يجب أن يستفيدوا من هذه الأحداث، نحن بحاجة إلى الاستفادة وأخذ العبرة والعظة من هذه الأحداث. ومن تلك الأحداث مجزرة تنومة وسدوان التي هي أكبر مجزرة للحجاج على مر تاريخ الحج منذ أن فرض الحج. أخوتي الأعزاء وأخواتي العزات، المستمعون الأعزاء والمستمعات العزات، هناك رجل سبعيني هو الحاج صالح مبثوث علي سعيد النصرة من أهالي بني مطر محافظة صنعاء، حمل بندقيته عند العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على اليمن، وانخرط في صفوف المجاهدين منذ سقوط أدوات السعودية باليمن في 2014 ميلادية. تنقل من جبهة إلى أخرى، من المخا إلى ذباب إلى أن استقر به المقام في آخر جبهة في تخوم عسير ويستشهد هناك، وقد جاهد وصابر ورابط وختم الله له بالحسنى. والسؤال الذي يلح على أحدنا وهو يسمع هذه القصة هو: هل كان لدى هذا الشيخ الكبير السبعيني في عمره، هل كان له دافع إضافي للتحرك والجهاد والاستعداد للتضحية؟ والتضحية أيضا سوى ما هو سائد في أوساط اليمنيين، السائد في أوساط اليمنيين أن نكون مجاهدين مقاتلين في سبيل الله دفاعا عن وطننا وعن أرضنا وعن ديننا وعرضنا. هل هناك شيء آخر غير هذا؟ طبعا لست أضيع سرا إن قلت نعم، إن الشهيد كان مدفوعا أيضا إلى التحرك الجهادي بعدد من العوامل والأسباب الإضافية، والتي من بينها واحد أن جده الحاج علي سعيد النصرة وعمه صالح علي سعيد النصرة ورفيقهم الحاج علي مدينة، وكلهم طبعا من قرية المجدور من بني مطر، وآلاف اليمنيين كانوا شهداء في تنومة التي استشهد فيها آلاف من حجاجنا على يد جيش عبد العزيز بن سعود في عام 1923 ميلادية. وبناء على هذا فقد كان الشهيد يعي ما معنى أنه يجاهد في سبيل الله قوما معتدين، ليسوا من اليوم، ليسوا من 2015 26 مارس 2015، القضية من وقت مبكر منذ أكثر من 100 سنة، لم يستجد عدوانهم من وقت قريب، بل قد فتح السعوديون علاقة دموية ضد شعبنا من أول يوم عرفهم التاريخ. عمر هذه العلاقة الدموية أكثر من قرن من الزمان، بل أكثر من ذلك حتى من قبل تنومة، هناك تنومات أخرى سنتعرض لذكرها. إنه لمن الطبيعي أن تصطف مجزرة تنومة مع مجازر هذا العدوان القائم على بلدنا اليوم خلال سنوات كاملة، سنوات ماضية، لتشكل مجموعها وعيا راسخا لدى عموم شعبنا الحر بأن عدو الأمس هو نفسه عدو اليوم، وأن مهمة الأحرار اليوم مثل ما كانت بالأمس، ويتحرك الجهاد في سبيل الله ضد المعتدين على بلدنا وأمتنا. لهذا ما كان غريبا ولم يكن غريبا أن نجد أحفاد شهداء تنومة وسدوان في مقدمة الصفوف والجبهات، فهو وعي التاريخ الذي يلزم كل حر منهم أن يكون في هذا الموقف.
4: سام في أسبوع دارش.
2: هيا وكيف يا أخي نبيل السلطان؟ كيف يقعب هذا السعودي الذي لا أرض التعقل ولا انصاع

0: الأيام أيام تحجمه ما يفعل والناس يسيروا ويحجوا. ضربوا علينا الطائرات ومغلق لنا المطار وقو حزو هانكة. لا شي واحد تاعب لا شي واحد كبر في السن تقوم تسافر بين من هنا لا هنا فوق الباصات ولا فوق السائر قتله. كن ما قد الدنيا في خير وقدرنا السابري هكذا يفعلوا بنا. وفي الأيام الذي خضت والسني جزروا لنا أكثر من 3000 حج. ما جرت نومه ولا نسيته والله. نقول لك في الواقع ما حتى ريب الحكاة هذا لها اليوم أكثر من 100 سنة. مجزر فعله لا يعلم بها إلا الله. هذا دليل واضح على أنهم حاقدين للشعب اليمني حقد بضيبة نفس. يشتوي الطوناء الحط النظيف. هي أمانة عليك فاجعة فعله في اليمن وفعله فعل ما تلفلف الأرض. أكثر من 3000 نسمة اللي جزوهم. وتهي الفترة نا ظاهر يا ظاهر فضايح بين خلق الله ولا هم آسفي. اعتدوا على الشعب. لو ما أبصروا وعد حامي غباره قالوا خلاص جو نفعل هدنة. هي أمانة عليكم ما هي من هدنة هذا وما هي نا وما هي من سيره. لو ما بيقول لك هدنة وبيشغل لك خلايا داخل البلاد. أبصروا هذا أم بيصير وأبصروا هذا ولا ما بيفعلوا وأبصروا هذا ولا ما بيتو وهذا ولا من بيجالسوا. والمهم بشقا قفانا ليل ونهار شقا بضيبة نفس. ما نفعل مع هذا يا ناس. ما نسوي كيف نفعل بالأوادم هذا ولا لاشتلوا ولا احتطوا ولا خلونا في حالنا. كيف نفعل بهم؟ هذا قدوشي في علم الله بلوى ويقول لك حامي الحرمي خادم الحرمي وبيحارب خلق الله لا يصير ويحجوا. نعم مالك معقد إلا الحج عقات بضيبة نفس. تشتيت سرد حاج شروط وتأمين وفندق وطريق وأهليته والمقاليد. لا ساعونا المحصول الذي بيجمعه بيتلي هودي ونصراني. لو ما تفتجع من الناس هذول لو ما تفتجع. يا أمانة عليكم يا خلق الله كيف تجاورهم هذا للناس. الشعب بيموت من الجوع بيدور حقه بيدور مرتبه بيدور يهجع بيدور يكن راسه بيدور يطلب الله على كرشه. نبأ أسر داخل البيوت. اسكت بس اسكت اسكت. والأهانم مهتاني من تحت راس السعودية. والله باطل شي في علم الله من هانا. زاقم لمرتبات الشعب هو السعودية. أين يلحق أنا الإيرادات من أول النفط البحر الثروة السمكية الميناء هذا لا كلهن بيستغلهن هو. وقالوا نتجاور. أمان عليك عادك بدر قد ولا بيجيك نو من جارك العزيز هذا يا بيابا والجوري. ياي الصبر يا ناس الصبر. قالوا لا شي معك عدو ادعي عليه بالجوع. يبصر ما قد لقوا الناس ما قد اهتانوا. إنا لله وإنا إليه راجعوا. إنا لله وإنا إليه راجعوا. كل غايم عصالها الشام وللحقك الله خير يا سعودي ما فعلت من فعله.
1: سام في أسبوع. تتجلى الأسر المنتجة في اليمن كعنوان للصبر والإبداع والقدرة على تحويل الشدة إلى طاقة بناء وإنتاج تسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي ومواجهة آثار الظروف الصعبة بروح عملية واعية. هذه الأسر تقدم نموذجا حيا للعمل الوطني القائم على الحرفة والتصنيع المحلي والابتكار في مختلف المجالات الغذائية والحرفية والصناعية بما يعزز صمود المجتمع ويقوي اقتصاده الداخلي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة يحفظه الله القاضية بالتوجيه نحو الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات الزراعية والصناعية. ومن هنا يبرز دور الجهات المعنية في الحكومة في توفير الدعم والتسهيلات والتمويل والتدريب وفتح الأسواق أمام هذه المنتجات بما يرسخ ثقافة الإنتاج ويضاعف فرص النجاح لأن رعاية هذه المشاريع الصغيرة تمثل استثمارا في الإنسان وفي مستقبل الوطن وتفتح آفاقا واسعة للتنمية المستدامة. ومن خلال هذا المسار تتعزز قيم الاعتماد على الذات وتترسخ روح العمل والبناء في كل بيت ومنطقة. الأسر المنتجة كانت أهم فقرة من فقرات البرنامج الجماهيري الكبير واجمع شورهم والمجاهدين حمود شرف وعبد الله الحيفي.
2: أنا خاطي اليوم في العاصمة صنعاء في أحد الشوارع أنا والعائلة فإذا بإحدى الأخوات تقول لي السلام عليكم وعليكم السلام تقول لي أنا أم الشهيد أحمد. طبعا هذه ما اشتاكنا في المكان اللي لقيتني فيه ولا شيء ولا أنا ساكن فيه، لكنها مصادفة لقيتني. فإذا بالموضوع كبير كبير كبير كبير بحجم ثقة السيد في هذا الشعب، لا سيما في هذه النسوة أمهات الرجال وبنات الرجال وأخوات الرجال. حيا الله أم الشهيد أحمد.
3: حياكم الله يا أستاذ، فرصة سعيدة أن أنا لقيتكم اليوم. أدورك بس لقيتك بالصدفة اليوم. أنا بندور رقمك صراحة، بندور رقمك واليوم لقيتك بالصدفة وأنا جيت لك. الله يوفقك وتدي لكم العافية.
2: حياكم الله. حدثتني عن موضوع، قلت لك راعي نسجل لأنه يروح الموضوع ضروري ما يعرف الشعب بهذه الثمرة، لأنه كان الكثير يقلل من هذه من أهمية هذه الخطوة وثمرة هذا الخطوة، وقالوا ما يفعلين كم يغطين. جابرين ما هو المشروع وأين وصلتنا اليوم بتوجيهات الله ورسوله، أولا توجيهات كتابه السيد القائد. أتفضلي قلت لي حدثين عن المشاريع.
3: الآن بدأنا بتجهيز معامل عبر جميع المديريات.
2: نعم.
3: مديريات أمانة العاصمة،
2: معامل إنتاج،
3: معامل إنتاجية، سواء في الخياط، سواء في أنت في المنظفات، في جميع كل ما تنتجه الأسرة، وهي أهم شيء الغذاء والدواء.
2: نعم.
3: هذه الذي استهدفناها الآن، والحمد لله يعني بعد ما وضعنا نقطة بيع الآن في هايل. أنا أشتيكم تجوا تزوروها وتقيموا المنتجات أنتم بأنفسكم. الحمد لله اجتزنا بفضل الله من أول العدوان، وإحنا مع الأسرة المنتجة ومعانا المنتجات قد يعني اجتازت المقاييس والجودة والخط الإنتاجي، معها التسويق ومعها بفضل الله الآن يجوا يدوروا على المنتجات حقنا المحلية في هايل. أصبحنا نقطة الحمد لله البيع فيها ما شاء الله.
2: قلت لي أين نقطة البيع في هايل؟
3: في هايل في هايل عند ملاك مول، وراه محطة الدعيس، عند محطة الدعيس.
2: أه.
3: عاد اسأل محل المنتجات اليمن يا خيرات اليمن.
2: اسم المحل خيرات اليمن.
3: خيرات اليمن.
2: قولي لي مثلا سواء منسوجات، مواد غذائية، منظفات، ما تلي مسميات المنتجات اللي ألقاهن في محل خيرات اليمن.
3: الآن تلقى منتجاتنا، منتجات أرجوان ومنتجات كرين.
2: قولي لي مثلا أرجوان هذا كذا
3: منظفات. أرجوان هو منظفات وما شاء الله، وكرين منظفات، وقد أخذنا معهن المقاييس، قد نزلوا لنا المقاييس مع شهادة جودة ومعهن العلامة التجارية ومواصفات. صراحة إحنا الآن ما نزلنا المنتجات لاني رعيناهن رعايه الاسر المنتجه هذه معانا الحمد لله.
2: في ايضا منتجات اخرى مثلا
3: معانا، منتجات شنيد معانا، تجميل، يعني انت توصل تلقى حتى نوفر لك الطلب هذا الشيء، حتى من منتجات الزبيب ولا كل محلي، طحين، حبوب، كلها محليه.
2: ممتاز، لانه بنجينا سوق الخميس، يعني كل ما بنلقى في سوق الخميس في التحرير في ميدان التحرير عاد نلقى في خيرات اليمن.
3: في خيرات اليمن
2: تلقى
3: في خيرات اليمن،
2: يعني محل دائم مفتوح، دائم مستمر
3: باذن الله على صدد تجهيز نقاط كثيره باذن الله في جميع المديريات.
2: طيب على مستوى الامانه والمحافظه
3: الان مبدئيا على مستوى الامانه، وباذن الله انطلاقتنا تكون على المحافظات بعد نجاح هذا باذن الله، نوسع على المحافظات.
2: تمام.
3: وتجهيز معامل كذلك، تجهيز معامل خياطة، معامل التصنيع الغذائي، معامل تصنيع المنظفات والدوائيات، الكل بإذن الله.
2: حفظك الله وشكرا جزيلا يا أم أحمد.
3: الله يفكك وانت، والله يفتح عليك. وليش شرف اليوم أن أنا لقيتك يا حمد، شرف ليش شرف أكثر والله. أني دورت رقمك عند الكل قالوا ما مش معي الرقم تواصل، كنت أقول أشتي ألقاه يدعم لنا الحملة حقنا، هو ما عاد قم بنا وما عاد قود أنا إلا أنت.
2: توكل مع الله.
3: الله يوفقك ويدي لك العافية.
2: يا الله.
4: الحجار أمانة العصبة. الموضوع الذي طرحته اليوم في غاية الأهمية. أنا من الناس الذي دائما أشتري المنظفات، بالذات بطلنا الأجنبي وبنشتري المحلي، حجم كبير وأيضا جودته كانت عالية ورخيص أيضا. بنتعامل منتج الوطني، لكن الملاحظ دنا بندور هذا اليومين ما بنلقى في الأسواق في بس في المربع هذا حق مدينة الثورة أو بلاطح سوق الروني منتجات رديئة جدا، ما نشتري. ليش؟ هذا جانب. الجانب الثاني ما نشتريش بعد ما كان يقولوا زمان والإذاعة تغني لي يعيش المزارع، ما مع المزارع إلا يغنوا له. للحين من موجهات من السيد ومن الدولة نحو تشجيع المنتج الوطني محل المنتج الخارجي. مثل هذا المشروع ليش ما تقوم وزارة الصناعة على سبيل المثال بإلزام مستوردي المنظفات بشراء نسبة شراء كل المنتجات التي مع مثل هذا مع تأكد من جودتها وبيعها وبعدها يشتروا أجنبي. أما أنه هذا لا يخدموا لهم وحدهم كمشروع مثلا هذا في شارع حائل من عايش كل الناس في شارع حائل الذي
5: سام في أسبوع.
1: حي على خير الرجال، حي على العلم المقترن بالعمل، وحي على العزم إذا صدق القول والفعل. حي على رجال إذا نادى الوطن لبوا، وإذا استصرختهم الأمة هبوا. لا يعرفون للوهن سبيلا ولا للخذلان دليلا، لا سيما في هذا الزمن الذي تكالبت فيه المحن وتعالت فيه أصوات الفتن، حيث صار الإعداد وعيا والانضباط سلاحا والثقافة حصنا لا يستباح. فها هي حملة حي على خير الرجال مستمرة في فتح أبوابها لصناعة جيل ثابت راسخ بالإيمان قوي البنيان. حي على خير الرجال، حي على جيل يصنع الفرق ويحمل الهم ويحفظ القيم. المجاهدان ريان العزعزي وعلي مجلي.
6: 7263345 كالعادة رقمنا الذي من خلاله يتم الربط أو يتم الاستدعاء لدورات قتالية أو ربطهم عبر دورات التعبئة العامة دورة طوفان الأكسل. البعض ما قدرش داري ما يقدرش يوصل، البعض ما هوش داري بمن يتواصل، البعض يشتي يدخل ويشارك ويكون له دور في دورة طوفان الأكسل لكن ما هوش داري وين يصير وين يجي. احنا سهلنا لك المسألة، ارسل الله. رقمك اسمك مديريتك محافظتك وعمرك إلى الرقم 7263345. دورة بسيطة نذكر الكل اللي يعرفها لكن من باب التذكير، دورة عصرية في مكان محيطك وقريتك وأيضا في محيط حيك وحارتك بفضل الله سبحانه وتعالى. قد بها لأن التعبئة قد في كل مكان وفي كل مسار فضل الله سبحانه وتعالى. لكن غرفة عملية حي على خير الرجال هي عملية الربط بين المواطن الذي يشارك في هذه الدورات ويدخل ويلتحق بهذه الدورات وبين أيضا الإخوة الأعزاء في القائمين على هذه الدورات، دورة طوفان الأقصى، دورات التعبئة العامة. بس لهن لا 7263345 وعيتم ربطك وادخل تعرف على ما به، تعرف بسر حجم الفائدة القيمة عاد تستفيد منها حتى لو ما بش حرب. هذا الدورات ضروري ما ندخلها، ضروري ما نستفيد منها. والحمد لله الشعب اليمني هو شعب سلاح، شعب مقاتل، لكن البعض يعني سبحان الله البعض بيكون منشغل، البعض بيكون موظف، البعض بيكون دائما يعني حتى البعض مسافر وعاد وغير رجع. هذولا كلهم بإمكانهم أن يشاركوا معنا في حملات حي على خير الرجال وفي دورة طوفان الأقصى، دورة التعبئة العامة، ويصير يكيف هناك سواء مخزن ولا مشو مخزن، يرتاح عند الشباب هناك ويستفيد جزء من السلاح على كل أنواع الأسلحة وكيف يتعامل معها وكيف ينظفها وكيف يحملها وكيف يقاتل بها وكيف يواجه بها. وبعض منها جانب عسكري وثقافة عسكرية لابد ما يستفيد ويستلهم منها، وجزء آخر وهو الأهم ثقافي يوريك من أنت ويعرفك من هو عدوك وكيف تدخل الميدان وأنت داري أنك بتواجه أطغى طواغيت الزمن، يعرفك بالحقائق، يكشف لك طبيعة اليهود وأهمية الصراع مع اليهود وإعداد أنفسنا للصراع ومواجهة اليهود. على الجانب الثقافي والجانب التوعوي هو الجانب الأهم، والسلاح الإيمان بيغرس بداخلك سلاح الإيمان، السلاح الذي لا يمكن للعدو أن يمتلكه ولا يمكن للعدو أن يصل إليه بداخلك نهائيا وإطلاقا. بالتالي هي أشياء بسيطة جدا وتستفيد منها فائدة قيمة وعظيمة، وخاصة الآن مع الهدنة عتكون فائدتها أعظم وأكثر وأدق بإذن الله تعالى، وعتكون أنت ومن حارتك ومن أصحابك ونعمة تتعرف على الرجال والرجال يتعرفوا عليك. يعني شيء مهم جدا، وعي أمني، وعي عسكري، وعي ثقافي، وعي تربوي، وعي اجتماعي على مختلف الأصعدة. هناك وعي متنامي حقيقي في ظل وفي خضم هذه المرحلة، مرحلة التعبئة العامة. كلنا تعبئة، كلنا نفير واستنفار وإعداد وتحشيد للميدان.
7: حي على خير الرجال، قرارنا واضح وخيارنا واضح، لن نترك أبناء غزة، لن نترك القضية الفلسطينية، لن نترك أبناء لبنان، لن نترك إخواننا في الجمهورية الإسلامية لن نترك الأحرار من أبناء هذه الأمة، بل لن نترك الأمة العربية والإسلامية يستهدفون، ونحن نتفرج. سنقوم بما علينا من واجب، سنقوم بما علينا من دور، سنمضي قدما في مواجهة المعتدين وكسر شوكتهم، وكما كسرنا شوكتهم سابقا بقوة الله عز وجل. في الجولات القادمة، في أي تحركات عدوانية سترون من أبناء هذا الشعب الحضور المكثف، الحضور الذي لم تعهدوه سابقا، الحضور لكبيرنا وصغيرنا الذين اكتسبوا الوعي والبصيرة وأعدوا عدتهم لجهادكم ووأدي مؤامراتكم. حي على خير الرجال، منبر مستمر ومسار متصاعد لكبار وصغار شعبنا اليمني، للأحرار الذين يكتبون أسماءهم في سجلات التاريخ، في سجلات الجهاد، في سجلات الإسناد، في سجلات الإيمان، يكتبون حضورهم إلى جانب المظلومين والمستضعفين بهذا التحرك وبهذه الاستجابة. 7-6-3-3-4-5
8: سام في أسبوع
1: أنا الشعب. كانوا يعيدون اليمنيين في المحافظات اليمنية المحتلة بأن تتحول مدنهم إلى صور مصغرة من رفاهية الخليج، بشوارع مضاءة وبناءات فخمة وحياة مزدهرة، لكن الواقع كان أكثر سوداوية من كل الوعود، حيث أضحت هذه المدن أسوأ من أسوأ مدن العالم، حيث الفقر يعانق الجوع، والدماء تختلط بالغبار، والاغتيالات تصنع من الشوارع محطات للخوف. ما كان يفترض أن يكون واحة للتقدم صار نسخة قاتمة من الخراب، والناس باتوا أسرى لمصالح لا تعرف الرحمة، تتصارع على الأرض والدماء، تاركة المدن كلوحات مأساوية من الخراب والفوضى. وفي المقابل تبرز صنعاء كرمز للمثابرة والقدرة على الصمود، ورغم الحصار ونقص الموارد استطاعت المدينة أن تثبت وجود الدولة وأن توفر خدمات حيوية لسكانها. الكهرباء والمياه متوفرة، والطرق تبنى لتخفيف معاناة الناس، ومشاريع صغيرة وكبيرة تعكس اهتماما بالاستقرار الاجتماعي والمعيشي. هنا في صنعاء الحياة تستمر رغم كل الصعوبات، والأمل يجد طريقه حتى في أصعب الظروف، ما يجعل من صنعاء نموذجا للصمود والتنظيم وسط فوضى محيطة لا تعرف الرحمة. هكذا يقف اليمنيون على مفترق الطريق بين مدن تحولت لساحات صراع وخراب على يد السعودي والإماراتي ومرتزقتهم، وبين مدن تصر على أن تبقي شعلة الدولة والحياة متوهجة فيها رغم كل الظروف التي تحاول أن تطفئها. الإعلامي القدير محمد منصور في أنا الشعب.
9: الأوضاع المؤسفة والمؤلمة في المحافظات الجنوبية المحتلة، نحن قلنا أكثر من مرة أن الاحتلال لا يوفر أمن ولا استقرار ولا سكينة ولا العلاقة بالاقتصاد ولا العلاقة بالناس، احتلال إماراتي أو احتلال سعودي أي احتلال. الاحتلال هو البوابة الرئيسية للظلم ولعدم الاستقرار وللفوضى وللتناحر وللارتزاق. عادة الأمور تتدهور في المحافظات الجنوبية، أصلا التدهور لم يغيب من المحافظات الجنوبية هو الشرقية، إنما بحكم الصيف والكهرباء خاصة في المناطق الساحلية عجز المرتزقة طبعا كي يسرقوا بس، لكن عجز الإماراتي وعجز السعودي الآن في أن يحلوا أبسط الأشياء متعلقة بالكهرباء، سواء كان في عدن أو في حضرموت. السعودية أول ما طردت الإمارات بدأت تلص الكهرباء، انتظمت الكهرباء شوية عشان تقول للناس أنه، ثم عادت الأمور إلى السوء الأكثر سوءا لأن الأوضاع هي سيئة. اسمح هذا مواطن من حضرموت يقول لك محافظة فيها نفط فيها بترول، حضرموت طافي. اسمع،
10: كنت في المكلة عاصمة حضرموت بلاد النفط،
11: والله يعني حرام أقسم بالله حرام.
10: تخيل نحن الآن في المنصة مكان معروف، شوف كيف ظلمة يا
11: بصالح، والله الدنيا ظلمة ما تشوف حتى صبعك يا رجال. كهرباء طافي أكثر من 6 ساعات يا جماعة الخير، وساعتين لصي
10: في مرضى، في ناس تعاني،
11: والله العظيم
10: الكهرباء ما حصلتها موجوده.
11: ما ابغى شيء غير حياه كريمه، كهرباء يا اخي، كهرباء مش قادر توفرها، والله شيء قهر، حرام يا اخي. عندك النفط، عندك الثروات، عندك الخيرات، عندك كل حاجة.
10: تعبنا يا محمد من الوعود الكاذبة، تعبنا من القوم نحن
11: والله.
9: طبعا الأخطر هو موجات التدهور الأمني، موجات الاغتيالات في عدن. وطبعا التحليل المنطقي الأولي أنه بدأ الصدام، يعود الصدام بين الإمارات والسعودية. فين؟ في اليمن، يصفون حساباتهم في اليمن. هذا موضوع مؤسف وموضوع مؤلم، من حيث أنه الناس لم تستفيق بعد في المحافظات الجنوبية. هذا الجانب المؤلم. إنما لا نستغرب أن يكون في تدهور وضع أمني في منطقة محتلة، لأن السعودية والإمارات دي لا علاقة لها بالأمن ولا بالاقتصاد ولا علاقة لها بالسكينة ولا علاقة بالناس. وحتى المرتزقة رشاد العليمي أو بن دغر أو عبد ربه أو اليدومي أو طارق، كل هذه الحثالة ما لهاش علاقة، لأنهم لا يمكن أن يعيشوا في اليمن، لا هم ولا أولادهم ولا أحفادهم ولا أحفاد أحفاد أحفادهم. معهم أرصدة في البنوك، خلاص إيش له من علاقة؟ العليمي يعمل مدرسة ولا يعمل كهرباء في عدن؟ مش عايش في عدن ولا في المكلا. والأمر ينطبق على طارق وعلى الشلة المجرمة هذه كلها. غياب واضح ليس فقط للأمن، لكن بدأت تصفية الحسابات السعودية والإماراتية، مش في المناطق الجنوبية والشرقية فقط، انتشرت إلى أن وصلت إلى أنه في تعز أيضا جماعة الإصلاح وجماعة الإصلاح مرتزقة قطر، وطارق مرتزقة الإمارات، ومؤخرا مرتزقة السعودية. طارق دولي، مرتزق دولي، يقدم نفسه الأمريكان، يقدم نفسه أيوة، كلهم بيتسابقوا طبعا، كل المرتزقة يتسابقون لتقديم أنفسهم للأمريكي، للإسرائيلي، للبريطاني. وآية الله، وآية الله، أفلسوا. فلو أخذت أنت غياب كهرباء في المحافظات الجنوبية والشرقية، انفلات أمني، عودة الاغتيالات، تصفية حسابات بين السعودية والإمارات، عودة الاشتباكات والتناحر برضه اللي في تعز برضه، لأن قطر والسعودية حلف الآن والإمارات حلف، فبيصفوا حساباتهم في تعز، بيصفوا حساباتهم في عدن، بيصفوا حساباتهم في تعز في المناطق المحتلة. طيب هذه الصورة القاتمة في المناطق المحتلة، ايش يقابلها من صور في الجغرافيا الحرة اللي بيديرها المجلس السياسي الأعلى بقيادة فخامة الرئيس مهدي المشاط؟ رغم الحصار ورغم العدوان، في دولة يا رجل، صنعاء في دولة، سيد القائد بيشرف توجيهات لمشاريع كبرى تتعلق، مشاريع استراتيجية تتعلق بنهضة اليمن، تتعلق بعزة اليمن. قبل سنوات فخامة الرئيس مهدي المشاط أشرف شخصيا على حل موضوع الكهرباء في الحديدة، مشروع قبل سنوات، ونحن تحت القصف ونحن تحت الحصار. وفي الحديدة أيضا كان في الدولة اليمنية والرئيس مشروع المستشفى النموذجي اللي ما فيش زيه في اليمن، حق الغسيل الكلوي لتخفيف المعاناة على الناس في الحديدة، واحتل جزء كبير، لأن الحديدة منطقة ساحلية. الدولة تحركت قبل سنوات، قبل سنوات، وهي صنعاء محاصرة وصنعاء معتدى عليها، ومع ذلك في عمل وفي تنمية وفي مشروع صالح الشهيد الكبير صالح الصماد للقمح في الجوف. القيادة، السيد القائد، الرئيس المشاط، الحكومة، أعلى مستويات الدولة بتشرف يوميا على هذه الأمور. يا جماعة، اللي حصار في صنعاء ولا بعدين؟
12: سام في أسبوع قيد التحليل.
1: لم يحتج ما سماه مجرم الحرب ترامب بمشروع الحرية وقتا طويلا ليسقط، فقد انهار قبل أن يحقق شيئا يذكر. المشروع الذي وصف بأنه مخرج إنساني لأزمة الملاحة في مضيق هرمز، سرعان ما تحول إلى عبء سياسي وعسكري على صانعه، فالسفن العالقة والبحارون لم يكونوا سوى واجهة لشعار إنساني مزيف يخفي تحركات عسكرية ضخمة زادت من التعقيد ولم تحقق أي اختراق، لأن إيران حاضرة وبقوة في وجه الشيطان الأمريكي الذي حاول استخدام شعارات نبيلة للوصول إلى نتائج تخدمه. ولكن سرعان ما كشف هذا المشروع عجز إدارة ترامب عن تحقيق النتائج، لأن مشروع الحرية لم يكن سوى وهم كبير انهار أمام الحقيقة التي تقول إن إيران كابوس سيقضي على أوهام ترامب وأحلامه. مشروع الحرية الترامبي، وضعته الأستاذة سعاد الويسي قيد التحليل مع ضيفها الدكتور رضا اسكندر الخبير بالشؤون الإيرانية.
13: اسمح لي، وأنتم بدأتم يعني تتحدثون عن الرد الإيراني، يعني ترامب سمى هذه العملية بمشروع الحرية، ولكنه وصفها بأنها حرب مصغرة، ونلفت انتباه يعني مستمعين أن هذه العملية التي يسميها ترامب بعملية إنسانية تشارك فيها مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، أكثر من 100 طائرة برية وبحرية، منصات غير مأهولة، و15,000 فرد عسكري. طبعا هذه العملية مشروع الحرية بعدها مباشرة انطلقت التحذيرات الإيرانية على لسان حرس الثورة، مقر خاتم الأنبياء، الجيش الإيراني، وجميعها أكدت أن المرور عبر المضيق يجب أن يكون بالتنسيق مع الجانب الإيراني حفاظا على أمن السفن التجارية والناقلات النفطية، وأن حركة السفن غير العسكرية ستكون آمنة بشرط التزامها بالبروتوكولات والمسارات التي تحددها إيران. ثم دكتور، أعلن التلفزيون الإيراني عن استهداف القوة البحرية للجيش مدمرة أمريكية يوم أمس، بعد أن دخلت عملية ترامب حيز التنفيذ، حاولت هذه المدمرة الاقتراب من مضيق هرمز وتجاهلت التحذيرات وتجاهلت الإنذار الأول والثاني، فتم استهدافها بصواريخ كروز وراجمات ومسيرات قتالية. دكتور رضا اسكندر، يعني هل كان يظن ترامب أنه سيأتي بهذه العملية أو بهذه الحرب المصغرة كما يصفها إلى مضيق هرمز دون أي رد إيراني على هذه العملية؟
14: هو لم يتوقع أن تبقى إيران صامدة إلى هذا المستوى، لم يتوقع أن تستخدم إيران كافة السبل من أجل تحقيق أهدافها والثبات لهذا المستوى. هو يعني يقرأ بعض التقارير التي تأتي خاصة من نتنياهو ومن الموساد بأن هناك تفككا في الداخل، ومعنا ماذا يبني الموساد؟ يبني على بعض المعارضين الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن اللعبة ممجوجة، أنهم هم يديرونها بأنفسهم. يعني هذا إطلاق هذه المواقف، أي أن النظام ضعيف وهناك تفكك، على العكس تماما الأمور الآن في الداخل، النظام متماسك جدا، الشعب يلتف حول النظام، وكل ليلة هناك تجمعات كبرى في الشوارع الإيرانية داعمة النظام ومؤكدة على ضرورة أن يواجه النظام بقوة، لا ليس فقط بل أن يواجه الأمريكي وأن يرد على الإسرائيلي وأن يرد على المعتدي سواء كان خليجيا أو غير خليجي، لأن التواطؤ الخليجي أيضا نعم بلغ مبلغه. ولكن عمليا هذه العملية التي تفضلت بالحديث عنها، نعم أراد منها ترامب تحقيق الانتصار، ولكن عمليا ما الذي فعلته هي أولا ثبت أن الرقابة الإيرانية هي الحاكمة على منطقة مضيق هرمز بالكامل، سواء في في الشواطئ يعني المشاطئ للمضيق أو في الجزر أو حتى في المنطقة البرية الإيرانية. النقطة الثانية أنها كشفت خديعة ترامب، أي أن ترامب الذي كان يعني يفاخر بأنه سوف نهاجم وسوف نأتي من بعيد، الآن يستجدي من يأتي لكي يشارك معه، وهو حاول يعني يحاول الهروب من هذه التهديدات بأنه هدف حتى بالإبادة أنه سوف نزيل إيران، نحن قضينا على الجيش الإيراني، وأنت الآن إذا كنت قضيت على الجيش الإيراني لماذا تأتي إلى المنطقة ولماذا تدخلها بسلام وحاملات طائراتك تخضع على مسافة شاسعة جدا من الحدود الإيرانية أو من المياه الأقليمية الإيرانية، يعني أحيانا تهرب إلى أبعد من 1000 كيلومتر ثم تعود مستديرة من منطقة أخرى، ولماذا هي عندما طبعا أنت قضيت على البحرية الإيرانية وقضيت على الجيش الإيراني وقضيت على القيادة الإيرانية، حتى أنت من تفاوض يعني لا يعول عليها على الإطلاق. ترامب الآن هو في عنق الزجاجة يحاول الخروج من المأزق، ولكن هو لا يريد تعابيرا سلبيا، هو يريد أن يحقق أي شيء، ولكن ماذا يحقق مع برميل النفط بسعر 125 دولار ارتفع سعر النفط وزاد في الارتفاع، هو سوف يخسر خسارة كبيرة. ماذا سوف يحقق إذا ما تم القيام مثلا أنصار الله بالعقبة بالمنزل؟
13: صحيح.
14: عندها سوف لن يكون في عرق الزجاجة، سوف يصل إلى حالة الاختناق الكبرى. والأمر الأصعب أن إيران إذا ما غيرت قواعد الاشتباك، الآن الإيراني يعني لن يهاجم لأنه يعتبر أنه لأن لديه طريق يفاوض، بعكس الأمريكي تماما، هو التزم بالأعراف الدولية وبالأخلاقيات الإيرانية الإسلامية في أثناء الحروب. ولكن عمليا إذا ما غام أراد رد على الأمريكي وغير قواعد الاشتباك، ما الذي سوف يحدث؟ لذلك الإيراني يطالب بوقف الحرب، يطالب بضمانات أمنية، ويطالب برفع الحصار. هذا إذن أن نلتزم به الأمريكي سواء في مضيق هرمز أو في المفاوضات أو حتى في باقي الأمور لن يصل إلى نتيجة، لأن الأمير الإيراني لو أراد التراجع لتراجع منذ البداية ولحافظ على الكثير من قياداته، ولكنه يعرف أن الأمريكي لا يمكن أن
15: سام في أسبوع قرآنيون.
1: الدكتور أحمد الشامي ووقفة مع دروس لشهيد القرآن وحليفه السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، ووقفة مع كيف أن البعض يحاول أن يقنع الناس بقيم القرآن الكريم من خلال شخصه هو، فحين يصبح الشخص هو الواجهة التي يراد للناس أن يحب القرآن من خلالها، قد يتحول التركيز من رسالة القرآن نفسها إلى حضور الفرد وكاريزمته أو جماعته، وعندها يرتبط قبول الناس للقرآن بقبولهم لذلك الشخص، وهذا قد يتسبب في مشكلات كبيرة، إذ أن القرآن سيصبح تابعا لصورة الشخص أو أداة لتعظيم ذاته أو جماعته، وهنا تكمن الخطورة، فالقرآن نفسه يدعو إلى أن يكون الميزان هو الحق للأشخاص. يقول تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فالأصل أن يقاس الأشخاص بالقرآن لا أن يقاس القرآن بالأشخاص.
16: قالوا إن كان به أيام الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه ثلاثة مع ابن المقفع ذاك اللي كان مشهور، كان أيام الإمام القاسم الرسي كذلك، واتفقوا إنهم يلا يدوا سورة مثل القرآن الكريم، يدوا سورة بعدها رجعوا التقوا، وإذا قد كل واحد منهم كده منبهر بآية سحرته آية من آيات القرآن الكريم. ابن المقفع قال أنا انبهرت من تلك الآية، ها وقيل يا ويا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم وقضي الأمر وقيل بعدا للقوم الظالمين. يعني قال بسرعة يعني أحداث كلها سردها بشكل ويش بشكل مقتضب في آية، يعني سردها في آية آية بهرته. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال كيف بسرعة يعني حكى أحداث سريعة في لحظات، في لحظات يعني في لحظات وبشكل مكتظب وراقي بأسلوب بلاغ عجيب جدا. وذاك الثاني سرد آية، يعني إيش الموضوع؟ بمعنى أنه عندما اسلوب تربوي عندما يرجعوا للقرآن الكريم يعني يتأثروا، يتأثر يبدأ يطلع في القرآن الكريم، وبالذات قد ربما يستفيد أكثر منك، بعضهم قد يكون قانوني عنده اهتمام بالقضايا القانونية والتشريعية، قد ربما يستفيد من القرآن أكثر من الإنسان العامي، بعضهم قد يكون مثلا في علم النفس، بعضهم في كذا بعضهم في كذا، فهذا أمور من الأشياء التي هي أساليب قرآنية، أساليب تروي جره للقرآن الكريم، خليه يطلع على القرآن الكريم. فلما يقولوا آخرين مثلا الإسلام فيها الأحكام والتشريع الفلاني ولا فيه كذا ولا فيه، قل لي الله دي لنا صورة مثله، ادفع للقرآن. من أكثر ما بيأثر على المسلمين أنهم بيجوا بدل ما يخليه ينصدم بالقرآن وبدل ما يبرز القرآن الكريم، البعض يحاول يبرز شخصيته، يحاول أن يقدم الدين من منطلق شخصي، يعني أفكاره الخاصة وعلى أساس قد قولبها أنها الإسلام، ويخلي القرآن على جنب. ما يأثرش، ما يأثرش. فقدم القرآن الكريم، قدم القرآن، أي مثلا حتى ثقافة القرآن التي هي يعني من هدى القرآن الكريم، الملازم هدى الله، محاضرة السيد القائد والسيد حسين، بعض الناس قد عبوهم هذا فيها شر هذا وهذا ما بالله ملازم ضياع، قل يا أخي قرأ، قرأ الملازم، قرأ الهدى الله، استمع لخطاب السيد القائد، شوف يعني شوف تأمل فيها، تي لنا ملاحظاتك، يعني احنا واثقين بما فيه وعلى أرقى مستوى وهو من هدى القرآن الكريم، لكن يلا اطلع إذا في ذهنك شيء ولا ملاحظات ولا ترى ودي ملاحظاتك، هذا تخليه ايش يستمع الى هدى الله، يستمع جرجره الى هدى الله. وزد قال الله انها قال وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، جمعوا كل طاقتكم يلا هدوا لنا سوره، دو سوره بس من القران الكريم، ان اعطيناك الكوثر مثلا دو مثلها، جمعوا كل طاقتكم وهذا تكون أبلغ في التأثير، لأن البعض ربما يقول يا أخي ربما أنا الحالي ما قدرت أدي سورة، لكن قد بيقول لك الباري جمع كل الآخرين، يعني كل شهداء، كل الأنداد، كل أولياء، كل طاقاتك. وهذا في نفس الوقت أتبين أنه القرآن الكريم فوق طاقات المخلوقين جميعا، والقرآن ما هوش محط ريب إطلاقا يعني، ويخرجوا من الموضوع وهم عاجزين تماما، يعني عاجزين تماما أن يأتوا بصورة من القرآن الكريم. وينبهر بالقرآن الكريم، ينبهر بالقرآن. طبعا هذا بالنسبة للأشخاص الذي بيدخلوا بموضوعية بإنصاف، أما الذي بيدخلوا مع توجهات سياسية ومعها أهداف سياسية وإنسان دخل بروحية الشيطان، هذا ما يهتديش يعني، ما بلا يزداد ضلال فوق الضلال الذي هو فيه. إذن هذا أسلوب تربوي مهم جدا في أن احنا نشد الناس إلى القرآن الكريم، أن نشد الناس إلى القرآن الكريم. هذا من أهم النقاط، من أهم الأساليب، أنه خليه هو يقرأ القرآن الكريم. وقلنا هذا ينعكس الحالة أيضا على هدى الله، من هدى القرآن، الثقافة القرآنية، ملازم هدى القرآن الكريم. لا تنصدم بالناس بالوهابين والمضلين والعفافيش وغيره من المنحرفين الذي يوالوا أمريكا وإسرائيل. قل لي يا أخي قرأ، قرأ، تأمل يا أخي، قرأ قرأ وشوف، دي لنا ملاحظاتك. احنا واثقين بالله، واثقين بأن هذا منهج قرآني على أرقى مستوى، وهذا لهم أهل البيت الذي أمرنا الله باتباعهم. اطلع ودي لنا ملاحظاتك، قرأ قرأ يعني، لا تتخذ موقف مسبق، يعني تتخذ موقف من هدى الله، من هذا الملازم الثقافة القرآنية قبل ما تطلع عليها.
17: سام في أسبوع
18: يمني.
1: أمريكا التي نصبت نفسها قاضيا على العالمين ظهرت كقشة تعبث بها رياح مصالح الصهيوني، وما فضائح جزيرة إبستن إلا شاهد من شواهد الانهيار، حيث سقطت أقنعة الساسة والأثرياء وأصحاب القرار، وانكشفت عورات منظومة تتحدث عن الأخلاق نهارا وتغرق في الرذيلة ليلا. أي حضارة تلك التي تبيع القيم في أسواق المال؟ هذه هي أمريكا التي انكشفت حقيقتها للعالم وجوه طالما تزينت بالكلمات، فإذا بها غارقة في الشهوات. اليمني الحر الأستاذ محمود خليل.
19: طبعا لا زالت مشكلة يعني إيران وقرن الشيطان أو الشيطان نفسه يعني أمريكا، لا زال في طي المناقشات السياسية لحل سلمي عن طريق المفاوضات السياسية والدبلوماسية، ويخرج العالم من مشكلة العدوان الأمريكي على إيران. المشكلة الآن أنه العدوان الأمريكي على إيران العالم ما بيسميش عدوان، بيسموه حرب. طبعا كلمة حرب خفيفة يعني تضم أنه مجتمعين بيتحاربوا مع بعضهم البعض، إنما اللي حصل أنه أمريكا في ليلة وضحاها تعتدي على إيران، طبعا بأمر من نتنياهو لترامب. ترامب عبارة عن يعني عبارة عن عصا في يد ترامب، لأنه لا يمكن إطلاقا أن يكون بعقلية واحد زي ترامب أن يترأس الولايات المتحدة الأمريكية. اتضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن قشة ما هيش بهذاك الحجم الذي بيصوره عن طريق أفلامها السينمائية في هوليوود، أو بطريقة العنجهية السياسية في العالم والتدخل في شؤون العالم، فعاملة نفسها شيء مهول وهي لا شيء، قشة يعني. والدليل على ذلك ما حصل الآن في عدوانها على إيران. هي اعتقدت أنه في اليوم الأول خلاص ضربت القادة، ضربت مش عارفين بالبنية التحتية العسكرية الكذا، وأنه خلاص إيران هتستسلم. قال المعتو ترامب هذا الأخبر هذا، قال بالحرف الواحد، قال على إيران أن تستسلم. من يستسلم؟ من؟ ظهران إيران حضارة إلى 4000 سنة قدام أو وراء يعني قبل التاريخ. أنت إيش معك؟ إيش من حضارة عندك؟ إيش من تاريخ؟ أنت من 300 سنة، من 250 سنة يعني توجد، وعاد أنتوا يا ريت كنتوا مجتمع يعني متكافل، أو مجتمع مترابط، أو مجتمع يعني عبارة عن فئات ومجتمعات وقبل، ما بش أنتم لقاعد من كل، زي ما إسرائيل، زي ما بني الصهيون في فلسطين لقاعد من كل مكان. أمريكا هكذا لقاعد من كل مكان، وعملتوا دولة واصبحتوا أغنياء، لأنه الصهيونية هي اللي جعلت منكم دولة كبيرة، وبحكم مالها اللي كانت ترابي فيه في العالم من المرابة، كم ندفع ثروات من هذه الأيام. وبني صهيون نفس الحكاية، لولا الصهيونية والماسونية ما كانت وجدوا هذول اللصوص وقطاع الطرق والأولاد الحرام اللي سكنوا الآن في فلسطين واحتلوا فلسطين. انتوا ايش؟ انتوا لا شيء. تاريخيا، حضاريا، ثقافيا، علميا، علميا ممكن عن طريق العلماء اللي بيجوا لعندكم، وإلا انتوا لا شيء. النسيج الاجتماعي لا يوجد عندكم نسيج اجتماعي خالص. انتم مفككين عبارة عن ثقافات متعددة، ثقافات لحظية، يعني ماشي ثقافات ذات تاريخ، ذات بعد تاريخي، ما في. انتم عبارة عن مجتمع متفكك، مجتمع لو قد يقرح الصنفور شوية بتنتهي أمريكا إن شاء الله، إن شاء الله بتنتهي، لأنه الولايات هذه المتحدة اللي من المكسيك واللي من إسبانيا واللي من أفريقيا واللي من أوروبا ومن ألمانيا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وتجمعتوا في بلد كان منفى، أصلا كانت أمريكا منفى لبريطانيا، كانت تنفي المجرمين والقتلة تنفيهم إلى أمريكا، ولما أنتم لا شيء. فعموما يعني أنتم عديتم على إيران، المفروض إن أنت تمسك بكلمة الاعتذار لهذا. لو في مجتمع دولي، في قانون دولي، القانون الدولي في هذه الحالة يفرض على أمريكا أن تعتذر من إيران لأنها تهجمت عليها واعتدت عليها، ومن بني صهيون الدولتان أو العصابتان، عصابة أمريكا وعصابة فلسطين اللي مصاين هؤلاء، يقدموا اعتذار لإيران أنهم اعتدوا عليها بدون مسوق قانوني، بدون حجج، بدون لا شيء، سواء أنه عندهم موضوع النووي. الموضوع النووي من حق إيران أن تمتلك سلاح نووي، زي ما من حق إيران، إيش معنى؟ قصدي من حق بني صهيون، إيش معنى بني صهيون 6 مليون وعاملها لها نووي، وإيران 90-100 مليون من حقها يعني يكون عندها سلاح نووي، لأنه إذا ما معهاش إيران فسنظل تحت رحمة بني صهيون، المنطقة كلها ستكون تحت رحمة بني صهيون لأن معهم نووي وهذا ما عندهم نووي.
17: في أسبوع
1: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
17: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
18: هاشم الدرة،
17: يشارك في الإعداد
18: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
17: سام في أسبوع، إشراف
18: الإدارة العامة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
5: هنا سام.
6: تاريخ حي.
5: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام.
5: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
5: سام اف ام
6: إذاعتك أنت.
7: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
7: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
8: مسيرة وقيمة.
0: مسيرة وقيمة.
7: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
8: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
7: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
0: الجزء الرابع: المسيرة القرآنية ومنابع الضلال والإضلال. ثالثا: المسيرة القرآنية والمستكبرون. الحلقة 96 بعد 500: مواجهة المستكبرين. القسم الثاني.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن كيفية مواجهة المستكبرين، وهي ضرورية جدا ومن المعارف القرآنية الأساسية، ولا يمكن التعامل مع المستكبرين بطريقة صحيحة من دونه. المستكبر لا يضره أن نعرفه أو نعرف صفاته أو نعرف جرائمه، هو يصرح بذلك، لكنه يخاف من المواجهة، من أن نستعمل تلك أن تتحول تلك المعارف إلى أدوات لنواجهه بها. ولذلك يعني نتيجة ما رأوه الكيان الصهيوني عندما رأوا العرب لا يهتمون، قالت يعني ذكرت يعني بعض رئيساتهم لست أدري اسمها، ذكرت حقائق مهمة في المواجهة، فقالوا له كيف تقولين هذا والعرب يعني سيقرؤون هذا الأمر ويستغلونه؟ قالت لا تخافوا، العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا سرعان ما ينسون. وهنا الإشكال، لذلك المعارف الله تعالى لا يكتفي فقط بتعريفنا بأعدائنا، وإنما يدعونا إلى مواجهتهم. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول العنصر الأول في المواجهة، وهو استعمال القرآن الكريم والاهتداء بنور القرآن الكريم، لأنه كلما ازداد قربنا منه واستعمالنا له كلما أمددنا بالمدد من كل الجهات. أولا نسير على الطريق الصحيح ونستعمل السلاح الصحيح، ثم يمدنا الله تعالى بنصره. ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، للآية الكريمة الوحيدة في القرآن الكريم التي الله تعالى يضيف إلى الأمر بالتقوى كلمة حق تقاته. لم يقل اتقوا الله ما استطعت أو اتقوا الله فقط، وإنما قال حق تقاته. وهذه الآية وردت في السياق المرتبط بالأعداء كما سنرى. فسيد الملك ينبهنا إلى الاهتمام بهذا السياق القرآني الذي وردت فيه. يقول في الأمر بالتقوى في القرآن الكريم: أتى الأمر بها بشكل مميز لا مثيل له في بقية الموارد في القرآن الكريم. للأسف بعض المفسرين أو الكثير المفسرين عندما رأوا هذا المميز أو هذا اللفظ المميز حق تقاته تصوروا أن هذا الأمر منسوخ وقالوا بأنه منسوخ، ويأتون بالروايات التي تدل على هذا الأمر، وكأن هذه الآية أصبحت معطلة، يعني اتقوا الله فقط وليس حق تقاته. فسيد الملك يرد على هذا الفهم، يقول هذا الفهم في هذا المحل بالذات له دور. يقول في قول الله تعالى مخاطب لنا: للذين آمنوا وللمسلمين في كل عصر وجيل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول في بقية السياقات في القرآن الكريم فيما يأمر الله به أو ينهى عنه، ويقدم قبل ذلك للفت النظر على أهمية الموضوع بالأمر بالتقوى. عادة عندما الله تعالى يلفت نظرنا إلى موضوع معين يأمر بالتقوى، يقول اتقوا إلى آخره، أو يعقب على ذلك بالأمر بالتقوى، إما أن تتقدم التقوى في الابتداء أو يعقب تكون فاصلة قرآنية أو تعقيبا على ذلك الأمر. يقول اتقوا الله في كثير من الموارد، لكن في هذا المورد بالذات يأتي بهذا التعبير المهم الذي يلفت النظر إلى أهمية الموضوع بشكل كبير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ليلفت أنظارنا إلى أهمية الموضوع وخطورته البالغة وخطورة التفريط فيه. إذا كان في بقية المواقف المقامات والمواضيع والقضايا يقول اتقوا الله فلا تفرطوا في ذلك الأمر الذي أمر به، أو لا تتجاوزوا ذلك النهي الذي نهى عنه، ففي هذا الموضوع يقول حق تقاته، يعني التقوى المتناسبة مع الحق، يعني مع الله سبحانه، حق تقاته يعني التي تبلغ، يعني أبلغ وأرقى وأعلى درجات التقوى، أعلى درجات الانتباه. التقوى تفيد الانتباه، تفيد الحذر، فلذلك اتقوا الله يعني احذروا حذرا شديدا بالغا أعلى درجات الحذر. يقول في هذا الموضوع لماذا؟ يقول هنا هذا الدليل على أن الموضوع الوارد في هذا السياق موضوع مهم جدا. ثم ذكر السياق الذي وردت فيه الآية الكريمة، فقال أتى هذا في سياق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يقول وهكذا أن استمر يحذر وينبه إلى ويرشد إلى ما يقي من ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ليبين أهمية هذه المسألة. يعني الله تعالى قدم على اتقوا الله حق تقاته قدم هذه الآية الكريمة: لا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وبالتالي أول المواجهة هي عدم الطاعة، عدم الخضوع، عدم الولاء، عدم التسليم. إذا أراد شخص يقول كيف أواجه الأعداء، قل له أولا توقف عن ما إمدادهم، قاطعهم، لا تعطيهم ما يريدون. أول المواجهة أن تكف عنهم، أن تقطع حبلك عنهم، صلتك بهم، بحيث لا يتحكمون فيك، لا تصبح لهم القدرة على الوصول إليك. وهكذا كف المنافقين، لأن لا يكتفى فقط ب، لأن الدولة التي تسمح للمنافقين بأن يتولوا زمام أمورها هي دولة سلمت نفسها لأعدائها. ولهذا كما ذكرنا أول ما فعله الإمام علي هو إخراج معاوية من السلطة، لأن معاوية يمثل النفاق في أعلى درجاته، ولذلك من الأمور المهمة في المواجهة هو إبعاد المنافقين، إبعاد العملاء، كشف العملاء بحيث لا يبقى له وجود، لأنه لا يمكن أن نواجه الأعداء والخونة والعملاء بيننا. للأسف الكثير ممن استشهد مثلا في فلسطين بسبب العملاء، يعني الشيخ أحمد ياسين وغيره انتيسي كلهم بسبب العملاء، ويكتشفون أن هؤلاء العملاء يندسون ثم يضعون أجهزة للتعقب ثم تأتي صواريخ بعدها وتضرب، وهكذا حتى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بداية فيها يعني كان الكثير من العملاء وقاموا قدموا الكثير من الخدمات للمستكبرين مما عجز عنه الاستكبار نفسه، وهكذا في كل محل. ولذلك تطهير الساحة ضروري جدا، يعني من هؤلاء الذين يوالون أعداء الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سر ورود الأمر بتقوى الله حق تقاته في ذلك السياق، فقال هذه مسألة مهمة من البداية. فالآية الكريمة تحذر المسلمين بشدة من طاعة أعدائهم من أهل الكتاب وما يترتب على ذلك حتما كنتيجة حتمية، إذا أطاعوهم يترتب على ذلك الارتداد عن الدين الإلهي. الله تعالى سمى ذلك بصراحة، يعني يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يعني لا نستطيع أن نؤول هذه الآية الكريمة وكيف. ثم الله تعالى حتى يؤكد الكفر قال بعد إيمانكم، أي كنتم مؤمنين ثم تتحولون إلى كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. البعض يعني يقول أنا أؤمن بالقرآن وأؤمن بآيات الله، يقول ويقال له ولكنك تكفر بآيات التي تأمر أو تنهى عن الولاء وطاعة الكافرين. الشيطان كذلك كان يؤمن بالله ولكنه كفر بالأمر بالسجود لله سبحانه وتعالى. لذلك هنا يبين أن هذا العمل يحول صاحبه عند يخرج صاحبه من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. يقول في الآية تحذر المسلمين بشدة من طاعة أعداء من أهل الكتاب وما يترتب على ذلك حتما كنتيجة حتمية إذا طاعوه، يترتب على ذلك الارتداد عن الدين الإلهي، عن الإسلام العظيم، عن مبادئه، عن قيمه، عن شرائعه، عن هديه ونوره. وفي نفس الوقت هي تكشف عن طبيعة ما يسعى به، ما يسعى له أولئك الأعداء، أنهم يريدون من المسلمين أن يخرجوا عن دينهم في استهداف الأمة وطريقتهم أيضا في الوصول إلى تحقيق ذلك الهدف. ثم نبه إلى تقصير المسلمين في الاهتمام بهذا مع أهميته القصوى في التعامل مع أعداء الأمة، وقال الموضوع مهم جدا، هو من المواضيع التي لا يرغب الكثير من الناس في الالتفاتة إليه أصلا، وهو من المواضيع التي شطبت عند الكثير من دائرة اهتمامهم بشكل تام. والمفارقة عجيبة، والمفارقة في هذا الموضوع عجيبة جدا بين اتقوا الله حق تقاته، مع أن الله تعالى بل يعني بيّن أن هذا الأمر ليس فيه فقط التقوى، دعوة للتقوى، وإنما اتقوا الله حق تقاته أبلغ درجات التقوى، أعلى درجات الاهتمام، اليقظة، الحذر، وبين عدم الاهتمام بالموضوع أصلا. يعني هذه الآية الكريمة مع كونها تبين أن هذا الأمر يعطى أهمية خاصة، لكن هم لم يهتموا به، بل تعاملوا مع القرآن الكريم وكأنه لم يذكر هذه المسألة. وبالتالي هذا تحد لأمر الله سبحانه وتعالى، معارضة لأمر الله سبحانه وتعالى. يقول وعدم الرغبة في أي سماع أي شيء عنه نهائيا، وعدم الالتفات إليه في أي حال.

0: عندما قالوا الجهاد لا، هذا يستعمله الإرهابيون، فتحول الجهاد عندهم إلى مصطلح للإرهابيين وليس هو في القرآن الكريم. وهكذا صاروا يتهربون أي شيء يعني في الدين، ينسبونه لطائفة من الطوائف يشيطنونها، ثم بعد ذلك يشيطنون بعد ذلك المصطلح المرتبط بها، يقول ولا التفات إليه ولا الاهتمام به. يقول هذه قضية خطيرة على الإنسان، لأن الله سيحاسبنا يوم القيامة على أساس ما أمرنا به في كتابه وهدانا إليه في كتابه، ويحتج علينا في مقام الحساب بآياته. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ هذه الآية التي تبين ماذا سيقال لنا يوم القيامة. ولذلك المواجهة نلاحظ في هذا الاعتبار هي سؤال الله سبحانه وتعالى، سنسأل كما نسأل عن صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا، نسأل كذلك عن موقفنا من المستكبرين، هل داهناهم أم عاديناهم؟ هل طبقنا أوامر الله سبحانه وتعالى فيهم؟ هل أطعنا الله تعالى فيهم؟ هل اتقينا الله حق تقاته فيهم؟ تعالى حذرنا من طاعتهم، من السماع لهم، ودعانا إلى مواجهتهم بكل أصناف المواجهة. ولذلك هذا الأمر أساسي في المواجهة، وهو التربية العقائدية للجنود المواجهين، ليس فقط التربية التوعية السياسية، ننبههم إلى الأخطار المرتبطة بالاستعمار ونحوه، بل ننبه كذلك إلى خطورة السكوت عن هذا، لأن فيه مساءلة إلهية، وفيه جهنم، وفيه العذاب، كما ذكر الله تعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. ثم نبه إلى تبعات تجاهل هذه القضية المهمة، قال فلذلك مهما تجاهل الإنسان مثل هذه الأمور، تقوى الله حق تقاته، وتصور أنه يمكنه من خلال لسانه أو بيانه، أو من خلال العلماء الذين يستند إليهم، أو من خلال استعمال بعض المصطلحات الأصولية أو الكلامية في تحويل الآية عن مسارها، أو القول بنسخها، أو القول بأنها تقصد فئة معينة، أو أن المراد قريش، أو أن المراد فلان وعلان، مثل ما يفعل في طبعا في التهرب، عندما يريدون أن يتهربوا من محتوى معين يربطوه بمناسبة معينة، بزمن معين، بأشخاص معينين، أو يقولون بأنه منسوخ، مثل ما ذكروا في هذه الآية تقول الله حق تقاته، فقال هذا لا يفيد. يقول فلذلك مهما تجاهل الإنسان مثل هذه الأمور ذات الأهمية الكبيرة في القرآن الكريم، في أوامر الله، في توجيهاته، ولأنها بالفعل ذات الأهمية والتأثير الكبير في الواقع، في واقع الحياة، طبعا كل مشاكل المسلمين بسبب هذا الأمر، قال فتجاهله لا يفيده ولا يغنيه ولا يدفع عنه تبعات التفريط والتقصير والمسؤولية تجاه ذلك، إنما يمثل مشكلة كبيرة له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، كما هو مشكلة في هذه الحياة. لذلك البعض يتصور التقوى فقط محصورة في أداء التكاليف، في الاهتمام بالحلال والتكاليف المحدودة القاصرة على الإنسان، أو في الورع المرتبط بالحلال والحرام والأكل والشرب والمكاسب ونحوها. الأمر ليس كذلك، في كل شيء، في كل نواحي الحياة، وخاصة في المسؤوليات الكبرى المرتبطة بالأمة، لأن ذلك يؤدي إلى خلل كبير في المجتمع، في الأمة جميعا. عندما يتسلط الأعداء سينشرون ثقافتهم، سينشرون كفرهم، سينشرون كل انحرافاتهم، وبالتالي يصبح كل شخص مسؤول عن ذلك، بخلاف ربما الانحراف القاصر المحدود الذي يضر صاحبه فقط يعني، ويسارع بالتوبة منه. لكن عندما نسكت على الأعداء فهنا يسعون الأعداء همتهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وبالتالي هنا كل شخص يكفر في الأمة نصبح نحن مسؤولين عنه نتيجة ولائنا وسكوتنا عن ذلك العدو، وعدم تطبيق ما أمرنا الله تعالى به إن تقوى الله حق تقاته. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12:00 منتصف الليل. وعند الثالثة سحرا، وعند الواحدة ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: هات والحرب الحقيقية، صليات البقي وسحقي وفري ودقي كل من

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الرابع عشر من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 9 مواطنين بمنطقة الصافية في محافظة صعدة جراء قصف طائرات العدوان لسيارة مواطنين، كما شن غارة على محافظة عدن خلفت أضرار في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أصيب 5 مواطنين بينهم 3 أطفال بقصف المرتزقة بالصواريخ والمدفعية على منازل في قرية آل عبدان المزوية في المتون بالجوف، كما شن غارة على مديرية المصلوب خلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي أكثر من 20 غارة على موقع المهلهل في مديرية خمر بعمران، كما استهدفت اللجنة العسكرية الممثلة للجيش واللجان الشعبية بمنطقة المصنع بمارب بقذيفتي هاون في خرق مستمر لوقف إطلاق النار المعلن آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودية في منطقة الرقو بمديرية منبه بمحافظة صعدة.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على منطقة العطفين بمديرية كتاف، واستهدف بغارتين مديرية شدة في صعدة، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة بني حسن بمديرية عبس، وغارة على منطقة الطينة بمديرية ميدي في حجة، واستهدف ب6 غارات أخرى مديرية خب والشعب في الجوف، وشن 10 غارات على منطقة قانية بمحافظة مارب، واستهدف ب5 غارات مناطق متفرقة من مديريتي مجزر ومدغل، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 8 غارات على مناطق متفرقة من مديرية سرواح، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية مدغل في مارب، كما شن غارتين على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 62 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، وغارتين لطيران تجسسي على حيس في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيب مواطن برصاص قناصة مرتزقة العدوان في مديرية التعزية بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 69 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في مقبنة، وتضمنت الخروقات تحليق طائرات تجسسية وإلقاء قنابل عنقودية على حيس، وشملت الخروقات قصفا مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن العدو الأمريكي البريطاني عدوانا جويا ب4 غارات مستهدفا مطار الحديدة الدولي في محاولات أمريكية بريطانية لإيقاف الموقف اليمني المساند لغزة.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، لقي عدد من المرتزقة مقتلهم خلال تصدي المجاهدين لزحفهم في وقز بالمصلوب، كما لقي العشرة منهم مقتلهم خلال محاولة تقدم فاشلة باتجاه الظهور في الوازعية بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة استطلاعية تابعة للعدوان الأمريكي السعودي بميدي في حجة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات الجيش السعودي في الطلعة خلف الشبكة، وقنصت وحدة القناصة سعوديين في رقبة الفواز وموقع الطلعة بنجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت القوة الصاروخية تجمعات الجيش السعودي في موقع مستحدث السديس والمخروق الكبير، ودكت المدفعية تجمعات السعوديين بموقع الحمر، وطلعت سقام بنجران، كما دكت معسكر الحضار بعلب في عسير بعدة قذائف، واستهدفت تجمعات الجيش السعودي أسفل جوازات الطوال بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تم تدمير جرافة للمرتزقة بصاروخ موجه شرق يختل في المخاء، وقتل مرتزق في منطقة الجحملية بنيران المجاهدين، كما قتل القيادي المرتزق حسين المنصوري في جبهة المخاء على أيدي المجاهدين، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير آلية في مديرية الغيل في الجوف، وقتل وأصيب من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن الجيش واللجان الشعبية من تطهير 3 باب في جبن بالضالع والتمركز فيها، وخلفوا قتلى وجرحى من المرتزقة، وأحبطوا محاولة تقدم لهم على موقع الحديد في نقل الخشبة، ودكت المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي بإصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم خلال تصدي المجاهدين لمحاولة التسلل في وادي شواق في الغيل، وقنصت وحدة القناصة 2 مرتزقة في منفذ علب، كما قنصت جندي سعودي في موقع الدفينية بجيزان، وسقط عدد من جنود العدو السعودي قتلى وجرحى باستهداف المدفعية تجمعاتهم في مواقع الخشل والشبكة والدخان بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر 1 على خزانات توزيع أرامكو في جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أسقطت الدفاعة الجوية للمجاهدين طائرة تجسسية من نوع MQ-9 لقوى العدوان في العاصمة بمنطقة بيت بوس، ونفذ سلاح الجو المسير للمجاهدين عملية عسكرية هي الأكبر من نوعها ضد أهداف حيوية في الأراضي السعودية، نفذت ب7 طائرات يمنية مسيرة على منشآت حيوية سعودية، ليأتي بعد ذلك الاعتراف من تحالف العدو بالضربة العسكرية الكبرى.
6: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوة الصاروخية في القوات اليمنية المسلحة عملية عسكرية على مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، أصاب هدفه بنجاح وهرب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ وتوقفت حركة المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية على مطار اللد بصاروخ باليستي ذو الفقار، وجددت القوات المسلحة اليمنية تأكيدها أن هذه العمليات مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق الصاروخ هدفه بنجاح بفضل الله، وأجبر ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار قرابة الساعة. ويعد هذا هو الصاروخ الثالث خلال أقل من 24 ساعة. وفي وقت سابق من مساء أمس نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار. تهدف عمليات القوات المسلحة اليمنية إلى وقف العدوان على إخواننا الصامدين الصابرين في قطاع غزة، ووقف حرب الإبادة ووقف المجازر المستمرة بحقهم حتى هذه اللحظة وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع. تجدد القوات المسلحة اليمنية تأكيدها أن هذه العمليات مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، وتهيب بكافة أبناء الأمة بالوقوف المشرف رفضا للإبادة الجماعية بحق إخوانهم ورفضا للتجويع والحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 16 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق للرابع عشر من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
8: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
9: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر الهامة التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر. أبرز هذه الدروس: الدرس الأول أن الوحدة الداخلية في أي مجتمع كان هي الحصن الحصين أمام التدخلات الخارجية والاضطرابات الداخلية، لا تساعد على إيجاد موقف متماسك داخل البلد ضد العدو. اليمن عانى بين عام 1918 ميلادية و1923 ميلادية من تمردات داخلية متفرقة، وعانى من خيانة من بعض القادة والزعماء الذين فضل بعضهم اللجوء إلى بن سعود بدلا من دعم حكومتهم ودولتهم، وعانى أيضا من انكفاء من بعض العلماء وابتعادهم عن القيادة، وهذا أدى إلى إضعاف الموقف اليمني. هو درس يعلمنا أن تشرذم القوى الوطنية وتفرق الكلمة والباب الذي يدخل منه الأعداء والطامعون لتدمير الدولة بدون جبهة داخلية متماسكة، يصبح أي انتصار على الاحتلال مؤقتا وقابلا للانقلاب. الدرس الثاني أن الاستعمار يخلق أطرافا محلية تابعة له لاستنزاف الدول المستقلة. بريطانيا لم يستمر احتلالها للحديدة مباشرة، بل سلمتها للإدريسي كحليف لها عميل لها، وأشعلت بذلك صراعا مع الإمام يحيى لشغله عن تحرير عدن ومحميات الجنوب. هذا الدرس يقول إن الاستعمار الجديد لا يحاربك مباشرة دائما، بل يستخدم عملاء وكلاء بأجندات محلية ليستنزف قوتك ويشتتك عن أهدافك الكبرى. الاحتلال غير المباشر أخطر بعض الأحيان من الاحتلال المباشر، وهذا ما يعاني منه اليمن منذ 2015 ميلادية وإلى اليوم مع هؤلاء العملاء الذين جندوا أنفسهم للسعودية وللإمارات ولغيرهم ولأمريكا ولإسرائيل. الدرس الثالث أن الانقسامات والتمردات الداخلية تضعف الدولة أمام الأخطار، فتعدد التمردات والولاءات المتباينة أضعف الجبهة الداخلية في تلك المرحلة. الخصوم كانوا يستفيدون من التفكك الداخلي، ولا يزالون حتى الآن يستفيدون لفرض نفوذهم أو تحقيق أهدافهم. واقعنا يؤكد اليوم واقعنا يؤكد أن وحدة الصف الداخلي أساس لأي صمود وأي مواجهة ناجحة. الدرس الرابع الحنكة السياسية تتطلب موازنة بين الثوابت والمتغيرات دون تفريط بالمبادئ. لاحظنا المبدئية الدينية التي كان عليها الإمام يحيى عليه رضوان الله عليه في عدم تحالفه مع بريطانيا ضد الأتراك الذين كانوا مسلمين، صحيح أنهم كانوا بغاة وظلمة لكنهم كانوا مسلمين، ما تحالف ضدهم والتزم أيضا بالصلح وبالعهد الذي بينه وبينهم في صلح دعان. وهذه مسألة مهمة في السياسة الشرعية. الإمام يحيى وقف مع الأتراك ضد الإنجليز في الحرب العالمية الأولى معتبرا أنهم مسلمون يحاربون كافرا رغم احتلالهم لليمن وظلمهم لأهل اليمن. هذه المواقف الدقيقة تعلمنا أن السياسة ليست بيضاء أو سوداء دائما، فمن الممكن أن تدعم طرف في قضية وأن ترفضه في قضية أخرى. المهم هو تحديد المصلحة العليا للأمة التي تنبني على الدين، على التمسك بالثوابت. يعني حينما يكون هناك معركة بين كافر ومسلم، أنا يجب أن أكون مع المسلم حتى ولو كان بيني وخلاف وبين هذا المسلم. وهذا ما يجب أن يفهمه الآن الإسلاميون المعاصرون الذين أعمدتم المناصب والتي لم يصلوا إليها. المهم هو تحديد الواجب المبدأ الديني في هذه القضية، وبالتالي التمسك بهذا المبدأ بهذه الثوابت مع القدرة على قراءة المشهد المعقد دون انقياد أعمى لأي طرف. كنا قد سألنا أيضا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف ساهمت الانقسامات الداخلية وطلب بعض المشايخ الحماية البريطانية في إضعاف مشروع الدولة اليمنية قبل المجزرة. وسألنا أيضا وقلنا من هو الرحال أمين الريحاني الذي جاء يحمل وعود التحالف بين اليمن والحجاز، ثم سرب تفاصيل اتفاقية إلى ابن سعود، وأصبح بعدها من أشد المدافعين عن الملك عبد العزيز بن سعود في كتابه تاريخ نجد الحديث. هل كان يؤدي هذا الرجل مهمة استعمارية أمريكية بريطانية؟ سألنا أيضا وقلنا كيف تحول الإدريسي حليف بريطانيا المخلص من دمية طيعة إلى أداة لتمرير منطقة جيزان إلى السعودية، تسليمها إلى السعودية، وكيف انقلب عليه السعوديون لاحقا وقضوا على إمارته المتطفلة نهائيا. ما الدرس الذي يمكن الاستفادة من هذا التاريخ ومن هذه العظة والعبرة؟ والواقع أنه ونحن نتحدث عن الأوضاع السياسية في اليمن، عندما خرج الأتراك من اليمن مباشرة كما ذكرنا في الحلقة الماضية، بعث كثير من مشايخ اليمن لا سيما في ما يسمى بمشايخ اليمن الأسفل وفي بعض التهامة أرسلوا رسائل وبعوث إلى المندوب السامي البريطاني في عدن يطلبون منه الدعم الفوري لمواجهة قوات الإمام يحيى الزاحفة على مناطقهم أو إلى مناطقهم. حتى أن المندوب السامي في عدن علق على سيل الرسائل والبعوث المرسلة إليه في هذا الشأن بقوله: إن الحاصل في تلك المناطق من اليمن أن كل مقدم وكل عاقل حارة وكل شيخ يريد الاستقلال بنفسه، حيث وصله مندوبون لأكثر من 12 شيخا وكلهم يطلبون الاستقلال والدخول تحت الحماية البريطانية. وهذا أيضا مؤشر خطير جدا للنزعة الاستقلالية والانفصالية الموجودة في الكثير وفي بعض اليمنيين، وهو ما يجب أن نتلافاه في التعليم، في التثقيف، بأن اليمن كتلة واحدة، أمة واحدة، وأننا يجب أن نجتمع جميعا تحت الهوية الإيمانية التي تجمعنا. وإلا فستتكرر مثل هذه الظواهر، 12 شيخ يطلبون من البريطانيا أن يعترفوا بكل شيخ منهم دولة مستقلة. هذا مسألة خطيرة جدا. على كل حال، أوردت الوثائق البريطانية أسماء الكثير من أولئك المشايخ الذين فضلوا الإنجليز وأن يكونوا تحت حكم الإنجليز الكفار على الاندماج في دولة الوحدة التي كان يسعى إليها الإمام يحيى رحمه الله. هذا هو وضع اليمن، استكملناه في هذه الحلقة مع الحلقة الماضية. أما وضع الحجاز، ونحن عندما نتحدث عن الحجاز نتحدث عن الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة، فكان يتولى أمره الأشراف العلويون كانوا يحكمون الحرمين الشريفين، وكان آخرهم الشريف الحسين بن علي المشهور بابن عون الذي ولد في سنة 1270 هجرية الموافق 1854 ميلادية، وعند اشتعال الحرب العالمية الأولى 1914 ميلادي اتصل به البريطانيون كما اتصلوا بغيره من الحكام، كما اتصلوا بالإمام يحيى واتصلوا بالإدريسي واتصلوا بابن سعود. وطبعا هذا الشريف كان ينقم على الأتراك، فثار عليهم في الحجاز وأمته الإنجليز بالسلاح والمال وعدوه بتمليكه على العرب، لكنهم تملصوا عن وعودهم له وذهبوا حتى قبل أن تنتهي الحرب العالمية الأولى ذهبوا ليقتسموا بلاد العرب مع الفرنسيين فيما بينهم فيما سمي باتفاقية سايكس بيكو التي مزقت البلدان العربية والتي بثرت انقلابا واضحا على وعودهم الجوفاء للملك الذي غدروا به المغدور الشريف حسين بن علي. في عام 1340 هجرية 1922 ميلادية، يعني قبل مجزرة تنوة بسنة واحدة، بعث الشريف الحسين بن علي هذا ملك الحجاز وفدا إلى الإمام يحيى، ورد عليه الإمام يحيى بإيفاد وفد يمني مماثل مع قصيدة غراء تدعو إلى الوفاق بين الأمة العربية. وطبعا هذه القصيدة مستهلها: مغلغلة منشورة في المحافل تهيم وتدري الدمع تهيام ثاكلي. قصيدة رائعة جدا يدعو فيها الإمام يحيى إلى الوحدة الإسلامية، الوحدة العربية. ثم وفد على اليمن الرحال العربي أمين الريحاني، وهذا الشخصية الإشكالية التي تدور حولها علامات استفهام كثيرة. هذا الرجل ورد ورحاله طبعا وصاحبه قسطنطين يني، هؤلاء هذان وفد على الإمام يحيى، وهما طبعا لبنانيين تقريبا ولكنهما كانا متجنسين بالجنسية الأمريكية. أمين الريحاني كان متجنسا بالجنسية الأمريكية. هذين حمل معهما رسالة يدعيان أنها من الشريف حسين بشأن عقد اتفاقية تعاون تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا أورد الريحاني في كتابه ملوك العرب البنود المقترحة في تلك الاتفاقية ذكرها. وبينما عاد صاحبه قسطنطين يني بذلك المشروع إلى الحجاز، أكمل الريحاني طريق رحلته إلى العراق ثم إلى نجد في تلك السنة. وهذا أيضا لماذا ذهب هذا إلى الحجاز مباشرة وذلك عاد ذهب أولا إلى العراق ثم إلى نجد؟ ما الذي كان يعملانه؟ يعني لماذا لا نفترض أن أمين الريحاني وقسطنطين يني أنهما كان مبعوثين لبريطانيا أو لأمريكا لكي يوقع شرخا بين اليمن وبين نجد؟ طبعا حرص الإمام يحيى على سرية مشروع تلك الاتفاقية عن كل أحد، لكن لعل أخبارها قد تسربت إلى مسامع بريطانيا وحلفائها وعلى رأسهم ابن سعود سلطان نجد آنذاك الخصم اللدود للشريف حسين ملك الحجاز. ومما يدل على ذلك ما صرح به الريحاني نفسه من أن جروترد بيل، هذه كاتبة أسرار المندوب السامي البريطاني في العراق، أخبرته عند لقائها هناك بأمور تتعلق برحلتي إلى اليمن. ويضيف الريحاني يقول: لم أستغرب علمها بها لأني أعلم أن وكلاء إنكلترا السياسيين ومندوبيها في البلاد العربية يتبادلون التقارير السرية من حين إلى حين. إذن أنا في الحقيقة يراودني الشك حول الريحاني نفسه، أنه هو الذي ساهم في تسريب خبر تلك الاتفاقية بشكل أو بآخر إلى ابن سعود نفسه في ذلك العام، وأنه كان يؤدي مهمة إنجليزية في إيقاع العرب ببعضهم، وهو الذي كان يحمل الجنسية الأمريكية. والذي كان يحرص على تطويع الحكام العرب لرغبات الإنجليز بمبرر ضرورة التعامل معهم. هكذا خاطب الإمام يحيى أنه من المهم جدا وضروري، وحتى أنه دعاه إلى أنه سوي اتفاقية مع بريطانيا، ضروري تفعل اتفاقية مع بريطانيا، يعني كان رسولا بريطانيا. جدير بالذكر أنه بعد ذلك طاب له المقام في حضرة سلطان نجد بن سعود، وكتب في سيرته كتابا ملأه بالمديح والتبجيل والتعظيم والثناء والإشادة به وبحكمه وبقيادته وبحكمته وإلى آخره في كتابه تاريخ نجد الحديث. وهذا يشير إلى أن هذا الرجل حقيقة أشك أن له دورا سلبيا في هذه القضية، فهو الذي اشتغل لحساب بريطانيا لكي يفرق بين الحكام، ولكي يقول لابن سعود أنه بالفعل الآن هناك تحالف بين الإمام يحيى وبين الشريف، ومن ثم أراد ابن سعود فيما بعد أن يوجع الإمام يحيى في قتل حجاج اليمن حتى يوصل الرسالة المضمخة بالدماء إلى كل بيت كما سيأتي. ومع ذلك فقد كان الشريف حسين أيضا يحاول إقناع الإمام يحيى بمصالحة الإنجليز. الشريف حسين أيضا هو كان مخدوعا بالبريطانيين وضحكوا عليه كثيرا، حتى أن ولده فيصل كان يحاول عبر مستشار الإمام إقناع الإمام يحيى بأهمية التقارب مع بريطانيا لعلاقات فيها مصلحة الأمتين كما يقول وكما يدعي. على كل حال صرح الريحاني بمهمته لما استثبته الإمام يحيى عن بيت القصيد في رحلته، قال لماذا جئت، ما بيت القصيد؟ فقال ذكر أن الذي حمله على ترحاله إلى اليمن قال هما بيتان. قال ما بيت القصيد؟ قال هما بيتان، الأول أن تتفقوا والإنكليز، والثاني أن تعقدوا معاهدة مع ملك الحجاز. إذن تلاحظون أنه هذا الرجل كان يبحث إلى أن يلحق المملكة اليمنية، الدولة اليمنية، الحكومة اليمنية إلى ملحقات، إلى قائمة عملاء بريطانيا في المنطقة، وهي الدولة اليمنية الوحيدة التي لم تكن عميلة لبريطانيا. فتؤكد ذلك الوثائق البريطانية المعاصرة لهذه الأحداث، حيث تتحدث أنه إذا تم عقد معاهدة بينهم وبين الإمام فإنهم يقترحون إعطاءه مبلغا معينا من الإعانات الشهرية التي كان يتقاضاها ويتلقاها حلفاء بريطانيا في المنطقة، ولا سيما ابن سعود في نجد، كذلك الإدريسي وغيره. الإمام يحيى كما يقول الريحاني وافق على مشروع اتفاقية التحالف مع الشريف حسين، لكنه لم يتحقق شيء فيما يتعلق ببريطانيا، وهذا بالتأكيد سيزيد من نقمة بريطانيا على دولة الإمام يحيى، وسيؤلبها وسيحملها على أن تنتقم من اليمن ومن حكومة اليمن ومن الشعب اليمني، كما حصل طبعا في مجزرة تنومة لاحقا. هذا بالنسبة لنجد للحجاز. أما جيزان وما جاورها فكان فيها كما قلنا السيد محمد بن علي بن أحمد الإدريسي الذي أعلن دعوته للإمامة في مدينة صبيا عام 1906 ميلادية، واعتمد فيها على النفوذ الروحي والثروة المعنوية التي حققها جدته السيد أحمد الإدريسي بعلمه وجهوده في الوعظ والإرشاد لأهل منطقة جيزان. السيد الإدريسي عقد اتفاقا أولا مع إيطاليا، معاهدة تحالف عام 1912 ميلادية، ثم وقع معاهدة تحالف أخرى مع الإنجليز عام 1915 ميلادية. كان هذا الإدريسي أول حكام الجزيرة العربية اصطفافا مع بريطانيا في مواجهة الأتراك في الحرب العالمية الأولى. استخدمه الإنجليز دمية طيعة لمواجهة خصومهم، ولم يحرك ساكنا إلا بأوامرهم. مقابل ماذا؟ مقابل حصوله على مساعدة شهرية مقدرة بألف جنيه. طبعا كانت علاقته بالإمام يحيى متسمة بالتفاهم في بداية الأمر، لكنه بعد تحالفه مع إيطاليا ثم مع بريطانيا وإعلانه دولة مستقلة اتسمت هذه العلاقة بالتجاذب والاختلاف حتى وفاته في مارس في عام 1923 ميلادية. عقب ذلك حدثت منازعات شخصية داخل البيت الإدريسي، استغلها الإمام يحيى في تحرير مدينة الحديدة والصليف واللحية وميدي عام 1923 ميلادية. يعني استطاع الإمام يحيى أن يحرر هذه المناطق كلها، الحديدة، اللحية، ميدي، الصليف، حررها من الاحتلال أو من النفوذ أو من الاستيلاء لدولة الإدريسي عام 1925 ميلادية. طبعا لما رأت بريطانيا تقدم جيوش الإمام يحيى في شمال تهامة وتحفزه للانقضاض على ما بقي في يد الإدريسي من الأراضي اليمنية، رأت أن أفضل الحلول لمنع حدوث هذا هو كف يدها عن مساعدة هذا الإدريسي الضعيف حتى لا يبقى أمامه سوى اللجوء إلى الحماية السعودية لتقف نجد بدعم بريطانيا في مواجهة اليمن. وبالفعل هذا ما حدث، حيث أعلنت اتفاقية مكة عام 1926 ميلادية بين الإدريسي وابن سعود، وبموجبها دخل المخلاف السليماني تحت الحكم والهيمنة والاحتلال السعودي مقابل احتفاظ الإدريسي بشؤونه الداخلية. لكن السعوديين انقلبوا لاحقا على عملائهم الأدارسة هؤلاء وقضوا على إمارتهم المتطفلة نهائيا وضموها إلى سيادتهم. والآن إلى فقرة إضاءة على شهداء تنومة، سنجد أولا الشهيد حسين ناصر سهيل الحدبة من أهل الجنات محافظة عمران، أيضا الشهيد الحسين بن يحيى بن أحمد بن عبد الله من آل شريف المؤيدي من ذرية الإمام إبراهيم بن محمد المؤيدي المتوفى في عام 1083 هجرية من أهل صعدة. طبعا هذا الشريف السيد الحسين بن يحيى المؤيدي كان عالما من العلماء، وصفه السيد الإمام مجد الدين المؤيدي بالعلامة، وذكر أيضا أنه من شهداء تنومة في كتابه التحف شرح الزلف. أيضا من الشهداء الشهيد حمادي بن سعد التركي من أهالي مدينة صنعاء، طبعا كان من الجالية العثمانية الذي رغبت في البقاء في صنعاء، وهو من أهالي مدينة صنعاء، تعلم بها وكان طبيبا. وطبعا حكى رفيقه الأستاذ غالب الحرازي أحد الناجين من المذبحة أنه لما هجم جنود ابن سعود على الحجاج رميا بالبنادق، كان هذا المترجم له الذي هو الشهيد حمادي بن سعد التركي يتلو سورة ياسين، ولكن التكفيريين كانوا أسرع إلى انتزاع روحه منه قبل أن يكمل هذه السورة، سورة ياسين، حيث أصابه طلق ناري في جبهته وهو يتلو قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، ولفظ فيه أنفاسه، وكان يحمل معه بعض كتب الطب من مؤلفاته، طبعا نهبها النجديون في جملة ما نهبوه على حجاجنا. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: لماذا كان عبد العزيز بن سعود يبكي على جثث القتلى بعد كل مجزرة ينفذها أتباعه وجيشه، ثم يرسل نفس القتلة لاقتحام مدن جديدة وارتكاب جرائم أشد؟ كيف نجح في تسويق نفسه كحمام السلام رغم وحشية هذا الرجل ووحشية جيشه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: كيف تحول عبد العزيز بن سعود من لاجئ فقير في الكويت إلى الحاكم العربي الوحيد الذي يتقاضى إعانات شهرية من الإيرادات الإمبراطورية البريطانية؟ وما سر علاقته الاستخباراتية ببريطانيا؟ السؤال الثالث: من هم إخوان الغطغط الذين قادهم سلطان بن بجاد العتيبي وأخضعوا مدنا عديدة في الحجاز لحكم ابن سعود بارتكاب جرائم إبادة جماعية؟ ولماذا ظل ابن سعود يستخدمهم في كل حروبه ومجازره ومنها مجزرة تلومة رغم إعلانه التبرؤ من جرائمهم مرارا وتكرارا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.

0: إذاعة سام أفهم من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي تابعتم في الحلقة الماضية
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
2: يلا يا شيخ الجمعة منتظر منك نشاط يلا يا بن جامع
1: الله أكبر أجلوهم
3: حول الغربان الذي يحلمون خالي حسين حول الغربان الذي يحلمون خالي حسين والله أنهم الوهابين
4: أبسلمي وانتو رعوا لي هاني
5: ماشي يا محمد ما بيش تسيري
4: رعوا لي هاني
5: ماشي يا محمد ماشي ما بيش تسيري من الخبالة أبوك رجال قادر يحمي نفسه جي وما بمسك
6: نقلوا الحجاج يا الله نقلوا الحجاج يا الله
7: هاي ما وصيتك أحمد
8: إذا أمد الله في عمرك تي ختمة خط الوالد الله يرحمه تسلمها الجهال
7: حاضر
9: أبي يا عابس يا ناس صدقني اجلس لو ما ندراه ما يفعلوا يمكن شوية ويهربوا هؤلاء القتلة يهجموا على حجاج بيت الله بتبسره ما يشوف
10: خطة محكومة موزونة خطة محكومة موزونة
11: لا تخلوا واحد منهم
10: الحق الحق الحق
7: هذا الحين قد احنا بندافع على نفوسنا وأعراضنا
10: ولا نستسلم لهول الملاعين القتلة
0: تنومة الحقد الدفين إخراج محمد شرف الحلقة 21
10: يا الله يا الله
7: يا الله يا عم يحيى جين خرجنا من هذا الوادي جين خرجنا من هذا الوادي ابصر هاك تقتلوا خيرت من الحجاج
10: النسر يا شبعي عينك كرها لقى ابصر حاضرين ولا من كل وقع
7: فنجين احتمي بالجمال ولا نسر نتخبى في الوادي تحت الشجر طعمك شجر خيرها
10: خالي حسين يا شبعي خالي حسين روح الوادي وفاطمة ومحمد ناوي الحج عجل عزل كلهم نفلتهم نهرب لو سنة والله ما نهرب ولا نتي خطبة يا عراه يا عراه ولا نتي خطبة يا شعور
7: كان خاطرك أنا يصير احتميلي بالجماعة قول مسامحي
10: هاي انت يا مجنون يا شعوري شعوري شعوري يا ساتر يا ساتر ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانفرنا على القوم الكافرين انزل حمادي هذا الله يهديك يا حمادي الله يهديك
7: نزل رأسك نزل رأسك يا أخي نسمع الرصاص بتوز من جنب رأسك نزل
10: اقرب
7: راسك
10: اقرب كده راح تجي لك جنبي اقرب اقرب قبل ما يرموك
7: الحين نبسل ما نسوي مع القتلة هؤلاء وحاك معابر خيرات
9: مالك بتبسرني سكتة هكذا؟ عرفتني ولا معه؟
10: شكلك مشو غريب، مشو غريب علي.
9: علي أبو طالب وذكبرنا زي جمعة الله يرحمه.
10: أيوة أيوة، أنت والحج حسن هذه من الروضة ما؟
9: إيه.
10: وأين صاحبك الحج حسن؟ أين هو؟
9: سر سريتي لنا حطب من الوادي الله يستر عليه.
10: ريت من توصلني للوادي ذا الحين، نفسي ينبع للوادي يا حج علي، ضروري.
9: خير، وانت ما معك في الوادي؟ وقصتك نهرب من هنا؟ انت حمادي ولا يحيى؟
10: يحيى يحيى يحيى حمادي صاحبي.
9: ايوه يا يحيى، ما معك في الوادي قل لي.
10: ابني وبرتي ابني محمد وبرتي ساروا يدوا حطب من الوادي، واكيد أكيد إنه محان بين هالك ذا الحين.
9: والله والله ما حان بين إلا إحنا، الوهابين محاصرين لنا من كل بقعة.
10: الله يستر الله يستر. كيف يقع يا أخي علي؟ ما رأيك؟ ما نفعل ذا الحين؟
9: ما نفعل ما نفعل. أنا من رأيي نصبر هنا نجلس، لو ما ينزلوا ينهبوا الحجاج ويروحوا لهم، وبعده
10: ينهبوا الحجاج
9: نفسر كيف نفعل.
10: ينهبوا الحجاج هذا ينهبوا حول الشهداء ومجندلهم في دماهم. يا عراض يا عراض،
9: طبيعة الأعراض القاتلة وبعد الغنيمة.
10: عليهم لعنة الله، عليهم غضب الله. والله والله ما أقدر وقع هكذا بحد إلا بأصحاب الأخدود. لعنة الله عليهم،
9: قاتلهم الله. اهدأ اهدأ، ما معانا الله الصبر والثبات. أنت بالبندق وأنا بالجنبية.
10: يا الله توكل عليك.
11: يا شيخ خالد، منظر يشفي الصدور.
2: صدقت يا تيبان صدقت. السيف يا تيبان السيف، وسبيل الحق والرشاد.
11: انظر يا شيخ خالد، انظر انظر دول الزيود قاعدين يقاتلون الخيال والهجنة في طرف الوادي، ما عندهم حتى السلاح، محاصرين مكبودين.
2: خلصوا الباقين وبعدها ذبحوهم، ما يمشي معاهم الا قطع رقاب. فهمت يا تيبان؟
11: ايه يا شيخ، الاخوان متعطشين لدماء الزيود.
2: الاخوان متعطشين للغنيمه، هذه غنيمتنا حلال. عجل يا تيبان عجل.
11: ابشر بالنصر يا شيخ، ابشر بالنصر
2: يا تيبان. باقي الزيود اللي في سدوان خلصتوا عليهم؟
11: ايه يا شيخ ابشر، الاخوان لحقوهم وذبحوهم كلهم مذبوحين.
2: الله يبشرك الله يبشرك، ما يجزاك الجنة يا تيبان.
11: أبشر بالنصر يا شيخ، أبشر وبشر الصابرين بأن لهم الجنة. إيه الله الله الله أكبر الله أكبر.
10: اقتلوهم، الجهاد الجهاد يرجع، الغنائم الغنيمة. الله أكبر الله أكبر.
12: صالح كيف كيف رجلك؟
10: رجلي مكسورة يا حمادي. رجلي مكسورة يا حمادي، ما قدرت أتحرك.
12: وانا القاضي حسن ما حد يتحرك أو قد ما
13: صح يا حمادي، أصعد أنا بخير يوم ما يخارج من الله.
12: جو جو جو جو، نسحب لعند أخي يحيى ونتخبى دفع هذه الحجر الذي عند حياء كبير. جو هيا هيا جو، نسحف هيا اسحفوا.
10: وين نسحف يا حمادي؟ والله ما أتحرك، زوجتي راحت الوادي مع زوجتي يحيى، وأكيد بترجع تدور عليا.
12: هيا هيا يا حج صالح، سلك القدم ملان دم ونسحف.
10: وطي صوتك لا يسمعوك،
3: خليه المغروس بين الشهداء عمادي، يمكن ربي ينجيني بدماهم الطاهر يا عمادي.
12: كان أنت يا قاضي حسن أخطى مسحف لا عندك يحيى بسرك في قدر جلد من الدم وقدك قادص بين الجلد حق الشهداء. أسحبك معي، هيا هيا
13: هيا
12: يا دي
13: يا دي
12: يا
13: دي يا دي
12: يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا د

باسمك يا الله.

0: أصوات الرصاص؟ من أي جهة بالضبط؟
1: حصلوا الحجاج من كل مكان يا نقيب، من كل مكان، والرجلة الرجلة أنا مسلم، قبنا شم رائحة الجنة.
2: أنا من رأيي نختم قف الطريق، لا عاد لقونا هنا، ما رأيكم؟
1: أنا عارف للطريق، الحقوا بعدي، لا نلتف عليهم من قف الواد. يلا بعدي، يلا يا رجال بعدي.
0: بعدك يا أحمد، الله يستر. معقول؟ معقول إن بهناس بهذا القسو والحد على الحجاج؟ حجاج بيت الله الحرام.
1: يا جماعة هذول الوهابيين سفاكين دماء، مجرمين، يا ما قتلوا من البدو في نجد وكل المخالفين لابن سعود، وعلى ويش بفتوى من مشايخهم الوهابيين عليهم قضفوا.
0: أيوة يا أحمد، هؤلاء خوارج يكفروا المسلمين ويتعاملوا مع الإنجليز. حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل.
3: حسبنا الله.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل.
2: خير يا نقيب حسين، دحين ما نفعل.
0: والله إنها معركة خاسرة إذا خطينا على المدبر جلنا.
2: ما قصتك يا شيخ حسين، ما قصتك.
0: نفترق، أنتو من طريق وأنا من طريق. أنت تعرف طريق تهامي يا أحمد؟
1: أيوه يا نقيب حسين أعرفه، نتوجه إلى الغرب وبنوصل تهامي ونلتقي بمفارز الجيش الحجاجي.
0: إذا توكل على الله أنت والحج علي، وأنا أسير بسري أحياء وعائلته والحق بعدك.
2: رجلي على رجلك يا نقيب حسين، عليها العار من فلت رفيقه.
0: أنا قصدي أنتو
2: توكل على الله يا نقيب حسين، قد زلت علينا يمين.
1: يا نقيب حسين، الموت حق على كل إنسان، ولو كتب الله لنا النجاة ما نكون إلا جمع ولا نضيع جمع في وقت واحد.
2: بسم الله، هي
1: توكلنا على الله من هنا.
0: بعدكم يلا بسم الله.
2: يلا بسم الله.
1: الحقوا بعد، الحقوا بعد.

0: الرصاص كله على الحتة تجيب خاطركم حدثين أبشر بي
1: بس قلت لك لا تحرق دمي يا محمد تفلتني هنا يا محمد بغير محرم تفلتني هنا يا ابني بين هذه الغابة وحدنا
0: كان مفعل الله صح نبي كدوم عايجين نروح علينا
2: اصبر يا محمد اصبر أبوك داري إنكم حالة بتدوروا حطب يمكن يجي يدوركم مع بحث مشي حالي كواتي
1: لا يا خديجة هو داري نحنا جينا ندور هنا حطب اصبر اصبر يا ابني محمد اصبر بصير كيفهم مثل الكلاب مثل الكلاب في كل بقعة
0: خلاص يما جو نزير طرف الوادي أول ما يجو أبي لا عندنا نبشرهم وندعيهم جو نزير طرف الوادي يما
1: أي طرف الوادي يا محمد جيجي جو نبصر لنا بقعة ما حد ينتبه لنا فيها هؤلاء مجرمين مجرمين والله لا يذبحونا
2: نجلس هنا يا فاطمة بين الوحش والثعابين جاي نخطى يا فاطمة نبصر لنا قريب قريبة نجلس عندهم للصبح أنا تعبة أنتي دارين أنا تعبة ماشي قدرش أتحمل وجلس هنا وهؤلاء الكلاب القتلة مدري حين عيخطوا من هنا
1: والله ما أقولش لا كل خير يا أختي خديجة خلاص ما دام أنتي تعبة اخطأ من هنا ياها وبصري ليش بقعة ما أنا وابني محمد والله ما نخطأ إلا بعد ما يجي يحيى
2: أنا متهانة من الجوع والعطش يا فاطمة صدقيني أهل المنطقة هنا طيبين وهم مننا يمنيين مثلنا
1: والله لو هو بيدي يا خديجة لهجم عليهم هؤلاء الكلاب بسناني لكن ما فعل إيش أجلس هنا لو ما يفرجها الله علينا ويسيروا هؤلاء المجرمين القتلة
2: يعني مصممة تجي هنا يا فاطمة
1: سيري سيري يا خديجة ما دام أنتي تعبة الله معش في أمان الله
2: ناي أنا شخطالي لكن أسألش بالله لا تسيري لعند القاتلة إلا بعد ما يسيروا هؤلاء العسكر الكلاب أمانة علش أمانة
1: تمام إن شاء الله يا خديجة انتبهي على نفسك في الطريق اللهم أشياء خديجة اللهم أشياء خديجة
0: وإحنا يما ما نفعل
1: إحنا يا ابني محمد إحنا ابن أبوك الله يحفظه من كل شر كان يقول لي إن الطريق خطيرة أنا ما صدقتش أنا ما صدقتش يا الله ما معانا إلا أنت يا رب
0: أماني يما لا تبكوش الله معانا الله معانا

0: بين الجمال. شكله شكله يشتي يهرب. اصحف واعلمه وابصر ما بفعل. اصحف واعلمه. يا الله يا الله يا الله كم يدك يا الله يا الله كم يدنا كم من جذب يا الله يا الله يا رب سترك يا الله يا الله الله يبشركم حسبي الله ونعم الوكيل يا الله ارحم يا رب رحمتك شوي شوي شوي شوي
1: شوعي يا رب يا رب يلا يا وسطي هلا هلا
0: شوعي
1: حمادي عم حمادي مالك مالك هكذا يا عم حمادي
0: مالي هكذا بتبصر على الدماء وعلى جنبي بتبصر على كتله يقول لي أنت أنا أتسي يا شوعي أوعد هروب
1: أي نهرب يا مجنون أفلتكم يا عيبة أنا بين ربط الجمال أحميكم وأحمي نفسي وأحمي باقي الحجاج
0: ناي قل لي وين أخي يحيى
1: أمي يحيى بضعة من الأول بيدورة من كنت يا عم حمادي نزل نزل نزل نزل يا عم حمادي
0: من هم الذين نزلوا
1: وهابي وهابي اسمع
0: اسمع شوعي اسمع أقول لك حن يا شوعي الله يفتح عليك رحلك بالجمال يا شوعي ألف هنا
1: أين رحلي أين رحلي يا مجنون والجمال والبضاعة حقك
0: أنت يا شوعي إذا نجان الله أنا نذرت نمص البضاعة لكن لا يعني
1: ما هو هذا المجبر يا عم حمادي ما هو هذا المجبر مش وقت المجبر هذا
0: يا الله
1: أبشر أبشر كبي ذبح الحجاج يا عم حمادي أبشر كبي ذبحه
0: يا الله يا الله كبي ذبح الحجاج يا رب
1: ما عد منها يا عم حمادي ما عد منها يا عم حمادي والله لا أدسحهم بالجمال والله
0: والله
1: لا أدسحهم بالجمال يا عم حمادي خير مني يا عم حمادي
0: يا شوعي
1: خير مني يا عم حمادي خير مني يا فجرة
2: تتابعون في الحلقة المقبلة.
3: يا سيد الرعوم شوعي شوعي شوعي استشهد يا حجة علي شوعي استشهد يا حمادة
4: شوعي
3: انظر الله وانظر الوجه
5: هيا ابصروا يمو هذا حرب لكم اشبهوا اذا حد قرب مننا اطعنوا في بطنه وانا إذا حد قرب مننا شطعن أبو بشري
3: لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله
1: وأشهد أن محمد رسول الله.
6: والله ما يخطو من هنا إلا فوق جثتي يا نقب حسين. الحق الجهاد
7: اجعلوا
6: يلحقهم يا نقب حسين.
7: لا تنزلش،
6: هم أمانة في رقبتها.
8: انظر دم مغطي الوادي بكمل،
9: خلهم بالوادي يا شيخ عتيبان تاكلها الضباع والغربان.
8: ايه خل
7: اجعلوا
10: ما هو
7: أول ما يقربوه اجعد الا فوقهم هذا الحجر،
10: خليهم غير يقربوه وانا شطحنهم تحت الطحن.
7: ما ادري
2: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمر خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف.

0: سام اف ام من صنعاء في كل ساعة من ساعات اليوم وعلى مدار الأسبوع عشرات الأحداث والأخبار المحلية والدولية تترى وتمضي جميعها بعد أن تشغل حينا من الاهتمام باستثناء حدث واحد وخبر واحد يبقى قيد التحليل. قيد التحليل مع سعاد شرف الويسي.
1: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جديد قيد التحليل الأحد 10 مايو الجاري 2026. أعلنت إيران أنها أرسلت ردها على مقترح الولايات المتحدة لإنهاء الحرب إلى واشنطن عبر الوسيط الباكستاني. تفاصيل الرد الإيراني وردود أفعال المجرمين ترامب ونتنياهو عليه والسيناريوهات المرحلة المقبلة ستكون جميعاً قيد التحليل بمعية ضيفنا الكريم عبر الهاتف من بيروت الأستاذ عبد الحسين شبيب الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد الحسين، مرحبا بكم عبر أثير سام اف ام.
2: أهلا بكم، أهلا بكم والمستمعين الكرام.
1: أستاذ الكريم، وفق ما أعلنه مسؤولون إيرانيون، مصادر دبلوماسية في طهران، وكالات أنباء إيرانية ووسائل إعلام مختلفة، فالرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب ركز على إنهاء الحرب في كل المنطقة خاصة في لبنان، رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، حرية تصدير النفط الإيراني مع إلغاء القيود المتعلقة بمبيعاته، وإدارة إيرانية لمضيق هرمز مع ترك التفاصيل للمفاوضات، بمعنى أن إيران لم تتجاوز الخطوط الحمراء التي سبق وأن رسمتها، ولم تتنازل عن المبادئ التي سبق وأن أعلنتها رغم كل ما تعرضت له إيران من عدوان وحصار وضغوطات. نتساءل أستاذ عبد الحسين، ابتداء من أين تأتي إيران بهذه القوة؟ ما هو سر هذا الصمود وهذا الثبات الإيراني؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، مصدر القوة الإيرانية هو الحق. إيران دولة مظلومة تتعرض لعدوان غير مبرر على الإطلاق ولا يوجد له أي شرعية، وبالتالي قوة الحق لا يعلى عليها أيا تكن ظروف القتال، سواء كان هناك تكافؤ في القدرات، تكافؤ في الخبرة، تكافؤ في التحالفات، أو تكافؤ في التكنولوجيا، أو انعدام لأي من هذه المعايير التي عادة تقاس في الحروب كمؤشر لجدوى المواجهة أو طود القتال أو الصمود أو الاستمرار في الحرب. إيران دولة مظلومة تعرضت لعدوان، وهي تعتقد أن من واجبها ومن حقها أن تدافع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة وبكل الإمكانيات المتاحة وحتى الرمق الأخير. وبالتالي هذا هو السبب الجوهري الذي تعتمد عليه القيادة الإيرانية في بناء موقفها سواء في الميدان العسكري أو في الميدان السياسي. النقطة الثانية هو فشل الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في الحرب على مدى الأسابيع التي شنت فيها الطائرات الأمريكية والبوادج الأمريكية والطائرات الإسرائيلية ومختلف التكنولوجيا العسكرية الموجودة التي حجزت في المنطقة، لم تستطع أن تحقق الهدف الرئيسي وهو إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية، أو بالحد الأدنى تشجيع من كانت تراهن عليه الولايات المتحدة الأمريكية. وأقنعت إسرائيل الإدارة الأمريكية بأن هناك بنية تحتية شعبية بين المزدوجين ستلاقي الحرب الأمريكية الإسرائيلية وستتحرك في الشارع من أجل إسقاط النظام. هنا بني الأمريكي والإسرائيلي بفشل ذريع. اغتيال الإمام الخامنائي وعدد من قيادات الجمهورية الإسلامية أعطى مفعولا عكسيا وبسرعة غير متوقعة، انقلبت كل التوقعات وكل الحسابات رأسا على عقب، وتوافر للنظام الإسلامي في الجمهورية الإسلامية حاضنة شعبية يمكن تسميتها بمثابة الثورة الثانية أو الولادة الثانية للجمهورية الإسلامية، بحيث أصبح الشعب الإيراني الآن كما هو في يشاهد على شاشات التلفزة حاضر في الميدان مساء كل يوم وحتى الفجر كجزء من إدارة المعركة العسكرية والسياسية والإعلامية. يعني إيران الآن عندما تتحدث فأي مسؤول إيراني يقول لك نحن قدنا المعركة بثلاثة أبعاد: البعد الميداني العسكري، البعد الجماهيري، البعد السياسي الدبلوماسي، والبعد الإعلامي. في كل الأبعاد وفي المسارات الأربعة حققت الجمهورية الإسلامية إنجازات كانت صادمة للجانب الإسرائيلي، إلى العدو الأمريكي وإلى العدو الإسرائيلي. وكان هناك استنتاج سريع لأن هناك إخفاقا في تقدير وضعية الجمهورية الإسلامية، بحيث أن التحشيد العسكري والتقييمات التي وضعت لهذه الحرب أنها يمكن أن تقسم من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع أو ستة أسابيع على الحد الأقصى، تكون المهمة قد أنجزت، تكون النظام قد سقط، تكون القدرات النووية قد انتهت، القدرات البلاستية قد انتهت، طرفاء إيران في المنطقة قد انتهوا، الأمريكيون والإسرائيليون منيوا بهزيمة كبيرة. طيب. المقالة الأخيرة للمفكر الأمريكي روبرت كاجان لخصت كل هذا المسار وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه الآن هزيمة لم تواجهها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وهذا ليس رأيا صادرا عن صحفي سواء كان مرموقا أو مبتدئا أو متوسطا، هذا أحد أهم صناع الفكر الاستراتيجي الأمريكي وفي الأوساط الجمهورية وليس في الأوساط المعارضة للرئيس
1: ترامب.
2: هذه النتائج هي أحد أبرز مرتكزات قوة الموقف الإيراني في المفاوضات. وللتذكير طبعا وهذه نقطة جدا جوهرية، في أثناء الحرب وبعد الأسبوع الأول أو الثاني ربما من التقييم الأمريكي لعدم جدول الاستمرار في الحرب، طلبت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة من إيران الجلوس على طاولة المفاوضات. الإيرانيين تمنعوا حوالي ثلاثة أسابيع ورفضوا الجلوس على طاولة التفاوض مع الأمريكيين. هذه نقطة أساسية حتى يكون من البداية معرفة لماذا إيران تتصلب في موقفها التفاوضي وتتعامل بشكل قاطع وحازم مع المسار الدبلوماسي.
1: نعم. طب اسمح لي أستاذ عبد الحسين، يعني أثرتم الكثير من النقاط، ولكن قلتم إن إيران أدارت هذه المعركة في الأبعاد الأربعة: البعد العسكري الميداني، والبعد الشعبي الجماهيري، والبعد السياسي الدبلوماسي التفاوضي، إلى جانب البعد الرابع البعد الإعلامي. أي دروس تعطيها إيران للعالم كله في هذه المسارات الأربعة، وأي دروس خاصة للصين وروسيا؟
2: لا، هذه حرب مفصلية. يعني إيران فضلا عن دفاعها عن حقها في كل المسائل التي يطالبها منها الأمريكي، سواء في استقلالية قرارها السياسي، مسألة إسقاط الأنظمة والتهديد بشن الحروب لتغيير الأنظمة من الداخل، هذه مسألة داخلية يقررها الشعب الإيراني. الشعب الإيراني عندما يخرج عدة مرات في السنة للانتخابات في عدة استحقاقات، هو يجري استفتاء دوريا على تمسكه بإسلامية هذا النظام وبجمهورية هذا النظام وبطبيعة هذا النظام. وبالتالي ليس من حق أي دولة أن تشهر في وجه أي دولة سلاح القوة العسكرية لتغيير النظام. ثانيا، إيران كانت تخوض معركة الحفاظ على التوازن في النظام الدولي، وهذه ليست مسألة مفصلية. وهنا يعرف الصيني ويعرف الروسي ويعرف بعض الأطراف التي تفكر بعالم متعدد الأطراف أهمية هذه المعركة، من لأن كسر الأحادية الأمريكية ونظام الهيمنة الأمريكية هذا ليس استحقاقا عاديا يمكن المرور عليه مرور الكرام، هذا يبنى عليه تحولات عميقة في العلاقات الدولية ومسارات جديدة في التعددية وإنهاء نظام الأحادية القطبية. مسألة أخرى، أن الجمهورية الإسلامية كمشروع إسلامي، كمشروع يدعو إلى نظام إقليمي يعتمد على كفاءات وقدرات دول المنطقة وأطراف المنطقة بعيدا عن الهيمنة الأمريكية وبعيدا عن أي تدخل خارجي. إيران دائما كانت تخاطب جيرانها بأن نحن أبناء هذه المنطقة، أبناء الخليج الفارسي، أبناء العالم العربي والإسلامي، قادرون بأنفسنا على أن ندير شؤوننا بعيدا عن استخدام أو الاستعانة بأي قوة خارجية. وهذه هي هذه المعركة هي جزء من عملية تثبيت هذه الحقيقة في العلاقات الدولية على مستوى النظام الإقليمي، لأن الأمريكا كما هو معروف تبتز عدد كبير من الدول في الشرق الأوسط بدعوة توفير الحماية. وهنا أسقطت الجمهورية الإسلامية، وهذه نقطة جوهرية، يعني سلعة الحماية التي كانت تبيعها واشنطن بعشرات ومئات مليارات الدولارات لبعض الدول وخصوصا الدول الخليجية، وجهت إليها الجمهورية الإسلامية ضربة قاضية وأفهمت كل من يهمه الأمر أن هذه الدولة عاجزة ليس فقط عن حماية الدول إنما حتى عن أصولها العسكرية المتمركزة في هذه المنطقة. وهذا ما ظهره التقرير الأخير لشبكة CNN عندما تحدثت عن خروج 16 قاعدة أمريكية
1: صحيح.
2: من الخدمة. إذا كانت أمريكا لا تستطيع أن تدافع عن قواعدها العسكرية فكيف ستدافع عن الدول؟
1: صحيح.
2: وهناك تفصيل مهم في هذه النقطة أنه عندما تتزاحم المصلحة الإسرائيلية مع مصلحة أي دولة عربية وإسلامية أو خليجية فإن أمريكا ستنحاز إلى المصلحة الإسرائيلية وتستأخر قدراتها العسكرية للدفاع عن إسرائيل وتترك حلفائها الآخرين مكشوفين أمام أي عمل عسكري. بالتالي هنا إيران قدمت عدة دروس للعالم أنها عندما يكون هناك تناسق شعبي ونظام يحظى بالشرعية الشعبية، الشرعية الشعبية الحقيقية المستمدة من الداخل والتي ليست مفروضة من الخارج كما هو موجود في العدد الأكبر من دول المنطقة التي تستقر فيها وتتحكم فيها مجموعة من الأنظمة والسلطات السياسية بقوة الضغط والحماية والترهيب الخارجي. الإيران في هذا الدرس عندما رفض وأسقط الشعب الإيراني، القوات المسلحة الإيرانية، الشعب الإيراني ورأسهم القيادة الإيرانية الجديدة، النظام، المؤسسات، هذه نقطة جوهرية. إيران تقول لكل من يهم الأمر إذا كنتم تريدون أن تحافظوا على وجود دولكم فالجوا إلى المؤسسات، لا تربطوها بأشخاص.
1: صحيح.
2: عندما استشهد الإمام الخامنائي كان الأمريكي والإسرائيلي يراعون أن النظام سيسقط. الإمام الخامنائي قدس الله سره الشريف، هذا الإمام الشهيد العظيم بنى دولة إسلامية قوية ذات نمط مؤسساتي لا يمكن استهداف أي شخص بأي منصب قيادي أن يؤثر على وجود
1: نعم.
2: هذا النظام وأن يشكل
1: نعم.
2: تهديدا وجوديا للنظام.
1: هي دروس كثيرة. صحيح.
2: أن الشعوب قادرة على بناء أنظمتها ودولها بأنفسها وأن الشرعية الحقيقية تستمد من الشعب.
1: صحيح.
2: وأن الشرعية الشعبية هي التي توفر الحماية في مواجهة الحروب الخارجية حتى ولو يكن هناك تكافؤ في القوى.
1: يعني دروس كثيرة أستاذ عبد الحسين.
2: أن الحرب غير متناظرة قادرة على إسقاط نظرية التفوق العسكري في عمليات احتساب إمكانية الفوز في معركة ما أو عدم الفوز بها. هنا فازت إيران رغم عدم تكافؤ القوى.
1: صحيح. دروس كثيرة يعني وإيران والمنطقة والعالم كله بعد هذا الحرب ليس كما كانوا قبل هذه الحرب. ولكن اسمح لي أن نعود إلى الرد الإيراني الذي سلمته لواشنطن عبر الوسيط الباكستاني دونالد ترامب. عندما استلم هذا الرد اتصل مباشرة برئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ثم خرج ليقول إن الرد الإيراني لا يعجبني وهو غير مقبول إطلاقا، ثم قال لموقع أكسيوس الأمريكي إن المفاوضات مع إيران مسؤوليتي وليست لأي شخص آخر. أستاذ عبد الحسين شبيب، ما هي مواصفات الرد الذي يعجب ترامب ويعجب نتنياهو، وهل يظنان أنهما بالدبلوماسية والمفاوضات سيحصلان من إيران على ما لم يحصلا عليه عبر العدوان والحصار؟ وهل فعلا المفاوضات مسؤولية الرئيس الأمريكي أم ما يزال لنتنياهو التأثير على ترامب كما أثر عليه في وحرضه على بدء العدوان على إيران في 28 فبراير الماضي؟
2: إيران عندما قدمت ردها كما علق بعض المسؤولين الإيرانيين على تصريح وردة فعل دونالد ترامب، هي ردت وهي لا تفكر إذا كان هذا الرد يعجب ترامب أو لا يعجبه، يستثيره أو لا يستثيره، وهي تقدم ردا بناء على تقييمها لمصلحتها الخاصة، مصلحة الجمهورية الإسلامية بالدرجة الأولى، مصلحة حلفاء الجمهورية الإسلامية بالدرجة الأولى، مصلحة المنطقة العربية والإسلامية بالدرجة الأولى، ومصلحة الإنسانية بالدرجة الأولى. إيران تريد أن تكسر هذه الهنجرية وهذا الترهاب وهذا التسلط الأمريكي عندما تعامل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الفوقية، فوقية الحق لا يعلى على الحق ولا يعتدي عليه أي سلطان. لذلك إيران عندما قدمت هذا الرد هي كانت تعرف وتعرف الموقف الأمريكي بشكل جيد. أما قول ترامب أنه المسؤول الحصري عن المفاوضات أو أنه أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي سواء كان لإرسال انتشارات تهديدية لإيران، وعندما قال أن فرص وقت إطلاق النار أصبحت ضعيفة جدا وهذا الاتفاق أصبح هشا وأنه يهدد في الحرب. كل هذه التهديدات وكل هذه التهولات تعرفها الجمهورية الإسلامية. إذا كانت إيران لم ترضخ، طبعا هنا أجاوب على الشق الثاني من السؤال، لم ترضخ ولم تستجب لطلبات ترامب بالاستسلام. الرجل كان يخاطب إيران قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب أن على إيران تستسلم وأنه وأن إيران أمريكا دولة قوية ولا أحد يستطيع أن يقف في وجهها. هو ذهب إلى الحرب واستخدم أقصى ما عنده من قدرات عسكرية وذهب الآن إلى الحصار البحري وهو الآن يهدد بالعودة إلى الحرب. هل هذا سيؤدي إلى تغيير الموقف الإيراني؟ هل المفاوض الإيراني عندما تمنع لأسابيع عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات وعندما يرفض العروضات الأمريكية ولا يعرف ردة الفعل ولا يعرف المسارات التي ستقود إليها هذه المواقف؟ نعم إيران جاهزة الآن لكل الاحتمالات، جاهزة للحل الدبلوماسي المشرف الذي يعني من قوة إيران وقدرتها ومقاييسها في العالم وليس فقط في المنطقة، ويقود النفوذ الأمريكي ويسقط ويخدش الهيبة الأمريكية وينزل من قيمة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وهي أيضا جاهزة لاستئناف القتال كما دائما يؤكد المسؤول الإيرانيون. وهناك كما تلاحظون يعني جهوزية إيرانية للتعامل مع أي تهديد ولو كان مفضيا بسرعة قياسية. يعني هناك سيطرة إيرانية ليس فقط على الميدان إنما حتى على مستوى الردود الدبلوماسية في الجانب الإعلامي وفي الجانب غير الإعلامي. يعني
1: واحد من المسارات، نعم، واحد من المسارات التي أشرتم إليها
2: موقف إيراني يرد على أي موقف أمريكي أو إسرائيلي. هذه نقطة تظهر أن إيران جاهزة على كل المستويات لكي تتعامل مع التهديدات وتتعامل وتنتقل من مرحلة إلى أخرى، سواء كانت مرحلة خفض تصعيد أو مرحلة خفض إطلاق النار أو مرحلة تصعيد تدريجي أو مرحلة القتال العنيف.
1: نعم، طب اسمحوا لي يعني في تفاصيل الرد الإيراني، إيران ما تزال مصرة على وقف الحرب في المنطقة كلها وخصوصا في لبنان، بل إيران تربط فتح مضيق هرمز بإنهاء الاعتداءات على الشعب اللبناني. تعليقكم أستاذ عبد الحسين على هذه النقطة الثابتة في كل رد إيراني وفي كل مقترح إيراني، ربط الجبهات ووحدة الساحات في الوقت الذي يلعب فيه ترامب ويلعب فيه نتنياهو على وتر فصل الجبهات بين إيران ولبنان وتفتيت الساحات، وللأسف تشارك السلطة اللبنانية في ذلك.
2: بقدر ما أشعر أمريكا الآن بالعزلة الدولية وقد انفض عنها حلفاؤها التقليديون سواء في أوروبا وتراجع حلفاؤها في المنطقة في الرهان على دورها، وهناك أزمة ثقة في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجميع حلفاء بالعالم حتى مع الكيان الإسرائيلي، لأن هناك تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن هذه الإخفاقات. بقدر ما هناك عزلة أمريكية إسرائيلية، هناك تمسك إيراني بمبدأ ومفهوم وحدة الساحات ومحور الجهاد والمقاومة. هذه الجبهة وهذا المحور وهذه النظرية ثبت فعاليتها وجدواها، وهي لديها أبعاد متعددة، لديها بعد أخلاقي، لديها بعد إنساني، لديها بعد ديني، لديها بعد مصلحي، حتى مصلحة الأمة، مصلحة دول المنطقة، مصلحة الأطراف المنطقة، هو بمزيد من التنسيق، لأن القواسم المشتركة هي قواسم كبيرة جدا. إيران لذلك عندما اختبرت وحدة الساحات في المسار العسكري أثرت عليها في المسار التفاوضي، والقائد الإمام السيد مجتبى الخامنائي حفظه الله وجه الوفد الإيراني المفاوض بأن يسير في القضايا الثلاث بنفس درجات التقدم، يعني لا تتقدم نقطة على أخرى. الجانب الموضوع النووي وموضوع مضيق هرمز والموضوع اللبناني تحديدا لا تتقدم نقطة على أخرى. إذا كان هناك تقدم في موضوع هرمز يجب أن يكون هناك تقدم في موضوع لبنان والموضوع النووي. وبالتالي أولوية إيران الآن هي تثبيت نظرية ومبدأ تلازم المسار السياسي، انفاذا لمبدأ وحدة الساحات، وهذا جزء من الالتزام الأخلاقي، الالتزام الديني، الالتزام المعنوي بالقيادة الإيرانية والجمهورية الإسلامية والقوات المسلحة الإيرانية مع جميع حلفائها في المنطقة. وطبعا علامة فارقة أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد دائما أن تفاوض إيران على حلفائها من اجل فك الارتباط بينهم، وكانت ايران ترفض دائما هذه المفاوضات. الان ايران تصر على ان اي مكسرات لاي اتفاق بين الولايات المتحده الامريكيه وايران يجب ان تستفيد منه جميع جبهات محور المقاومه.
1: نعم، لكن للاسف استاذ عبد الحسين،
2: في فلسطين او في لبنان طبعا. نعم. مع تزاحم الاولويات، لان الاعتداء العدوان الاسرائيلي الان لا يزال يواصل استباحته للاراضي
1: اللبنانيه
2: ويحرم اطلاق النار، و يعني ينتهك ما يجب ان يلتزم به. طبعا هناك الذي لا يزال خاضع لضابطه عدم التعرض لمنطقه الضفه الجنوبيه وبيوت مناطق اخرى بسبب تهديد ايران بالخروج من التفاهم الذي حصل في اسلام اباد. لكن كما قلت، اداء السلطه اللبنانيه كان اداء مخيبا،
1: وهنا السؤال،
2: اداء متناهيا مع الامريكي ومع الاسرائيلي، وتتحمل السلطه في لبنان مسؤوليه الدماء التي أريقت في الاعتداءات الإسرائيلية بعد اتفاق وقف اطلاق النار في 8 نيسان/أبريل، بعدما رفضت أن تكون جزء من هذا التفاهم رغم أن إيران أصرت على هذا الموضوع.
1: نعم، لماذا تصر أستاذ عبد الحسين في هذه النقطة؟
2: في الميدان وسيفرض
1: نفسه
2: إن شاء الله في كل المجالات.
1: نعم، أعتذر عن المقاطعة، ولكن في هذه النقطة لماذا تصر السلطة في لبنان، الرئاسة اللبنانية، الحكومة اللبنانية على المضي في هذا المسار، مسار المفاوضات المباشرة؟ يعني عقد اجتماع أول بين سفيرة لبنان وسفير الكيان الإسرائيلي في واشنطن فعليا تحت النار في 14 إبريل الماضي، الاجتماع الثاني جاء تحت وقف، إنجاز التعبير، وقف لإطلاق النار، والآن هناك استعداد لجولة ثالثة نهاية الأسبوع، ولكن هناك تمثيل أكبر، يعني صار هناك وفد سينطلق من لبنان إلى واشنطن لحضور الاجتماع الثالث مع سفير الكيان الإسرائيلي في واشنطن، يترأسه السفير السابق سيمون كرم، وهو كان الممثل المدني في لجنة الميكانيزم المشرف على تنفيذ اتفاق نوفمبر 2024. لماذا تصر السلطة في لبنان على المضي في هذا المسار، وما الذي يعني رفع مستوى التمثيل من سفيرة إلى وفد يترأسه سيمون كرم؟
2: هذه السلطة باختصار تم تعيينها من قبل الأمريكيين، سواء رئيس الجمهورية جوزيف عون أو رئيس الحكومة نواف سلام، وحتى التشكيلة الوزارية بأغلبيتها كانت هي صناعة أمريكية. وظيفة هذه السلطة هي نزع سلاح المقاومة، القضاء على الوجود العسكري للمقاومة، إلغاء فكرة المقاومة من القاموس السياسي اللبناني، وإلحاق لبنان بمشروع التفاهمات الإبراهيمية ومسار التطبيع العربي الإسرائيلي الذي تقوده بعض الدول في المنطقة. هذه هي الوظيفة الأساسية للسلطة. لذلك لا نستغرب ولا نستهجن أي أداء لا يتماهى مع مصلحة الشعب اللبناني، إلا يتماهى مع المصلحة الأمريكية والإسرائيلية. الآن هناك خطاب في هذا المسار، أصبح الأمريكي يقول أن حكومة لبنان وحكومة إسرائيل كما ورد في مذكرة الخارجية الأمريكية تتشاركان سويا العمل معا من أجل نزع سلاح بإذن الله ونزع سلاح المقاومة في لبنان. وهذه السلطة التي رفضت تلازم المسارات ورفضت الاستفادة من ورقة الضغط التي فرضت الجمهورية الإسلامية في تفاهم إسلام أباد، هي وفرت غطاء للجثائر الكيان الإسرائيلي وقدمت مزيدا من التنازلات تضاف إلى التنازلات السابقة، ومنها المفاوضات المباشرة التي ذهبت إليها عالية من أي ورقة قوة. يعني هي الآن فقط تستلم صكوك استسلام وتوقع عليها، وليس لديها أي قدرة تفاوضية، لأنها هي في خصام مع المقاومة، في خصام مع أغلبية الشعب اللبناني الذي يرفض هذا المسار التطبيعي والتفاوضي الاستسلامي والانهزامي، والذي يكشف لبنان بشكل واضح وسافر أمام الهمجية الإسرائيلية. وبالتالي لأن هذه السلطة تدين بوجودها للضغط الأمريكي والترهيب الأمريكي، فإنها معنية أن تمارس وفي سلوكها السياسي وفي كل إجراءاتها أن تسعى لتطبيق البرنامج العمل الأمريكي الإسرائيلي المتعلق بالقضاء على المقاومة في لبنان.
1: نعم، طب اسمحوا لي، يعني سؤال أخير في محورنا الأخير، ماذا عن سيناريوهات المرحلة المقبلة؟ يعني ترامب في المواجهة مع إيران جرب العدوان العسكري المباشر عبر عملية سماها الغضب الملحمي، ثم جرب الحرب الاقتصادية وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية عبر عملية سماها الغضب الاقتصادي، ثم جرب أن يحاول أن يفتح مضيق هرمز بالقوة عبر عملية سماها مشروع الحرية، والآن يهدد بمشروع الحرية بلس. كل ذلك فشل أمام وحدة الشعب الإيراني وثبات إيران في موقفها والمسارات الأربعة التي تحدثنا عنها في بداية الحلقة وكيف أدارتها طهران. الآن ماذا بعد في جراب الحاوي ترامب ليجربه مع الجمهورية الإسلامية في إيران؟
2: حقيقة كل الاحتمالات واردة. مشكلة ترامب الآن أنه إذا وافق على العرض الإيراني فهو إعلان انتصار للجمهورية الإسلامية. ليس هناك في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في العالم الغربي ولا حتى في الكيان الإسرائيلي أي خبير أو محلل أو سياسي يخرج ويقول أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت إنجازا في حربها على إيران. صحيح ألحقت أضرار ببعض البنى التحتية سواء كانت نووية أو غير نووية، لكن الأهداف الحقيقية التي شنت من أجلها الحرب لم تحقق. لذلك أي اتفاق هو سيكون في مصلحة الجمهورية الإسلامية، وهناك قلق أمريكي من انعكاسات أي اتفاق على دور الجمهورية الإسلامية وحلفائها في المنطقة. هذا من ناحية، وبالتالي ومن ناحية أخرى حتى إذا عاد إلى الخيار العسكري ليس مضمونا أن يحقق نتائج أفضل مما حققه عندما كانت القوة العسكرية الأمريكية في ذروة تألقها، يعني كانت في تحتضر الولايات المتحدة الأمريكية هذا الخيار وهي على قدر عالي من الجهوزية وعالي من التحشيد وغيرها من، وطبعا كان لها وضعية قتالية مختلفة في المنطقة. الآن جزء كبير من الأصول الأمريكية العسكرية في الشرق الأوسط تضرر بفعل الضربات الإيرانية الدقيقة التي شلت فعالية هذه القدرات، وبالتالي إذا أراد أن يعود إلى الخيار العسكري فإن الطريق أيضا مسدودة أمامه. ليس أمام ترامب إلا أن يعلن هزيمته ويوقف الحرب ويذهب لكي يصفي الأمريكيون معه الحساب ويحاسبونه في الانتخابات النصفية المقبلة في الكونغرس الأمريكي. أما إذا أراد أن يبقى في مرحلة اللا حرب ولا السلام، فأنا أعتقد أن الاتصال الأمريكي كما هو الآن كما نقرأ في التقارير الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وغيرها من السلع الأساسية وارتفاع الصراخ على مستوى الخبراء الاقتصاديين، من المجتمع الأمريكي لا يستطيع أن يتحمل فاتورة هذه الحرب التي ستنعكس على أكثر من قطاع. نحن الآن نتحدث عن 25 مليار دولار كلفة عسكرية أولية، 35 مليار دولار كلفة ارتفاع أسعار النفط، و وهناك أكلاف يعني لم ترقم حتى الآن. بدأت أحداث صافي 5% حجم التضخم الذي حصل بسبب هذه الحرب. حتى هذه المروحة يعني هذه الوضعية وضعية المراوحة الاستنزاف يعني اللا حرب والسلم هي ليست لمصلحة الاقتصاد الأمريكي ولا لمصلحة الاقتصاد العالمي. وبالتالي على ترامب أن يحسم خياراته ويقر بهذه الهزيمة، أو إذا أراد أن يعود إلى جولة أخرى من القتال فهناك ربما إذا كان قد عانى الاقتصاد الأمريكي من مضيق هرمز هناك أيضا مضيق باب المندب، وإذا كان هناك سيطرة نارية على جزء من مخزون الطاقة في المنطقة ربما تتوسع هذه السيطرة النارية تشمل مخزونات وحقول إضافية في المنطقة. كل الأمور كل الاحتمالات
1: طب واردة. برأيكم برأيكم أستاذ عبد الحسين
2: ولن تتراجع عن موقفها، ولديها ما يكفي من أوراق القوة لكي تتمسك بمطالبها ولا تتراجع عن أي مطلب مما عرضته في المفاوضات.
1: نعم، طيب برأيكم يعني السيناريو الأقرب بالنظر لشخصية ترامب وبالنظر للمعطيات التي ذكرتموها، أم أنه يعول شيء عند زيارته لبكين بعد يومين؟ إجابة مختصرة لو سمحتوا.
2: طبعا التوقعات أن لن يحصل على المستوى العسكري شيء قبل زيارة بكين. وطبعا هو يعرف أن الصيني ينظر بشغف وينتظر بشغف نهاية هذه الحرب، لأنه سيبني عليها استراتيجية جديدة في مواجهة التحديات الأمريكية في منطقة بحر الصين فيما يتعلق بتايوان في الحرب التجارية وفي قضايا أخرى. تعرف الصين هي التحدي الاستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية. يعني شخص مثل ترامب أردنا أن نحلل مواقفه وتصريحاته أعتقد أنه لا يمكن البناء عليها، لأنه في كل وقت يغير أو ينعط 180 درجة بين تصريح تصعيدي وتصريح تراجعي. في تقييم المصلحة من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن لا يذهب ترامب إلى الحرب مرة أخرى من مصلحة الأمريكيين أن يضغطوا، وهناك رأي شائع الآن وحقيقة ثابتة أن أغلبية الأمريكيين يرفضون رفضوا الحرب ويرفضون الاستمرار في الحرب. وبالتالي يعني الكرة في ملعب الأمريكيين، في ملعب الشارع الأمريكي، في ملعب الكونغرس الأمريكي، في ملعب المؤسسات مؤسسات الدولة الأمريكية، لكي تجمح جماع هذا الشخص وتضعه عند حده.
1: صحيح.
2: وتمنعه من العودة إلى الأرض. أما إذا قرر أن يعود إلى الأرض فإيران
1: جاهزة.
2: كما أعلنت فهي جاهزة، هي وحلفائها لمزيد من توسيع مسرح ونطاق القتال وتكبيد الأمريكيين خسائر إضافية على أكثر من صاعد.
1: نعم، وهذا ما سيتضح بعد زيارة ترامب لبكين التي ستبدأ بعد يومين. نشكرك الأستاذ عبد الحسين شبيب الكاتب والمحلل السياسي لمشاركتنا في هذه الحلقة. وشكر لكم مستمعينا الأكارم، وستبقى بالتأكيد هذه التطورات قيد التحليل حتى يحين موعد النصر الكبير. في أمان الله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر الهامة التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر. أبرز هذه الدروس: الدرس الأول أن الوحدة الداخلية في أي مجتمع كان هي الحصن الحصين أمام التدخلات الخارجية، والاضطرابات الداخلية لا تساعد على إيجاد موقف متماسك داخل البلد ضد العدو. اليمن عانى بين عام 1918 ميلادية و1923 ميلادية من تمردات داخلية متفرقة، وعانى من خيانة من بعض القادة والزعماء الذين فضل بعضهم اللجوء إلى ابن سعود بدلا من دعم حكومتهم ودولتهم، وعانى أيضا من انكفاء من بعض العلماء وابتعادهم عن القيادة، وهذا أدى إلى إضعاف الموقف اليمني. هو درس يعلمنا أن تشرذم القوى الوطنية وتفرق الكلمة هو الباب الذي يدخل منه الأعداء والطامعون لتدمير الدولة. بدون جبهة داخلية متماسكة يصبح أي انتصار على الاحتلال مؤقتا وقابلا للانقلاب. الدرس الثاني أن الاستعمار يخلق أطرافا محلية تابعة له لاستنزاف الدول المستقلة. بريطانيا لم يستمر احتلالها للحديدة مباشرة، بل سلمتها للإدريسي كحليف لها عميل لها، وأشعلت بذلك صراعا مع الإمام يحيى لشغله عن تحرير عدن ومحميات الجنوب. هذا الدرس يقول إن الاستعمار الجديد لا يحاربك مباشرة دائما، بل يستخدم عملاء وكلاء بأجندات محلية ليستنزف قوتك ويشتتك عن أهدافك الكبرى. الاحتلال غير المباشر أخطر بعض الأحيان من الاحتلال المباشر، وهذا ما يعاني منه اليمن منذ 2015 ميلادية وإلى اليوم مع هؤلاء العملاء الذين جندوا أنفسهم للسعودية وللإمارات ولغيرهم ولأمريكا ولإسرائيل. الدرس الثالث أن الانقسامات والتمردات الداخلية تضعف الدولة أمام الأخطار، فتعدد التمردات والولاءات المتباينة أضعف الجبهة الداخلية في تلك المرحلة. الخصوم كانوا يستفيدون من التفكك الداخلي، ويزالون حتى الآن يستفيدون لفرض نفوذهم أو تحقيق أهدافهم. واقعنا يؤكد أن وحدة الصف الداخلي أساس لأي صمود وأي مواجهة ناجحة. الدرس الرابع الحنكة السياسية تتطلب موازنة بين الثوابت والمتغيرات دون تفريط بالمبادئ. لاحظنا المبدئية الدينية التي كان عليها الإمام يحيى علي رضوان الله عليه في عدم تحالفه مع بريطانيا ضد الأتراك الذين كانوا مسلمين. صحيح أنهم كانوا بغاة وظلمة، لكنهم كانوا مسلمين، ما تحالف ضدهم، والتزم أيضا بالصلح وبالعهد الذي بينه وبينهم في صلح دعان. وهذه مسألة مهمة في السياسة الشرعية. الإمام يحيى وقف مع الأتراك ضد الإنجليز في الحرب العالمية الأولى معتبرا أنهم مسلمون يحاربون كافرا رغم احتلالهم لليمن وظلمهم لأهل اليمن. هذه المواقف الدقيقة تعلمنا أن السياسة ليست بيضاء أو سوداء دائما، فمن الممكن أن تدعم طرف في قضية وأن ترفضه في قضية أخرى. المهم هو تحديد المصلحة العليا للأمة التي تنبني على الدين، على التمسك بالثوابت. يعني حينما يكون هناك معركة بين كافر ومسلم، أنا يجب أن أكون مع المسلم حتى ولو كان بيني وخلاف وبين هذا المسلم. وهذا ما يجب أن يفهمه الآن الإسلاميون المعاصرون الذين أعمدتم المناصب والتي لم يصلوا إليها. المهم هو تحديد الواجب المبدأ الديني في هذه القضية، وبالتالي التمسك بهذا المبدأ بهذه الثوابت مع القدرة على قراءة المشهد المعقد دون انقياد أعمى لأي طرف. كنا قد سألنا أيضا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف ساهمت الانقسامات الداخلية وطلب بعض المشايخ الحماية البريطانية في إضعاف مشروع الدولة اليمنية قبل المجزرة. وسألنا أيضا وقلنا من هو الرحال أمين الريحاني الذي جاء يحمل وعود التحالف بين اليمن والحجاز، ثم سرب تفاصيل اتفاقية إلى ابن سعود، وأصبح بعدها من أشد المدافعين عن الملك عبد العزيز بن سعود في كتابه تاريخ نجد الحديث. هل كان يؤدي هذا الرجل مهمة استعمارية أمريكية بريطانية؟ سألنا أيضا وقلنا كيف تحول الإدريسي حليف بريطانيا المخلص من دمية طيعة إلى أداة لتمرير منطقة جيزان إلى السعودية، تسليمها إلى السعودية، وكيف انقلب عليه السعوديون لاحقا وقضوا على إمارته المتطفلة نهائيا؟ ما الدرس الذي يمكن الاستفادة من هذا التاريخ ومن هذه العظة والعبرة؟ والواقع أنه ونحن نتحدث عن الأوضاع السياسية في اليمن عندما خرج الأتراك من اليمن مباشرة كما ذكرنا في الحلقة الماضية، بعث كثير من مشايخ اليمن لا سيما في ما يسمى بمشايخ اليمن الأسفل وفي بعض التهامة أرسلوا رسائل وبعوث إلى المندوب السامي البريطاني في عدن يطلبون منه الدعم الفوري لمواجهة قوات الإمام يحيى الزاحفة على مناطقهم أو إلى مناطقهم. حتى أن المندوب السامي في عدن علق على سيل الرسائل والبعوث المرسلة إليه في هذا الشأن بقوله: إن الحاصل في تلك المناطق من اليمن أن كل مقدم وكل عاقل حارة وكل شيخ يريد الاستقلال بنفسه، حيث وصله مندوبون لأكثر من 12 شيخا وكلهم يطلبون الاستقلال والدخول تحت الحماية البريطانية. وهذا أيضا مؤشر خطير جدا للنزعة الاستقلالية والانفصالية الموجودة في الكثير وفي بعض اليمنيين، وهو ما يجب أن نتلافاه في التعليم، في التثقيف، بأن اليمن كتلة واحدة، أمة واحدة، وأننا يجب أن نجتمع جميعا تحت الهوية الإيمانية التي تجمعنا. وإلا فستتكرر مثل هذه الظواهر، 12 شيخ يطلبون من البريطانيا أن يعترفوا بكل شيخ منهم دولة مستقلة. هذا مسألة خطيرة جدا. على كل حال، أوردت الوثائق البريطانية أسماء الكثير من أولئك المشايخ الذين فضلوا الإنجليز وأن يكونوا تحت حكم الإنجليز الكفار على الاندماج في دولة الوحدة التي كان يسعى إليها الإمام يحيى رحمه الله. هذا هو وضع اليمن، استكملناه في هذه الحلقة مع الحلقة الماضية. أما وضع الحجاز، ونحن عندما نتحدث عن الحجاز نتحدث عن الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة، فكان يتولى أمره الأشراف العلويون كانوا يحكمون الحرمين الشريفين، وكان آخرهم الشريف الحسين بن علي المشهور بابن عون الذي ولد في سنة 1270 هجرية الموافق 1854 ميلادية، وعند اشتعال الحرب العالمية الأولى 1914 ميلادية اتصل به البريطانيون كما اتصلوا بغيره من الحكام، كما اتصلوا بالإمام يحيى واتصلوا بالإدريسي واتصلوا بابن سعود. وطبعا هذا الشريف كان ينقم على الأتراك فثار عليهم في الحجاز وأمته الإنجليز بالسلاح والمال وعدوه بتمليكه على العرب، لكنهم تملصوا عن وعودهم له وذهبوا حتى قبل أن تنتهي الحرب العالمية الأولى ذهبوا ليقتسموا بلاد العرب مع الفرنسيين فيما بينهم فيما سمي باتفاقية سايكس بيكو التي مزقت البلدان العربية والتي مثلت انقلابا واضحا على وعودهم الجوفاء للملك الذي غدروا به المغدور الشريف حسين بن علي. في عام 1340 هجرية 1922 ميلادية، يعني قبل مجزرة تنوة بسنة واحدة، بعث الشريف الحسين بن علي هذا ملك الحجاز وفدا إلى الإمام يحيى، ورد عليه الإمام يحيى بإيفاد وفد يمني مماثل مع قصيدة غراء تدعو إلى الوفاق بين الأمة العربية. وطبعا هذه القصيدة مستهلها: مغلغلة منشورة في المحافل تهيم وتدري الدمع تهيام ثاكلي. قصيدة رائعة جدا يدعو فيها الإمام يحيى إلى الوحدة الإسلامية، الوحدة العربية. ثم وفد على اليمن الرحال العربي أمين الريحاني، هذا الشخصية الإشكالية التي تدور حولها علامات استفهام كثيرة. هذا الرجل ورد ورحالة طبعا وصاحبه قسطنطين يني، هؤلاء هذان وفد على الإمام يحيى، وهما طبعا لبنانيين تقريبا ولكنهما كانا متجنسين بالجنسية الأمريكية. أمين الريحاني كان متجنسا بالجنسية الأمريكية. هذين حمل معهما رسالة يدعيان أنها من الشريف حسين بشأن عقد اتفاقية تعاون تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا أورد الريحاني في كتابه ملوك العرب البنود المقترحة في تلك الاتفاقية ذكرها. وبينما عاد صاحبه قسطنطين يني بذلك المشروع إلى الحجاز، أكمل الريحاني طريق رحلته إلى العراق ثم إلى نجد في تلك السنة. وهذا أيضا لماذا ذهب هذا إلى الحجاز مباشرة وذلك عاد ذهب أولا إلى العراق ثم إلى نجد؟ ما الذي كان يعملانه؟ يعني لماذا لا نفترض أن أمين الريحاني وقسطنطين يني أنهما كان مبعوثين لبريطانيا أو لأمريكا لكي يوقع شرخا بين اليمن وبين نجد؟ طبعا حرص الإمام يحيى على سرية مشروع تلك الاتفاقية عن كل أحد، لكن لعل أخبارها قد تسربت إلى مسامع بريطانيا وحلفائها وعلى رأسهم ابن سعود سلطان نجد آنذاك الخصم اللدود للشريف حسين ملك الحجاز. ومما يدل على ذلك ما صرح به الريحاني نفسه من أن جروترد بيل، هذه كاتبة أسرار المندوب السامي البريطاني في العراق، أخبرته عند لقائها هناك بأمور تتعلق برحلتي إلى اليمن. ويضيف الريحاني يقول: لم أستغرب علمها بها لأني أعلم أن وكلاء إنكلترا السياسيين ومندوبيها في البلاد العربية يتبادلون التقارير السرية من حين إلى حين. إذن أنا في الحقيقة يراودني الشك حول الريحاني نفسه، أنه هو الذي ساهم في تسريب خبر تلك الاتفاقية بشكل أو بآخر إلى ابن سعود نفسه في ذلك العام، وأنه كان يؤدي مهمة إنجليزية في إيقاع العرب ببعضهم، وهو الذي كان يحمل الجنسية الأمريكية والذي كان يحرص على تطويع الحكام العرب لرغبات الإنجليز بمبرر ضرورة التعامل معهم. هكذا خاطب الإمام يحيى، أنه من المهم جدا وضروري، وحتى أنه دعاه إلى أنه سوي اتفاقية مع بريطانيا، ضروري تفعل اتفاقية مع بريطانيا، يعني كان رسولا بريطانيا. جدير بالذكر أنه بعد ذلك طاب له المقام في حضرة سلطان نجد بن سعود، وكتب في سيرته كتابا ملأه بالمديح والتبجيل والتعظيم والثناء والإشادة به وبحكمه وبقيادته وبحكمته وإلى آخره، في كتابه تاريخ نجد الحديث. وهذا يشير إلى أن هذا الرجل حقيقة أشك أن له دورا سلبيا في هذه القضية، فهو الذي اشتغل لحساب بريطانيا لكي يفرق بين الحكام، ولكي يقول لابن سعود أنه بالفعل الآن هناك تحالف بين الإمام يحيى وبين الشريف، ومن ثم أراد ابن سعود فيما بعد أن يوجع الإمام يحيى في قتل حجاج اليمن حتى يوصل الرسالة المضمخة بالدماء إلى كل بيت كما سيأتي. ومع ذلك فقد كان الشريف حسين أيضا يحاول إقناع الإمام يحيى بمصالحة الإنجليز. الشريف حسين أيضا هو كان مخدوعا بالبريطانيين وضحكوا عليه كثيرا، حتى أن ولده فيصل كان يحاول عبر مستشار الإمام إقناع الإمام يحيى بأهمية التقارب مع بريطانيا لعلاقات فيها مصلحة الأمتين كما يقول وكما يدعي. على كل حال صرح الريحاني بمهمته لما استثبته الإمام يحيى عن بيت القصيد في رحلته، قال لماذا جئت، ما بيت القصيد؟ فقال ذكر أن الذي حمله على ترحاله إلى اليمن قال هما بيتان. قال ما بيت القصيد؟ قال هما بيتان، الأول أن تتفقوا والإنكليز، والثاني أن تعقدوا معاهدة مع ملك الحجاز. إذن تلاحظون أنه هذا الرجل كان يبحث إلى أن يلحق المملكة اليمنية، الدولة اليمنية، الحكومة اليمنية إلى ملحقات، إلى قائمة عملاء بريطانيا في المنطقة، وهي الدولة اليمنية الوحيدة التي لم تكن عميلة لبريطانيا. فتؤكد ذلك الوثائق البريطانية المعاصرة لهذه الأحداث، حيث تتحدث أنه إذا تم عقد معاهدة بينهم وبين الإمام فإنهم يقترحون إعطاءه مبلغا معينا من الإعانات الشهرية التي كان يتقاضاها ويتلقاها حلفاء بريطانيا في المنطقة، ولا سيما ابن سعود في نجد، كذلك الإدريسي وغيره. الإمام يحيى كما يقول الريحاني وافق على مشروع اتفاقية التحالف مع الشريف حسين، لكنه لم يتحقق شيء فيما يتعلق ببريطانيا، وهذا بالتأكيد سيزيد من نقمة بريطانيا على دولة الإمام يحيى، وسيؤلبها وسيحملها على أن تنتقم من اليمن ومن حكومة اليمن ومن الشعب اليمني، كما حصل طبعا في مجزرة تنومة لاحقا. هذا بالنسبة لنجد للحجاز. أما جيزان وما جاورها فكان فيها كما قلنا السيد محمد بن علي بن أحمد الإدريسي الذي أعلن دعوته للإمامة في مدينة صبيا عام 1906 ميلادية، واعتمد فيها على النفوذ الروحي والثروة المعنوية التي حققها جده السيد أحمد الإدريسي بعلمه وجهوده في الوعظ والإرشاد لأهل منطقة جيزان. السيد الإدريسي عقد اتفاقا أولا مع إيطاليا معاهدة تحالف عام 1912 ميلادية، ثم وقع معاهدة تحالف أخرى مع الإنجليز عام 1915 ميلادية. كان هذا الإدريسي أول حكام الجزيرة العربية اصطفافا مع بريطانيا في مواجهة الأتراك في الحرب العالمية الأولى. استخدمه الإنجليز دمية طيعة لمواجهة خصومهم، ولم يحرك ساكنا إلا بأوامرهم. مقابل ماذا؟ مقابل حصوله على مساعدة شهرية مقدرة بألف جنيه. طبعا كانت علاقته بالإمام يحيى متسمة بالتفاهم في بداية الأمر، لكنه بعد تحالفه مع إيطاليا ثم مع بريطانيا وإعلانه دولة مستقلة اتسمت هذه العلاقة بالتجاذب والاختلاف حتى وفاته في مارس في عام 1923 ميلادية. عقب ذلك حدثت منازعات شخصية داخل البيت الإدريسي، استغلها الإمام يحيى في تحرير مدينة الحديدة والصليف واللحية وميدي عام 1923 ميلادية. يعني استطاع الإمام يحيى أن يحرر هذه المناطق كلها، الحديدة، اللحية، ميدي، الصليف، حررها من الاحتلال أو من النفوذ أو من الاستيلاء لدولة الإدريسي عام 1925 ميلادية. طبعا لما رأت بريطانيا تقدم جيوش الإمام يحيى في شمال تهامة وتحفزه للانقلاب على ما بقي في يد الإدريسي من الأراضي اليمنية، رأت أن أفضل الحلول لمنع حدوث هذا هو كف يدها عن مساعدة هذا الإدريسي الضعيف حتى لا يبقى أمامه سوى اللجوء إلى الحماية السعودية لتقف نجد بدعم بريطانيا في مواجهة اليمن. وبالفعل هذا ما حدث، حيث أعلنت اتفاقية مكة عام 1926 ميلادية بين الإدريسي وابن سعود، وبموجبها دخل المخلاف السليماني تحت الحكم والهيمنة والاحتلال السعودي مقابل احتفاظ الإدريسي بشؤونه الداخلية. لكن السعوديين انقلبوا لاحقا على عملائهم الأدارسة هؤلاء وقضوا على إمارتهم المتطفلة نهائيا وضموها إلى سيادتهم. والآن إلى فقرة إضاءة على شهداء تنومة، سنجد أولا الشهيد حسين ناصر سهيل الحدبة من أهل الجنات محافظة عمران، أيضا الشهيد الحسين ابن يحيى ابن أحمد ابن عبد الله من آل شريف المؤيدي من ذرية الإمام إبراهيم بن محمد المؤيدي المتوفى في عام 1083 هجرية من أهل صعدة. طبعا هذا الشريف السيد الحسين بن يحيى المؤيدي كان عالما من العلماء، وصفه السيد الإمام مجد الدين المؤيدي بالعلامة، وذكر أيضا أنه من شهداء تنومة في كتابه التحف شرح الزلف. أيضا من الشهداء الشهيد حمادي بن سعد التركي من أهالي مدينة صنعاء، طبعا كان من الجالية العثمانية الذي رغبت في البقاء في صنعاء، وهو من أهالي مدينة صنعاء، تعلم بها وكان طبيبا. وطبعا حكى رفيقه الأستاذ غالب الحرازي أحد الناجين من المذبحة أنه لما هجم جنود ابن سعود على الحجاج رميا بالبنادق، كان هذا المترجم له الذي هو الشهيد حمادي بن سعد التركي يتلو سورة ياسين، ولكن التكفيريين كانوا أسرع إلى انتزاع روحه منه قبل أن يكمل هذه السورة، سورة ياسين، حيث أصابه طلق ناري في جبهته وهو يتلو قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، ولفظ فيه أنفاسه، وكان يحمل معه بعض كتب الطب من مؤلفاته، طبعا نهبها النجديون في جملة ما نهبوه على حجاجنا. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: لماذا كان عبد العزيز بن سعود يبكي على جثث القتلى بعد كل مجزرة ينفذها أتباعه وجيشه، ثم يرسل نفس القتلة لاقتحام مدن جديدة وارتكاب جرائم أشد؟ كيف نجح في تسويق نفسه كحمام السلام رغم وحشية هذا الرجل ووحشية جيشه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: كيف تحول عبد العزيز بن سعود من لاجئ فقير في الكويت إلى الحاكم العربي الوحيد الذي يتقاضى إعانات شهرية من الإيرادات الإمبراطورية البريطانية؟ وما سر علاقته الاستخباراتية ببريطانيا؟ السؤال الثالث: من هم إخوان الغطغط الذين قادهم سلطان بن بجاد العتيبي وأخضعوا مدنا عديدة في الحجاز لحكم ابن سعود بارتكاب جرائم إبادة جماعية؟ ولماذا ظل ابن سعود يستخدمهم في كل حروبه ومجازره، ومنها مجزرة تلومة، رغم إعلانه التبرؤ من جرائمهم مرارا وتكرارا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوم ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. قال الله في محكم كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. ما يخاف من الله حق خوفه من عباده، من العباد، إلا العلماء. داري بكل صغيره وكبيره، داري ما يمحق وما يضر، ما يسبر ولي ما يسبرش. وأكثر ما عصي الله به وهو الجهل، وأعوذ بالله من الجهل. هذا الياء والناس في جهل، في ضلاء، في ضياع. بيبصروا الجرائم بتقع، بيبصروا الظلم بيقع، بيبصروا المصايب البلاوي، ولا واحد بيفتح له لقف ولا يدي كلمة، ولا يقول هذا باطل، ولا هذا منكر، ولا هذا ما يسبرش. هذا الياء كم يا ظل، كم يا جرائم، كم يا مآسي بتقع. وعلماء المسلمي ولا واحد بيفتح لكفه، ولا يصدر بيان، ولا فتوى، ولا يستنكر للمه. ما أنا ما استرى حالي. وهم علماء، علماء أنجوا هذا لك العلماء الذي كان يخلوا هانو في الأرض ومنوري. علماء الأسهر كان قدوم القدوة، كان قدوم النموذج. علماء الأسهر أينهم هذا الأيام؟ ما يسطروا بيان على ما بيقع في غزة، ولا على ما بيقع من اعتداء على الشعب الإيراني؟ ما لهم ما يفعلوا فتوى ولا حد. أينهم باقي علماء المسلمين يا خلق الله؟ إنهم علماء مسلمين أو علماء زلط أو علماء سلطة أو ما هم من علماء هذولا. هذا الجرائم كدو يفتي فيها الجاهل فتوى. التحية والشكر والتقدير للعلماء حق عماء. بيان اصطروا، بيان استنكروا ما بيقع في غزة، واستنكروا ما بيقع في إيران من اعتداء عليهم من أمريكا وإسرائيل. وباقي العلماء بيفتوا غرفية الترفيه والملاهي والطبور والذنوب والمحرمات. فتواهم غير للملاهي والترفيه. ما هم هذا من علماء أمانة، ما هم من أوادم. كيف عاد واحد يتبعهمها؟ ييه كفاية كفاية، ما قد خطا على الناس من ضلال ومن ضياع، وهو بسبب العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. عقل هذا، ولا لو في قلوبهم خوف من الرحمن الرحيم، والله ما يسكت واحد على هذه الجرائم. لا يقوم يوم ثاني مجرد ما تقع الجريمة، وذك الساعة يخطى يدي الفتوى ويدي البيان إن هذا منكر وإن هذا ما يسبرش، والله قال كذا كذا، ويبين الآيات القرآنية والأحاديث يبينها ويتحاكى، ولا هما يشلوا راسه. يوم ثاني يشلوا، رحم الله السيد كشك، ولا كان يهجع، كان يطلع يختطب بفراشه. قدو دارين نوع يوكرها الحبس. أوادم دارين ما قال الله بعضهم ظاهر صد. لا يخاف من سلطة ولا من رئيس ولا من زعيم. هذا كلمة حق، كلمة حق. فما بالك الذي بيغوى الأم كاملة، ودنحرف بعدهم أمام على ما هي من تحتر السم هذا. لا نا الذي في غزة أمانة عليكم يا ناس، هو حق والله باطل. أنتوا أتحاكوا، ولا عاد نقولش أنتوا علماء، أنتوا ناس بسطة. الجرائم الذي بتقع في غزة، الاعتداء على الشعب الإيراني، هو حق والله باطل. يهودي ونصراني الذي بيقاتلها، واللي بيقوم بالجرائم ويفعل المحرمات يهودي ونصراني. ماذا حين كفيتوا؟ نقول كفيتوا انتوا عن ردها على ذمتكم. فما بالك من عالم ناوي يطلعوا المنابر يخطبوا، وفي تهي الفترة ولا سمعنا لهم زجمة ولا احتى بيان ولا حاجة. هذا لا علماء زلط، علماء سلطة. إنا لله وإنا إليه راجعوا. لكن المكر السيء ما يحيد الله بهله، وحسبي الله ونعم الوكيل. ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل. أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمن.
3: قارح بشليل.